0: وما بيتدخل بشو طبيعة القرار يعني بالمشروع. لا يعني أي مشروع بيتاخد حتى لو كان في معارض أو مؤيد، مش صلاحيتنا كسلطة إدارية نحن نغير طبيعة المشروع. نحن بس بنتأكد أنه منطبق مع القوانين ومع الشرعية. هذه هو الأساس.
1: وشو أبرز مشاكل واجهتي؟ يعني أنا حكي نحن عقدين تقريباً، نحن بعدنا مستمرين.
0: صرت كبير يعني.
1: وقضاء، لا فكرة فترة القضاء وعدة دورات انتخابية، حنا عارفة الانتخابات بصير في صدامات كتير على صعيد الكلاش بيناتهم بين الفريقين، وأحيانا بيوصلوا فرق متناقضة، يعني أكثرية بتكون متأرجحة أو بيعكسوا بعض، البلدية الصغيرة غير اتحاد البلديات، وهذا كله بصب عنك آخر شيء.
0: أكيد نحن كانتخابات نحن اللي بنعد وبننظم الانتخابات إن كان نيابية ولا بلدية، يعني القائمة
1: قامية تراسهم فيما بعد حدل عندك، ولما بيعترضوا على بعض بالقرارات بيعترضوا عندك بأي قرارات، ما المعارضة الداخلية اللي بالبلدية
0: إذا في شكاوي كمان عندي
1: كمان عندي أكيد عندك كان يعني مشاكل كتير أعطيتي في خلال الفترة هذه، كيف تعطيتي معها بشكل عام؟
0: هلأ برجع بقول نحن صحيح أنه عندي الخبرة، لأنه من النهاية أنه عندي الأكاديمية وعملنا دورة مجلس خدمة مدنية، دورة تدريب وأعداد، بس بالنهاية بقول الخبرة العملية أهم من أي شيء. يعني أوقات مثلا بيقطع عنا المواضيع بعدها جديدة، يعني حلو ترجع بدك ترجع تشوف القوانين، بدك تشوف كيف بتلاقي لها مخارج، كيف بدنا ننفذ هيدا القرار، كيف بتنفذ. صار في بالانتخابات النيابية أو البلدية أكيد بيكون الأمور كتير محتدة. هلا أنا لأنه بالنسبة لقضاء صغرتا أو كمحافظة كأمين سر عام، بس أكتر كقضاء صغرتا أكيد بتكون محتدة الأمور. بدك تكون عم مسافة واحدة من الجميع، هيدا أهم شيء. بدك تراعي الكل ما يحسوا أنه في أنت عم تشتغل طرف لجهة معينة. بالنهاية نحن كوزارة الداخلية بنضلنا حياديين، وكل الأمور التنظيمية أكيد هي متعبة، الانتخابات كتير متعبة وخاصة البلدية، لأنه طلبات الترشيح الاستكتاب اللي هو إن شاء الله بيتغير، يعني هيدا يعني وقت بده يترشح بالبلديات مفروض يكون ملم بالقراءة والكتابة. نحن أكيد ما بعمل له استكتاب، بقول له نجيبه شهادة، بقول له نجيبه شهادة لأنه عيب. يعني بالنهاية كل شيء بيكون عندنا تصريح المندوبين، هيدي كلها بتكون بيكون في ضغط كبير، غير تجهيز الصناديق، يعني هذه كمان صعب كتير إذا كان في صندوق في نقص مشكلة.
1: أهم نقطة أنه دائما في اتهام مسبق للدولة بشكل عام بلبنان أنه الدولة طرف، فإثبات الحيادية بهالموضوع أصعب كتير من لما يكون ما في هيدا الاتهام. يعني دائما في عقلية موجودة أن الدولة هي طرف بكل أحوال، تتدخل هون لتعديل النتائج أو لفرض آراء معينة، فإثبات الحيادية صعب. وأنا ما بتذكر خلال الفترة كلها صار في أي شكاوي بعتقد بهذا الإطار، بالتحديد بالقائمة المقامية ما بتذكر.
0: لا ولا بالقائمة المقامية،
1: بس هون بس عندك ولا مرة بتذكر.
0: لا أبدا أساسا. يعني بحب أوضح، يمكن المشكلة اللي بينقال بيكون صحيح بصراحة. هلأ الانتخابات هي بترجع بقول لك دور السلطة الوزارة الداخلية إن كان محافظين أو قائم مقامين هو تحضير الانتخابات، تحضير لوجستي، أوكي، تجهيز الصناديق، توزيع رؤساء الأقلام على المراكز، التصاريح المندوبين، كرمال هيك بحب يقول لك إنه مفروض تراعي الكل وتكون أنت على مسافة واحدة من الكل بهذه الأمور. إذا هذه الأمور فيها أخطاء أوكي ممكن فيك تقول إنه ما في حيادية. هلا وقتها بيستلموا رأس الأقلام، وقتها بنتهي عمليات الفرز داخل الأقلام، ونحن بنرجع ما بنستلم نحن صندوق الاقتراع إلا ما يكون رئيس الأقلام والكاتب سلم النتائج للجان القايد. أوكي، من وقتها ورايح هذا مسؤولية على لجان القايد، وزارة الداخلية ما بقى تتدخل بهذه الأمور. يعني بدي فرق إذا في محاباة لحدا خلال العملية التحضير، تصريح مندوبين كذا، هذا شيء تاني. بعد ما نتائج تروح على لجان القايد، وزارة الداخلية محافظين كأمة كمين ما بقى لهم علاقة بتاتا. كرمال هيك حبيت صوب بس هذه الأمور. أكيد نحن بيكون في ضغط كتير، بيصير في أخطاء لأنه في بيكون في ضغط. معالي وزير الداخلية أحمد الحجار خاصة هلأ انتخابات النيابية عم يشتغل على بروجرام مكنني، يعني له علاقة أكيد هني النيابية بيقدموا الترشيحات بوزارة الداخلية مش عنا، بالبلديات نحن كان عندنا بروجرام كمان مكنني لتقديم الطلبات وبتعرف اوقات في شيء تسكي بيطلع يعني مع امور معقده شوي وموصول دغري مباشره مع وزاره الداخليه. السنه دخلنا عم يدخلوا الطريقه جديده بتصريح المندوبين يعني يكون كمان كل مكنن مثلا كل يحاكي المرشح قد بيطلع له خلص هون ستوب ما بقى فيه ينعطى أكتر من هيك وكله ممكنن ما بيصير فيه لعب فيه أو غلط عطول وقتها بيكون فيه أمور أكيد باليد إلا ما يكون فيه أخطاء أو إلا ما يكون فيه أوقات يمكن لهدف معين يمكن ينلعب فيها. أوكي عم أحكي مش يمكن من قبل المندوبين كمان
1: وقتها
0: بيكون ممكنن بيكون أمور منظمة أكتر.
1: طيب وما بتذكي ولا شيء حادثة من هالفترة هيدي حادثة طريفة دلت على أنا بسكرتك بهالموضوع لأنه بعرف تعاطي البلديات في بلديات أساسا يعني نائية جدا ومنا كتير من دمج مع السيستم.
0: بتذكر حادثة وصلا بيزعل أهل صغار تأسب دي أولى لا وش الحال لا بتذكر مرة أول ما استلمت بقضاء صغارتها كانت أنه هلا اكيد كنت اصغر من هيك وكان شوي انه صحي يمكن مجتمع شوي ما فينا اعتبر يمكن منفتح اكثر مش كثير متدين لانه بتعرف طبيعه الاديان بتختلف. بس حسيت كمان انه قصه مراه تستلم كأم كميه شوي كانت غريبه بالنسبه لهم كانت غريبه. بتعرف انا كنت طالعه بعد الثلاث لهونيك ب 2006 قبل حرب تموز كان في انقسام كثير بالبلد بصراحه كانت صعبة الفترة بس الحمد لله علاقتي بعدين معي مع الكل منيحة وبتعرف انه وقتها بتشتغل قانون هيدا اهم شيء انا برأيي. لا في مرة هيك حادثة صارت معي في ناطور انا بنعين نواطير على الاراضي الزراعية فوق مثلا بالمناطق بقى في واحد شوي هيك عقله كان خفيف بقى اجا قال لي في هني بيقبضوا من الملاكة بس بتعينوا من قبل كأمك عم يقول لي اجى لعندي قال لي في ناطور تاني عم ياخذ المصاري من الاراضي انا من اصحاب الاملاك الزراعيه وما بيحق له وكذا. قلت له طيب ماشي كتير جاي محتد. قلت له طب تشكى عليه قال لي ايه بدي اتشكى عليه وما بيحق له وكذا. قدم الشكوى قال لي خلص تشكيت عليه وعمل اللازم. قلت له شو بدك يعني بدي ابعت شو بدي اعمل اللازم بدي ابعت للدرك ورا. قال لي لا ما تبعت الدرك. قلت له شو بدك قال لي ما بدي تبعت الدرك بس بدي اوصه. قلت له شو بدك اوصه بقى عيطت له قلت له خده
1: بدي ياخذ درك
0: بس بدي اوصه ما بده انه الدرك شغل كثير اصعب ما انه يوصه.
1: طيب وعلى صعيد البلديات باعتبار انه في كثير بلديات سواء بصغرتها او هون هي هون بينت اكثر بطرابلس كمان مدينه عليها العين اكثر اللي استلمتيها بعد ما يطير المجلس كيف تقدري تتعاملي معها باعتبار انه تعقيدات في معاملات يوميه في اشياء كثير بدهم يدقوا لك كرمالها يعني احنا بنحكي بلديه المون بلديه المينا في بلديات اخرى بالمناطق
0: صح
1: هيدا كيف تعاملتي معه؟
0: ثاقبت انه انا استلمت حوالي 7-8 بلديات من حلي بصغرتها
1: بنفس الوقت؟
0: لا ما بنفس الوقت على مراحل مثلا بتنحل بلدي بيرجع بصير في انتخابات بيرجع بسلمها في بلديات استلمتها مرتين ترجع
1: يجعين
0: حل مثلا بصغرتها. هلا وقت تكلفني وقت ايام الوزير مولوي تكلفت بمهام امين سير عام المحافظه لاقدر استلم بلديات المينا والالمون لانه القانون بنص المرسوم الاشتراعي يا المحافظ او امين السير العام او بيستلم بلديات بقضاء طرابلس. كان عندي بلديات من حلي بصغرتها سلمتها لرئيس القسم كمان القانون بيسمح لانه كان صعب علي خاصه المينا يمكن الألمون أهلاً كانت شوي المينا لأنه بلدية كبيرة بالفعل والبلديات كان كمان مستلمي لجنة إدارة الكوارث بذات الوقت وكأما كميتي صغرتها بالفعل كان ضغط كتير كبير. الحمد لله طلعت منها بنتيجة منيحة يعني فيني أقول يعني 4 محلات إلا ما تلاقي صعوبة بمحل أو تعثر خاصة البلديات لأنه يومياً في مشاكل يومياً بتقولي على مدار ال 24 ساعة ايه عن جد لأنه تماس مباشر أنت مع المواطنين صحيح. مع الموظفين. كان عندي مشكلة بالمينا وقت المشاكل المادية وكان وفاتوا البلديات بأزمة كانت صعبة يعني لو كانت يمكن بلية البلديات مرتاحة أكتر كان فينا نشتغل أكتر من هيك. هلأ الحمد لله مش الحال وبس اللي عرقلني شوي رجعت قصة النزوح وقت صار العدوان الإسرائيلي كانت مستلمة بلدية المينا والألمون مع صغرتها واستلمت هون إدارة ملف النزوح وقتها كان سلمني المحافظ لأنه لجنة إدارة الكوارث أنا من 2015 مستلمتها بالمحافظة. هون كان الوضع كتير صعب بصراحة وكان تعب يعني. بقدر أقول يمكن إدارة النزوح كانت أصعب مهمة بستلمها بالأربعة وعشرين.
1: أصعب من موترات الكهرباء؟
0: صعبة كانت لأنه صحيح كان في خطة معينة عم نمشي عليها، بس كانت متعبة. بدك تدير الأزمة، بدك تعرف وين النازحين، بدنا نفتح المدارس، بدنا نتواصل مع التربية، بدك تشبك مع المنظمات الدولية لتشوف شو بدها تأمل مساعدات. يوميا كان عنا بلجنة إدارة الكوارث، ومشكورين كان الصليب الأحمر مسانديننا وكل أعضاء اللجنة بصراحة، مصلحة الصحة، التربية، كلهم كانوا موجودين. بس يوميا بدنا نعطي أعداد، مين دخل، مين قديه توزع مساعدات، شو الحاجات، هذه كلها منها هينة. منها هينة إضافة للمشاكل الثانية اللي بتيجي الشكاوي يعني. بقى كانت كتير صعبة، وبذات الوقت عندي إدارة البلديات بالفعل كان وضع صعب.
1: النقطة الأهم يمكن هي أنه ما عندنا نحن بديل للتوك توك جدي، ولا بديل حتى للموتير يعني. التاكسيات بعد أزمة انهيار العملة ومع الغلاء ما عادوا قادرين يمشوا كتير، قصة النمرة قدي غالي. يمكن نفتقد نحن لنظامنا المشترك جدي،
0: صح؟
1: ما عندنا هيك شيء. في محاولات، في حدا تم تواصل من مع حضرتك من قبلهم شركات عرضوا هالافكار وقالوا انه والله في اجواء بتراوس ما بتساعد، عم نحاول نعمل، ولا ما في هيك شيء ابدا؟
0: هلا نحن بالنسبه للمره بتذكر السفير الصيني ولا عرضوا، مش هلا، ايام المحافظ القديم كنت انا موجوده بالاجتماع، عرضوا انه يعملوا نقل مشترك ضمن احياء مدينه طرابلس، هي كثير مهمه، رجع توقف المشروع للاسف، ما بعرف ليه. اكيد في كمان مدير عام النقل والسكك الحديد اللي عم يشتغلوا على سكة الحديد كمان. عم نشيل كمان شوية تعديات لأنه إذا مشوا هذا الخط كمان كتير مهمة. طرحت عليه فكرة يكون في بواسط أو نقل مشترك كمان ضمن مدينة طرابلس. إن شاء الله بيمشي الحال. أنا برأيي البلدية لازم تشتغل على هذا المشروع، وبتلاقي يمكن جهات منحة بتدعم. يعني إذا عندك أنت نقل مشترك بين الأحياء بطرابلس بتخفف كتير من الموتويات ومن التوك توك، وبتلاقي لهم حل أكيد الناس اللي ما قادر يكون عندها سيارات.
1: على بالنسبة لموضوع المحافظة، لما صحيح بالوكالة بس صرتي حاليا بتقولوا بالصدارة بالوجه
0: بالإنابة
1: بالإنابة قبل الوكالة بس صرتي بالوجه بكل شيء، عندك كتير مواضيع شائكة كان دايما مسار جدل واتهامات، وهلا كلها صارت عندك يعني. عندنا من الموترات الكهرباء انه ما بيلتزموا بالتسعيره، موضوع الدوام وغيره، عندنا مواضيع اللي عليها بالمشاكل بتصير بالبلد. عندنا النقطه الاهم العلاقه ما بين البلديه من جانب والاجهزه الامنيه من جانب والمحافظه من جانب والمجتمع، كله فايت ببعضه يعني. انا بذكر احد رؤساء البلديات السابقين سالته مره عن شرطه البلديه، قال لي طلبت من رئيس الشرطه ينزل شرطيين وقت العيد عيد ميلاد راس السنه، ما رد علي رئيس بلدية عم يحكي لها. فدايما وفي بعض المشاكل انه والله اذا نزلوا على الارض الاجهزه الامنيه تسمح لهم يشتغلوا، يعني علاقه معقده ومضطربه من زمان. وهلا من فتره طلع بلبله بخصوص قصه عمليه تشليح عمليه طار جديد انه مروا قدام البلديه وقطشوا عنه. فهي العلاقه بشكل عام بين كل هالاطراف ما لها تعاملية سليمه يعني. في مشاكل كلها بتصب
0: عم تحكي أكتر شيء كبلدية طرابلس ولا البلديات بشكل عام؟
1: بلدية طرابلس كمان الأكبر، بس هي بشكل عام هالبلديات موجودة عندها فكرة إنه الشرطة غير نقص العديد إنه ما بيقدروا ينزلوا على الأرض، الصلاحيات للجيش. نحن هون منطقة إجت فترة كانت يعني عندها شوي
0: هلا أمنيا الجيش لأنه موجود بلدية طرابلس ومش مفروض يكون موجود، بس بالنهاية لا أبدا. نحن على طول في اجتماعات تنسيقية خاصة مع بلدية طرابلس، وهذا بتوجيهات وزير الداخلية لأنه كتير بيسمع شكاوي
1: كتير.
0: بقى بتوجيهاته أنه لا يكون في تنسيق على طول بين قيادة المنطقة، قائد السرية طرابلس مع رئيس البلدية، وفي على طول اجتماعات دايمة. برجع بقول لك حتى مع قائد شرطة بلدية طرابلس الجديد مع قائد السرية، لا في علاقة في هلا كل صلاحية. أكيد الشرطة عندها صلاحية معينة، قوى الأمنية عندها صلاحية معينة، بس هون بطرابلس إجمالا أكترية الأمور هني عم ينزلوا سوا يعني، إن شاء الله بينزلوا سوا. والقوى الأمنية إذا كان إزالة تعديات ولا باصات ولا خلافه، هي بتآزر الشرطة البلدية بناء على قرار رئيس البلدية. وهم بحب أقول كل التعديات أو المخالفات

0: أكيد البلدية ما بتقدر تطلب مأزرة من الأمنيين إلا عبر المحافظ. بس بالنهاية نحن بالنسبة للتنسيق أنا بعتبر بالعكس الأمور مع البلدية الجديدة مع القادة الأمنيين كتير جيدة. وبآخر اجتماع مجلس أمن فرعي أنا دعيت رئيس البلدية كان موجود كرمال يضل فيها التعاون والتنسيق بيناتهم. بالنسبة لقصة المولدات من أول ما استلمت لأنه كان في شكاوي كتير على المولدات وكان في شكاوي خطية ومن الوزارات وخلافه، بالعكس صار في ضغط كتير على أصحاب المولدات وأنا برأيي تحسنت الأمور. أكيد مش 100% بس تحسنت. اجتمعنا مع رئيسة مصلحة الاقتصاد مع أمن الدولة فترة وتصادروا مولدين يعني آخر مرة. يعني بالنهاية بدك تلاقي إذا ما في حسم هيدا الموضوع الأصحاب المولدات هيضلهم مكملين. كان في ثلاث أمور ندخل فيها بالنسبة لتجاوزات أصحاب المولدات. أول شيء محاضر الضبط يلي حكينا وقتها المدعي عام المالي ورفعت قيمة الضبط كتير. كان أول قيمة الضبط بيدفعوا وآخر همه معلش نرفع كتير. وأنا هون ما مني عم كون ضدهم بس بالنهاية كمان هني مفروض يراعوا المواطنين. هني عندهم مبرراتهم ما فيني أقول لا، يمكن بيزيدوا شوي في عندهم أمور معينة هني عم يحكوا عنها وحاولنا أنه نحن نعالجها مثل بعض الخوات مثل كذا وحاول كمان نعالجه مجلس أمن الفرعي. بس بالنهاية المواطن مثلهم طرابلس مثل بقية المناطق، بقية المناطق يمكن ملتزمين أكتر منهم. بعدين ما ننسى أنه طرابلس منطقة مكتظة يعني اللي ربح فيها أكتر من الضياع. الضياع عندهم هندون هامش يزيدوا 10-15% هذا حسب قرار وزير الطاقة القديم. بس بعتبر أنه واجتمعوا كمان مع رئيس البلدية وبعتبر أنه تخففت شوية القصة. المهم أول سانكشن أو أول إجراء ممكن ناخده كان قصة رفع قيمة الضبط. تاني إجراء كان مصادرته للمولد ويكون بتصرف البلدية. هلأ هون أكيد البلدية ما بتقدر على طول هي تدير مولد وما بيعود بيكون لصاحب المولد. ثالث اجراء بتصير البلدية بتاخده وهي بتديره. اوكي هلا وقت كان في حملة قوية من قبل وزير الاقتصاد من فترة صادروا مولدين تحطوا بتصرف البلدية بس ضلوا ديت الاكيب عم يشتغل بس البلدية هي اللي بتشرف وتراقب وتحدد بتحدد التسعيرة. اوكي اكيد بمراقبة من مصلحة الاقتصاد وامن الدولة. ثالث اجراء يلي انا معه بس البعض بيقول يمكن ما بيمشي الحال هو التنافسية. انا بعتبر انه اللي بده يقول انا عندي مولد والله بهيدا الحي انا مستعد اني يكون موجود. نحن ما بدي يزيد المولدات بس بالنهاية الاحتكار هو اللي بيخلي التسعيرة ترتفع. بس لما بنعرف انه في مولد تاني ممكن هو يتعهد انه يقلل يلتزم بالتعرفة الرسمية. ما عم نقول يقلل يلتزم بالتعرفة الرسمية ليه لا ممكن انه كمان هو
1: من باب الاشياء. انا محل ماني ساكن كنت ادفع $1 على الكيلو هذا خرج السعر الرسمي
0: اكيد
1: من كم شهر حتى صارت نص دولار صار.
0: لا تحسن هي كمان اذا يكون اقل من هيك شوي بس انه
1: هذا انجاز كثير كبير لان نحن من قبل
0: وتركيب العدادات هلا البعض ما كان بده يركب عدادات انه بيعتبر انه مش لمصلحته بعض المواطنين ما بده بس انا برايي تركيب العداد كيف بدك تحدد التسعيره تركيب العدادات عندنا شوي مشكله باللي بياخذوا اقل من 5 امبير انه هدول ما فيهم يركبوا عداد في ناس بتاخذ 2 امبير 3 امبير هدول هلا في دراسه لوضعهم
1: هذا من باب لفت النظر انه من قبل 2019 وصولا للامس القريب كانت السعره ثابته وراحت الدوريات وشت الدوريات وضلت السعره ثابته. اول مره بيصير في تغيير بهذا الموضوع هلا هذا بيخدع موضوع الاجهزه الامنيه. احنا بنعرف الاجهزه الامنيه كلها تتبع بالمنطقه للمحافظه بشكل عام. اذا موضوع تحدي القائم مقام كان تحدي وجود امراه كان صعب عليه هسه هون اصعب يعني صحيح منك قانون شاف عليهم ولكن بالامره الاداريه هن بيتبعوا مباشره غير الاداره المركزيه عندهم بيتبعوا المحافظه في اجتماع مجلس الامن المركزي في كذا
0: اكيد لانه المحافظ رئيس مجلس الامن المركزي.
1: انا ما فيك انا بعض منهم اشيل فيك من قبل بالتعاون معك من لما كنت امين سر بشكل مباشر بس كيف طريقه السنه تعاطي مع اجهزه امنيه ونحن هون اجهزه امنيه نحن بتشتغل سياسي كتير ما حنخص فيها بس انه بيشتغلوا سياسي كتير والعالم كله بروح تقصدهم وبيحاولوا يعملوا علاقه معهم فطريقه
0: كيف كان بالسابق كان في منه بس هلا لا انا باكد انه ما في تعاطي ابدا الاجهزه الامنيه وكلهم حياديين معظمهم يعني ما فيني اقول الكل بس انه بظن انه معظمهم حياديين للاجهزه الامنيه. لا انا كتير بيسالوني هالسؤال ما بحس انه في مشكله ما بعرف يمكن لانه

0: صار لي مثلا صار لي 20 سنة وأكثر بالوظيفة وقائم مقام. حتى بالقائم مقام أنا كمان في خلية أمنية بترأسها بصفتي كمان أمين سر عام المحافظة. كنت أنا مقرر مجلس أمن الفرع يعني كنت أجتمع معهم قبل. لجنة إدارة الكوارث بالفعل أنا ليه بحب هذه اللجنة؟ لأنه بعتبر أنه هي ما بس أجهزة أمنية وإدارات رسمية، هي مجتمع مدني وجمعيات يعني بتجمع الكل. وكنت كمان أنا مسؤولة عنها أكيد. مجلس الأمن الفرعي بتعتبر لأنه كله انضباط يعني أوكي. هلأ أول مجلس أمن الفرعي ترأسه وزير الداخلية لا مش الحال. تاني مجلس أمن فرعي أنه ترأسته، بس أنا بالنهاية مع طول بداية الاجتماعات وبيكونوا القادة الأمنية موجودين إن كان بلجة إطارة الكوارث أو
1: كان... مش
0: أنا بصراحة ما أنا ما بحس في أي، يمكن لأنه تعودت على هذا الموضوع وصار لي فترة بالإدارة وبعرف معظم الضباط. أبدا ما في ما بحس أبدا في فرق يعني. بيسألوني أنه كسيدة، لا أبدا. نحن أكيد هلأ ما لازم يكون في تمييز، بالنهاية هذه إدارة وقيادة صح ولا لا يعني إن كان رجل ولا أمرأة.
1: نحن عندنا تجربة واحدة ما اكتملت،
0: والمعالي الوزيرة ريان حسن كمان عملت وزير الداخلية
1: يعني ما قطعت يعني أقل من سنة تقريبا وصارت قصص كتير ما قدرت يعني حتى أخذت الفرصة اللازمة، كانت كتير مقتضى بالفترة يعني.
0: بس هذه النظرة لازم تتبدل أنا برأيي. بالنهاية نحن لازم نشجع النساء أن يكونوا بمراكز قيادية وأكثر من هيك يعني. ما في شيء بيمنع أبدا. وأنا برجع بقول أبدا ما حسيت في أي هيك تمييز، حتى ولا هني بميزوا أنه أمرأة ولا رجل ولا الضباط يعني بينظروا.
1: ما صار في أي تمييز يعني أبدا
0: أبدا أبدا. حتى وقتها كنت بصغرتها ما كنت أشعر هذا الشعور أبدا.
1: بظهرت يمكن الموضوع أسهل شوي لسبب أنه نحن بطرابلس كان كمية المشاكل كبير كتير يعني. الأجهزة الأمنية دايما عندهم الحضور بحكم كمية المشاكل.
0: أكيد
1: صارت صدمات كتير وصار إشكالات ومعارك بالشوارع وكذا، فدايما حضور الأجهزة أكيد يكون هون أقوى بهذا الإطار.
0: صح بس كمان أنا هون بدي أحب ألفت النظر، يمكن كسيدة يمكن بصير كمان في احترام أكتر لهذا بدي أحكيها شوي. التعامل بيكون بلياقة أو بكذا، يمكن ما في مشاكل معي ومع الضباط الأمنيين أبدا. نحن على تنسيق كامل أكيد، مثل ما كمان بيستشيرون بأمور معينة خاصة إلا طابع أمني بالنهاية عرفت كيف. وأي اجتماعات نحن اجتماعات دايما عندي بالمكتب يعني، يمكن ما بتظهر للعلن بس لا ما في أي
1: مشكلة. التعامل معهم من خلال السنوات كلها من أمانة السر للمحافظة،
0: هلا يمكن كأمين سر عام محافظة ما كان في تعاطي مباشر لأن كان المحافظ هو اللي أكتر، بس أكيد تكون موجودة بالاجتماعات. أنا بظن هيدي الفترة بالعهد الجديد، ما بدي أحكي أكيد كان الشخص الجيد وين ما كان بيكون جيد بصراحة، وبالعهد الجديد يعني أنا برأيي الأمور إيجابية أكتر من الأول. بتحس في حيادية بالتعامل مع المواطنين، حيادية بالإجراءات اللي بتتاخد أكتر من الأول. ما في تدخلات مثلا، خاصة مثلا قصة إطلاق النار وقتها خدنا قرار مجلس أمن الفرعي أنه خلص أي حدا بيطلق نار ابتهاجا للي تراس السنة بده يتوقف. هون كمان مجلس الأمن الفرعي كل الضباط حكى أنه أي تدخل أي اتصال هني ما حيردوا كرمال مسألة حتى توقف يعني. في أمور معينة وهون بحب شدد، نحن إذا بدنا صراحة يكون في عنا بلد خالي إن كان كمحافظة شمال بشكل عام بالبلديات وبالبلدات، بلد ما في فوضى، ما في تعديات على الأملاك العامة، ما في أمور، مفروض يكون في إجراءات حاسمة بهذا الموضوع، وما مفروض يكون في تدخلات من أي جهات كان. أنا هذا برأيي، وبظن الكل رايحين بهذا الاتجاه يعني، كل الفعاليات رايحين بهذا الاتجاه.
1: نتمنى، ولكن جزء من عمل خدمات تبنى عليه السياسة بالشمال بشكل عام مش بس بطرابلس مع الأسف، فمش هيك بضلوا هذا الموضوع قائم بسبب التدخلات. صار بحب ألفت نظر لشغلة إنه أنت منك أول محافظة سيدة في محافظة هويدا الترك، محافظة النبطية
0: نبطية
1: وهذا سبته يعني لازم بالعكس نشجع العمل النساء. وفي عسائل قائمة مقامية كمان في مطارع في بالمنية
0: لا نحن بالمحافظة الشمال بالعكس نحن كتير في حضور للسيدات. نحن في 5 أقضية مثلا عنا الكورة صغرتا المنية الضنية وبشري سيدات
1: ممتاز.
0: ما في إلا قائمة مقام البترون
1: يمكن معلومة تصير أنه الأفضل يكون سعيد
0: حتى بوزارة الداخلية يعني. حتى وزارة الداخلية مدير عام الأحوال الشخصية، مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين، مدير عام كلهم سيدات، مدير عام البلدية سيدة. يعني المراكز القيادية العليا بالفعل هن إداريا هن سيدات. هون أنا بس سألتني على التحديات بالمحافظة، يمكن أكتر إشكالية كانت هي قصة النفايات بصراحة بحب أحكي عليها، لأنه موضوع كتير شائك ومفروض يتعالج. من أول ما استلمت كمان دعيت اتحادات البلدات، هذا موضوع على صعيد الشمال، لأنه بتعرف صار في كتير شكاوي على أطراف طرابلس عم ينرمى نفايات الأوتوسترادات، عم ينشغل مع اتحادات البلديات وزارتنا وزيرة البيئة كمان بهذا الموضوع، أنه نوضع بقى خطة لمعالجة النفايات. يعني نحن إذا بلدنا إذا بلدنا منطقتنا ضل بدون فوضى بدون تعديات، كمان هذا التشوه البصري والنظري مش مقبول. قصة النفايات المرمية هون أنا بحب كمان شدد على المواطنين، كمان المواطنين ما يرموا، يعني في مسؤولية على المواطن، مسؤولية على البلدية ومسؤولية على الدولة. صحيح الموضوع النفايات عم يتعالج، عم نحاول أنه نلاقي محلات كل قضاء أو للقضاءين يكون في موقع واحد معامل لمعالجة النفايات، وعم يشتغل يكون في شراكة مع القطاع الخاص. أكيد بدها وقت هيدي، بس كمان هيدا موضوع كتير مهم، وأنا كمان وزارة البيئة إلى دور، وزارة الداخلية البلدية إلى دور فيه. بعتبر كمان الناس كتير عانت من قصة موضوع النفايات.
1: إيه، وعنا نحن بتراب الجبل النفايات وقصة المكاب، أكتر شيء موضوع المكاب.
0: يمكن المكاب هون كمان 3 أشهر 4 أشهر ما بقى يحمل، كمان عم يصير في بديل له. هيدي كلها عم تتعالج مع اتحادات البلدات، إن كان الفيحاء أو اتحادات البلدات بالأقضية، لأنه نحن إذا ما حلينا موضوع النفايات قضاء صغرتة والكورة والبترول من الضنية ما حينحل بطرابلس، عم يضل في رمي عشوائي للنفايات على أطراف مدينة طرابلس.
1: شوف بإهدام، شوفوا هون بالكورة لو طلع أحيانا بعد موجود، يعني بحكم أنه ما في مكب.
0: يا ريت نوصل لكل الناس تفرز من المصدر ويكون في آلية معينة، هيدي بدها شوي شغل، عم ينشغل عليها هلأ بالضيعة، مثل بلش يمكن شوي بصغرتة بالكورة كذا، بس بمدينة طرابلس كمان تنعمل، يمكن بدها شوية وقت. هون مثلا مثل طرابلس مثلا في عنا أحياء كتيرة، إذا بنعمل لجان أحياء مثلا تشتغل على هذا الموضوع، فيكون في ثقافة وتوعية على هذا الموضوع. كمان شغلة مهمة، يعني مش بس الدولة هي مسؤولة، كمان التوعية الجمعيات كمان مسؤولين بهذا الموضوع، ويمكن رئيس الاتحاد كمان عم يشتغل
1: على صعيد الاتحاد. هي جزء من الكوارث، إنه كمان بهاي إدارة الكوارث كنت مسؤول عنها، مش فيها عنا كوارث كتير. هلا آخر كارثة اللي صار لها فترة ممتدة من وقت الزلزال، الأبنية المتصدعة، يعني باعتبار إنه في مبنى نهار من سنتين أو ثلاثة تقريبا بداية نهر المغرب ورحت في بطل.
0: في ظهر المغر كانت عنا عدتها من أكتر منطقة خطرة،
1: ورجع هلأ وبعدها شيء كمان فترة من كم يوم. هي مقسم منطقة يعني مهددة أبي تقديم كتير، ولكن صحيح. أنا لفت النظر إنه ما في رقم ثابت، يعني عمل دراسات نقاط المهندسين طلع مع رقم، بلدية طلع مع رقم أو عدد يعني، وقصة في بتيت هي العليا اللي غاز طلع مع رقم تالت.
0: لا لا مش صحيح، لا لا مش هيك الموضوع، معلش الموضوع نحن من وقتها زلزال تركيا اللي صار والهزة اللي صارت هون، طلبوا منا كلجة إدارة كوارث أنه جمعوا من البلديات شو هي الأبنية الخطرة، أوكي؟ وقتها كل البلديات بعتت. إذا بدنا نحكي على طرابلس لأنه فيها الأبنية المتصدعة أكتر شيء والقيلة للسقوط، نشغل بدائرة الهندسة. هلأ اللي صار أنه كان في عنا داتا قبل، هلأ كمان وقتها استلمت صار في اجتماع مع العميد نابلسي رئيس الهيئة على الإغاثة، حكي معي وقال لي خلينا نرجع نشتغل على الموضوع لأنه موضوع كتير مهم. ونحن أساسا كلجة إدارة كوارث كان عندنا داتا قديمة اللي هي من البلديات موجودة، نحن بعتناها رفعناها الهيئة العليا للإغاثة. اجتمعنا مع نائب المهندسين مشكور، مع رئيس البلدية اللي كتير مهتم بهذا الموضوع وفي تصور هيك معين، الهيئة العليا للإغاثة، وآخر إشي معي كان ندعينا وزارة الثقافة لأنه في أبنية تراثية، التنظيم المدني، يعني كل المعنيين. نحن من شهرين ابتدينا حطينا خطة يلي هي نقابة المهندسين بالتعاون مع بلدية طرابلس بتعمل مسح على الداتا الموجودة قبل، بنشوف شو هي الأبنية اللي أكتر خطورة. هلا ما فيك أنت تعالج كلنا،
1: لا طبعا.
0: كان رأي الصائب أنه نحن نجزئ الملف ناخد حي بحي، ولو خدنا كنا ظهر المغر، وكانت عن جد ظهر المغر معروفة أنه كتير خطرة، خدنا ظهر المغر. بلشنا عنا مثلا هيدي البنية، طلبوا منا وقتها كان في قرار مجلس وزراء ب4 نيسان 2025، طلب من الهيئة العليا للإغاثة بتعاون مع البلديات كمان في قرار أنه تعمل مصحات ونشوف شو الكلفة التقديرية مشان التدعيم اللازم. النقيب المهندسين كلف مهندسين ليكون في برامج معين شو هو يعني شو المسح بده يكون، ما كل مهندس يعطي على ذوقه. اوكي تاني شيء حكينا مع الصليب الاحمر يعني هني كمان اعضاء معي من لجنه اداره الكوارث ليعملوا مسح اجتماعي وقانوني لنعرف البنايه لمين ملكيتها، كمان هذه شائكه لان تعرف قانون البناء بيقول لك انه نفقه التدعيم على المالك مش على الدوله. اوكي على المالك ولا على البلديه
1: اساسا بموضع اشكالي ما بين بالعلاقه ما بين المستاجر والمالك.
0: يعني نحن ابتدينا وعلى اساس كنا نعمل اطلاق لهيدا ندعي الوزارات المعنيه ومع الهيئه العليا للاغاثه معنا كانت ندعي كل فعاليات المدينه قلنا بعد راس السنه لنشوف كيف بدنا نامن التمويل لنكمل بهيدا المشروع. للاسف صارت قصه ظهر المغر بس الحمد لله ما حدا انصاب ولا صار له شيء. هلا بالنسبه لهيدا الموضوع بالذات انا رفعت كتاب تاني وثمانية واحد لوزير الداخليه وصار بامان العام لمجلس الوزراء انه بالنهايه نحن في خطه موجوده وعم نحدث الداتا وانطلقنا من قصه 100 بناء مش اكثر من هيك. هدول الاكثر شيء خطرين، هدول المية في البعض منهم ابنيه تراثيه. وزاره الثقافه كمان معنا قابله المهندسين عندها داتا مهمه على كل الابنيه التراثيه مع الكلفه التقديريه، يعني عندنا هيدا موجود. امبارح كان عندنا الاجتماع كمان المتتالي مع المعنيين وبدنا نوحد الداتا كلها ان كان بالنسبه للابنيه الخطره الاكثر شو الكلفه التقديريه وشو الوضع الاجتماعي والقانوني لنعرف شو بدنا نطلب. هلا بكتابي انا مثل ما الكل عم يطالبوا نواب المدينه البلديه الهيئه العليا للاغاثه انه يكون في المبلغ معين ينوضع بموازنه الهيئه العليا للاغاثه او المجلس الامن والاعمار بسبب بدنا نبرره لانه بيقولوا لك لا المالك هو بده يرمم. بدنا نبرر انه الوضع الابنيه هذا شائك مثل ما قلت اجارات قديمه في اوقات ورثي منهم معروفين وينني. طيب بالنهايه هيدا خطر على السلامه العامه، خطر على السلامه العامه
1: من ارجاء العام
0: ما بيقدر يعملوا شيء. هلا البلديه على اساس انه يحط مبلغ معين بصندوق بموازنه مجلس الامن والاعمار او ويتأسس صندوق إنشائي، صندوق يعني هو لقبول التبرعات بس بدك جهة رسمية ليكون هيدا الصندوق تحت تصرفه. أنا برأيي يا مجلس الأمن والأعمار أو الهيئة العليا للإغاثة، والتنفيذ بيكون بين بلدية طرابلس نقابة المهندسين. اسم هذا لتقارير تصدر مثلا هيدي البناية خطرة أكتر هالبنايتين بدنا هالقد الكلفة التقديرية بيصير بينصرف هيدا المبلغ. أكيد بيكون في مراقبة محاسبة على هيدا الموضوع بقى إن شاء الله. ومثل ما عرفت كمان النواب إنه يطلبوا هيدا الشيء نواب المدينة وسبق وطلبوا، نتمنى أنه تنحل هيدي المشكلة.
1: بختام هيدي الحلقة شو أبرز تحدي تتمنى أنك تحققيه أنت على صعيد المحافظة بغض النظر عن كل الاشياء المتداول، انت شو برايك انه حاط براسك هذا بتحبي تحققيه او تطمح انك تحققيه من خلال هذا المركز؟ انا بعرف انه بشكل عام يعني الموضوع يمكن موضوع الانابه كفى شوي بعد.
0: لا ما حدا بيعرف يعني بالنهايه. هلا بس شو صار بده يعين كل الفئه الاولى
1: بعد مطول يمكن لانه في حاله قبول بالسعيد المستوى. فانت شو بتعتبر انه بتحبي تحققيه من بين الاهداف او بين التحديات كلها الموجوده؟ شو بتعتبر اكثر تحدي بيعني لك؟
0: هلا مثل ما حكينا في تحديات اللي هي تحديات على سعيد محافظه الشمال ككل، حكينا النفايات، حكينا قصه في امور يعني بدها تتعالج اكثر. واكيد نحن كل ما كانت البنى التحتيه موضوع النفايات هيدا المنطقتنا افضل كل ما الاستثمارات بتكون احسن من هيك. انا بالنسبه للاداريا فيني احكي
1: انت طموحك
0: اداريا لا نحن عم نشتغل على
1: قصه هيدي الاولويه اكثر من غير عندك انت
0: ايه شخصي انا كمحافظه ايه بس بدي اربطها بالمحافظه
1: ايه طبعا
0: نحن كاصلاح اداري وكتحول رقمي نحن في هيك مشروع ايه شوي. هلا اكيد هو مرتبط بالخطه اللي وزاره التنميه الاداريه هي موضوعها بس نحن بشرنا يعني بالاقضي وكذا كلياتنا اكيد بالخطوه الاولى انه في صار موقع ببعضهم في موقع الكتروني بس صار عندنا كلنا مكننا وكل التجهيزات موجوده. يعني انا بحب انه يكون نعطي ريحه للمواطنين يعني التحول الرقمي اذا بنقدر انه هلا نقوم فيه او نبلش بخطوات لبين ما يتقون مزبوط بيكون كتير مهم. وفي نوضعت خطه على هذا الاطار على القليل مبتدي انه المواطن مشان ما يكون في كونتاكت مباشر مع الموظف كرمال الشفافيه انه شو انت بدك تقدم معاملتك موقع الكتروني شو المستندات المطلوبه شو انت بحاجه، يمكن بعتهم باي ايميل. اوكي اكيد التوقيع الالكتروني هذا شوي بعيد بعد، بس التحول الرقمي انا برايي كثير مهم، وبحب اشتغل بهذا الموضوع، وبحب نحدث الاداره، واكيد التواصل مع البلديات يعني يكون كلهم مكان بين المحافظه كأما كميات وبلديات كمان، كيف المراسلات كمان بتتم، وهذه بتريح المواطن. اكيد يمكن بده وقت كثير، بس على القليل نبتدي النقطه معي.
1: نحن بدنا بصوتنا لصوتك، هيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وملتقى جدد مع حلقة جديدة وضيف جديد.
0: مرسي، وبدي بارك لكم ونور، بدي بارك للكل، ومرسي لك، وإن شاء الله الانطلاقة جيدة، وإن شاء الله الأمور إيجابية دايما. شكرا لكم.

حماتك جاي لعندك وعطول ما بيعجبوها طبخاتك، طيري لها عقلة طبخة فواريخ وكروش، وزيني لها الطاولة بأربوزة وعكوب. هالأطباق وغيرها بتلاقيهم بمحل فودروت فروزن بطرابلس، وهن إنتاج ستات بيوت بدهم يهونوا عليك حياتك، طبخين لك الطبخات خالصين، كل اللي عليك تشوفي طريقة التحضير وتقدميهم لضيوفك. حتى الأكلات الموسمية مثل السلق والفاصوليا عايشة خانم وغيرها بتلاقوها عندهم كل السنة. حياتي مش سامعة بالعكوب والأربوزة، اكتبولي بالكومنت شو هن. مش بس هيك، في عندهم بهارات متنوعة بالإضافة لكشك، بتصير رمان ولبن معزة، وأكثر شيء لفت نظري هو كبيس الزوبع والزعتر. هالسر بيني وبينك،

لأن طرابلس ملتقى العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين حفظت كنائسها كما حفظت مساجدها برغم كل ما مر على لبنان. هنا وبجوار المسجد تقع هذه الكنيسة القديمة، كنيسة مرجورجيوس أو كنيسة مرجرجس، تقع بالقرب من شارع الكنائس. إنها كنيسة شرقية تتبع أوقاف الروم الأرثوذكس، وتذكر المصادر التاريخية أن تاريخها قديم، وأعيد افتتاحها كمعلم ديني كنسي بين عامي 1862 و1873 ميلادية، وتعتبر من الكنائس القديمة في طرابلس. ضخمها على الأطراف لها قبة ضخمة سقطت عدة مرات. في العام 1900 ميلادية أعيد بناؤها على هيكل جديد كان غاية في الزخرفة والإتقان، فهو من الرخام المزخرف والمجمل بنقوش نباتية ومجموعة من الأيقونات. بالرغم من الحروب العبثية التي طالت المدينة، إلا أن هذه الكنيسة بقيت شاهدة على روح التآخي والمودة بين مسلمي ومسيحيي طرابلس.

0: عبالك أكل لبناني طيب؟
1: ساكن بالبلد أو مغترب واشتقت لطبخ بيتك؟
2: Food Root Frozen هو كونسبت جديد بترابلو.
1: هدفنا ما نخلي شيء على بالكم لما تستحلوا الطبخات اللبنانية.
2: وأكيد we follow FDA requirements.
1: ولكل طبخة إلى بهاراتها الخاصة والنوايا شيء كتير أساسي عنا.
2: ولا تبقوا ذاكرين طعمة لبنان.
1: زورونا فرعنا بطرابلس طريق المعرض باتجاه ساحة النور.
2: ناطرينكم.
3: بس طلع عندي صورة. مدام طلع عندي صورة.
4: كم شو وضعك اللي جيت
5: لا أنا بس مرت حوالي الدنيا مشي ما رح تكلت البطاطا
6: ما حقت لا هيك البطاطا
5: عم على طول
6: هي طول
5: زي كفي هلا عم ناكل هون لأنه نحلى أكلنا مطعم هلا نحلى هلا
6: إيه شو
7: I'm going to go. Ben Zamran, ben de Zeyber. Yük. Ben de Zeyber.

0: اليوم كان العمل برعاية وزارة الثقافة والرابطة الثقافية والأربع نقابات فنية في لبنان، من أهم نقابات لحتى نقوم بهالعمل على مسرح الرابطة الثقافية.
1: زياد الرحباني ما غاب عنا، زياد الرحباني رحل بالجسد، إنما بأعماله ومآثره وأقواله وأشعاره باق فينا، في قلوبنا، في ضمائرنا وفي الوجدان. نضلنا نقول منحبك يا زياد بلا ولا شيء.

0: مناسبة كتير مهمة بالنسبة إلي، لأنه زياد هو أحد الفنانين المبدعين اللي إحنا معجبين فيهم كمان، خاصة أنه هذا اللقاء بيتم على مسرح الرابطة السقفي، وبالفعل زياد محبوب بكل من لبنان الشمالي للبنان الجنوبي.
1: اليوم هذا النشاط هو عبارة عن حفل تكريم للراحل الكبير زياد الرحباني. أكيد هذه القامات الكبيرة نحن بيكون في إلى التكريم وإلى لفتة بشكل دائم، وخاصة أنه زياد طلع على مسرح الرابطة. أنت مثل ما شفت يعني هذه الصورة اليوم، هذه زياد الرحباني على مسرح الرابطة الثقافية ب 16 1990.

0: تحية كبيرة لروح الفنان زياد رحباني، تحية لسفيرة الفنانين ست فيروز، كتير حلوة كانت مرتبة المناسبات كلها، والفرقة الموسيقية رائعة رائعة جدا،
1: كانت ندوة احترام ومحبة وتقدير واستذكار للمواقف الحلوة بحياته، مواقفه تجاه الناس، تجاه وابداعه وابتكاره في الموسيقى في الكلمة.
2: كتير حلو النشاط، وأنا فخورة أنه أنا أكون بنت طرابلس وينعمل هيدا الشو لزياد الرحباني. شكرا لكم ولكل القيمين على هيدا النشاط لأنه كان رائع.
3: كان نشاط منظم، كل اللي حكيوا طلع حكيوا شيء بيكبر القلب، إن كان اللي إجوا من بيروت، إن كان الفنانين، المخرجين، الشعراء اللي شاركوا، فرقة الأوركسترا شي بياخد العقل. كنت سعيدة جدا، حسيت حالي طايرة، ما بقول إلا هيك.
4: سعيدين جدا بمشاركة هذا الاحتفال وعنوانه وداعا زياد. العمل كان أنا برأيي إنجاز عظيم جدا جدا جدا، ونتمنى يكون نال إعجاب الجمهور والمخرجين والفنانين والمطربين وكل من حضر من الحضور الكريم.
5: وأنا فخورة كتير أني شاركت اليوم بذكرى وداعه عبر البيانو، نقلت أحاسيسنا كلنا نقلناها بالموسيقى.
6: بسطنا كتير أنه قدمنا شيء لزياد، ونحن أكدين أنه هو كان موجود معنا، يعني روحه كانت موجودة معنا.

0: في العام 1963 ولد في طرابلس قمر مضيء، فشاع نوره خيرا على المدينة وأهلها. عاش بين أحيائها وتعلم في مدارسها وجامعاتها، وتزوج وأنجب 4 أولاد. ضيفنا المكرم شخصية مميزة على كل المستويات، قامة علمية كبيرة، زاهد وورع وتقي. يعرفه القريب والبعيد بالرجل الصالح والمصلح، يلقى زواره بابتسامة لا تفارق وجهه، لين هين وسهل، جبل أشم، خلوق متواضع، حازم لا يرضى غير الحق منهجا وأسلوب حياة. هكذا يعرف به كل من عرفه. إنه مفتي طرابلس والشمال، فضيلة الشيخ محمد إمام.
1: سمعت الشيخ محمد إمام، أنا بالنسبة لي هو رفيق العمر ورفيق الطلب، وكنا نأمن على ديننا معه، وهو لا يزال كان شيخا أو طالب علم، وازددنا بثقة بعلمه وديانته عندما عين أمين الفتوى. وعندما انتخب سماحة مفتي طرابلس والشمال ازدادت علاقتنا به وثقتنا به، لدرجة أننا استبشرنا خيرا أن الانطلاقة في تصحيح المسار الديني والدعوي في طرابلس ومساجدها سيأخذ نكهة خاصة.
2: الحقيقة الشيخ محمد إمام صرنا بنعرفه أكثر من 30 سنة، زمان كتير، بس هو إنسان جدا مهم بالنسبة لي شخصيا، لأنه علم أولادي، كان أستاذ أولادي بالقرآن، وخلى بصمة كتير حلوة على عائلتنا وحياة أولادي، وهيدي شغلة كتير حلوة، حببهم بالقرآن وتابعهم، صار يسمع لهم.
3: سماحة المفتي الشيخ محمد إمام معروف يعني من زمان بمدينة طرابلس، لقبه عالم مدينة طرابلس، وهذا اللقب معروف بطرابلس وبيروت وبلبنان كلياته، والحمد لله يعني صفة العلم ذاعت حتى يعني برات مساحة لبنان، وهذا شرف للمدينة وعز للمدينة، مدينة العلم والعلماء.
4: سمحت الشيخ محمد إمام بالنسبة لي هو رمز ديني، رمز إنساني، رمز أخلاقي، مدرسي للقيم بكل ما تعني الكلمة من معنى.
5: أنا لا أظن أنه يوجد أحد لا في المدينة ولا خارج المدينة ليس مقربا من سماحة المفتي الشيخ محمد إمام. بابتسامته يأسرك ويؤثر فيك تأثيرا إيجابيا، وعندما تجالسه الأمور تتمازج أكثر فأكثر لتصبح خليطا مميزا دون تكلف، وهذا جماله وطبيعته وسجيته التي يعرفها الصغير والكبير في هذه المدينة وكل من يتعرف عليه.
0: أحب الشيخ محمد إمام العلم والمتعلمين، وكافح في سبيل إعادة إحياء المعالم الدينية والعلمية في طرابلس، ومنها المدرسة الناصرية المقابلة للمسجد المنصوري الكبير، وكان راعياً للكثير من المسابقات القرآنية في المناطق الشمالية، كما ساهم في افتتاح العديد من المساجد في البلدات والقرى، بالإضافة إلى المساهمة في تزويد بعض المدارس والثانويات والجامعة اللبنانية بالطاقة الشمسية.
2: صار في ضائقة مالية على الجامعة اللبنانية، وصار ما بقى قادرين يقوموا بالمصفين ولا بالأمن والحبر للامتحانات والوراق وهالأمور كلها. شكل سماحة المفتي شيخ محمد إمام هيئة دعم للجامعة اللبنانية، مؤلفة من جامعة

0: سنة بالنور ومن جمعية الحميدي مع شيخ وليد علوش، وقدرنا نغطي بشكل سنة بشكل كامل، سنة طويلة ومتعبة بحاجات الجامعة.
1: تقلد فضيلة الشيخ محمد إمام العديد من المناصب، فكان عضوا مؤسسا في عدد من الجمعيات التربوية والاجتماعية في طرابلس، ومدرسا ومحاضرا في المعاهد والجامعات، وخطيبا في مساجد طرابلس والشمال.
2: بداية الوالد كان ببداية مسيرته العلمية كان مدرس بأحد المدارس بطرابلس ومحاضر ببعض الجامعات كمان بالمدينة وببعض المساجد بطرابلس. بعد فترة شارك بامتحان مدرس الفتوى اللي هي كانت على مستوى لبنان يعني، وشارك فيها أيضا يعني. بعد فترة قبل ما تطلع النتائج بشكل رسمي كان بوظيفته عم بيدرس بالمدرسة، وتلقى اتصال من سماحة مفتي الجمهورية، بوقتها كان مفتي الشيخ محمد أباني، اتصل فيه وقال له أنا بدي بارك لك وهنيك، أنت علاماتك يعني كلياتها توب، وأنت طلعت يعني المركز الأول في لبنان، وبعدها يعني أعلن النتائج بشكل رسمي بعد الاتصال. ومن بعدها كمان بفترة تم تعيينه أمين فتوى لطرابلس والشمال.
1: يعتبر الطرابلسيون أنفسهم محظوظين بانتخاب الشيخ محمد إمام مفتياً لطرابلس والشمال، وعلقوا عليه آمالاً برفع الظلم والحرمان عنهم وعن المدينة، فكان واجباً علينا جميعاً تكريمه ومنحه جائزة مفوضية الشمال في جمعية كشافة الجراح السنوية، عربون شكر على ما قدمه من علم وعمل طيلة حياته.
3: جمعية كشاف الجراح يعني أتمنى أن يعني تكون نشاطاتكم في كل يعني مفاصل الحياة.
0: أنا بعتبر أنه خيار الكشاف الجراح هو كمان لأنه تكريمه كرجل حياة، كرجل بيحب البلد وقلبه على أهل البلد. شكرا لكم لأنه أحسنتوا الاختيار.
4: حقيقة لفتة طيبة من جمعية كشاف الجراح، وأنا إنسان كشفي مثل الأصدقاء بجمعية كشاف الجراح بيعرفوا، وبالتالي هذه لفتة يعني الجمعية تشكر عليها.
5: كشافة الجراح عندما يذكر اسمها تتحدث عن تاريخ في هذه المدينة، تاريخ في الأصالة وتاريخ في العمل الكشفي، ولما نقول عمل كشفي يعني العمل التربوي، والعمل التربوي هو أساس كل عمل ناجح.
6: ومدينة طرابلس هي مدينة العلم والعلماء، فلما بدها تجي جمعية مثل كشاف الجراح وتكرس هذا المعنى اللي هي مدينة العلم والعلماء ونكرم عالم طرابلس، بعتقد بهالحالة يعني جمعية الكشاف عم تعمل أسمى عمل والاتجاه الصائب والصحيح.
2: أنا بتشكر جمعية كشافة الجراح أن اليوم هي عم تكرم سماحة مفتي طرابلس والشمال، الله يعطيهم العافية، وهيدي خطوة ولفتة يعني كريمة منهم، الله يعطيهم العافية ويقويهم.
1: سماحة الشيخ محمد إمام مفتي طرابلس والشمال، نحن هنا اليوم لنقول لك جزاك الله خيرا وشكرا لك على إنجازاتك. إن طرابلس والشمال فخورون بأمثالك، وأمثالك يستحقون التقدير والتكريم.

هنا للتاريخ حكاية تروى عن رجال جلسوا تسامروا لعبوا طاولة الزهر وشربوا الشاي، إنها قهوة فهيم مرتع الصبا ومحط رحال المتعبين. تاريخ هذا المقهى يعود إلى بدايات القرن العشرين وتحديداً في العام 1906، حيث تحول البنك العثماني إلى مقهى للسيد فهيم آغا كفرسوسة. يقع المقهى في وسط المدينة، قلبها النابض بالتراث المعماري القديم الذي يحوي عدداً من الأبنية العثمانية التي كانت مقصد التجار والزوار. وفوق المقهى بناء أثري قديم كان بالأمس فندقاً عامراً. يتميز بناء المقهى القديم والمرمم خلال العقود الماضية بأرضيته ذات البلاط الملون والأعمدة المرتفعة والقباب والأروقة التي كانت ولا تزال تختزن ذكريات ماضية من سيرة القبضايات واجتماع البكوات ودردشات أهل التجارة والسياسة. المقهى توقف عن العمل عدة سنوات، واليوم تعود الحياة إلى هذا المقهى بإدارة جديدة ومميزة، ولكن روح المقهى بقيت كما هي.

0: هاي، أهلاً فيكن بحلقتنا الأولى ببروغرام مع مايا. بدي أحكي عن شيء كتير بسيط بس معظم الناس لهلأ بعد ما فهموا المقصود منه. حدودك النفسية. حدودك النفسية هي مش تمرد ولا قلة محبة. حدودك النفسية هي حدود لذاتك ومحبة خالصة وتقدير لنفسك. منعيش علاقات، صداقات، روابط عائلية ومنواجه سلوكيات صغيرة أحياناً منسمح لها تتكرر ومنسكت عنا بدافع هيدي الروابط، ولكن السكوت عنها هو أذى للنفس. تحت كلمة معليش في كتير أمور عم تتراكم جواتنا. هيدي المعليش المتراكمة هي الباب الأول للاستنزاف النفسي لإلك. لما نحط حدود واضحة مع الناس نحن مش عم نبعدهم عنا، نحن عم نقرب من نفسنا الراحة النفسية. ولما تقولي كلمة لا، أنت مش عم بتسببي مشكلة، بالعكس أنت عم تمنعي مشاكل. صحتنا النفسية ليست فقط علاج بل هي وقاية، وتبدأ هذه الوقاية لما نبلش نقول أنا ما بقبل بهيدا الشيء، هيدا العمل بريحني وهون أنا ما برتاح. خلوا هالنهار بداية وعي جديد، ومنستقبل سوا ضيفتنا العزيزة القاضي هانيا الحسن. ضيفتنا لليوم أشهر من أن تعرف، سعادة القاضي الرئيسة هانيا الحسن، لها إنجازات قضائية واسم لامع في المدينة انطلاقا من مناقبيتها المهنية. أهلا وسهلا في برنامج مع مايا. اليوم بدنا نفتح ملفات بتهم كل بيت، يلي هي العدالة، حقوق المرأة، الثقة بالقضاء، وكيف فينا نكون عم نربي جيل واعي يعرف يطالب بحقوقه. ست هانيا، عرفينا من هي القاضي وكيف بلشت رحلتك بالقانون؟
1: أولاً بقولك صباح الخير وبشكركم على اختياركم إلي كضيفة أولى بالبروغرام مع مايا.
0: يسعدك.
1: وبتمنى توفيق لإلك وللفجر الجديد يلي بتمنى لك كل التألق إن شاء الله. يعني
0: ألف شكر.
1: بالنسبة لسؤالك، بعالم القضاء دايماً عالم صعب، يعني أكيد لأنه مسؤولية كبيرة على عاتق القاضي. أكيد أنا بالنسبة إلي كنت طبعاً على بعد دراستي للحقوق فكرت أني أدخل عالم القضاء، واهتماماتي أصلاً بالشأن العام من قبل دراستي بالحقوق. يعني أساساً موضوع الشأن العام موضوع بيستغرق تفكيري، والقضاء هي مسؤولية منا الواحد بيخدم مجتمعه اللي هو فيه وبيقدم رسالة للمجتمع الذي ينتمي إليه.
0: شو اللحظة اللي حسيتي فيها إنه هيدي رسالتك ومهنتك؟
1: من لحظة انتسابي لسلك القضاء حسيت إنه هيدي شخصيتي، مش بس مهنتي، يعني مش الكاريير بس، هي شخصيتي، شخصيتي المتزنة والعادلة. لأني أنا بشكل يعني أعوذ بالله من كلمة أنا، مش حلو الواحد كتير يحكي عن حاله، بس فعلا شخصيتي تتسم بالتوازن. يعني بشكل عام أنا إنسانة منطقية جدا وإنسانة يعني بوزن الأمور دايما بكل شيء، بخطواتي، بتعاملي مع الناس. فمن لحظة انخراطي بسلك القضاء وانتسابي لمعهد الدروس القضائية اعتبرت انه هي شخصيتي، يعني اكثر مش انه مش بس ماني، لا هي حياتي، يعني صارت حياتي وشخصيتي بهالامانه القضائيه، بعتبرها امانه قضائيه.
0: يعني فيني اقول انه القاضي هانيا اليوم كان عندها هيدا الكارير حلم طفولي وحققته، ولا في تجربه معينه كانت خلف هيدا الكارير؟
1: لا، هي مش حلم طفولي، هي يعني بعد تطور مهني وبعد تطور بالدراسة. يعني على أثر دراستي للحقوق خطرت عبالي الفكرة.
0: المجتمع عنده صورة معينة عن المرأة القاضي، شو هو أصعب تحدي واجهتي بهيدا المجال؟
1: هلأ نحن ببلد مثل لبنان بنتمتع بالدستور اللبناني بيقول المساواة، بالحقوق والواجبات بين المواطنين رجالا ونساء. فالحقيقة يعني نحن كمواطنات لبنانيات بعتبر انه محظوظات موجودين بهالبلد يلي بيأمن فرص حقيقة متكافئة بين الرجل والمرأة إلى حد ما. يعني بالنسبة للانخراط بالشأن العام أو سلك القضاء ما كان في صعوبة من ناحية إنه والله قاضي، لا بفضله القاضي الرجل، ما لاحظنا هالشي يعني. فبالنسبة إلي كان التحدي من منطلق إنه أنا بحب أنجح بهالمجال وبمهنتي. هلا القاضية بتعمل فرق عن القاضي الرجل ببعض القضايا، يمكن بدها إنسانية أكتر، احتمال بدها نظرة معينة، بس حقيقة ما في كتير حسيت هالصعوبات يلي بتجي من منطلق انه ولا القاضي هي امرأة مش رجل يعني.
0: طيب، وبالنسبة للمرأة بسلك القضاء التي تعمل في هذا المجال، هل تعامل بعدل بهذا المجال
1: ايه
0: ولا في
1: بتعمل، ايه
0: تمييز غير
1: لا لا
0: معين؟
1: ما في تمييز. انا يمكن بالاجيال السابقه احتمال كان يبقى في اقصاء اوقات لسيدات قاضيات بسبب انه تمييز معين، انه بس نحن هلا فرضنا نفسنا، يعني نحن اليوم بسلك القضاء اكثر من 50% من القضاة هن سيدات، فبالتالي لو بيكون في نسبه عاليه يعني ما بيعود كتير الموضوع انه والله اقصاء القاضية لانها امرأة يعني مش مفروض تحتل موقع معين. بعتبر انه ما عاد فيها التفكير موجود. احتمال بالاجيال السابقة يعني بالتسعينات احتمال كان هالتفكير موجود. اليوم بلشنا عم اقول لك نحن دولة نعتبر متطورين الى حد ما، وتخطينا هالحاجز هيدا.
0: في رسالة بنقدر نكون عم نوجهها للسيدات يلي حابين يفوتوا بهيدا المجال اليوم بس عندهم تردد أو خوف؟
1: هلا الرسالة لهم بدهم يكونوا مقتنعين بالمهنة كمهنة، يعني لأنه المهنة إلها صعوبة بحد ذاتها، يعني المهنة إلها تحدياتها وبتخلي يعني في تقييدات معينة ناتجة عن المهنة بحد ذاتها. بدهم يحسوا إنه هن لازم يخصصوا كل وقتهم لمهنة القضاء، لأن هالمهنة يعني عملنا ما بيقتصر بس على تواجدنا بالمحاكم، عملنا ذهني، جهد ذهني وجهد إنساني. يعني بده يكون الواحد تقريبا مفرغ كل ساعات النهار لحتى يعمل عمله بإتقان. هي هي الخوف من هون، عدا انه بتعرفي اليوم نحن بلبنان يمكن كنت عم اقول لك دولة متطورة من ناحية انه تعزز الفرص للسيدات بالنسبة للشأن العام ان كان بالقضاء او غير القضاء، بس الخوف جاي عن التدخل السياسي بالقضاء صراحة، يلي هو يسري على القضاة الرجال والقضاة النساء.
0: نعم،
1: هون الخوف، يعني اذا في رسالة معينة بوجهها هي بس كف يد السياسيين عن عالم القضاء بس.
0: صحيح. سعادتك، اليوم بنسمع الناس بتقول نحن ما عنا ثقة بالقضاء، هيدي جملة كتير هيك يعني يتم التداول فيها. كيف بتشوفي انت هيدي الجملة وشو لازم يصير لحتى الناس ترجع تستعيد الثقة من جديد بالقضاء اللبناني؟
1: بنلاحظها هي موجودة بالمجتمع انه بيقولوا ما عندنا ثقة بالقضاء. هلا احيان يعني يمكن القضاء مش بس نحن اليوم بسنة 2025، بدك تشوفي عبر سنوات مضت يمكن الناس معذورة ببعض الامور صراحة. انا بلاقي اوقات يمكن في بعض المحاكم يمكن اصدرت احكام مانا مقنعة كفاية،
0: صحيح،
1: وبالتالي طبيعي انه المواطن يشعر
0: المظلومية
1: بهالعدم الثقة. ومثل كل شيء الامور السلبيه تطغى على الامور الايجابيه، يعني بكفي انه مثلا جزء بسيط من الاحكام تكون مسيسه بصراحه او منا عادله، بتطغى على النسبه الاكبر من العداله اللي عم بتنعطى من معظم المحاكم. انا لاني بشوف الامور بطريقه موضوعيه اكثر بلاقي انه لا بعدنا بالف خير، القضاء بالف خير، بمعنى معظم المحاكم هي عادلة موضوعية تصدر أحكامها بطريقة موضوعية جدا بدون أي محاباة. بس هالجزء القليل أوقات من المحاكم هو يلي عم بيدلوا بذهن المواطن العادي. الحل أنا برأيي إنه القضاء بخير، بس لازم يكون في جهد قضائي بأول شيء استبعاد أي سياسي، برجع لك أي تسييس لبعض الملفات، هي أولا. ثانيا يعني نحن هون على منبر إعلامي، فعلا هيدا يمكن اللي ناقص عند القضاء، إنه ما في عندهم مثل ناطق باسم المحكمة يعني مثلا، أو ناطق باسم القضاء، يعني الموضوع الإعلامي غائب تماما، تلاقي
0: صح.
1: القضاء صامت، يعني الناس بتحكي بس القضاء قليل ما يصدر بيان يوضح نقطة معينة، تلاقي الميديا مثلا حكم معين أو محكمة معينة بتتناولها إنه ليش هيك ليش كذا هيدا القاضي ليه، ومن الجهة الأخرى القضاء صامت لا يعطي لا يرد، يعني هيدا من موجبات القضاء. أنا برأيي هيدي النظرة لازم تتغير، إنه لا القضاء لازم يكون في عنده مثل بيان شهري، بيان شهري يعني نوع من الناطق الإعلامي، أو كيف مثلا بكل المؤسسات بيبقى في مسؤول إعلامي يصدر بيان نشرة شهرية عن إنجازات هالمؤسسة، كمان ليه ما بيكون بالقضاء في شيء مشابه؟ يعني القضاء هون مفروض موضوع الإعلام يتعاون معه، الإعلام منه ند للقضاء ولا فقط هدفه الإضاءة على سلبيات القضاء، وقت ممكن يكون في تعاون بين الاثنين بشكل إنه القضاء يوضح بعض الأمور، لأن المواطن العادي ما بيعرف أوقات قضية معينة شو ما لها وما عليها،
0: نعم
1: ما
0: صحيح.
1: بيعرف. الحلو أوقات يكون من جانب القضاء ما يكون هالصمت هالقد، يكون لا في توضيح لبعض الأمور.
0: طيب، وإذا بدنا نرجع لشخص القاضي هانيا، شو اللي أكثر إلاما لك أنت؟ شو الأكثر قضايا أنت بتتأثري فيها اليوم لما تسمعي؟ مثلا هل هي قضايا العنف الأسري؟ هل هي قضايا الأطفال أو قضايا الطلاق؟
1: ولا قصدك يعني من
0: بالمحاكم.
1: بالمحاكم،
0: نعم
1: من واقع عملي.
0: نعم
1: ايه هلا مثلا انا الاكثر إلاما صراحه، يعني مثلا نقول هلا انا جاي لهون مرأة بالشارع، هالمتسولين على الطريق، هيدي الاكثر إلاما، رغم انه القانون بتلاقي واحد ولد صغير 7 8 سنين جاي بده زجاج السياره وكذا مشان تعطيه مصاري، يعني طيب ما في قانون، في قانون عندنا من سنة 2000 صادر، قانون خاص بحماية الأحداث وقايتهم من الانحراف، ليه ما دايما أنا بتساءل ليه ما بيتفعل القانون؟ ما بعرف ليش،
0: نعم
1: كذا مرة أنا حكيت مع يعني يعني بعض المراجع إنه يعمل ليه ما ليه بعدها الزهرة موجودة بالمدينة، مفروض هيدي إلها بس بدها تعاون. أنا لما سألت مرة على الموضوع انه بدها تعاون بين وزارتي العدل والداخليه بشكل انه قضاء على هذه الظاهره، يامنوا لهم يعني يشوفوا شو مين، هيدا نوع من استغلال الطفوله على
0: صحيح.
1: فكره يعني، وهيدا القانون موجود، القانون انه في تدابير حمايه، واذا اقتضى الامر اذا عائلاتهم لهالولاد هي اللي عم تبعتهم عم ترسلهم للتسول وعم
0: محاسبة
1: تستغلهم،
0: الأهل
1: محاسبة
0: يجب
1: الأهل
0: طبعا.
1: وإعطائهم إلى عائلات بديلة يعني أو مأوى معين. حتى القانون رائع وموجود على الورق،
0: لا يتم
1: التطبيق
0: التنفيذ
1: ما بعرف شو هو.
0: 100%.
1: كمان بالنسبة عندي أنا بقضايا محكمتي، هلا أنا بمحكمة عندي ما عندي قضايا الأحداث، بس هيدي تنخرط ضمن قانون الأحداث، قانون حماية الأحداث اللي هو قانون جدا عصري بلبنان بس ما عم يتطبق مظبوط، خصوصا بهالجزء هيدا جزء الحماية، ويلي هو مطابق يعني متوافق مع اتفاقية حقوق الطفل. بالنسبة لمحكمتي أنا عندي قضايا مكتومي القيد، كمان هيدي أنا بتؤلمني جدا، يعني أنا بيجي شخص مثلا أول مستقبله أوله يعني بالعشرينات، عمره بمطلع العشرينات، بيجي بيقول لي بعد ما معي بطاقة هوية، يعني معقولة إنه ببلاد برا؟
0: مقيد
1: هيدي
0: بشكل كامل.
1: أوتوماتيك يعني، مجرد إن كان خلقان من زواج شرعي ولا غير شرعي، ولا كان أهله مرتبطين ولا مش مرتبطين، الأوبيتال مجرد ما يخلق، أو مش بس الأوبيتال حتى لو كان ولد بالمنزل يعني او بمستوصف او اي مكان، دغري فورا اوتوماتيك تخطر الدوله انه في مولود وبينعطى رقم وريجستر، يعني خلص

بين الناس، شخصيات سياسية استثنائية وعمالقة الفن العربي وإعلاميين كبار رحلوا وتركوا بصمة بالعالم العربي. من هالطاولة رح نتذكرهم مع شخصيات سياسية اقتصادية فنية وإعلامية، ومع شخصيات برزوا بمجالاتهم ببرنامج واحد وفريد من نوعه قريباً عبر شبكة أخبار الشرق الأوسط. نبيل الرفاعي.

قناة الوفاق نيوز. الوفاق نيوز نتورك تي في أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144، أو عبر البريد الإلكتروني info@alwifaqnews.com.

0: ستار بيروحوا من لبنان تيتسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا.
1: شو كان بدي بهالشغلة؟ كيف بعدت للصور؟ إذا فضحتني رح أخسر كل شيء. كارثة، رح أختنق.
2: شو بعمل هلأ؟ إذا عرف جوزي أكيد بيطلقني وبياخد الأولاد.
3: هلأ شو بعمل؟ بعد في هولي لبيعهم. إن شاء الله ما تنتبه أمي. كيف بدي سكتهم؟ كيف صدقت أنه عن جد شخص حقيقي عم يحكيني؟ كيف أنا عني أعمل يلي عملته؟ كيف أنا عني أعمل يلي عملته؟ فضل موت وما يعرفوا أهلي. انتهت حياتي، بدي موت.
2: مين هيدا؟ شكله مهضوم.
4: كل يوم كتار مثلك عم بيوقعوا ضحية ابتزاز على الانترنت من قبل أفراد وعصابات عم تنتحل شخصيات وهمية لتوقع ضحاياها وتستغل ضعفهم، من رجال، نساء وحتى أطفال بلبنان وبكل أنحاء العالم. إذا حصل معك هيك حالي، بلغ فوراً قوى الأمن الداخلي يلي بتتعامل مع الملف بسرية تامة. ما تتصور شو بصير فيك.

طرابلس تاريخياً هي درة بلاد الشام ومدينة مزدهرة تتحلى بمقدرات اقتصادية غنية. ينعم أهلها بالعيش الرغيد بين بساتين الحمضيات وعلى ضفاف نهر عذب تترقرق مياهه من خلال مدينة تاريخية. ومن أمام قلعة شامخة في مشهد بديع كثيراً ما تغنى به الشعراء والأدباء وألهم الفنانين عبر العصور. حالياً طرابلس مدينة فقيرة مع جنوب للرفاه، وهي بحسب الإسكوا أفقر مدينة على ساحل البحر المتوسط وتزداد فقراً. والذي يزيد من خطورة الواقع أن طرابلس قد وصلت إلى ديناميكية تدهور وتآكل تلقائي وسريع لكل الرصيد التنموي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعمراني والبيئي للمدينة. في ظل هذا الواقع الأليم والتحديات الجسام، بدأ مجلس بلدية طرابلس مهامه بالعمل لوقف التدهور وتحسين واقع المدينة ولتحقيق التنمية التي يستحقها أهلها. وبناء عليه، خطة مجلس بلدية طرابلس تتمحور حول ثلاث مراحل: التدخل السريع، المدى القريب والمتوسط، المدى البعيد. تنقسم الخطة إلى خمسة عناوين أساسية: التنظيم الإداري والتخطيط، تحسين نوعية العيش، العمران والبنية التحتية، المجالات الاجتماعية، المجالات الاقتصادية. القسم الأول: التنظيم الإداري والتخطيط. تشكل خمسة محاور أساسية هذا القسم: أولاً، تطوير العمل البلدي ورفع مستوى الخدمات ومتابعة المؤسسات العامة. لانطلاق العملية التنموية في طرابلس بشكل صحيح وفعال، لابد من إعادة تنظيم وتطوير الجهاز البلدي لرفع الكفاءة والإنتاجية ومستوى الخدمات. إضافة لذلك، فإن الإدارة السليمة للموارد وتفعيل الرقابة ستساعد على تنفيذ المشاريع المخطط لها بنجاح، وتشمل المشاريع التالية: إعادة تقييم الهيكلية الإدارية وتطويرها، ملء الشواغر الوظيفية، تكثيف الدورات التخصصية للموظفين، تحديث وتفعيل النظام الإلكتروني، تطوير قسم التفتيش، إنشاء هنجار موحد للآليات والمستودعات والصيانة، استكمال شراء الآليات والتجهيزات الضرورية لتعزيز إدارات وورش البلدية، زيادة عديد الشرطة وشراء الآليات والتجهيزات اللازمة ورفع مستوى الكفاءة. ثانياً، تطوير خطة التنمية لمدينة طرابلس والمخطط التوجيهي العام. بالتزامن مع التنظيم الإداري الفعال، سيتم تطوير خطة تنمية طرابلس، والتي ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام للمدينة وتشمل المشاريع التالية: تحديث استراتيجية التنمية المستدامة فيحاء 2020، تطوير خطة التنمية المتكاملة أو الخطة الخمسية للفيحاء IDP Integrated Development Plan ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام، تطوير خطة التنمية الشاملة لطرابلس ومحيطها CDP Comprehensive Development Plan. ثالثاً، تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي. لابد من تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي حتى تتمكن من استعادة دورها وموقعها الاقتصادي. تفعيل دور المغتربين من أبناء طرابلس لتحسين صورتها، حملة إعلامية وعلاقات عامة، إجراء حملة عالمية موسمية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي يقودها طلاب الجامعات. رابعاً، التعاون مع الجامعات في مجالات خطة البلدية. دعم أبحاث مشتركة مع الجامعات لإيجاد حلول لمشاكل طرابلس، إجراء مباريات جامعية في مجالات المشاريع العمرانية بكل أوجهها. خامساً، خطة إدارة الكوارث لمدينة طرابلس.
إجراء الاستعدادات اللازمة للاستجابة عند وقوع الكوارث وللتخفيف من آثارها. متابعة تطوير جهاز الإطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء. دورات تدريبية وتوعوية للتعامل مع الكوارث في المدارس والجامعات ولربات البيوت. تقييم واقع الملاجئ.

القسم الثاني تحسين نوعية العيش. يتألف القسم الثاني من 4 محاور: أولاً السير والمواقف والنقل العام والنقل المشترك، إيجاد الحلول لمشاكل زحمة السير المزمنة والمواقف والنقل العام من خلال العمل مع قوى الأمن الداخلي للحد من مخالفات السير، إزالة التعديات عن الطرق والأرصفة في الشرايين الرئيسية، رفع المركبات المهملة والمركونة على الطرقات، تنظيم السير عند التقاطعات والمستديرات. تنظيم شبكة إشارات ضوئية وغرفة التحكم المرورية. معالجة واقع مواقف سيارات الأجرة والبساط. اختيار أراضي تصلح كمواقف عامة وتخطيط المواقف. طرح مزايدة جديدة للوقوف العابر. نظام Pay and Display. تصميم خطة سير لمدينة طرابلس. استحداث محطتي تسفير شمالية وجنوبية مؤقتتين. تنظيم أوقات عمل آليات النظافة وآليات نقل البضائع. العمل على إطلاق النقل المشترك. متابعة الجهات المعنية لاستكمال جسر البحصاص. جسر أبو سمراء القبة. الأوتوستراد الدائري الشرقي والغربي. ثانيا نظافة الشوارع والنظافة العامة والبيئة. النظافة هي مؤشر رقي المدن، توليها البلدية اهتماما خاصا يظهر في المشاريع التالية: إشراك المجتمع بمراقبة النظافة لكل مواطن خفيف، طرح مناقصة جديدة للنظافة بلدية الفيحاء. إطلاق برنامج توعية. وضع دراسات لحل مشكلة جبل النفايات وتأمين حلول مستدامة للنفايات الصلبة. تشغيل معمل فرز النفايات. رتم ناتج الحفريات الترابية والصخرية في أرض البلدية التي تآكلت بفعل الأمواج. إجراء مزايدة لإنشاء معمل فرز وكسارة لتدوير مخلفات العمار. إلزام مالكي العقارات الغير مبنية بتسويرها لمنع إلقاء مخلفات العمار فيها. متابعة محطة التكرير وشبكة الصرف الصحي. متابعة معالجة تصريف المياه الآثنة في نهر أبو علي ووادي هاب من مناطق الجوار.

ثالثا تجميل المدينة، وسطيات ومداخل المدينة وحدائق. طرابلس حلوة وفيها تكون أحلى. ستلتزم البلدية تجميل المدينة من خلال تأهيل الوسطيات ومداخل المدينة والحدائق، إعادة تصميم أو تأهيل المستديرات والبرك، تأهيل وزراعة أحواض الوسطيات، تصميم وإنشاء حدائق، تأهيل مداخل طرابلس.

الرابع تنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. يكتمل تحسين نوعية العيش في هذه الخطة بتنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. إيجاد حلول مناسبة للبسطات والعربات المتجولة وسوق الأحد.

القسم الثالث: العمران والبنية التحتية. الجانب العمراني وتأهيل البنى التحتية في طرابلس سيأخذ حيزاً كبيراً من خطة البلدية خلال الفترة القادمة. أولاً، البنية التحتية من طرقات وأرصفة وصرف صحي وإنارة. تولي البلدية أهمية خاصة لإصلاح وتطوير البنية التحتية. من ضمن هذا المحور سيتم تنفيذ المشاريع التالية: مشروع إصلاح الطرقات والتسفيت، مشروع إصلاح وتجميل وتنفيذ أرصفة مع مراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع إصلاح وتنفيذ شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار، مشروع إنارة الطرق الأساسية بالطاقة الشمسية، تنفيذ مشروع ترقيم الأبنية والشوارع، البنى التحتية لمنطقتي الصقل الشمالي وزيتون طرابلس. ثانياً، المدينة التاريخية ونهر أبو علي والأسواق والتل، المنطقة التاريخية. من خلال تأهيل المدينة التاريخية والأسواق ونهر أبو علي والتل نعيد الحيوية لطرابلس وننعشها. تحقيق هذا الهدف يتم من خلال المشاريع والإجراءات التالية: إعداد خطة تنمية للمنطقة التاريخية كوحدة لا تتجزأ، ينبثق عنها مخطط توجيهي للمنطقة التاريخية. إعداد كود بناء وترميم وتأهيل للمنطقة التاريخية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار. إعداد دراسات وتدعيم الأبنية التاريخية الآيلة للسقوط. إعداد دراسة وتأهيل البنية التحتية في المنطقة التاريخية. إلزام الجهات التي تنفذ مشاريع في المنطقة التاريخية بتعليمات البلدية وبإشراف لجنتي الهندسة والأثار. إجراء مسح شامل للمنطقة التاريخية بالتعاون مع الجامعات. وقف التعديات وإزالة المخالفات. إنشاء قسم لمتابعة وضبط العمران فيها بإشراف لجنتي الهندسة والأثار. القيام بحملة توعية لسكان المنطقة. إنشاء أرشيف سمعي بصري لتاريخ طرابلس. إطلاق حملة لإدراج طرابلس ضمن لائحة التراث العالمي. ثالثاً، تطوير البنية التحتية الرياضية. تأمين المنشآت الرياضية لاستقبال الشباب من مختلف شرائح المجتمع لما لها من آثار اجتماعية عديدة ولدورها في تغيير صورة طرابلس النمطية. تأهيل ملاعب محرم وأبي سمراء لكرة القدم والسلة والطائرة وكرة المضرب وقاعة للفنون القتالية. تطوير مجمع الملعب البلدي. إنشاء قاعة رياضية مغلقة.

القسم الرابع، المجال الاجتماعي. إن من ضمن مهمات البلدية الأساسية مراعاة الجوانب الاجتماعية للمواطنين، وهذا سيكون من أولويات

البيئة، متابعة الرقابة الصحية في المدارس، اتخاذ إجراءات مكافحة البعوض والجرذان، التعاون مع نقابة المستشفيات والمختبرات لإيجاد حل للتخلص من النفايات الطبية، إنشاء مركز صحي لموظفي البلدية. ثانياً، معالجة التسرب المدرسي، وستساهم البلدية في العمل على الحد منه عبر تطوير المعهد المهني التابع للبلدية وتنويع الاختصاصات، تنفيذ مشروع نموذجي بعد دراسات إحصائية تقيم واقع التسرب المدرسي وأسبابه، العمل مع الوزارات المختصة والجمعيات المحلية والهيئات الدولية لإيجاد حلول للحد من التسرب المدرسي. نعمل لتصبح طرابلس مدينة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة. أولاً، العمل على تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحيز العام وفي الأبنية العامة والخاصة في المداخل والأبنية. ثانياً، التشدد بقوانين البناء المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثاً، توظيف 3% من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدد الموظفين في البلدية التزاماً بالقانون. رابعاً، الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالدمج والتعلم والعمل والتنقل والطبابة وحق التصويت بكرامة. رابعاً، مكافحة استغلال الطفولة بالتسول. الطفولة يجب حمايتها لأنها مستقبل طرابلس الواعد. خصصت البلدية مجموعة من المشاريع لمكافحة استغلال الطفولة في التسول والعمالة الغير شرعية، إجراء دورات تدريبية لعناصر من الشرطة على سبل التعامل مع الأطفال العاملين في الشوارع،

القسم الخامس، المجال الاقتصادي. تأمين فرص عمل هو التحدي الأكبر أمام السلطتين المحلية والمركزية. هذا التحدي يتطلب تضافر جهود كل القطاعات، والحلول ستظهر على المدى المتوسط والبعيد. ولهذا بدأنا باتخاذ الإجراءات الممكنة بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية المهتمة بالحد من الفقر وتأمين فرص عمل في طرابلس. هذه الإجراءات تتمحور حول: أولاً، تنشيط السياحة وتأهيل البنية التحتية السياحية. أن تنشيط القطاع السياحي في طرابلس يعد من أهم وأسرع الوسائل لتحريك العجلة الاقتصادية وجذب المستثمرين وخلق فرص العمل، ولتحقيق ذلك سيتم تأهيل شرطة سياحية، إنشاء مكتب دليل سياحي على التل، وإنتاج خارطة وكتيب دليل سياحي لطرابلس، تحضير البنية التحتية العمرانية والنظافة والسير والتوعية، دراسة وتنفيذ مشروع المسار السياحي في المدينة، تلزيم دراسة وتنفيذ مشروع الصوت والضوء لقلعة طرابلس، إعداد أفلام وثائقية وحملات إعلانية للترويج السياحي، هاشتاج طرابلس الحلوة. ثانياً، متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية المعطلة. بالتوازي مع تنفيذ المشاريع المذكورة، لن تتهاون البلدية في متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية الحيوية المعطلة، وستشكل مجموعة ضغط بالشراكة مع المهتمين في المجتمع الطرابلسي لتحريك ودعم هذه المشاريع. محطة قطار. المعرض. مدينة التكنولوجيا الحرة، المنطقة الاقتصادية الخاصة. ثالثا، دعم وتشجيع الصناعات الحرفية. الصناعات الحرفية كانت أحد أهم مصادر الدخل وتأمين فرص عمل في طرابلس. ستسعى بلدية طرابلس إلى دعم الجمعيات التي تعنى بتنشيط الصناعات الحرفية، إقامة دورات العمل على عدم اندثار المهارات والخبرات في الصناعات الحرفية، وعلى إدخال صناعات حرفية جديدة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية. البحث في إمكانية

أزياء الصناعات الخفيفة في طرابلس. التعاون مع الجامعات في الدراسة والبحث في واقع الصناعة الخفيفة وإمكانية إحيائها والجدوى الاقتصادية. التعاون مع الهيئات الدولية في دراسة إمكانية إحياء الصناعات الخفيفة

خطة شاملة قائمة على 5 أقسام، 18 محور، وأكثر من 80 مشروع وإجراء. هو مشروع بلدية طرابلس خلال الجدول الزمني التالي:

والموازنة المحددة لتحقيق هذه المشاريع تبلغ 208 مليارات و494 مليون ليرة لبنانية. من خلال تنفيذ هذه الخطة تسعى بلدية طرابلس لتأمين البيئة الآمنة والظروف المثالية لجذب المستثمرين، تنشيط السياحة والتجارة، وبالتالي تأمين آلاف فرص العمل للوصول إلى دورة اقتصادية سليمة. طرابلس حنرجعها حلوه.

0: تضطر.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل، إذا ما استطعنا إليها

0: أنا ما ترشحت للبلدية طبعا.
1: لا ربما يكون عندك نفوذ تقدر تساعد الرياضة
0: أكيد
1: أكثر.
0: أكيد أكيد هو هذا اللي بيوصل لك يعني. أنا ما ترشحت للبلدية طبعا
1: بالبلدية
0: عضو مجلس بلدي مع احترامي لكل الأعضاء. أنا زلمة عندي مشروع رياضي وأنا كنت الوحيد من بين المرشحين يلي كان عمل مشروع وبرنامج وقدمته للناس. هو برنامج رياضي هو اختصاصي. أنا يمكن ما بفهم بالهندسة بس بفهم بالرياضة.
1: صح.
0: ما بفهم بالطب بفهم بالرياضة. بس ما معناته ما بقدر ساعد بمحلات تانية. بس أنا شغلي هو الرياضة وأنا كنت فيت على هالأساس ومترشح على هالأساس لحتى أدعم الرياضة. ما بس كرة القدم. اللي بيفكرني إنه أنا بس كرة قدم بيكون غلطان. أنا بشتغل رياضة
1: على أنواع
0: كرياضة على جميع أنواع الرياضة لأنه هدفي قلت لك أنا أنه نستقطب أكبر عدد ممكن من هالأطفال وهالشباب ونجيبهم على ملاعب الرياضة أو على أماكن الرياضة لحتى يبتعدوا عن كل الموبقات والرزائل اللي عم تجتاح المجتمع بشكل كبير. وأعمل لجنة رياضية مؤلفة من كل أنواع الألعاب الرياضية وهذا كان هدفي وهذا كان مشروعي لخلي طرابلس وشمال يكون خلية نحل.
2: بعيدة عن العين بعيدة عن القلب؟ لا ليكا لسه ما شفتها؟ طب وهلا معلمة وينك؟ شبك ما عم تشوف؟ ليكا مدينتي طرقاتها بحرها سوقها مينتا ليكا مدينتي بعيون كل واحد من ولادها بعيون كل واحد من ولادها ليكا مدينتي وليكا بعيون كل واحد من ولادها على عيني مثل ما طرابلس حلوة بعيوننا خلوها حلوة بعيون الكل.

دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل همو مع كتافك.
1: شحدونا اللقمة، شحدونا كرامتنا.
2: فقد معدل الكورونا في لبنان،
3: وجعنا انا 18 سنة عايش في الغربة.
4: وعدتونا بكهرباء، ما جبتوا كهرباء.
2: هيئته مصابة بعضال الدولار.
3: ما بعرف اي ساعة بيقولوا لي على التليفون امك توفت انزال.
5: صرفوا لي ابن عن قلبي.
2: انتحر ممددا على
4: شهر الجمهورية.
0: تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك. خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا

يعتبر مرفأ طرابلس من أهم المرافق على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث يحتل موقعاً استراتيجياً متميزاً كصلة وصل بين الشرق الآسيوي والغرب الأوروبي، مع إمكانيات كبيرة للتواصل والاتصال البري لتأمين الترانزيت مع العمق العربي والخليجي. ويمكن للبضائع القادمة من قارتي أوروبا وأمريكا أن تعبر من خلال مرفأ طرابلس إلى سوريا والأردن والعراق ودول الخليج العربي دون أن تعترضها أي مرتفعات جبلية، هذا بالإضافة إلى قربه من قناة السويس التي تبعد عنه 300 ميل بحري فقط. تبلغ مساحة المرفأ الإجمالية المائية والأرضية 3 ملايين متر مربع، وقد تم إنشاء رصيف جديد فيه بطول 600 متر وعمق 15.2 متر، مع منطقة خلفية بمساحة 650,000 متر مربع، ومتوقع في المرحلة اللاحقة أن يصل طول الرصيف إلى 1200 متر، مع ردم منطقة خلفية بمساحة 160,000 متر مربع وتعميق الحوض إلى 18 مترا، بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على مساحة 500,000 متر مربع. وللمرفأ كاسرا أمواج، رئيسي بطول 1900 متر وثانوي بطول 1300 متر، وهما قادران على حماية المرفأ بشكل كامل من العواصف والرياح الغربية والشمالية. ومع استكمال مشروع توسيع وتطوير مرفأ طرابلس، سيكون قادرا على استقبال من 3 إلى 4 سفن حاويات من الحجم الكبير، والتي يتراوح طولها بين 250 و350 مترا، وسفينة بضائع عامة واحدة من الحجم الكبير يصل طولها حتى 230 مترا، بالإضافة إلى وجود 8 أرصفة لاستقبال السفن والبضائع العامة متوسطة الحجم بطول 900 متر. ولدى المرفأ مقومات لوجستية متميزة، وأهمها وجود 13

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فإنا نحب الحياة، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.

أنا من أنا؟ التي كنت منذ نعومة أظفارك لك رفيقة، أنا حليفتك التي بها نطقت أول كلماتك، أنا التي بها غردت جملة أكل فادي التفاحة حتى تعود إلى بيتك ويسألك والداك كيف حال بطلنا العربي، فتجيب أنت بكل سرور بخير والحمد لله. وددت حينها لو كان لي شفتان كي أضع قبلة على وجنتيك، كنت تكبر وتكبر وفيك كنت أنا أكبر، إلى أن التقيت بتلك الأجنبية وكأنها سحرتك، صرت لا تطيق لقياي، وحيثما أكون تكون أنت أبعد ما يكون، وبات محور حديثك عنها، ولئن سألوك عني فهر وجهك ورفعت حاجبك، وكأنهم سألوك عن غريم لك، أصبحت لا تزورني إلا مرة أو مرتين في السنة، أي في مناسباتك القليلة التي تضطر فيها إلى أن تأخذني معك. وانتهى بي المطاف في غرفة ظلماء إلى أن هنالك فوهة صغيرة وينبثق النور منها، وفي كل يوم أناديك من خلالها، وكل أمل بأنك ستسمعني منها يوما ما، في قلبي يقين لن يزول، فمهما غرتك تلك الفتاة لن تسرق مني ولدي الحبيب، فإن ولدي عربي عريق، ولدي عربي أفخر به، ولدي أناديك فلا تخيب ندائي، ولدي هذه أنا لغتك العربية.

ألف مبروك لأيمن شاهين أخويا العزيز على نورس ميديا. أنا مبسوطة جدا جدا إن يبقى في أكاديمية يتعلموا فيها الفن، لأن أنا دايما بشجع إن اللي عايز يحترف الفن لازم يدرس، وأنا واحدة درست في أكاديمية الفنون المصرية وبعتزم ده دايما، وبقول إن الدراسة شيء أساسي، لأنها الموهبة لوحدها مش كفاية، لازم الثقافة الفنية حوالين كل شيء يخص مهنتي. فانا يعني بحيي كل اللي هيفكر انه يدرس هذه الاكاديميه، وبتمنى لهم يا رب كل التوفيق، وان شاء الله بقى نلتقي في اعمال جميله مع الناس اللي هيخرجوا من الاكاديميه ان شاء الله.

إن تأسيس محطة القطار في ميناء طرابلس، والتي كانت تشكل نهاية ما يعرف بخط الشرق السريعة، وما تزال المحطة تحتفظ بقطاراتها وأبنيتها وتجهيزاتها التراثية رغم تعرضها للتلف والتصدع والاهتراء بفعل مرور الزمن، والاعتداءات المتكررة التي شهدتها

سواء خلال الحرب الأهلية حيث أصيبت بقذائف صاروخية مباشرة أو من قبل بعض المخربين وغيرهم ممن دخلوا إليها في مراحل مختلفة من الزمن وعاثوا فيها فساداً. ففي عام 1908 اتخذ عدد من العائلات الطرابلسية قراراً بإنشاء محطة القطار بأموالهم الخاصة تربط مدينتهم بأوروبا عبر حمص وحلب واسطنبول وصولاً إلى باريس. وقام ممثلو هذه العائلات بتكليف شركة شوسي الفرنسية بتنفيذ المشروع، وانطلق القطار من ميناء طرابلس للمرة الأولى باتجاه حمص في منتصف عام 1911. وبعد الحرب العالمية الأولى قامت سلطة الانتداب الفرنسي بتأميم خطة سكة الحديد، وضعت يدها عليه بحجة أن سكة الحديد يجب أن تكون ملكا عاما. وبعد الاستقلال عام 1943 انطلقت الملكية إلى الدولة اللبنانية. ولكن هنا السؤال، نفهم أن سكة القطارات أصبحت في ذاكرة الماضي، بحيث أن هذا القطاع يؤمن حوالي 2800 ألف موظف بملاك سكة الحديد وحدها، وأن لا شيء على الأرض يثبت بأن هناك قطارا واحدا يمكنه السير بين طرابلس وبيروت وأي منطقة أخرى. ولكن الغريب بأن هناك موظفين في إدارة سكة الحديد ومديرا عاما يتقاضون رواتبهم من الدولة اللبنانية. وللعجب كيف يقضي هؤلاء أوقاتهم طوال النهار في إدارة فارغة؟ أو هل يتواجدون في هذه الإدارة أصلا؟ وبما ينفع حضورهم؟ طبعا لن نسأل الدولة اللبنانية عن هذا الموضوع، ففي صندوق الوارد الخاص بالدولة اللبنانية مليارات الأسئلة التي ننتظر الإجابة عنها، أو بالأحرى لم نعد ننتظر من الدولة شيئا. وفي الختام كما تكونوا يولى عليكم.

0: ومين بيعطي الحياة غير الأم؟ ومين عندنا أم بتسمعنا إلا أنت يا طرابلس؟ يا أم بتتعب بس ما بتستسلم.
1: يا أهل طرابلس الأحباء، أنتم في الفل والروح والصفاء الإنساني وعمق

0: نبقى عائلة واحدة اسمها لبنان.
1: في شعب كبير بس العالم.
2: والدولار هيدا شو بدنا نعمل؟ امتى بده ينزل؟ يا اخي كل منه على طلوع.
3: ضريبة ما يدفعه المواطن لانتمائه السياسي.

هل تعلم أن هناك مليار شخص، أي 15% من سكان العالم تقريبا، يعانون من إعاقات تحد من مشاركتهم الإيجابية إذا لم يتم تأهيلهم ودمجهم في التعليم والمجتمع؟ هل تذكر في محيطك شخصا من ذوي الإعاقة؟ أحد الأقارب؟ أحد الأصدقاء؟ جار لك؟ زميل عمل؟ صديق دراسة؟ هل قدمت له التشجيع والدعم المناسب؟ هل تعمل في أحد مجالات خدمة الجمهور؟ هل وضعت في اعتبارك تقديم التسهيلات المناسبة لذوي الإعاقة منهم؟ إن هناك العديد من أنواع الإعاقات أكثر مما تعتقد: شلل، صرع، بكم، توحد، متلازمة داون، تأخر عقلي، إعاقة سمعية، إعاقة حركية، إعاقة بصرية، إعاقة ذهنية، فرط النشاط، اضطرابات النطق، اضطرابات نفسية، اضطرابات سلوكية، قلة الانتباه، صعوبات التعلم، صعوبات اللغة، صعوبات الرياضيات وغيرها. الإعاقة إصابة قد تسبب لصاحبها الكثير من الألم والمصاعب، فلا تكن أنت سببا لمزيد من الألم، قدم له شيئا وكن

بلشت بمدينة كان الكل يشوفها مختلفة عن باقي المناطق اللبنانية، بس اليوم أنا فخور بانتمائي لهيدي المدينة، طرابلس مدينة الفن.

0: صار لي بعرف رفيق تقريبا 9 سنين. خلال هالفترة الزمنية الطويلة رفيق كان شخص خجول جدا ومرق بمراحل متعددة لوصل لمرحلة انه يطلع فيها على تي في بروجرام، يطلع فيها على تيدكس. فهذا التطور اللي حصل بيخلي اي شخص يكون فخور فيه.
1: اول ما تعرفت على رفيق تعرفت عليه هو اساس الارتست، يعني اللي العالم بيقدروا كتير، وهيك تعرفت عليه اصلا. يعني كان وبتذكر اول مره يمكن كان عنده معرض ببيت الفن، كان وقتها كان اول رسوماته، يعني حتى هو كان رسومات هو عامله كان وقتها بالهاي سكول، ولا اول سنه جامعه، يعني كان من عمر 18 لعمر 20 في رسومات عامله. فهو كان عاضل، كان اول مره بقى هو كان عاضل، اول كان تجارب لقى. ففي كان تجارب كتير حلوه، وفي اصلا بتحس وقتها بالبوتنشل انه هذا الشخص رح يطلع ارتست كتير مهم.

الشغل بدون طموح ما بيعطي نتيجة، وطموحي دايما عم يتغير مع الوقت، يعني بين اليوم بين بكرة بضل في شيء عم بيزيد، بضل في شيء عم يكبر، وبدي دايما حسن عن اللي قبله. فهدفي قد ما فيني أخذ خبرة مع الوقت ودني أعطي نتيجة إيجابية بالشغل اللي أنا عم شاركه. إذا بتسألني من هلا لبعد 5 سنين أنا شو عبالي يصير أو وين بدي يكون، ما بعرف تحديدا، لأنه هذا الشيء بيتغير كل يوم مع الوقت، وكل يوم عندي فكرة جديدة، وكل يوم عندي شيء بينزاد على طموحي. بس أكيد بتأمل أنه تكون النهاية المتوقعة هي نتيجة إيجابية، وسواء إذا أنا كنت موجود هون أو ما كنت موجود هون، بدي أجرب أقدم لمدينتي بالطريقتين، وبدي دلني عم بعطي لهي المدينة اللي أنا ساكن فيها وبدي دل فيها. وبالأخير يعني كمان مصدر دعمي اللي هو رفقاتي هو الشيء كمان بيدفشني لقدام أكثر.

0: فلتعلم أنك لم تكن ضمن اختياراتي، بل ضمن قدر مواقفي. والفرق بين الأمرين بأنني قد تصرفت وفق الموقف الذي لم أختر أن أكون فيه. قطعت شوطا طويلا في طريق وعر داكن ومستتر، فنهشت التجارب قلبي عبثا، وأصبح الصمت أساس ملك وقوة ينهي به فرضية البوح الذي قد يهان باللامبالاة. كم كان شهيا حبك كومض البرق، كم كان فتاكا لإتاحة الفرصة بإعادة النظر بكل ما فعلته لأجلك. كم كان ناضجا لمعركة لا جدوى منها، كم كان مؤلما في زحام المشاعر التي أكنها لك. كيف مال اتزاني وكيف انحنت استقامتي في ميلك أنت. كنت أعلم مسبقا بأنني سأشتاق لك، كان أمرا متوقعا بل محسوما، ولكن ليس بهذا الشكل المعقد الذي لا يفهم ولا يفسر ولا يحسب عقباه، حيث اعتدت اللين معك وبت أظن صلابتي ذنبا، وأخشى طريق الوصول المعبد بالسراب، فالوصول إليك سراب ورغبتك فقد، فالرعب لم يعد بعد الآن رحيلا بل إبهارا.
1: خي،
2: خالة،
3: ستي،
2: بيي،
4: رفيقتي،
1: زميلي بالشغل،
3: أمي،
4: ابني
3: بالبيت. ما هي ما بتظهر لمطرح،
2: على الأرجح بالباك،
3: يمكن عند الجيران
1: بالدكين،
2: ما بيعرف وين،
4: بالشغل،
2: يمكن هي وعم تشتري غراض
1: بالمطعم.
2: كم روح لازم تروح لنلتزم؟
1: خلنا نلتزم.
5: الرجاء حزم أمتعتكم، لقد وصلتم إلى وجهتكم.
6: يلا جاهز؟ نازلين على لبنان.
7: لبنان؟
6: يلا خذ نفس. يلا واحد اثنين ثلاثة. الحمد لله زمتنا. ليه نحن وين؟ نحن بجوف الأرض.
8: جوف الأرض؟
6: ايه ضوي ضوك. المرة الماضية كنت أنا ونقطة، يا حرام، فقشت على صخرة وتدخلت.
7: وهيك رح تكون كل اللحظة.
6: بعد ما شفت شيء.
7: تبي صخرة؟ بخير شو حلو الموجة؟ تبي ما تطلع هوا، تصير فيها غازية.
5: شكرا لاختياركم مؤسسة مياه لبنان الشمالي، لقد وصلتم إلى محطة التكرير، استمتعوا بالمراحل المقبلة.
6: هلأ شو؟ هلأ خلاص.
8: ايه
6: استجمام؟
8: لا،
6: صفاء، ضياء، رواء، تبلبل،
8: تبلبل،
6: تململ،
8: تقلقل،
6: تبلبل، شو هيدا؟
8: شو ها؟
6: شي مرة شايفني هالقد نظيف؟ ليك ريحتك شو حلوة؟
8: بحياتك قرب وشم.
6: ليك عم يتلمع تلميع؟
8: شايف لك شي جرثومة مثلا من خلالي؟
6: بحياتي ما شامم مع حدا ما له ريحة هالقد كتير حلوة.
8: شو هيدا؟ شو عم يعملوا؟
6: شو بيخي فين مربطينك؟
5: نعلم الركاب أنه لدينا وقفة روتينية قبل متابعة الرحلة. لقد وصلنا من مختبرات المؤسسة أن النتائج جيدة ويمكن متابعة الرحلة. لقد وصلتم إلى محطة الضخ، المحطة ما قبل الأخيرة من رحلتنا.
9: أنا بالحنفية.
10: تعال هون، هون حلو كتير.
9: ليه أنت وين؟
10: أنا بمحل أبيض، أبيض وحلو كتير.
11: كل نقطة سفرة حافظ عليها.

وهلا بدنا نبقى مع أنشودة ونرجو الله تعالى بإيماننا نحن ندعي وببركة وبعظمة أسماء ربنا ندعي أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء كلياتنا بسر أسماء الله الحسنى يلي كمان حنسمعهم من كورال المشرق العربي.

السلام عليكم، كل التحايا. اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل. لعلنا كلنا قلنا في حياتنا مرة أو أكثر من مرة كلمة اختلط الحابل بالنابل، وقلما نذهب بالبحث عن معناها. فما هو الحابل وما هو النابل؟ الحابل هو الصيد الذي كان يصاد بالحبال، بشبك الحبال. يعني كانوا يضعون فخاخ من الحبال فتصيد الغزال أو نحوه، فهذا الصيد يعني المصيود يسمى حابل لأنه صيد بواسطة الحبل. أما النابل فهو الصيد الذي كان يصاد بواسطة النبل أي السهم. وعندما كان الصياد يجد أن الفريسة صيدت بالحبل والنبل يظنها أنها له، إن كان يصطاد بالحبل أو بالنبل، فيقوم الشجار بينهما، بين الحابل والنابل، أي بين صيد الحابل وصيد النابل، بين هذا الصياد وهذا الصياد. هذا يقول صيدك بالحبل أولا ثم أطلق عليها النبل، وذاك يقول أطلق عليها النبل ثم وقعت في الحبل فهي لي، فيدب الخلاف بينهما، فيقول الناس اختلط الحابل بالنابل. وأنا قلت أسمعتم بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل؟ أسمعتم بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل؟ فالحابل ما صيد بحبل والنابل بالسهم القاتل، أما بالحبل مع النبل في آن يحتار العاقل، فيدب خلاف وشجار ويعاد الأمر إلى الفاصل، فيقال ولست أنا القائل اختلط الحابل بالنابل. اختلط الحابل بالنابل. والسلام عليكم، وموعدنا بكم بخبرية أخرى. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: هذا كان 100,000 بالبنك ما فيني اسحب بطاريات كيف يعني؟ عشو بدي وقت صوتي وانا مش قادر اسحب بطارياتي معقول يعني؟
1: ولا عالم فجأة عم يصير
0: يلا نشوف انا بدك بدي مصرياتي اذا سمحتوا
1: ميرا شو في؟
2: ليس
1: أحمد كيفك؟ شو أخبارك؟ مين زعلنا إياه؟ أستاذ
0: أحمد سؤولنا؟ عملله ما عم يعني ولا هو
1: أستاذ مقبول هذا الحكي أبداً في أستاذ أحمد قلني
0: ما أنا أولادي بسجلهم اثنين برا جينا نسحب المصاري عم تقلي ما في مصاري يعني كيف؟
1: لا كل شيء بينحل شو بدك سلق؟
0: بدي مصريات البرنامج
1: طيب ولا؟
0: سجل هالولاد
1: محلول ميرا عملوا تشيك بنك نوت بسرعة يلا
0: هيدا
1: هيدا شيك بنك نوت تاخده وتصرفه وين ما بدك
0: وين بدي اصرفه
1: يعني؟ بالبنك
0: استاذ وليد احنا وين هلا؟
1: احنا هون بالبنك فنحن عملنا لك تشيك وانت فيك تروح تصرفه وين ما بدك
0: استاذ يا انا ما بفهم عليك يا ما بعرف لا
1: انت شو بدك؟
0: طب مرقوا لنا مبلغ هلا
1: يا اخي وانا بنعرف يا اخي ميرا مرقوا له
0: 1000 دولار
1: يا استاذ وليد لا لا احنا نسجل الاولاد بالبنك خلص ما تقدر انا تعبك انت تعبك ايه خلص الاسبوع الجاي بنظبط الاخبار ما تقدر
0: يلا
1: شكرا
0: ماشي استاذ وليد انا حامر
1: الاسبوع الجاي اذا
0: قبل ماشي يلا انتوا لا تاخذونا يلا يعطيكم العافيه

ما يهمني انا وسعدي.

تتشرف الرابطة الثقافية في طرابلس بدعوتكم للمشاركة في معرض الكتاب 52 من 25 نيسان ولغاية 3 أيار، دور نشر ومكتبات، مؤسسات تربوية وجامعية، هيئات ثقافية واجتماعية وإعلامية. كما يتضمن المعرض سيمبوزيوم الرسم والنحت 10، معرض الكتاب 52 في قاعات الرابطة الثقافية من 3 عصرا حتى 7 مساءً.

0: شوفي ليه وقفت؟
1: ما عم بقدر ركز، ما عم تروح من بالي فكرة الشاب اللي قتل سته بالسكين.
0: هاشتاك دراما، في اشياء بالبلد اضرب.
2: ليش ما سمعتي بالشاب اللي قتل اخته الصغيرة وبيو قتله كمان؟
3: باي ذا واي، بتعرفوا انه كل هالشي بسبب الدراجز؟
0: اوف، عن جد شي بيخوف. ليش هالزهرة كترانة بين الشباب وبالبلد؟
2: لأيمتى بدنا نضل حاسين حالنا ضايعين بهالبلد؟
4: لأيمتى بدنا نضل نتخرج من الجامعات وما نلاقي فرص عمل؟
0: لأيمتى مستقبلنا حيضل مجهول والمخدرات عم تهدد شبابنا؟
1: شو لازم يعملوا هالشباب؟ لوين لازم يتوجهوا؟
5: جمعية أمن نور مؤسسة بتهتم بكل شيء له علاقة بمشكلية الإدمان.
2: فرصة هي إحدى الحلول اللي بتوجهوا لها الشباب المدمن.
6: أنا أتعاطى إذا أنا موجود. الأسباب النفسية هي الأبرز، منها الانحراف الشبابي، منها ضغط المجموعة واللجوء إلى المخدر للهروب من الواقع.
5: المدمن شخص مريض، هو منه مجرم وإله حق بالعلاج. كل الناس عم تلاحظ إنه الأعداد عم تكبر، الأعمار عم تتدنى. ملشان هيك نحنا لنقدر نوصل لكل نواحي شخصيتك، نحنا منشتغل كفريق متعدد الاختصاصات يلي بيلقي الضوء على كل المشكلية وتحديداً على وضعك النفسي.
6: كتير مهم نقدر نساعده نفسياً لأنه هو نوع من الانتحار.
5: إذا أنت عندك هالمشكلة وعم تسمعنا، ما تتردد إنه تطلب المساعدة.
6: إيد وحدة ما بتزقف. نحنا كأخصائية نفسية أكيد فينا سوا نساعدكن لتخلصوا من مشكلة الإدمان.
2: وأكيد فينا سوا نكون عم نخلق أمل جديد ببكرة أحلى.
1: طالما في فرصة لازم نكون كلنا إيد وحدة.
0: إرادتنا قوية.
2: أكيد فينا سوا.
1: أكيد فينا سوا.
0: أكيد فينا سوا.
1: أكيد فينا سوا.

0: يسندني، حد يفرح بنجاحي، حد يشيلني من عثراتي. فكل دي مراحل مختلفة. فأظن إن اللقطة بتاعة الرقم هي مبنية على مراحل صحيح. الوعي بزيادة يعني.
1: عن من يريدها بشهوة وهي تريده بحب، يعني الشهوة مؤقتة أما الحب هو دائم.
2: مش غلط تحب 100 رجل و200 و300، يعني ما قد ما تحب، قد ما تحب أكتر كل ما بيكون قلبه نضيف أكتر ومتربي على الحب، وهذا أهم شيء بحياتنا. لو نحنا كلنا بنحب بعض هون، أنا بحب كل الناس اللي موجودين، لأنه كل واحد مختلف عن التاني، وكل واحد حب التاني بشيء بشكل مختلف.
3: إن الحب عموما في حياتنا هو وسيلة لتحقيق المتعة، إنك تستمتع بما تتناوله. يعني لو في قدامك طعام ممكن أنا جعان هاكل أي أكل، لكن لو في أكل أنا بحبه فهبقى مستمتع وأنا باكل. اتركوا القلوب تتحرك، بمعنى إن الرحلة اللي أنا شفت فيها راسية بتتحرك فيها في خلال كتابها هي عبارة عن رحلة بحث عن الحب.
4: يعني خلتيني أستشعر إن ممكن يكون راجل واحد معيشني في 100 شخصية تجرحني أو تعيشني في أمال حلوة قوي، يبقى هو رجال العالم كله.
1: آخر رقم ما رح أحكيه عشان توصلوا أنتوا للخاتمة اللي أنا كنت أكيد قصدي إنه توصلوا له. وشكرا كتير لكل الحضور الكريم، أسعدتوني كتير كتير كتير.

عاصمة لبنان الثانية طرابلس الفيحاء واتجهت لناحية الشمال الشرقي للخارطة اللبنانية، لأدركت أجمل بقاع الأرض، حيث الجبال والسهول والوديان والينابيع والأنهر وخضرار الطبيعة وزرقة السماء. فهنا نبع الصفا ونهره الذي اتجه غربا ليسقي سهل البقيعة الخصب وليعانق النهر الكبير الجنوبي، أخذا بيده نحو البحر الأبيض المتوسط، ليشكلان الحد الفاصل بين دولتين شقيقتين، سوريا ولبنان. يسكن تلك البقعة قبائل من العشائر العربية

0: برفقة الصحابي الجليل خالد بن الوليد، واستوطنوا فيها منذ الأزل.
1: ولبنانيين من سمدة وسمود وعشاير وادي خالد 200 كيلو متر على حدود الشقيقة السورية من هنا، ومشكور الشيخ طلال الشريف مشهور الشريف الأسعد جمع المجتمع، مشكور عشاير شيخ عشيرته هذا.
0: ولأن طريقهم كانت شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، فهم عرب أقحاح سكنوا الصحاري والبوادي واستوطنوا في الوادي الأشم، فلهم عاداتهم العربية الأصيلة وموروثاتهم الثقافية واعتناقهم الإسلام الحنيف كديانة وإغاثة الملهوف والشهامة والمروءة والحمية وستر العرض والحفاظ عليه والكرامة والوقوف عندها والحفاظ عليها.
1: كرام الضيف موجود لم يزال بين عشائر وادي خالد والمنطقة،
0: وكرم الضيافة كلها مواضيع وعناوين مهمة سنلقي الضوء عليها في وثائقي من مجموعة حلقات نبدأ بأولها وأهمها على الإطلاق، وهو كما تعرف عند أبناء العشائر في واديهم كرم الضيافة الذي يغطي كل عيبة.
2: احنا كعشائر عرب وادي خالد تلنا ولازلنا الطيب والزينات حنا أصحابها، والشوم والغدرات ما نرضاها، الرحب بكل من يزور وادي خالد. إكرام الضيف ونصرة الملهوف ونصرة المصدوم، وما تعودنا إلا على الطيب ومعاشرة الناس كل محبة كل إخلاص.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
2: 100 مرحبا بكم أنت في منزل الشيخ طلال الأسعد اللي ما خذاها حساسية بجدود المشيخة، خذاها ورثة من الجدود. هذا أهلا وسهلا كم مشيوخنا وساداتنا، حللت وأهلا ورطات وأرض سهلا، مرحبا بكم 100 مرحبا.

0: العرب ما هم عراب يا با.
1: ولعل أبرز كلمات الترحيب التي يرددها المعذب أي المضيف هي: يا مرحبا ترحيبة البدو لسهيل، وعداد ما هبت سحايب مطرها، يا مرحبا يا ريحة الورد والهيل. وكيفما اتجه يرحب بالضيوف على طريقته: هلا بك عدد ما الشمس المطلة، هلا بك عدد أيام الزماني، هلا بك عدد ما هلت أهل وعدد ما فاح عطر الزعفراني. يا مرحبا ترحيبة البدو للعيد، ترحيبة منسوبة من جدها لجدها، يا مرحبا ترحيبة ترفع الراس، نفخر ونذكر في وجود النشامة، ترحيبة من قلب وشعور وإحساس، ريح النفل منها وريح الخزامة. يا حي الله، هلا هلا بالضيف، يلا حيهم يلا حيهم.
2: أنا الشيخ طلال الأسعد نعيمي وأفتخر وأقعد أحدث من جدودي لحتى أصل عز الدين أبو حمرة وزين العابدين بن علي.
1: الضيافة عند البدو أمر عظيم لا يفوقها أي أمر آخر، وإكرام الضيف هي الصفة الملازمة لأهل البادية، وهي أحد أركان عاداتهم وتقاليدهم التي توارثوها. فللضيف مكانة عظيمة في نفس البدو، لا يتوانون في تقديمهم حقه من الضيافة، وذلك متى ما دخل في مضربهم وحل في حماهم. ولا شك أن كرم الضيافة طبع أصيل تميز به العرب عن غيرهم من باقي الأمم. فالضيف عند البدو وهو الشخص إذا وفد إلى موضع غير موضعه، أو الجماعة إذا حلت عند جماعة أخرى، ويسمون فريق أو قصراء، ويقدم للضيف حق الضيافة حتى لو كان عدوا ما دام أنه نزل أو دخل بيت مضيفه، لأن من دخل البيت فقد أمن على نفسه، وخاصة إذا تناول طعاما أو شرابا، فيصبح في مأمن ولو كان في وكر عدوه.

0: ومن مسميات الضيف عند البادية المسايير، ومفردها مسير بتشديد الياء، والمعذب هو المضيف صاحب البيت، وجمع معذب معاذيب، وهم أصحاب البيت وأهله. فالضيف عند نزوله في بيت مضيفه المعذب يكون ضيفا على أفراد العائلة كافة، فالجميع يهتمون بأمره كل حسب اختصاصه وواجبه. فالرجل صاحب البيت هو المسؤول الأول عن التنسيق في طريقة الكرم، وحقوق الضيف عند نزوله في بيت مضيفه كثيرة يجب الوفاء بها متى ما حل على أصحاب البيت. فالضيف متى قدم على صاحب البيت يستقبل بالحفاوة والترحيب، وفي ذلك قالت البدو في الضيف: إذا أقبل أمير، وإذا جلس أسير، وإذا قام شاعر. ومعنى ذلك أنه يجب على المضيف أن يستقبل ضيفه بالحفاوة اللازمة والترحيب الحار على قدومه وإظهار الوجه البشوش والفرح لمقدمه، وهو يتساوى في ذلك بمنزلة الأمراء. وإذا قام شاعر عند ذهابه سيذكر أصحاب البيت بما قدموا له من إكرام وتقدير أو العكس.
1: ما يجمعنا هي العادات والتقاليد والقيم اللي إن شاء الله نظل محافظين عليها كتراث ما بين العشائر. وأنا أعتبر إذا توجع واحد بوادي خالد أنا أتألم بالبقاء، وهذا هو أهم حزب بيناتنا، هو ترابطنا العشائري.
2: وأنا أشكركم على هذا الجمع وحفاوة الاستقبال، وأشكركم على وأشكر الشيخ طلال طبعا على هذه المناسبة اللي أنا أعتبرها مناسبة مباركة اللي جمعنا، ولو إحنا مشينا بطريق عناء، ولكن عن جد أنا سررت عندما رأيت هذا الجمع.
0: اقترن الكرم بالقهوة التي تكون أول ما يقدم للضيف والتي يقوم بإعدادها صاحب البيت. والبدوي مهما بالغ في إكرام ضيفه في الطعام والشراب فإنه يعتذر عن التقصير حتى لو لم يكن هناك تقصير، فكثيرا ما يتردد على ألسنتهم عند تقديم الطعام في الوليمة وغيرها مقولة: أعذرنا عن القصور. ومن القواعد السلوكية المتبعة في تقديم الطعام من وليمة أو غيرها أن يقدم الضيف إلى المائدة ومعه كبار السن، ولا يبدأون الأكل إلا بعد السماح لهم بذلك من المضيف أي المعذب بقوله سموا أي قولوا بسم الله. ومن الأعراف البدوية أنه لا يجوز للضيف تناول وجبتين من الطعام في الفترة المعروفة للطعام. فمثلا لو تناول الضيف وجبة غداء عند مضيفه عليه ألا يتناول غيرها عند مضيف آخر قبل غروب الشمس، فإذا علم المضيف الأول بمخالفة ضيفه يستطيع أن يقاضيه بذلك، لأن فيها إساءة كبيرة بحقه.
3: نحن عرب من جلدة واحدة ومن أصل واحد، أقول شكرا لابن عمنا، وشكرا لإخوتي الذين جئت بمعيتهم، وشكرا لكم لاستقبالكم لنا.
0: ومن آداب الضيافة البدوية أن يحدث المضيف ضيوفه بما تميل إليه نفوسهم من خلال ما يستشف من خواطرهم. ومن اللطف ألا يشكو الزمن والفقر ولا حتى المرض أمامهم، لأن في ذلك موقعا غير محمود في نفوس الضيوف. ومن الأدب أن لا ينعس ولا يتثاءب أمامهم، وعليه أن لا يرفع صوته بغضب في أثناء وجود الضيوف على أحد أفراد البيت. وهنا أردت أن أنوه عن بعض العادات التي تتصل بكرم الضيافة لدى العرب، وخاصة بتقديمهم القهوة العربية. ومن هذه العادات أولا ضرب الفنجان بفم الدلة.
3: وأنا يشرفني جدا أني بين أهلنا من العشائر في لبنان، وأهلنا من سوريا، ومعانا من عشيرة من العراق، والدليل أنه إحنا واحد وما ننتمي لعشيرة واحدة، ننتمي للعشائر العربية الأصيلة، وهي كل العشائر العربية أصيلة، ونعول على دور مهم إلهم.
0: وهذه العادة منتشرة جدا وهي ضرب الفنجان بفم الدلة بعد الانتهاء من صب القهوة وقبل تقديمه للضيف مباشرة، وهي حركة جميلة وتصدر صوتا موسيقيا، ومنهم من يقوم بها بإتقان، ومنهم من يثلم فنجانه أو يكسر جزءا منه. ولعل أبرز ما يفاخر به البدوي القهوة التي تساوي الذات قيمة.
4: صبت

0: الكثير منا يقدم المشروب لضيوفه ويبدأ من اليمين، أو من أكبر القوم سنا، أو من أكبر القوم سعة أو منزلة. ومن أوضح الأدلة على قدم هذه العادة حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تقديم كبار السن على الصغار وعلى إنزال الناس منازله.
1: من خلالكم تكون الأمة الإسلامية إن شاء الله أيضا بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما، وأن تزورونا ونزوركم من أجل تمثيل هذه العلاقة وتقويتها، وهي قوية. وشكرا للمعزب صاحب الدعوة.
0: هلي هلي أهل المحمص والبريجاي، وقهوة غيرهم حنظل بريجاي. هلي غيمة البيها بريجاي، بيها الخير واجد والجمع. يا بوب الدار وين اللي يهلون، كرامه من ظهر بيدر يهيلون. بعزم الله يجي يوم ويهلون، دمع ودم هلد الشمل باب.

0: صباح الخير. أطيب كبية سحلة من جد لبي.
1: زرعنا الحب بالمينا وصار الكل فينا سامع، هيدي شوارعنا بالمينا، شارع وفي مقابيل وشارع، صارت كل الدنيا تهنينا، الحب من عيوننا قاشع، عالجدران حفرنا أسامينا، كنيسة وقبالها جامع، بين مقابر أهالينا موجود بس شارع، عصوت القداس وعينا وصوت الأذان الكل سامع، يا رب احمي أهل المينا.

0: انا بعرف مين يعني متعود كل يوم ده بعرف مين ابدا
1: قالك طيبين ما فينا بيت فيا مش في احلى من المينا اولاد المينا وشباب
2: مينا معلم معروف هي بطيبه قلبه وبطيبه شعبه
1: من اخوه الشباب يلي عايشين فيه يعني على بعض الظهور على بعض الا وشكر المينا اولاد المينا وهيدي هي الشغله الوحيده يعني الحلو بلاد المينا
3: بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج رؤية اليوم. أعزائي المشاهدين كما تحدثنا بأن اليوم بدأنا بموضوع رؤية اليوم وعلى ما يبدو بأن الانتخابات النيابية وهذا الموسم قد بدأ، لذلك سنكون في هذه الفترة من خلال برنامج رؤية اليوم بمقابلات لها علاقة بالموضوع الانتخابي، وهنا طبعا نفتح كل حلقة سنقوم بفتح نافذة خاصة بالقضايا العامة التي تمس حياة الناس بشكل عام، بين العلم بين السياسة وبين التشريع والتنمية. حلقة اليوم بالتأكيد ستأخذنا إلى منطقة عكار المحرومة، وليس من اليوم وهذا منذ زمن، هذه المنطقة الغنية بالموارد كما يعلم الجميع والمظلومة في السياسة بشكل خاص. وهنا بعض الأسئلة التي يمكن أن تسأل: هل يمكن للعلم أن يكون مدخلا حقيقيا للتنمية؟ وهل يمكن للسياسات العامة أن تصار انطلاقا من حاجات الأطراف لا من مكاتب المركز ومركز القرار بشكل عام؟ يسعدنا طبعا في هذه الحلقة أن نستضيف الدكتورة جنان عبد القادر. أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا فيك أستاذ إيمان.
3: دكتورة جنان عبد القادر أستاذي، طبعا السي في كبير لا نستطيع أن نتحدث بشكل عام بالسيرة الذاتية إلا بشيء مختصر. أستاذة جامعية وباحثة في مجالات الكيمياء والصحة العامة والمستشارة في إدارة النفايات والناشطة في العمل التشريعي وصياغة السياسات العامة. نحن سنناقش نحن وياك قضايا عديدة لها علاقة بالأساس بالموضوع التنموي، الموضوع التشريعي، الموضوع الذي يمكن أن يكون هو الصحيح بالنسبة لما يجري في لبنان على مستوى الانتخابات، وليس فقط لا غير هي شعارات ترفع كما ترفع لدى البعض، وهذا لا يطبق عليك لأنه نتحدث بشكل عام. وهنا السؤال الأول، حضرتك أتيت من خلفية أكاديمية وهذه القضية ليست بقضية عابرة، في الوقت نفسه حضرتك منخرطة بالسياسات العامة بالعمل التشريعي بشكل عام. لماذا فشل لبنان بشكل عام؟ هذا الموضوع ليس من اليوم، ومناطق الأطراف خصوصا أتحدث عن عكر، في تحويل العلم إلى أداة تنمية فعلية وهذه القضية غائبة بشكل عام.
4: الحقيقة أستاذ عماد السؤال كتير عميق ومؤلم صراحة بالوقت نفسه.
3: نعم نعم نعم.
4: الحقيقة أنه لبنان ما فشل ولا مرة بإنتاج العلم، وأكبر دليل أنه اليوم لبنان عنده جامعات من أهم جامعات بالشرق الأوسط.
3: صحيح.
4: ولكن للأسف لم ننتج الدولة التي تستعمل العلم كأداة للتنمية.
3: العلم التي تنتج؟
4: لم ننتج الدولة. نعم. اللي بتستعمل العلم كأداة للتنمية.
3: نعم.
4: اليوم أستاذ عماد نحن بدولة نفتقد فيها أنه نوضع بعض إذا بدك الإمكانات بمراكز الأبحاث اللي بتصيغ السياسات العامة لتقدر هالمراكز تساعد صانعي القرار. نعم. مثل ما بيصير بكل الدول الكبرى. ونحن اليوم كمان بعكار، خصوصا بعكار ما في عنا أي رؤية أو خطة اقتصادية مخصصة لعكار. طيب بالنسبة للوضع العام بلبنان ككل، إذا بدنا نحكي نحن مواطنين بدولة ما عندها رؤية اقتصادية لبعد 5 سنين أو 10 سنين. هل نحن اليوم عايشين بلبنان بنعرف شو رؤية الدولة بالقطاع الصحي بعد 10 سنين؟ شو رؤيتها بالقطاع الصناعي؟ شو رؤيتها بالقطاع
3: من
4: السياحي؟
3: من يتحمل مسؤولية الرؤية الاقتصادية الغائبة بشكل عام أو المغيبة؟
4: صانعي القرار بلبنان.
3: صانعي القرار.
4: بس ولكن للأسف بلبنان الناس عندما نقول صانعي القرار يعني غاب عن يعني إدراكه إنه اليوم لبنان هو نظام برلماني.
3: طبيعي.
4: إذا لبنان يحكم من مجلس النواب.
3: صحيح.
4: النائب هو يلي بيشرع، النائب هو اللي بينتخب أو بيعمل استشارات نيابية ليقدر يجيب وزارات.
3: تشريع بالتأكيد.
4: إذا النائب ينتخب رئيس الجمهورية، النائب ينتخب رئيس الحكومة، بسمي رئيس الحكومة ينتخبه
3: بسمي. يعني الركن الأساسي.
4: آها. لكن معناتها الركن الأساسي بالدولة هو مجلس النواب.
3: نعم.
4: إذا أنت عندما تنتخب نائب ما بيكون بعمله بالشكل الجيد، طبيعي إنك ما حتوصل لدولة منتجة.
3: خلينا نتوقف هنا معلش، يعني بعض الأحيان في قضايا لا نستطيع أن نتحدث بها بشكل عام عندما يكون هناك إعداد موجود، لأن هناك قضايا تفرض على الإنسان السؤال. تحدثت بهذا الموضوع، الذي يأتي بهذا النائب هو الناخب.
4: صحيح.
3: وهذه مشكلة.
4: صحيح.
3: ويمكن أن نقول بأن هذه المشكلة تطبق في أكثر من مكان، بمعنى بدون أن يكون هناك عنصرية أو يفهم كلامي بأنه عنصري، هو القضية الأكاديمية، القضية الشعبوية والقضية الثقافية.
4: صحيح.
3: نحن نعاني دكتورة من قضية غياب الأكاديمي وغياب المثقف، وبالتالي الشعبوي، مع احترامي بالتأكيد أن الشعبوي هو الأساس، وأنا أتحدث عن فئة معينة وهي طبعا على الرأس والعين، لا نتحدث بشكل سلبي هنا، الغياب الموجود الأكاديمي والثقافي الذي يجب أن يكون يتحدث بنفس الرؤية التي تحدث فيها حضرتك، بأن النائب يجب أن يكون هو التشريع. كيف يمكن أن نجعل هؤلاء ينزلون، يعني يقومون بالواجب الانتخابي الذي لا يقومون به؟
4: هلا نحن، أنا بدي أحكي عن نفسي.
3: تفضلي.
4: اليوم بدنا نقول إن نحن مش بس أكاديميا، مش بس تشريع، النائب
3: نعم.
4: بده يكون قريب من الناس.
3: نعم.
4: بده يحكي مع الناس، بده يفهم وجعهم. اليوم بأحد، أنا حأعطيك مثال يمكن بيوضح كل الأمور. بأحد الجولات بعكار بكون قاعدة مع عدة شباب، بيقولوا لي يا دكتور نحن مقتنعين فيك وحبين منتخبك وعارفين أنه هذا النموذج اللي لازم يكون بالبرلمان، بس نحن كمان بدنا النائب يوقف حدنا.
3: نعم.
4: بما معناه يمكن أنا أتعرض لشيء، ما بعرف سيارتي تتوقف لأنه مش مسجل
3: خدمات عامة،
4: هل أنا بقدر اتصل بالدكتور جنان وإلا ولا سيارتي موقفة ما سجلتها؟
3: نعم.
4: قلت له حقلك شيء، إذا كان أنا نائبة أكيد أنا من واجبي أول شيء رد عليك، طبيعي من واجبي رد عليك. أنا ما بشوف النائب بس بالمنظور الأكاديمي والتشريع البحث، لأنه
3: مفترض.
4: اليوم
3: مفترض.
4: أنا بعرف.
3: نعم.
4: أنا بعرف أنه اليوم الشاب عكار يلي توقف لأنه ما سجل سيارته لأنه ما عنده القدرة يسجل سيارته.
3: نعم.
4: أنا ننظر بهذه الناحية، لأنه اليوم ولا شاب ما بده يسجل سيارته، ولكن يمكن
3: لا يستطيع.
4: هو جمع شوية مصاري ليشتري السيارة.
3: نعم.
4: يمكن بعد بده وقت ليجمع شوية مصاري ليسجل السيارة. إذن المشكلة هون أنه نحن نروح نعمل إنماء بمناطقنا، نخفف من نسبة البطالة، نمكن شبابنا، نخليهم يقدروا اقتصاديا يكونوا مكنين، ساعتها بتلاقي المجتمع لوحده انتظم.
3: نعم.
4: ما حدا بيحب يروح على المخفر لأنه مش مسجل سيارته.
3: طيب.
4: ما حدا بيحب أنه ما يطبق القانون، ولكن في بعض الأحيان الظروف بتفرض عليك هذا الموضوع.
3: نعطي المبرر اللي هو كما تتحدثين حضرتك بأنه هذا المبرر هو واقع للأسف الشديد، بما معناه أنه تم نسف الوضع الاقتصادي، وبالتالي أجبرت الناس على الكثير من الأمور التي من المفترض أن لا يقومون بها.
4: أنا بس بدي أوضح هون.
3: تفضلي.
4: أنا طبيعي لازم نطبق القانون، بس أنا بقول أنه دايما نحن لازم ننظر للوضع الاقتصادي، فما تنفهم أنه ما بدي الناس تطبق القانون، هذه تكون
3: نتحدث واحدة. عن موضوع عكار. عكار منطقة اقتصاديا من المفترض أن تكون هذه المنطقة من المناطق في لبنان التي فعلا وضع اقتصادي بشكل جيد جدا وممتاز.
4: صحيح.
3: منها على سبيل المثال الزراعة المفقودة، أنا بسميها الزراعة المفقودة، يعني عندما نذهب إلى عكار هناك مشكلة بأنه لا زراعة موجودة في عكار بالشكل المطلوب والشكل الحقيقي. هنا السؤال، من يتحمل المسؤولية؟ ابن عكار المزارع أم الدولة التي لا تساعد بهذا الموضوع، أم عدم وجود مشاريع تنموية اللي حضرتك مش يعني مهتمة فيها وبترفعيها بشكل عام، ولديك مشاريع عديدة بهذا الموضوع؟
4: الحقيقة اليوم عكار منا فقيرة بالموارد.
3: صحيح.
4: خلينا نكون واضحين، لما بنقول مش فقيرة بالموارد، اليوم عكار منطقة عندها ثروة مائية، عندها شط بحري، عندها سهل زراعي، سلة غذائية لكل الشمال، وبالتالي هذه منطقة عندها مساحة جغرافية وعندها تنوع بيئي، وبالتالي هذه كلها موارد غنى.
3: نعم.
4: ولكن للأسف عكار بتفتقد للمنظومة اللي بتدير هيدي الموارد، وبالتالي ما تحتاجه عكار هو خطة اقتصادية. هالخطة الاقتصادية أولاً تكون تحدد شو هو القطاع الرائد بعكار،
3: نعم.
4: شو هو القطاع المنتج بعكار، شو هي القدرة التنافسية لعكار نسبة إلى باقي المناطق. اليوم موضوع الزراعة، حضرتك قلت كلمة كتير كتير مهمة، الزراعة مفقودة.
3: صحيح.
4: الزراعة اليوم يلي لا ترتبط بصناعات غذائية هي قيمة مفقودة، ايه قيمة مضافة بس غير موجودة.
3: نعم.
4: ليه؟ لأنه نحن اليوم بعكار هالسلة الغذائية الكبيرة ما عم بيصير فيه، يعني إذا بدك المنتج يباع فقط خام، بالوقت اللي نحن فينا نعمل صناعات غذائية متطورة، وهيدي بتجيب فرص عمل وبتجيب إنماء للمناطق. اليوم أبسط الأمور بسهل عكار، من كم يوم طاف صار في عنا طوافين للنهر الجنوبي الكبير. طب معقول دولة متفاجئة بالشتوية؟
3: للأسف. طب
4: إذا هون اللي بدي أقول لك، بس خليني أكمل هالفكرة. نحن بحاجة اليوم بعكار، إذا بدنا نحدد شو القطاع الرائد، إذا بدنا نحكي بس على الزراعة،
3: طبعاً في بشكل عام، بشكل عام كثيرة.
4: بس إذا بدنا نركز على الموضوع الزراعي، اليوم عكار بحاجة لتطوير الزراعة فيها لحتى تصير صناعة، يعني هالقطاع منتج أكثر، بحاجة لتطوير الصناعات الغذائية.
3: نعم.
4: عكار بحاجة كمان أنه نحن نعمل إذا بدك زراعة ذكية بالتنقيط، من دون ما نعمل الرأي اللي هو أوقات مكلف للمزارعين، وبالتالي في كتير أمور فينا نحسنها بعكار. عكار فيها تكون كمان مزرعة للطاقة الشمسية، يكون في عنا مزرعة طاقة شمسية.
3: صحيح.
4: وبالتالي بدنا كمان مركز بحوث زراعية متطور جدا ليقدر يساعد هالمزارعين، ونقدر هالزراعة تكون حقيقة قيمة مضافة.
3: يعني بهذا الموضوع مختصر كلامك، وهو الكلام الحقيقي بهذا الموضوع، أنه يجب أن يكون هناك مشاريع، هذه المشاريع ترفع، وأيضا بنفس الوقت اللجان الموجودة النيابية في مجلس النواب تأخذ هذا القرار كلجنة أو كاستشارة أو كبرنامج استشاري، أو الملف يذهب من هناك إلى مجلس الوزراء، ومن ثم يكون هناك هذه المشاريع تبدأ بالعمل. غير ذلك لا يمكن أن يكون هناك عمل كامل متكامل، سيكون عمل فردي فقط لا غير.
4: وهلأ بعكار نحن مبادرات فردية، ما في خطة، بدنا خطة متكاملة.
3: هل لديك خطة بهذا الموضوع؟ أنا أعلم بأنه عندك قضية، مثلا قضية النفايات بعكار، أنا بعرف حضرتك في عندك مستشارة في إدارة النفايات.
4: الحقيقة
3: في عندك مثلا، معلش يعني نحكي بصراحة، موضوع النفايات لديك ملف كامل متكامل، وحضرتك مستشارة بهذا الموضوع. والنفايات ليست قضية عابرة، هي لها علاقة بالزراعة، لها علاقة بكل شيء موجود في، وحتى بالاقتصاد حكما. هذا الملف يمكن أن يكون هناك دمج أو رابط ما بينه وما بين الوضع الاقتصادي على سبيل المثال. حضرتك كيف تنظرين إلى هذا الموضوع؟
4: أول شيء بدي صحح مفهوم كتير خاطئ بقول الناس،
3: وهو
4: اللي بيقول إنه النفايات بتنتج مصاري أو في، لا مش صحيح هالكلام. نحن بالعكس، النفايات بحاجة لمصاري لحتى نقدر نعالجها.
3: نعم.
4: وبالتالي هلأ بموضوع الفرز، الأرباح ممكن يكون في عنا أرباح، ولكن مش الأرباح يلي الناس بتتخيلها، يعني خلينا نكون واقعيين وحقيقيين. هلأ بموضوع الحقيقة، النفايات بلبنان هيدا موضوع شائك جدا، ولكن إذا بدنا نجي ندرس الملف لإله، خلينا نبلش أول شيء حتى الناس تعرف أنه ما في قانون بعد لمعالجة النفايات الصلبة. الحقيقة اللي صار أنه في مشروع قانون لمعالجة النفايات الصلبة تقدم بال 2018، ولكن كان في عنده مشاكل عدة هيدا هالمشروع القانون. اللي صار أنه صار في ربط بين إقرار القانون ووضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة النفايات الصلبة، وبالتالي هالقانون كان غير قابل للتطبيق. ليش؟ لأنه طبعا. مثلا
3: نعم.
4: في عنا
3: بحاجة لشرح حتى الناس تعرف هذا الموضوع.
4: طبعا حأشرح شوي. نعم. يعني اليوم ببعض المواد يلي كانت موجودة بالقانون، خلق على سبيل المثال مثلا عنا مصادر التمويل وأساليب استرداد التكاليف.
3: نعم.
4: هيدي مرتبطة بوضع الاستراتيجية الوطنية.
3: نعم.
4: يعني مثلا عنا إشراك القطاع الخاص، إشراك المجتمع المدني، حتى كمان إذا بدك مواقع معالجة النفايات والتخلص منها.
3: بالتأكيد.
4: والأهم من هيدا كله الهيئة الوطنية لمعالجة النفايات، يلي هي لازم تكون موجودة، هذه كلها كانت مرتبطة بوضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة النفايات اللي هي كان المفروض الوزارة البيئة تضع. الحقيقة ضمن القانون كان محطوط انه في 6 شهور لوضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة النفايات، اخذت 6 سنين.
3: 6 شهور راح 6 سنين.
4: يعني نحن لقدرنا اليوم نحصل على الاستراتيجية الوطنية لمعالجة النفايات اللي هي المسودة النهائية.
3: نعم.
4: طلعت ب 25 فبراير 2024.
3: نعم سنتين.
4: وبالتالي نحن كان عندنا مشكلة حقيقية انه القانون ما كان قابل للتطبيق بسبب غياب الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بلبنان. وبالتالي هيدا خطأ، يعني أنا بعتبره شوي خطأ بالتشريع. ليه؟ لأنه ما المفروض يرتقي، يعني عادة القانون ما بيرتبط تطبيقه بالظروف.
3: نعم.
4: يعني المفروض إن كان
3: خلق الظروف،
4: المفروض كان الموضوع يتعالج بطريقة تانية. فهيدا اللي بدي أقول لك إياه اليوم كمان، يعني ما دايما الموضوع تقني. أوقات صانعي القرار والمشرعين والناس يلي هن المفروض يعني يمشوا بكل هالأمور، أوقات هن يعني بيكون التأخير بسبب الطريقة يلي عم تتم إقرار هالقوانين فيها ومتابعتها.
3: هذا الموضوع طبعا أكيد موضوع كبير من المواضيع، كل المواضيع ليست مواضيع قليلة ومواضيع بسيطة أو صغيرة، لا، المواضيع كلها يعني بشكل عام مترابطة حكما في قضايا أساسية. نتحدث طبعا عن عكار، لا نريد أن نتحدث عن مناطق أخرى لأنه تقريبا نفس المعاناة بهذه القضايا تحديدا. لذلك يمكن الواحد أنه يعطي أمل في مكان ما بأنه هذه الانتخابات يمكن أن تفرز كما تتحدثين فعلا على الأقل مجموعة من النواب اللي يمكن أن يمشوا، يعني يتحدثوا بشكل أساسي بهذه المشاريع ويتم تنفيذ هذه المشاريع وملاحقة هذه المشاريع، ليس فقط أني أقوم بتقديم المشروع على الورق وبعد ذلك هذا الموضوع كما تحدثت بدل 6 شهور 6 سنوات. هذه القضايا ليست قضية سهلة. نتحدث هنا وأنا أحاول أن نأخذ قدر المستطاع بشكل عام ما الذي يجري في عكار وما هو الفوائد المستقبلية المرجوة في عكار. على سبيل المثال ونتحدث الآن عن قضية أساسية، مطار القلاعات، مطار على المستوى الاقتصادي ممكن أن يقوم بتغيير جذري في منطقة عكار والشمال، ليس فقط في عكار ولكن عكار بشكل خاص. هنا الموضوع موضوع الذي طبعا أخذ يقال بأنه الآن بدأ العمل بهذا الموضوع وأنه يعني بالعامي ركب على السكة. رأيك بهذا الموضوع هل يمكن أن يكتمل وكيف يمكن اقتصاديا رؤية أن يكون في المستقبل موضوع عكار على مستوى فتح المطار مطار القلاعات؟
4: موضوع المطار كتير مهم.
3: نعم.
4: ونحن كتير يعني متأمل إن شاء الله يتم البدء بالعمل فيه، ولكن بدنا ننتبه لشغله كتير مهمة
3: وهي
4: ضروري نحن يكون عنا بعكار الكفاءات اللازمة يلي تقدر تشتغل بالمطار.
3: نعم يعني
4: نكون نحن مجهزين شبابنا بالاختصاصات اللازمة لإدارة المطار لحتى يقدر يستفيد ولاد عكار منه بأكبر قدر ممكن. كمان وجود المطار بده يرافقه خطة تنموية شاملة بالأراضي يلي إذا بدك ملاصقة للمطار. يعني نحن بدنا إنماء للمنطقة بشكل عام ككل، بدنا جلب المستثمرين، بدنا وهيدا الشيء بيتطلب وجود بنية تحتية. يعني اليوم المستثمر يلي بده يجي على هالمنطقة يستثمر إن كان بأوتيل وإن كان
3: طقماً أوتيل، مصانع مستودعات
4: ما بعرف ريستورانت، كل هالقصص هيدي نحن بحاجة لبنية تحتية. عشان هيك دائماً نحن بنحكي عن خطة اقتصادية متكاملة، ما فينا نحكي عن قطاع
3: يعني بحاجة لبرنامج كامل متكامل
4: عن قطاع آخر. في عنا المنطقة الاقتصادية بعكار يلي هي محطوطة الدراسات لها ومقدمة، ولكن ما في حدا عم بتابع هالمنطقة الاقتصادية وين صارت. طيب في حدا قرأ هالدراسات؟ في حدا قال تواصل مع الشباب يلي عملوا هالدراسات وقالوا لهم وين صرتوا وشو المشاكل؟ يعني أنا بعد الـ يعني المتابعة أحد الأشخاص يلي كان هن عم يشتغلوا على هالموضوع هيدا قال لي من تقريبا أخذ معي أكثر من 4 سنين لحتى قدرت جيب قانون أقدر لقي مكتب للمنظمة العربية يلي هي عملت هالدراسات هيدي.
3: نعم.
4: وبالتالي نحن عنا مشكلة بالمتابعة، لازم نتابع هالأمور هيدي. مش بس المطار، في كتير مشاريع تانية بدها متابعة.
5: نعم.
4: يعني هلأ المطار آخذ الضجة الكبيرة، بس في عنا منطقة اقتصادية بعكار بدها متابعة. صحيح. في عنا جامعة لبنانية بعكار بدها متابعة. نعم. في عنا القطاع الصحي، مستشفى جامعي بعكار بده متابعة.
5: صحيح.
4: عكار ما فيها أي شيء يعني،
5: للأسف الشديد. ولكن هذا الموضوع كما تحدثنا بأنه فعليا يجب أن يكون هناك يعني تكاتف بهذا الموضوع حكما
4: 100%.
5: وهذا التكاتف يذهب بنا إلى مكان آخر، ألا وهو يجب أن يكون هناك، فلنقل بأنه هذا التكاتف يعني يطبق بشكل أو بآخر على الكتلة النيابية التي ستأتي مستقبلا في هذه الانتخابات القادمة. لأنه إذا كانت الدكتورة جنان أو كان الفلان الفلاني أو الفلانية، وكانت على المستوى السياسي في هناك مثلا باك جراوند خاص بالدكتورة جنان وباك جراوند خاص بالنائب الفلاني، لن يكون هناك اجتماع من منطقة عكار. ولكن بشكل عام هنا نتحدث كيف يمكن فعلا أن نترك هذه القضايا السياسية في مكان آخر، ونأخذ مثال بأنه مش مثال، هي حقيقة، بأنه عكار أولا ولبنان أولا.
4: صحيح.
5: وبالتالي إذا تحرك الجميع بهذا الموضوع يمكن أن يكون هناك كتلة تؤثر بشكل أو بآخر، كما تحدثت حضرتك بأنه المشاريع، هذه المشاريع تذهب بكل معنى الكلمة للتطبيق وليست فقط لوضع هذا المشاريع في أدراج المجلس.
4: 100%. لأنه نعم. نحن اللي بدنا إياه مش بس مجرد دراسات، نحن بدنا نواب مش
5: يقدموا
4: قانون. ولا نحن قدمنا اقتراح قانون خلص خلصنا مهامنا. لا، بدنا متابعة لهالقانون، بدنا اقرار لهذا القانون، وبدنا نرجع بدنا مراسيم تطبيقية لهذا القانون.
5: لا.
4: وبدنا كمان يكون حقيقة إذا كان هالقانون لموضوع معين يكون في حصة بالموازنة لهالمشاريع يلي هالقانون عم يحكي عنها.
5: طيب.
4: وبالتالي بده يكون في عمل جدي وفعلي، مش مجرد انه والله اعلامي انا طلعت قدمت اقتراح قانون، هل وصلته للجان؟ هل وصلته للجان المشتركه؟ هل طلع على الهيئه العامه؟ هل انت عملت الـ اذا بدك التضافر الجهود مع باقي الكتل النيابيه لحتى تقدر توصل هالقانون يلي هي بيخدم منطقه عكار؟ هون المدماك الاساسي وهون الشغل الاساسي.
5: طيب. دكتورة، نتحدث بصراحة، تحدثنا بهذا المنطق حتى أنا أصل إلى السؤال اللي هو مفترض أن يكون الآن تبادر إلى الأذهان لكل من يشاهد ويستمع. بدأت الاتصالات السياسية، بدأت اللوائح بشكل يعني حاليا مكتملة ولكن دون إعلان، والبعض غير مكتمل، والبعض يتحدث أنه سأقوم مع فلان ومع فلان. هل هناك لديك اتصالات سياسية حصلت؟ لا أريد أن تتحدث بشكل يعني وضوح كامل، يمكن أن تتحدث بأنه هل هناك اتصالات سياسية بين حضرتك كمرشحة حاليا تفكر بهذا العمل وبهذا البرنامج التنموي وبهذه الأفكار الاقتصادية والسياسية اللي لها علاقة بموضوع عكار؟ هل لديك فعلا اتصالات سياسية مع بقية الأطراف في عكار أو في الدائرة الأولى تحديدا؟
4: الحقيقة في تواصل مع الجميع.
5: نعم.
4: ما مني يعني مني مسكر الباب على حدا أبدا، ولكن في بعض المرشحين أو بعض التيارات أو الأحزاب يلي نحن بنلتقى نحن وياهم بالعناوين السياسية، وبالتالي من الطبيعي تواجده معهم والتنسيق والتعاون معهم. هلأ أكيد في بعض الأشخاص في تحالف معهم، بعض الأشخاص لا، ولكن هل في لوائح جاهزة هلأ؟
5: حتى الآن غير موجود
4: صراحة.
5: نعم.
4: أبدا ما حدا.
5: ولكن في هناك حديث وهناك يعني والله يمكن.
4: نعم. نحن شغلنا. نعم. على هذا الموضوع، قعدنا مع المرشحين وحكينا نحن وياهم، البعض في تحالف مثل ما قلت لك، البعض في لا، ولكن الأكيد والثابت أنه أنا مني عم خوض تجربة انتخابية لمجرد الهواية أن يكون. نعم. مرشحة أبدا. أنا يا أما بخوض تجربة انتخابية حقيقية بلاقحة وازنة اقدر انا من خلالها اكون مع اشخاص كمان بيشبهوني، لانه اليوم في حال وصلنا هالاشخاص بدهم يشتغلوا بنفس العقليه يلي انت عم تشتغل فيها، والا ما حنوصل لنتيجه. اليوم اذا انا بدي اشتغل انماء وغيري بده يشتغل شعبويه، ما بنقدر يعني ما حنقدر نخدم
5: جمعتنا مع بعض.
4: بدنا لكن خلينا نشتغل انماء وشعبويه والبدك اياه، بس المهم نرجع للاساس يلي هو الانماء، لانه النائب وجد ليعمل انماء.
5: نعم.
4: صح ولا لا؟ ولا
5: شو
4: سبب وجوده؟ اذا انا ما بدي شرع وما بدي حاول لاقي وين المشاكل يلي وين انا بقدر اتدخل تشريعيا لحتى حلحل هالعقد.
5: نعم.
4: لحتى اقدر مشي هالمشاريع، لحتى كمان اذا انا كنايب ما براقب عمل الوزارات وبشوف وين في عندي مشكله وين أنا في وزارة لازم أتواصل معها، وين في عندي قطاع معين بحاجة أني أنا أدعمه بعكار وساعده بعكار لحتى يقدر يتقدم ويتطور. نحن في عنا مشكلة بالقطاع الصحي بعكار،
5: بكل شيء،
4: بكل شيء،
5: بس ولكن القطاع الصحي، القطاع الصحي وكل شيء
4: تعاني بالموضوع كل شيء. الصحي صحيح.
5: بكل الأحوال أنا طبعا للأسف الشديد أن الوقت انتهى، نحن بحاجة نتحدث ساعات وساعات وساعات ولن يعني يكتمل هذا اللقاء، ولكن نحن نحاول أن نسلط الضوء بشكل أو بآخر على قضايا تهم عكار أو تهم الشمال بشكل عام، كان الدائرة الأولى أو الدائرة الثانية أو الدائرة الثالثة، خاصة بالانتخابات القادمة، وحكما على ما يبدو أنه إن شاء الله ستكون بعد يعني بشهر أيار، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تغيير، وهذا التغيير يكون له علاقة بما يجري في عكار، يعني مصلحة عكار في الدائرة الأولى كما تحدثت حضرتك وكما قلت بأن هناك طبعا قضايا اقتصادية التنموية كان كهرباء ولا كل شيء له علاقة بأنه يجب أن يكون هناك عمل من الصفر وأنت إلى الأعالي، وبالتالي هذا الموضوع ليس موضوع بسيط أولا، ثانيا لا يمكن أن يكتمل هذا العمل إلا إذا كان على المستوى الجماعي. دكتورة جنان، وجهك للكاميرا لو سمحت توجهي، ماذا تقولين للناخب العكاري، نتحدث بشكل عام، وللمشاهدين والمستمعين بشكل عام؟
4: أنا بدي أقول لكل شخص بعكار، اليوم نحن اللي بننتخب الناس اللي بتحكمنا، نحن اللي بننتخب يا أما إنسان يقدر ينمي هالمناطق اللي نحن فيها ويساعدنا لحتى عن جد عكار تنهض ونخفف نسبة هالبطالة بعكار، ويصير في عنا بنى تحتية، ويصير في عنا قطاع صحي محترم نقدر نحن نتطبق فيه، يصير في عنا قطاعات منتجة، إن كان القطاع الزراعي، كان القطاع السياحي، إن كان الموضوع البيئي،
5: كل شيء،
4: كل شيء. نحن بحاجة لناس يقدروا يشتغلوا بالبرلمان، يشتغلوا عمل جدي، عمل فعلي، مش بس مجرد عمل إعلامي، بدنا ناس تقعد على الطاولة وتناقش وتحط حلول
5: بشكل جدي،
4: بشكل جدي،
5: وليس إعلامي.
4: نحن ما قادرين نكمل بهذه الطريقة، اليوم للحقيقة غايبة عكار عن كل الطاولات،
5: مغيبة.
4: نحن خارج المعادلة، يلي بيقدر يخلينا داخل المعادلة هو نحن اختياراتنا، يا أما نحن منختار التمثيل الصحيح لألنا، يا أما نحن بدنا نبقى بمكاننا، وبالتالي ما حيتغير شيء بواقعنا للأسف.
5: دكتورة جنان، أنا بدي أشكرك شكر جزيل، على أمل أنه تحققي ما يعني ترغبين به وأن تصلي، لنلتقي بعد أن تكوني في المجلس النيابي. هل ستكون فقط لا غير، لا تفهميني خطأ، يعني ستقومين بالمتابعة بشكل كامل حتى النهاية؟
4: لا، خليني أقول، خليني أوضح شيء.
5: نعم. أم هي فقط شعارات؟
4: خليني
5: واقع.
4: خليني أوضح شيء لكل أهلي بعكار. أول شيء أنا واحدة من الناس يلي كتبت لا للشعارات، نعم للعمل والإنجاز.
5: رائع.
4: لأنه الشعارات سمعنا منها كتير. أنا بدي أقول لك أستاذ عماد، أنا منطرت النيابة لحتى بلش أشتغل. أنا من خلال 4 سنين اشتغلت على ملفات، اشتغلت على ملفات النفايات، اشتغلت على ملف التعليم المهني والتعليم الرسمي، واشتغلت على موضوع محطات التكرير، وقدمنا فيه مساءلات للحكومة.
5: صحيح.
4: وبالتالي أنا حاولت حضر كل ملفاتي قبل ما أقدم على خطوة وأطرح نفسي على أي ترشح. هيدا الإنسان يلي هو بده يحترم نفسه ويحترم الآخرين. صحيح. بده يكون جاهز بملفاته، عنده شو بده يحكي مع الناس.
5: ممتاز.
4: مقدم حلول وبعدين يجي يطرح حاله على الناس، مش يقدم وعود وشعارات وخبريات. لا، نحن قدمنا نموذج نايب، وبالتالي نحن جاهزين بس بكرة نصير نواب، عارفين حالنا بدنا نكمل بالشيء اللي نحن كنا عم نعمل.
5: ممتاز. مرة تانية أنا بشكر الدكتورة جنان عبد القادر، طبعا المرشح للانتخابات النيابية، من المفترض ذلك في عكار الدائرة الأولى. بدي أشكرك شكر جزيل، والشكر أيضا للزملاء في الإنتاج والتصوير، أخونا الأستاذ إبراهيم وأخونا الأستاذ بلال، والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. لكم من التحية، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: شكرا.

أتانا العيد يا عكا ويا يافا، أتانا العيد يا أرضا تناديني. يمر العيد بالأقصى وغزتنا، وبالزيتون في وطني، وبالتين، وبالشهداء والأسرى، ومن خرجوا ومن كانوا أسودا في الزنازين. صباح النور يا أحرار أمتنا، بهذا العيد ليس العيد يكفيني. فمن لبنان أرسلها إلى أهلي، إلى جدي، إلى بيتي بجينيني. سلوا أهلي أليس العيد يذكرني، بساحات بباب القدس تعنيني. أنا المشتاق والأشواق تكويني، كأن الأرض قد جبلت بتكويني. بقلب القلب أغنية أرددها، كعزف الناي قد ألفت شراييني. أنا طفل مع الأطفال إن لعبوا، بأسلحة من الألعاب تغويني. أعيد باللجوء وفرحة تبنى، بعنوان وقد ضاعت عناويني. نعم للعيد فرحته ولن أنسى، نعم للعيد فرحته ولا أنسى، بأن الفخر لي أني فلسطيني. شاعر شهاد الخطيب.

طاب مساؤكم طابت طاب

0: وحرص عضو المجلس البلدي في بلدية طرابلس المهندس الصديق ماهر بكير على أمسية بلال يحيى وأن تنجح كما تفعل ذلك أمسية بلال يحيى، أترك له كلمة قليلة أو صغيرة قبل أن أبدأ معكم. معذرة، اليوم أردت مخالفة الأعراف إذ أصطبغ الكلمات لأتحدث عن ما جاء في خاطري في مناسبة أثواب الجمال وتغزو الخيال وحال كل منا يسبح في خياله ويسبح الله في سماواته والأرض. فأهلا بأصحاب حشرية مني، فأدركت بأن البلاد قد اشتق من الندى والماء، ولعل عفوا ما أنعم على يومنا هذا من خير وفير من الشتاء أراه تصرف في ترجمة الحدث بأبجدية الفن حروف ألوان، كلماتها رسم، جملها لوحة تقرأ بعيون دون على لوحة رسم وتحفة فنية. الحب رسم والغضب رسم والنهفة والمرح رسم. أستاذ بلال حلوة فنان لطرابلسي وكمان من المينا والطرابلسي.
1: زيد زيد على وزن ما بتعرفش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الساده الافاضل، الحضور النبيل، السلام عليكم سلاما يليق بكم وبمقاماتكم وكلكم كبير. في رجل حمل في محفظته

فتفضل إلينا بقلبك الواسع وبصوتك الذي يمشي على ماء الأمل، وأرنا كيف تحتضن الكلمة الحروف، وكيف تنبت الأزهار في أرض القلق. هذه لحظات تعانق بين الصوت والمعنى، بين الماضي والحاضر، بين الشاعر والمناظم، لحظات نخرج منها برسالة استقبال الله الشاعر القادم من أعماق رجل لم يخر قط لوعد الحروف. تفضل يا صاحب الحروف المقاومة، يا من جعلت من الكلمات وطنا، نحن بين يديك لنسقي الشعر ونعيش معك في هذه اللحظة الخالدة. بلال يحيى أكبر من القصيدة، وبلال يحيى أكبر من الكلمة. خمس لؤلؤات سنتشارك في مشاهدتها قبل أن نستمع إلى بلال وهو يشدو من عظيم شعره وجميل قصيده واتزان قريه. خمس فيديوهات نتحدث عنها تباعا ويتحدث عنها الشاعر أيضا. نبدأ مع الفيديو الأول.

ستمر على الشاشة هي من كلمات الشاعر بلال يحيى ومن الحان وتوزيع وإخراج مصطفى بلال يحيى. القصيدة الثانية أجمل الأمهات كانت أمي.

Logos. Oziroma, العمل الثالث هو عن مدينة طرابلس مثل ما قال شوفها. مدينة طرابلس مثل ما قال شايفها.

0: استعد سؤال العام العمل الرابع
1: يفترض يكون مدينة المصطوم برسلتوا من طوبة ثالث. هلا طبع البشر
0: تجرب شيء؟
1: بس جاك سؤال من الجمهور غنائي
0: أول بدون بيع ما بنقول مين بدنا نبيعه
1: بروتوتايب يعني
0: ما بيطلع مصاري
1: بيطلع مصاري
0: الحقيقة الجواب
1: ما لا بيع إذا

0: هلا قبل العطل الخامس بدي احكي شوي عنه.
1: اذا حضرتك تسمح لي بس
0: تفضل اخي بس بعتذر من
1: جمعيه الخير
0: ظرفك كبير ياسمين طرابلس.
1: ياسمين طرابلس ياسمين الغاوي بنمسي عليها بالخير. بتصور جلال عنده كثير اشياء بتقدموا فيها قصيده الخير. فلكم مني كل المنى والتحيات وارجع بعتذر منكم ان اخطأوا سبعا نحوا. زارني القدر او زارني واحدا من البروتوكول. انا ارحب ايضا برئيس بلديه طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمي وبنقيب المهندسين السابق النقيب بسن
2: نظر
1: الحديث يتحدث بلال
2: نظر وزاك
0: طفيه. خلينا نروي شارع ما يكسب ياسمين. والله انا قال افتراض افتراض. ففعلا تم الاتصال من خلال السيده الفاضله ياسمين غمراوي زياده واتصلت ببعض المؤسسات الخيره بالبلد، الوجه الاخضر لطرابلس، الوجه الحقيقي، وكمان الطيبين حطوا ايدهم معه. نمنا فقنا. طرابلس تحولت الى ورشه ياسمين وقدرت عملت جمعيه لاغاثه الملهوف، وانا بعرف شو بتعمل، وللايتام ولكبار العمر ورح اقول بقى ست ياسمين اذا فيكم تحكوا تماما. فانا اعجز اني ما بعرف كل النشاطات بس هلا كنا اللي هو كمان كلماتي بكل تواضع

0: وهيدي هي حكايتنا مع القصائد المغنيات.
1: لما نحن كجمعية قررنا أنه يكون العنوان للخير أنا وأنت، بقصد أنا يعني معنى هيدا العنوان. فعلاً نحن ولا ممكن نكبر بطرابلس بمدينتنا، يعني كأنه عايش معي عن جد خطوة بخطوة. بشجع الكل يتعامل مع بلال يحيى، إنسان راقي جداً، ومصطفى متمنيه اني اتعرف عليه لانه شخص مبدع، مبدع بكل معنى الكلمه. مرسي لك بلال عن جد، يعني اعطيتنا احلى ما عندك
0: واجب،
1: وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله هيك بكل مسيرتك ان شاء الله مع مصطفى. ومرسي كثير من القلب.
0: شكرا جزيلا. طبعا انا
1: شوفوا بقى للرئيس عبد الحميد وكمان للرئيس وائل، متعاونين جدا جدا، بس نعطيهم شوية وقت. انا هيدا اللي بينرفزني انه كلياتهم بدهم هيدا، ما اعطوهم شوية وقت لانه عن جد من خيرة الشباب وخيرة الناس اللي عملنا معهم، وان شاء الله هيك
0: ترابط. لو تصل لك بالقصر الجمهور رح يعصر. دائما الأقصى فلسطين بضل قضينا أقول شئنا أم أبينا، قبل ترامب أو ما قبل ترامب، نحن بشيء. أن تفاح القلب لا ينضج إلا في فراديس الروح، وأن الأشجار تكره يد الحطام، وأننا من عري جهلنا لا نقرأ ذلك في كتاب. حين تنز جراح الأرض وتفيض في الإدراك جداول العتاب، تمسك أحشاء الصبار جراحها وتلفظ من صلبها لعل نطف الوجود، لعل تخرج الطلقة، تخرج الطلقة من فوهة الريح، والصبية يشاكسون وحوش الظلام، وحجارة الأزقة تنادي للانتقام وحدها ووحدها. حقول القدس تبقى ساهرة، فلا هي شبعت من خطوهم ولا هي تترك أبناءها وتنام. من يجرؤ أن يوصي أما بأن لا تشتاق للشهداء؟ من يجرؤ أن يوصيها غبار المجازر وأن الاحتلال مشهلش في توراة الشحون؟ لوح كلم الله بعثرها الزناد تليفون، فكيف نصدق أن الأنبياء يكذبون والفتية يتعمدون شهداء منذ الفطام؟ املأي لي أكواب الفجيعة وتحضري للرحيل يا مجدلية القلب. هذا الليل لن يتلاشى احتضاره الطويل، ولا ورد الشرفات يهرق دمه ويموت. إني قرأت كل آيات الاستغفار وصليت تراب الأحداق، زرعت الحسين في تراب الأحداق، كان دمه الحر يسقي عطش الوجود ويفيض وهجا في الفلوات ويصيح: أنا دجلة، أنا دجلة يا جد النبي. ويصبح دمه الفرات ويخرج من تحت عباءته تجار الحقيبة الملاعين رغم ألوف الأعراب الأسلام وكل من تشيد بالمجوسية وأقصر إلى القلب. من المفارقات بعد 10 أيام صارت طوافة الأقصى من إصدار الكتاب بالصدفة، من حنين الرماد 20/2/2004 بكل فخر إلى روح الشهيد موسى شعيب. يحكى وما أكثر ما يحكى أن العشب الطالع من أضرحة الشهداء شنق تلك الخفقات النابضة كوجه نبي في ضوء الشمس. وأنا أصعد من خوفي، أتأرجح بحبال يقيني، وأتدلى كنبات أرعن خلف زوايا الوهم، خلف زوايا حسوة مقلاع عن أنظار كلاب الدورية الراجلة. السيف أصدق إنباء. اخسأ يا زمن المجد الغابر، تنكر جدتي حكاياها معلنة حربها على وجه أبي. ملعون حليب أذنائي، ملعون حليب أذنائي إن لم ترسم به شفقا يمنع تلك الشمس من الغروب. آه يا وجه أبي، آه يا وجه أبي، آه محنطتي على حائط بكائي حنظلا يشد رحاله ويمضي لا تترك رسائلي غارقة في ديجور المنفى. ريح أرستني على شاطئ بكائي يخذلني الحلم أين أنشر ذاك الشراع، أين أنشر ذاك الشراع. أهم امرأة في تاريخي، كنت أهم امرأة في تاريخي قبل رحيل العالم، أنت الآن أهم امرأة بعد ولادة هذا العالم. أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام، أنت امرأة صنعت من فاكهة الشعر ومن ذهب الأحلام. أنت امرأة كانت تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام. يا سيدتي كسر حمام لن يتغير شيء في عاطفتي، في إحساسي، في وجداني، في إيماني، فأنا سوف أظل على دين الإسلام. يا سيدتي لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسباب السنوات، يا سيدتي لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة الغابات. يا سيدتي أنت خلاصة كل شعر، أنت خلاصة كل شعر. إيه طبعا هذه من ملك الشعر. كلام الجميل لست النساء ماذا نقول؟ أحبك جدا، أحبك جدا، الله عليك، أحبك جدا، أحبك جدا، وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك سقي من ورقات الشجر. أيا من حميتك بالصبر من قطرات المطر، أحبك جدا، وأعرف أني أسافر في بحر عينيك دون يقين، وأترك عقلي ورائي وأركض أركض أركض خلف جنوني. من نار حبك أن أستقيل، وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل؟ وما همني إذا خرجت من الحب حيا، وما همني إذا خرجت قتيلا، إذا خرجت قتيلا. وأنا أسهل أسهل بالله عليكم، العمل كان حلو أو مش حلو؟ أساسا أنا والله العظيم لك أشعر بمني، والله العظيم أنا اليوم أدين باعتذار لكم لكم.
2: في ذكراك، أتذكر وعدا لي قد كتبته؟ أتذكر وعدا لي قد كتبته بقلم يشبه العاصفة الهوجاء؟ تباطأ الحرف متخاذلة له، كلمات قد تمحوها الريح، أو أبسط الاحتمالات وعد تماشى فقط في الحكايات، وحيدا ضائعا في حديقة لم تنجو منك ولا بورودها الحسناء وسحرها الخلاب. أتذكر وعدا في سره؟ أتذكر حينما كنت ترتل وبدموع العشق تغتسل؟ وعدك لي يسافر في كل مرة، في كل ساعة نرتشف حقيقة لم تعد من مكانها البعيد. قل لي، قل لي، هل وقع على الطريق أم سكن في وجوه من خيالات؟ وعد يتأرجح ما بين القمر وحب الذات. أتذكر وعدك لي في الشعر غنيته بلحن من ريشة الطيور عزفته؟ أين ذلك الوعد؟ أين ذلك الوعد يا صاحب الوعد وأنت في يدك الصولجان وعلى الصدق المحال؟ كتابات في التاريخ قرأتها قد تزخرفت وانتفضت وثارت وتهجرت، وللتاريخ مزاج له بأن يعاد، وأنا أنا ما زلت في كتاب الحياة، وأنا ما زلت في كتاب الحياة أبحث عن وعد لي منه أنا لا أخي.

0: حبايب أف أم تقدم.
1: أنا فلسطين، حابة أحكي معك.
2: حبيبتي اشتقت لك.
3: سامعك يا أم.
4: أنا ناديتك كتير.
3: فلسطين
5: ما شاء الله.
6: مشوار فلسطيني،
7: مشوار فلسطيني،
6: برنامج ثقافي تمكين ننطلق فيه من فلسطين،
7: فلسطين،
6: ونتوقف في قطر،
7: في قطر،
6: ومنها إلى كل العالم.

0: انت جماعة جول
1: يا
0: اهلا وسهلا فيك. حي الله. تعال تفضل تفضل فوت. لا والله لا والله ما بصير.
2: بدهاش فصيلي. كديش عمرك من الاخر؟
3: فيري فيري نايس. هذا صار صعب هالكيف.
4: الله يعطيك العافيه. وين ما بكيت وين

0: قبل ما ودعك يما حابب كل إشي.
1: قبل ما تودعيني
2: فلسطين انت في القلب والروح.
3: الله يجمع شملنا بس
4: وان شاء الله بنجتمع قريب يا رب.
5: بحبك كتير وإلى اللقاء ان شاء الله بنلاقيك بسرعة.
6: أنا بحب فلسطين.
4: حابة انك ما تودعيني. ما رح أودعك، انت بقلبي.
3: يحرمهم ضيعينهم اللي حرمونا شوفتك.
7: راجعين راجعين يا فلسطين.
8: شايف الله معك من الحوش واطلع يلا.
9: مشوار فلسطيني
10: مشوار فلسطيني مشوار فلسطيني
9: مشوار فلسطيني
10: برنامج ثقافي اجتماعي تمكيني.
9: مشوار فلسطيني
10: ننطلق فيه من فلسطين
9: من فلسطين.
10: ونتوقف في قطر
9: في قطر.
10: ومنها إلى كل العالم
9: كل العالم
10: كل العالم
9: كل العالم. مشوار فلسطيني
10: مشوار فلسطيني يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم أربعاء عند الساعة 8 مساء بتوقيت القدس الشريف
9: بتوقيت القدس الشريف.
11: الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة بتصيب المعدة، تنتقل عبر الإيدين أو المي أو الأكل الملوثين بالبكتيريا، وبتسبب إسهال قوي وببعض الأحيان تقيؤ ممكن يؤدوا لتجفاف الجسم. عوارض التجفاف هي العطش، خشونة الجلد، تغور العيون والتعب أو الضعف الشديد. عند ظهور أي من عوارض التجفاف المذكورة لازم تتوجهوا إلى أقرب مركز رعاية صحية أولية أو مستشفى. شو هي الوسائل للوقاية من الكوليرا؟ أولاً المي، شرب مي آمنة ومعروفة المصدر، تعقيم مي الشرب والمي المستعملة لغسل الخضار والفواكه من خلال غلية أو تعقيمها بالكلور بمعدل نقطتين لكل لتر مي. ثانياً الأكل، طبخ الأكل كتير منيح، عدم تناول اللحوم النية، عدم تناول الأكل المكشوف المعرض للحشرات، غسل الفواكه والخضار بمي نظيفة ومعقمة. ثالثاً النظافة، غسل الإيدين بالمي والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الأكل. الاهتمام بنظافة البيت خاصة الحمامات وسلات النفايات، جمع النفايات بأكياس مسكرة بالأماكن المخصصة إلها، عدم الشرب أو الأكل من نفس الكباية أو الصحن مع الآخرين، والحفاظ على النظافة الشخصية. شو هو علاج الكوليرا؟ على المصابين بالكوليرا التعويض عن السوائل والأملاح المفقودة من خلال شرب كميات كبيرة من السوائل المضاف إلى محلول الإمهاء الفموي ORS. في حالات الإسهال أو القيء الشديد التعويض عن السوائل بالأمصال عن طريق الوريد. للاستفسار والحصول على مزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على الخط الساخن 1787 التابع لوزارة الصحة العامة.
12: البكتيريا للمضادات الحيوية ظاهرة عالمية خطيرة، يعني وقت البكتيريا بتتطور بشكل بخفف من مفعول المضاد الحيوي عليها وبتتكاثر. هالشي بيؤدي لاستحالة معالجة عدد كبير من الالتهابات. كيف منوقف مقاومة البكتيريا ومنحمي حالنا؟ من خلال عدم أخذ المضاد الحيوي إلا بوصفة الطبيب، أخذ اللقاحات الأساسية بالوقت المناسب، واتباع إجراءات النظافة الشخصية. لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 01-830-371 أو 72.
13: مين قال الكبار هنا بس يحسوا بالضغط النفسي؟
14: ومين قال إنهن بس بيعانوا من التعب العاطفي؟
15: الأطفال والمراهقين كمان عندهم ضغوطات وأفكار مزعجة، وإذا ما كانوا جاهزين ومحضرين بيصير تخطي هالمشاكل والضغوطات مشكل حقيقي،
16: وبيصير الوجع لجواتنا أقوى من إنه نقدر نطلعه.
15: وأكيد المكان الأساسي لنبدأ بهالمهمة هو المدرسة. المدرسة هي مصغر المجتمع وبتضم الأهل والأطفال والمعلمين. وهي أكثر مكان بيقضي وقت الطفل والمراهق فيه، وأطفال لبنان بأمس الحاجة لنكون عم نمدلن إيدينا. علم وصحة كتير مهمين، بس ما فينا نحققهم بدون صحة نفسية سليمة. خلينا اليوم نبدأ بهالمهمة لما نقول بعدين تأخرنا. لهيك عم نطلق المشروع اليوم بمحافظة الشمال مع مدرسة ماي الرسمية ومدرسة العزم، وبمحافظة الجنوب بمدرسة علم الشعب وبلدية علم الشعب، لنرجع الفرح عقلوب الأطفال ونتعاون لنعمل نشاطات وتدريبات لدعم الرفاهية عند أطفالنا يلي هي اليوم صارت حاجة ملحة.
1: مدرسة هلا يعني أحسن بكتير من قبل، بلا كورونا وهيك غيرنا روتين البيت، صار فينا نعمل أكتيفيتيز وهيك بالمدرسة.
17: نحن كتير مبسوطين بالمدرسة وعم نتسلى وارتاحت نفسيتنا، لأنه بالبيت كان نفس الروتين كل يوم، بينما بالمدرسة عم نشوف رفقاتنا ومعلماتنا.
15: بركي قريباً هالتجربة بتتعمم بكل لبنان، وبيبدأ اليوم مشوار بناء الطفل يلي بكرة بده يبني وطن كلنا عم نحلم فيه.

0: رسالة منصة هي تقديم المحتوى الإعلامي المهني والمحترف بقالب من المعالجة الموضوعية لحتى نوصل القصة كما هي لكل الناس. وبالتالي شعارنا بمنصة كان كل القصة.
1: أولا أنا على يقين أن مدينة طرابلس فيها قدرات وكفاءات عالية جدا، ولذلك بمجرد ما وجدت ولمست هذه الدافعية في مشروع منصة أيقنت أنه فعلا هذه المدينة فيها كفاءات عالية.
0: الوسائل الإعلامية المرئية التقليدية بلبنان غير أنه الكل بيعرف تصنيفها عم تلبي طموح جزء من المشاهد اللبناني، لكن في شريحة كبيرة من المشاهدين يمكن ما عم تلاقي ضلتها وما عم تلاقي اللي بدها إياه بوسائل الإعلام التقليدية. منصة الحقيقة رح تتنوع القوالب الإعلامية اللي حتقدمها للمشاهد وتعالج فيها مختلف المواضيع الحياتية واليومية اللي عم بعيشها المواطن اللبناني. جزء من القوالب الإعلامية حتكون برامج مباشرة حوارية بكل أبعادها، سياسية، اجتماعية، تربوية. جزء من البرامج أيضاً حيكون ترفيهي، وهيدي البرامج رح تتقدم بقالب تلفزيوني محترف. البعد الأساسي فيه هو التفاعل والتواصل.
1: للأسف الشديد مدينة طرابلس شوهت على مدى سنوات يعني عديدة، وبالنشرات الأخبار وبالتقارير وبالخطابات وبالكلام للأسف الشديد يعني حتى تكرس عند أبناء طرابلس أنه هن هيك.
0: منصة سوشيال تي في هي باختصار نواة قناة تلفزيونية عبر السوشيال ميديا بتقدم المضمون الإعلامي بقالب تلفزيوني. منصة فينا نقول أنها مشروع لبناني بامتياز، طرابلسي بامتياز. نحن أصمنا اهتمامات منصة مناصفة، 50% بتعاطى الشأن اللبناني والعربي والدولي، و 50% من اهتمامات منصة مركزة على الشأن الطرابلسي والشمالي بشكل خاص. منصة للحقيقة مش عم تنطلق من فراغ، لأنه منصة كان إلها 4 أشهر تجريبية كانت فيها على الهواء. منصة عم ترجع تبصر النور بجهود فردية من مجموعة من الإعلاميين المتطوعين مبدئياً لتقديم وإنتاج برامج منصة. لذلك فيني أقول وأنا مرتاح أنه منصة لا ممولة من جهة ولا من سفارة ولا هي مشروع مشبوه، بقدر ما هي تضافر جهود متطوعين من العاملين في مجال الإعلام. هالتطوع هيدا عم يعمل هالثمرة.
1: أنا حأتشرف بتقديم برنامج دنيا ودين، يعني مثلها منصة الإبداعية الاحترافية. إن شاء الله بيكون هذا البرنامج كمان إبداعي واحترافي، سواء من خلال طبيعة الموضوعات أو من خلال الضيوف أو من خلال طلة هالمنصة المميزة إن شاء الله.
0: بدي أوجه رسالة شكر وامتنان الحقيقة لكل زملائي الإعلاميين المتطوعين في مشروع منصة، سواء متطوعين في تقديم البرامج، متطوعين في إعداد هيدي البرامج، أو حتى إنتاج هيدي البرامج. مع انطلاقة منصة الكل قادر يدعم مثل هيدا المشروع. إذا شفتوا في الحقيقة شيء بيجسد طموحكم أو اللي بتحبوا تشوفوه عن طرابلس والشمال وكل لبنان، المشاهد العادي بيقدر يدعمنا أما بلايك أو بنشر لبرامجنا أو بسبسكرايب على يوتيوب وبنشر كل قنوات السوشيال التابعة لمنصة لنوصل لأكبر عدد من المشاهدين. أيضا تقدروا أنه تدعموا استمرارية منصة وبرامجها من خلال رعاية البرامج أو شراء الإعلانات داخل برامج منصة، لحتى أيضا نأمن استمرارية لها البرامج وأيضا تعود بمنافع إعلانية لكل اللي حابين أنه يستثمروا بهذا المجال.
2: زلزال فجأة بيصير، بتبلش كل الأرض تهز، لما يخلص ممكن يكون عم يصير زلزال تاني بعده. لتحموا حالكم من مخاطر الزلازل لازم تتبعوا الخطوات التالية. إذا كنت جوا وبلشت الأرض تهز، دغري انزل على إيديك وإجريك، روح لتحت الطاولة أو شي صليب وحط إيد على راسك ورقبتك وإيد التانية هدي فيها الطاولة تما تزيح. في حال كنت بالتخت، حمي راسك بالمخدة وانطر تخلص الهزة. إذا ما في شي صليب تقدر تنزل تحته، وقف تحت حاجب الباب أو زاوية الأوضة. خليك جوا وبعد عن الشبابيك والإزاز، وحمي حالك من الأشياء اللي ممكن توقع. إذا كنت برا، قريب على محل ما في شي فوقك وانزل على ركبك وحمي راسك ورقبتك. بعد عن البحر وعن الشوارع الضيقة اللي فيها كتير بنايات وعن المطارح اللي ممكن يقع منها صخور. بعد ما تخلص الهزة، خليك رايق وروح على نقطة الإخلاء وطلب المساعدة من حدا كبير أو اتصل على 140. بعد عن النار إذا في شي عم يحترق وما تدقر شرايط الكهرباء. إذا كنت بالمدرسة، بعد ما تخلص الهزة عمول مثل ما بيقلك استاذك أو أي حدا مسؤول بالمدرسة. لازم تخلي بسرعة وبهدوء مثل ما تدربت مع الصليب الأحمر، مشي بخط واحد حد الحيط وبعيد عن شبابيك. أهم شي إنك ما تركض، ما تدفش رفقاتك ولا تحكي معهم ولا ترجع لورا. بس توصل لبرا عمول دائرة مع رفقاتك وخليك محلك ليجي ولي أمرك. ضلكن ذاكرين أرقام الطوارئ: الصليب الأحمر اللبناني 140، الدفاع المدني 125، فوج الإطفاء 175، القوى الأمن الداخلي 112.

0: كانت اليوم هذه البطولة عبارة عن بطولة ودية جمعت تقريبا ما يقارب 50 شاب وصبية من مختلف مدينة طرابلس ومختلف من بعض الأندية الموجودة بالمدينة. لهيك نشجع اللعبة وإن شاء الله هلأ الأسبوع القادم رح نطلق دورة تدريبية متخصصة احترافية بموضوع الشطرنج.
1: تعاوننا مع الرابطة الثقافية وبشخص الأستاذ رامز فري أكيد لنبني كوميونيتي أوسع وأكبر بالشطرنج. هلأ قررنا نفعل نادي الوفاق إن شاء الله. عملنا بطولة ودية اليوم وصراحة كان الأعداد كتير واعدة، 29 لاعب وكانت منافسة جدا جيدة. وقريبا حينفتح الصفوف إن شاء الله تعليمية ضمن الرابطة الثقافية، وحيضل التعاون مستمر لتنهض الشمال كلها يتعب لعبة الشطرنج وتنشهر أكثر.
2: عصام إبراهيم لاعب ومدرب شطرنج، ربحت اليوم المرتبة الأولى ببطولة هون بالرابطة الصحفية. صراحة كانت تجربة كتير حلوة وكان في أعداد منيح، لعبت مع عدة أشخاص مستواهم منيح ولاحظت خاصة من الجيل الصاعد يعني من الأولاد الصغار في مستوى منيح، بس بدهم هيك ندعمهم أكتر نعمل بطولات مثل هيدي أكتر. فأنا صراحة كتير انبسطت وقتها شفت إنه الرابطة الصحفية رجعت أحياء الشطرنج من خلال هالدورة.
3: أنا اسمي عبد الوهاب فيتروني، عمري 11 سنة، إنه أنا لعبت مع سبع أشخاص وطلعت المركز 19 وجمعت 3 نقط.
4: أنا اسمي أحمد فيتروني، عمري 10 سنين، اليوم لعبت شطرنج وخدت المرتبة 15.
0: بحبين نرجع نشط خاصة رياضة الشطرنج اللي ما تملك من قدرة على تنمية ذهن الشباب والصبايا، خاصة بثورة المعلوماتية والإنترنت، ونحن عم نشوف دائما إنه الأطفال والأولاد والشباب والصبايا على التليفونات وعلى الأيباد وعلى الكمبيوتر وعلى التلفزيون، حابين هيك نطلعهم من هذا الشيء. وأكيد لعبة الشطرنج معروفة إنه هي لعبة الملوك، وبالتالي هي بتنمي الذهن والتفكير بشكل كتير كبير. نحن أكيد بنتأمل إن شاء الله، خاصة اليوم نحن في هيئة إدارية جديدة للاتحاد الدولي للشطرنج وعم يحاولوا يدعموا قد ما فيهم الأندية واللاعبين، بالتعاون احنا وياهم ان شاء الله نوصل لهيدي المرحلة.
5: أكثر شيء بحبه بجمعية الإسعاف اللبنانية إنه هن طلعوا من رحم المدينة، من رحم مدينة طرابلس بالجهود الذاتية لأبنائها، ورغم هيدا الشيء وصلوا لمكان متقدم جدا، إن من حيث أداء الخدمة بمهنية وحرفية عالية جدا، أو من حيث التعامل الطيب والمحترم مع الناس، وصاروا بمكان متقدم جدا مماثل للمؤسسات العريقة بهيدا المجال وعندها امتدادات دولية. إضافة لهالشيء بيجمعنا مع جمعية الإسعاف اللبنانية إنه كلانا طلع من رحم المدينة وكلانا يصون المجتمع. جمعية الإسعاف تصون من حيث مداوات جراح الناس وأوجاعهم، ونحن كمؤسسة تربوية منصون المجتمع من حيث الحفاظ على قيمه وأخلاقه الفكرية.

أعزائي متابعين منارة الفن، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج جديد انتظرونا قريبا، برنامج اسمه فنجان قهوة وضيف. فنجان قهوة وضيف برنامج مقابلات. رح نقابل فيه شخصيات متعددة، فنانين، أدباء، شعراء، اجتماعيين، وهذا حيكون بالرابطة الثقافية وضمن ضمن إنتاج الرابطة. يعني طبعا نحن توقعوا منا إن شاء الله برنامج يعجبكم، انتظرونا.

0: طرابلس، المدينة البلد. صباح نهار كل أحد تقرع أجراس الكنائس، فتجد نسيجا من الأدعية بألسنة متعددة، ولكن في وحدة حال.
1: من أجل نحن البشر ومن أجل خلاصنا.

0: هي المدينة التي تكاد تكون الوحيدة باستثناء العواصم العربية التي تجد فيها مصلين مسلمين ومسيحيين من المذاهب الدينية كافة لغنى حضاري متمايز.
1: نحن منعيش بسلام، عم نعيش بوئام تام بهيدي المنطقة، مرحب فينا، مقبولين من كل اللي حوالينا حتى لو ما كانوا من نفس الطائفة أو من نفس الدين.
2: نحن نعيش مع ناس تانيين موجودين بهالمدينة من طوائف أخرى، كان عيشنا دائم هو عيش مشترك وتعايش ومحب.
0: تتجلى صورتها التاريخية وهويتها الحضارية بتنوعها في وادي النصارى أو شارع الكنائس.
3: بولور هماينك نيرون مين بولورس غهاباك بين دونيرون جامانات يف إرار بشنورا فورينك نايف إنشو چه رمضانين دونيرون نايف غايتسلينك إرار بشنورا فورينك إرار
4: يعني العيش المشترك الموفق في مدينة طرابلس والميناء هو عيش حقيقي وليس كلام.
0: هنا كنائس تترجم انفتاح المدينة وقبولها الآخر بتنوعه. فهذا الجدار يسند أعمدة الكنيسة والجامع في الوقت نفسه، فهو شاهد على التلاحم والتنوع المذهبي في هذه المدينة.
5: فإذا نحن بجوار جامع الحميدي الحيط على الحيط، إذا انتبهتوا هالحيط اللي بدأت مقابلنا هو حيط جامع الحميدي ونحن أخوة. حاولوا أنهم يشوهوا صورة طرابلس، ولكن اللي بيجي على طرابلس بيصير بيصعب عنه أنه يترك طرابلس كتر ما بيحب أهله وأهله بيحبوه.
1: طرابلس غنية أول شيء بشعبها الطيب الكريم يلي بيساعد. طرابلس غنية بثقافات مختلفة، بالأديان المختلفة، بالتاريخ.
5: هذه المدينة هي مدينة المحبة، مدينة التعايش، مدينة العيش معا مش التعايش.
2: مدينة فيها حياة وفيها تعايش، فيها فرح، وهذا الشيء يعود إلى أصالة أبنائها.
0: طرابلس هي نموذج حي للعيش الواحد يتجسد يومياً بين

0: السلام عليكم. عندنا تراث وفن عريق، ومنه الزجل الذي كم تمنيت أن أتقنه. هذا الفن الذي حارت به الناس، وخاصة في لبنان، بسرعة بديهة الزجلين. فمن القصص الجميلة أنه حضر طه حسين الذي نعرفه كلنا، الأديب المصري الذي وصل إلى مرتبة وزير الثقافة، حضر إلى لبنان ذات يوم وكان يتشوق لرؤية الزجل اللبناني وشعراء الزجل، فطلب من الناس فقالوا له هناك احتفال زجلي، ولم يبلغوا الزجالين بأن طه حسين سيحضر، يعني كان ارتجالي، فطلب منهم الذهاب من غير سابق إخبار. فلما وصلوا إلى القاعة شعراء الزجل عرفوا أن هذا الضيف هو طه حسين، فبسرعة البديهة المعروفة عندهم قال شحرور الوادي، وكلنا نعلم أن طه حسين كان رجل أعمى، كان أديب ولغوي ووزير، وبنفس الوقت كان أعمى لا يبصر، فقال له الأول وهو شحرور الوادي: أهلا وسهلا بطه حسين، أهلا وسهلا بطه حسين، ربي أعطاني عينين، عين الوحدة بتكفيني، خد لك عين وخلي عين. اندهشوا بسرعة هذا الكلام، فماذا سيقول الآخر الثاني وهو علي الحاج؟ فورا أكمل قائلا: أهلا وسهلا بطه حسين، بيلزم لك عينين اتنين، تكرم شحرور الوادي، منك عين ومني عين. فزاد إعجاب طه حسين، وروي أنه بكى عندما سمع سرعة البديهة وهذا الكرم، من ولو كان كرم بالقول ولكن يدل على تربية الكرم. فماذا سيقول الثالث عندما تقدما بالتبرع بعينيهم؟ فماذا سيقول الثالث وهو أنيس روحانا؟ قال: لا تقبل يا طه حسين، من كل واحد تأخذ عين، لا تقبل يا طه حسين، من كل واحد تأخذ عين، بقدم لك جوز عيوني هدية لقرد أولادين. شوفوا ما أجملها، يعني ما بدنا تأخذ من كل واحد عين، لا خذ عيوني أنا التنتين. فكان جمال فوق الجمال. فماذا سيقول الرابع بما أنه تقدم هذا بعين ثم ذاك بعين ثم هذا بالعينين؟ ماذا بقي للرابع أن يقول؟ وهنا تكمن النباهة وسرعة البديهة والذكاء في القول. الرابع وهو طانيوس عبده، ماذا سيقول؟ قال: ما بيلزم لا طه حسين، لا عين ولا أكثر من عين، ربي اختص بعين العقل بيقشع فيها عالميلين. نلتقي بخبرية أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.
1: هلا سعيد
2: خلص
1: هذا هون ليك من عند المعارض لعندي هون، تمام، حط لهون كروسي وقوليد نفرطون هون، بناخذ ليك احلك شغله، طلع مشان

0: كنا احنا تمام ما فيش ما نعمل. واحد اثنين ثلاثة ونص.
1: ايوه
0: من الحيط لهان ومن المقعد لعند هيدي هون.
1: اوه تمام
0: طلع لهان اربع خمس طاولات وشي 30 40 كرسي.
1: بس اقول لك ما فيش حدا علينا.
0: انا ابو طه من دجي
1: خلص.
0: لكن مع ابو طه انت طبعا. انا القصة كلها هون.
1: لكن انا بروح بشوف ابو محمد. انا
0: لك بروح ابو محمد نزل بقى البضاعة.
1: يلا يلا
0: بس هاي جمانطة بعد شوية. ابو طه من دجي قال ليه انت قلنا هيك شمسية من هون هيك. اوه تمام تمام شمسية هيك وشمسية هيك. اه فخامة ما شاء الله ابو طه. الا الا ابو نبيل
1: الا تصبر مثل المجنون. شوفي
0: هون بيعمل كافيتيريا لالي هون.
1: شو كافيتيريا
0: من هون؟ لا لا هون هيك وهيك بدي اخذ لك ثلاث امتار ونص.
1: وقف حكيني كلمه.
0: نعم نعم.
1: شو كافيتيريا ولا هسه ما صار لهم يومين متشيلين انتم دوله شيلتهم
0: تشيلهم. لا شو دخلني انا؟
1: مش مجنون انت؟
0: لا انا ابو طه.
1: واذا ابو طه يعني واذا ابو طه يعني على راسك ريشه؟
0: لك انا ابو طه. تعرف شو معناتها ابو طه يعني؟
1: أه.
0: المنطقه دي كلها خلص انا مسيطر عليها.
1: لك يا ابو طه
0: ما نفضوا لي اياها لالي.
1: ابو طه لعين صاحبك وعم انصحك. شو بدك هالشغله؟
0: استرزق استرزق ابو نبيل استرزق.
1: شو استرزق بس استرزق ليش بك شيء انت؟
0: يا ابو نبيل هذا هيك بنطيع لي هلا افكاري اذا عندنا هون طاوله وهون.
1: فهم عليك فهم عليك.
0: نعم
1: انت اللي عم تعمله غلط. هل انت اللي عم تعمله شو غلط؟
0: لا حبيبي
1: غلط
0: كمل الصح. انا عم بعمل
1: هلا
0: بدي اكل بدي اشتغل بدي اعيش.
1: طب عمرك انت كل ما كنت لعيب شو بك اليوم عم تتلأمن علي؟
0: يا اخي ما عم بتلأمن عليك يا اخي بدي اعيش لاكلكم بالطير.
1: يا اخي عيش بس ما بقى تعرف تعيش الا بأملاك العالم
0: بأملاك. لا من املك ادي املاك املاك عمي ولا ما املاك عمي؟
1: ان شاء الله بكره بدك تحصل لك غريب كمان. انا
0: لو اذا اجيت انت قعدت هون على كرسي خلص بركت عليك اليوم.
1: لا قولوا
0: ما في اجار كرسي
1: لهيدي
0: انا عيو عيي وعيان اجار كرسي 30000
1: لهيدي منطقه للشعب هي للشعب للعالم.
0: انا مني شعب؟
1: لك ايه بس انا شعب. هلا انا جاي اتقرج على البحر.
0: اتقرج مين مسكك؟ انزل على الشط لف من هونيك انزل على الشط وشوف البحر. مالي عليها مالي عليها بس اذا توقف هونك بعمل صوري.
1: ليك انا
0: مالي عليها
1: انا براد زبدي انتبه. انا براد زبدي
0: ماشي. استرزع ابو نبيل استرزع استرزع ابو
1: نبيل روح يا ابن ايه
0: ما ادري عليه بس احط الكراسي رجع تعال دفعني اذا بدك تمرق من هونك بعمل صوري ابو نبيل.
1: خلاص انت نسيت الصحبة نسيت الخبز والملح البي وينك نسيته؟
0: اخي موجودين الصحبة والخبز والملح وانت على عيني وراسي بس ما نطرزق بس ما نطرزق ايه
1: يريد ضايع عليك وقفة على المصلحة بلا على
0: يا اخي ابو نبي بدي اشتغل لو بدي اشتغل معلي خلينا نشتغل.
1: ما تقول ما قلت لك انا بريء منك من عملك.
0: يلا ماشي ماشي يلا معك ابو نبي يلا معك.
2: لك فن ايه ايه ايه شوفي شوفي شوفي
3: لك رح احنا كمل
2: اغلط. شو
3: بقى؟ ولك صاحبك ابو طه. شو بقى؟ اجى الدورية بدهم يشيلوا البسطه.
2: ايه
3: تعرفوا انت؟
2: شو بعرف من بركت بقى عم تخانق انا
3: وياه؟ ما حدا بيشيله وعم او هو وهو الدنيا كله ما حدا بدهمنا حدا يشيله. فجأة طبوا عليه وعلى قتل وهو الا ما انه قبلان يشيله وعلى ما عرفت انا كيف انفذت يا زلمه.
2: فوت عم فوت فوت عود عود عود عود عود عود عود بعدين
3: ايه
2: بعدين شو صار؟
3: ما بعرف ما بعرف
2: وينه هلا وينه وين؟
3: تركته تركته حرام نازلين قتلوا ماني عارف كيف بدي اعمل له
2: بس بدي اشرب
3: معهم بس حاولت حاولت بعدهم ما قدرت تتراكموا علي.
2: تكوني حرقت منه هريبة؟
3: لا لا لا انا اهرب واترك مع انه مضاها وراه.
2: شو بنعمل هلا؟ روح لعنده ما بعرف
3: ما بعرف ما بعرف شو بدنا نعمل.
2: قوم يا عمي الله شوف شو
3: بدي
2: اعمل. قوم مشي
3: فوت سلمتي سلمتي معاك
2: تركبتي وهربت.
3: والله ما تركبتي وهربت بدنا نجيب لازم نجيب عالم تساعدنا له
2: عالم عالم
3: معقول يعني نحن حالك؟
2: لك شو قصتك انت محلي شو قصتك؟
3: يا ابو نبيل قصتي يا ابو نبيل قعدنا شفت انت
2: ولك ما قلت لك انا ما قلت لك شو بدك بهالشغله انت حطتك خلص تيست معك بابا بدك الا بدك تعمل بدك ايه
3: بدو فكك انه هذا بطلت انا
2: لا ما بطلت كل شيء
3: ايدك
2: ايدك مكسوره اربع قطب راسك وما بطلت
3: ما بدي ارجع افتحها
2: مفتوح راسك هلا
3: ماشي برجع بفتحها مع راسي
2: لا هيدا هيدا قهرني هيدا هيدا هيدا
3: ولك والله والله
2: بس اول كف نزل اتبخ فص ملح وداب لك يا زلمه ما بتحمل كف انا ما بتحمل كف بدك هي ياكل اكلي انا
3: انه معلش معلش
2: انت بتعرف
3: لا انا اشوف علمي ابو طه واللي بده يا ابو طه وكنست القهر انت بتعرف انه هذا اللي بدك اياه بعمله بس بالنهايه
2: مالك مالك عيدك حاجة تشد انت مالك
3: ظني انا فوق ما عملت معه منيح
2: بالنهايه
3: هي اكله يا زلمه
2: هي نفق ما قمت لك شغل قلت لك هذا السلام عطيتك منطقة ستة بسبعة وفرتنا كروسي
1: هلا شو بدنا هالشغلة هيدي هاي الشغلة وقف ليها يا بابا وهلا هلا بش يطلب ضرب ولا ضربين بكره ما بتعرف شو بصير
2: ضرب ضربين هيك ضرب ضربين يا ابو نبيل
1: كانت قتل اشبعت معي مبين ما
2: بلا الا هيجي 45
1: مبين لك وشك مصور
2: 46 ايوه يي ابو نبيل عم نظف الزفت بعد ما ترك المكنسة وهرب هيدا صرت نظف الزفت بوشي
1: خجل
2: وشي صرت نظف
1: لك شيء انا قلت لك ما تفهم هيك عالتاس
2: ما في شيء فكرت انه عم بطل
1: لا ما بطل
2: بس لفك ايدي بس شيل القطار
1: بركي هالمره رقتك
2: رجع بسيجة هالمره
1: بركي رقتك بدك نفك هالمره
2: خير رقتي ابو ربيل لك نزل اثنين قال لي شيل الكراسي من هون قلت بعد عنا يا
1: حلوه منك
2: قوية هيني قلت بس
1: قوية ايه
2: هي بس انت تبعد عنا يا
1: بعدين انت بعض شايف احمر من اصفر
2: ايوه بس قال انزلوا يا زلمه تقول جايين
1: يا حمد موجود انت الله رحمك يا ابني انت عندك اولاد خراب بيتيتموا
2: ما عرفت كيف تطلع
1: ولك بيتيتموا اولادك الحمد لله رب العالمين اذا بفرق معه عزبه
2: اخ يا ابو نبي اخ
1: يلا خير خير
2: تقول جايين حرروا الاقصى نزلوا عليه بالبويريد وواحد ولك واحد بقعد يكتفي صار عم جنباز علي
1: فكرك الفرشه اللي نطوا عليها
2: بلش ينطل قال لا لا انا رجلي بينزل على وشي انا وصدر الدنيا أسوأ وأنا دور على سعيد ما قال لي إيه سعيد أنا أقول سعيد مفكريني مبسوط ويضربوني
1: لا أنا كلمتي ما
2: حاجة
1: أنا كلمتي ما أنا مسموعه أمي وأبي ميتين لأنه ما بسمع كلمتي
2: أبو نبيل ما حبطل
1: ما حبطل بعد
2: رجع أفتحها
1: بس هالمرة ما دخلني ما تجي لعندي تقول لي تعال خلص صاحبك تفعلي له المستشفى طلعنا
2: عم
1: تهتني
2: يا أبو نبيل
1: إنه ما
2: أنا شغل بكرة بس أفتح كفتري رح أشرب فيهم قهوة
1: تفضل
2: روح شوف فين قهوه
1: لا ارجيلي
2: ما فكرت بدك ارجل انت
1: خلصني بابا ما حاجه
4: بما أنه مشروع الميلادور هو أضخم مشروع سكني سياحي بشمال لبنان فحاب يعمل لفتة ويقدم لوزارة الإعلام وصحفيين لبنان حدث هو أضخم حدث حالياً أنه نقدم غابة أرز للصحافة اللبنانية وشارع باسمه اسمه شارع الصحافة اللبنانية
5: بلشنا تحضيرات تقريبا من 10 ايام كان معنا وقت كتير قصير لنحضر فيه بس ما قبلنا نعمل الا كل شيء يكون توب وممتاز بيليق بالميرادور وبيليق بوزارة الاعلام وبيليق بصحفيين لبنان ونحن اكيد يعني نتشكر الاستاذ احمد عبد الدين الدوري انه هو كان راعي الوحيد وما بخل باي شيء ممكن يتقدم بالعكس كان حريص وكان يقول لي شو بدهم بتعمل لهم وباحلى طريقه وبأفضل وجه ممكن بعدنا عم نجهز الحفر تبعون شجر الأرز اللي بدون ينزرعوا بنفس الوقت اليوم عم نركب السارية اللي ارتفاعها 25 متر بمواصفات جداً عالية

مثل ما عودناكم على كل شيء مميز بالميرادور، بس هالمرة غير كل مرة. بلشت أعمال الحفر لتبني تربو الهيلز، أضخم مجمع سكني فندقي بشمال لبنان.

مع كل الخدمات اللي ممكن تحصل عليها بالفنادق، سيكوريتي، روم سيرفيس، مسابح خارجية وداخلية، جيم، سبا، مطاعم، حديقة أطفال، وكتير من المشاريع الترفيهية المختلفة.

ببيت الناس بنحكى بكل شيء، بنحكى بالحب، الطموح، الأحلام، المشاكل والحلول، الدين، السياسة، التمرد، الحرية. ولأنه بيت الناس المفروض يكون لكل الناس دون أي تصنيفات لا حزبية ولا سياسية ولا عرقية، المهم الضيف يكون إنسان حقيقي قادرين كلنا نستفيد منه. بيت الناس لكل الناس.

طرابلس، خزنة كنوز النور المخفية. من لما كان الزمان وبسالف العصر والأوان، رف النور ع منطقة بشمال لبنان اسمها بشرة، وتخبى بتربتها وصار ينبت هالنور بشجر الأرز اللي صار رمز وطن اسمه لبنان.

شوي شوي مر بأهدم وبوادي النوبين والضنية وعكار، ونزل صوب الكورة وتهدى بشجرة مسحورة بالخير زيتونة سلام وشفاء للإنسان. ومن هونيك كمل عمدينة سماها البترون وبنى شوارعها وقلاعها بعنفوان من 5000 سنة وكون فيها مدخل شمال، وطلع نور بقلب شمال لبنان وقرر يكون هالمكان اسمه طرابلس، وصمم انه يكون خزنة كنوز النور.

أول كنوز النور كانت بطيبة أهلها وروحهم الحلوة يلي رسمت لوحة من العيش الواحد بين كل الطوايف والملل الدينية. وعاش أحمد وجورج والياس سوا بشارع الرهبات جنب جامع المنصور الكبير. من كنوز النور تاريخ ترك آثاره بقلعة طرابلس وصمود حجارة اللي انبنت بسواعد ولادة القوية وحواليها البيوت والقصور والمدارس والكنائس والجوامع والأبنية التراثية. وهيدا بيشهد على حقيقة إنه طرابلس متحف حي للحضارة الإنسانية.

ونشوف كمان وكمان المقومات الاقتصادية اللي بتتكامل بطرابلس الكبرى من معرض رشيد كرامي الدولي الجاهز للتجارة الدولية لمرفأ الضخم المؤهل على واجهتها البحرية والمصفات النفطية وعخدها مطار بشوية عناية تأهيلية بيقدر يكون وجهة لشركات الملاحة الجوية. وبكل هالمقاومات تستحق طرابلس لقب عاصمة لبنان الاقتصادية. من الكنوز كمان بمدينة طرابلس الفيحاء هي الثقافة اللي انجبلت بحرف أهل التراثية من سوق للنحاسين وصناعة صابون وغيرها والأكل والحلويات المشهورة. والأهم من هيدا كله بالعلم فكان بطرابلس أكبر مكتبة بالمنطقة ومباني مدرسية وجامعية تخرج منها عبر الزمن آلاف العلماء لاستحقت طرابلس تكون مدينة العلم والعلماء. واليوم عم تتوج تتكون عاصمة الثقافة العربية وبتبقى طرابلس خزنة كنوز النور والمفروض ما تكون مخفية.

بالبال قصة اسمها لبنان، وطرابلس كانت لها عنوان قبل الحرب، ومشارف السبعين واللي صار فينا كان يا ما كان. ابقى صبي صغير بهيدي الدكان، ويبقوا الناس السبت معجوقين وواقفين رجال مع نسوان كتار عمرهم صار شي 80، وكتار صاروا بدفتر النسيان تقول ضيعة بقلب دكان. إلا يا أمي ليش مجتمعين هالناس صار لهم ساعتين زمان؟ تقلي يا ابني الكل منتظرين بولياس يرجع حامل ومليان. نزلوا سوا عطرابلس عالسوق هو وبدوي مع سعد شيبان. هلا بيطلوا حاج تسأل روق نص ساعة بيدي للدكان. شو طرابلس يا ابني بعيد كتير بسمع فيها واسمع كل لسان. تقلي بيقولوا لها البلد وكبير عبلادنا فضلة وعكل إنسان. شو طرابلس أم الفقير وكل يلي ابتلوا بالفقر والحرمان المهما الزمان يجور رح بيضل إلهم بعد الله البزر كان. شو طرابلس هي دواء الموجوع المحرور والمحروق والتعبان تما يقضيها وجع ودموع بينزل لعند الفرمشي سلطان. تذكروا عبدال. شو طرابلس طعم الحلو المشهور ومعروف اسمه بكل هالبلدان، الحلاب والعرجة وقهوة فور بقهوة فهيم ويعرف الدخان. شو طرابلس شط الحلا المجنون ورمل ناعم بالشمس شعلان، زرقة المينا ريحة الليمون حمص وفول وفتة الدنون الألعاب والأعياد والألوان. شو طرابلس مهل العلم والنور، طرابلس الفرار والطليان وروضة الفيحة، تربية تعليم والروم العزارية الأمريكان وصروح ما بتحتاج للتقييم، ربت صبايا وعلمت شبان وأعرق مدارس خرجت طلاب وأقدم كنايس عالية وبقباب وجوامع من الباب للمحراب تحفة جمال وهندسة وعمران. شو طرابلس قلعت صلاة وإيمان، بعيد الفصح يبقوا بالميلاد دولة رئيس يعيد المطران، وبالفطر والأضحى وهنا الأعياد بدارة المفتي يعينوا الرهبان. شو طرابلس صوت الصلاة المسموع أرض التعايش ملتقى الأديان، فيها بيحبوا محمد

0: ويطعم الجوعان. شو طرابلس غير نصرة المقهور؟ شو طرابلس غير قلعة الإحسان؟ وقت الظلم أول شعب بيزور وقلب العروبة صحبة الوجدان.
1: هل ممكن الشفاء من الإدمان؟ أشياء كتير منبلش فيها تحت مسمى التجربة وبتنتهي بمشكلة إدمان. سوا حنسمع قصص ضحايا بهيدا المجال، ومع ضيوفنا حنتعرف على أبرز الحلول لهيدي المشكلة. انطرونا أسبوعياً بحلقة جديدة من برنامج أدمنت؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل المتابعة المستمرة لملفات المساعدات الاجتماعية فيما تصرف المستحقات بشكل مجتزئ وغير واضح، بما يثير القلق والتساؤلات حول مستوى الالتزام بالشفافية والعدالة في هذا الملف الحساس. وإن هذه الدعوة لا تقتصر على مدينة طرابلس وشمال فقط، بل تعتبر. والآن سيقوم الأخ أحمد الدندشي بإلقاء كلمة المؤتمر، وهذه الكلمة ضمن المؤتمر موجهة للرأي العام والإقليمي والدولي. تفضل حاج.
1: من على منبر الرابطة الثقافية في طرابلس في المؤتمر المنعقد اليوم الجمعة الموافق لعشر نيسان 2026، ليست مجرد خطاب عابر، بل هي صرخة حق ملحة لا تحتمل التأجيل، وموقف وطني وأخلاقي لا يجوز السكوت. أقول به: فالأوطان لا تبنى بالوعود بل بالعدالة، ولا تستقيم الدولة إلا حين يشعر أضعف مواطنيها بأن كرامتهم مصونة وحقوقهم محفوظة. إن البرامج الاجتماعية وفي مقدمتها بطاقة أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً لم تنشأ منة على المواطنين، بل هي حق على أبواب الانتظار، ويقصى آخرون بغير وجه الحق في ظل غياب ملحوظ للشفافية وتضارب في المعايير. وعليه نؤكد بكل وضوح وحزم أن السكوت لم يعد خياراً، وأن التغاضي عن هذه الإشكاليات يعد تفريطاً بالحقوق في إيصال الدعم إلى مستحقيه. ثانياً، إنصاف جميع المستبعدين ظلماً ومعالجة ملفات المسجلين الذين لم تصلهم المساعدات ضمن مهلة زمنية محددة وملزمة. ثالثاً، إرساء مبدأ الشفافية الكاملة من خلال إعلان معايير واللوائح، الكشف الواضح عن أسباب الخلل المتكرر في دفع المستحقات، حيث يحرم المستفيدون لأشهر متتالية، وعند المعالجة لا يتم صرف سوى شهر واحد مع تجاهل كامل للفترات السابقة، وهو ما يشكل ظلما بينا بحق الأسر التي تعتمد على هذه المساعدات في ظل أوضاع معيشية صعبة. توضيح مصير البطاقة، تفعيل البطاقة الصحية فورا مع إصدار توضيح رسمي يحدد المسؤوليات ويضع حداً لهذا التقصير، إذ أن حقوق الناس لا تقبل التأجيل ولا المساومة. إن العدالة الاجتماعية ليس شعاراً يرفع، بل مسؤولية تمار، اتخاذ خطوات جادة وعاجلة تعيد الثقة وتصون الكرامة وتؤكد أن الدولة جانب شعبها لا بعيدة عنه، وتفضلوا بقبول
2: بخصوص هذا الموضوع.
3: تعمل لنا
4: النصير.
5: خلاص لحكاية الأخ
2: النصير. الله يكرمك.
6: تحكي باسم كده، بدنا صوتك معنا.
7: كل واحد اخذ بطاقة من الأغنياء نغيله إياه. للأسف الشديد ما زالت البطاقات كلها مع الأغنياء، ما زالت البطاقات كلها مع ناس مش بيعازة تكون هذه البطاقة معه. اللي هو بيعازة تكون هذه البطاقة معه ما معه إياها، من معاقين ما معه إياها، من ذو احتياجات خاصة ما معه إياها.
8: أخوان السلام عليكم. بما أنه حضرت نائب تفضل وحكى، ياريت الإعلام بس ياخدنا شوية صغيري، وياريت كمان تطلع معالي وزير الشؤون الاجتماعية حنين السيد بعين الرحمة والاعتبار بهودي الناس وهودي برسم رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية، لا قصف ولا مشاكلة كثيرة. بنحب نقلها لأنه اليوم حجة النازحين، وعم بيصير تقييم يا اخوان، وهذا التقييم هو بحج ان احنا عم نحكي من 22 سنة اقل بشوي بهذا الموضوع. ناس عم تقف لا مناطقية ولا سياسية ولا عرقية ولا تبعية ولا كذا، فيعني امور ملموسة نتمنى من كلا كطول. يعني قد ما نحكي إلنا زمان عم نحكي، بس ولكن من خلال الرابطة الثقافية ان شاء الله بيوصل الصوت وبيوصل الصدى، والله يفرج عن الجميع ويعطيكم العافية جميعا.
3: ان شاء الله يا احسن.
4: لو سمحتوا عندي كلمة صغيرة بس. دائما كل المجتمعات بتلومنا نحن انتخبنا النواب. اليوم سبق شهر ونحن بنعرف المبالغ المرصوده لهالناس اكثر بكثير. اليوم نحن رسميا بمؤتمرات كنا، بس بعدين بنقول لك احذري ثوره الجياع، وصدقني رئيس الحكومه الشعبي قال لك اليوم رئيس الجمهوريه بنتمنى انك انت تتابع كمان، لانه نحن معك قائد عظيم من يوم ما حميتنا بتضل تحمينا بعدين.
9: ست حنين انا خاطب مش كلام هيك عم بيقول رئيس الحكومه. هيدي الوزاره اذا انت بدك على ارتحي عنها ووكلي غيرك، خلي الدوله هي تفكر غيرك، لانه انت ما فينا نقعد بيها. كانت على 150 ضاعت على استقطاع مره اي مره راح مره عم نعلي راسي. هلا بدك تقول لي هيك المره والمره
10: كل ثلاث سنين انقضوا باجهزه جديده. في كمان نقطه ثانيه كثير مهمه، انه المفروض وزاره الشؤون الاجتماعيه لو سمحت في نقطه كثير مهمه المفروض تعملها وزاره الشؤون الاجتماعيه بالنسبه لي. هاي الشغله كثير صعبه. بعدين بهالمراكز المفروض يكون في عندها موظفين
11: نسوي الحاجات الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمستمعين، أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامج رؤية اليوم. رؤية اليوم هذه الحلقة اليوم وهي حلقة الأولى أو الثانية في رمضان فقط، ليس أكثر من ذلك، ولعدة أسباب. أسباب رئيسية منها ما يجري في الوطن العربي، وتحديدا الأحداث الجارية والحرب التي تشن الآن على لبنان، ونحن في لبنان بالتأكيد سنتحدث بهذا الموضوع. في البداية أنا أرحب المهندس الأستاذ ماجد مقصود، أهلا وسهلا فيك بداية.
12: أهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة.
11: يا ميت أهلا وسهلا.
12: رمضان كريم عليكم بالخير والصحة
11: يا رب. طبعا أكيد رمضان كريم، ونتمنى أن يكون طبعا الأيام القادمة تكون أيام الخير، أيام البركة، أيام السلام والأمن والأمان. يعني هاي التمنيات، رغم أنه هناك طبعا على ما يبدو القضايا بعيدة عن الواقع. الأستاذ ماجد مقصود من الباحثين المهتمين بقراءة التحولات السياسية في المنطقة، حيث قدم مقاربات تحليلية تجمع بين المنهج العلمي والمتابعة الدقيقة للتطورات الإقليمية وانعكاسات هذا على الواقع اللبناني. تستند التحليلات إلى فهم معمق للطبيعة، لطبيعة التوازنات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع سعي دائم لاستشراف المسارات المحتملة للأحداث في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها طبعا المنطقة. في البداية كما قلت سنتحدث بهذا الموضوع، ولكن الموضوع الأساسي، لأنه لا نستطيع أن نتحدث إلا بالموضوع الذي يجري الآن. طبعا في البداية نترحم مرة أخرى على الشهداء في لبنان وفي المنطقة، وإذا كان هناك من دعاء في هذه الأيام لا نعرف، نستطيع أن ندعي وندعو، ومطلوب الدعاء فقط لا غير، بأن الأمن والأمان والسلم والسلام أن يكون هو الأساس في لبنان وفي فلسطين وفي المنطقة. سنحاول أن نستشرف بعض الآراء ونحاول أن نقف عند آخر التطورات في هذا الموضوع، ومع الأستاذ ماجد كما قلت. وبطبيعة الحال لا يوجد أي كلام إلا موضوع الاعتداءات الإسرائيلية أو الحرب الإسرائيلية على لبنان، والتي تتصاعد حدتها يوما بعد يوم. أستاذ ماجد أهلا وسهلا فيك.
12: شكرا لكم أخي العزيز على التقديم الكريم، وإن شاء الله الله يرحم الشهداء. نحن طبيعة الحال نعيش ظروف صعبة جدا اليوم.
11: نعم.
12: في لاجئين، في شهداء تسقط يوميا، وإن شاء الله الله يبعث الخير للمنطقة كلها. نحن ما نميز الدول العربية بالنسبة لنا واحد، من كازابلانكا إلى بغداد بإذن الله.
11: نعم.
12: ولبنان هو جزء من الأمة العربية، وإن شاء الله يا رب يعني خير. أنا بكتب دائما على الفيسبوك الخير بإذن الله، خصوصا بالنسبة للبنان السوري بعد ما عانوا أن الخير قادم طوفي ورا طوفي باللغة الشعبية.
11: نعم نعم نعم.
12: فإن شاء الله خير. فين لك إن شاء الله خير.
11: ندعو الله ذلك، ولكن بما أنه دائما السرطان الغدة السرطانية موجودة يا أستاذ الكريم في هذا المنطقة أو هذا الكيان الصهيوني، لن يكون لنا راحة بال إطلاقا، واضح جدا، لأنه يعني من الواضح من منذ سنوات طويلة حتى الآن كل ما قيل عن موضوع سلام واستسلام وكل هذه القضايا على ما يبدو بأنها لا تجدي نفعا مع هذا الكيان، لأنه بالنهاية يعمل على مشروع إسرائيل الكبرى، هذا أولا، وثاني على الموضوع الديني ونتعلم هذه القضية. كيف تقرأ التصعيد الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة أستاذ الكريم هذه الأيام؟ وطبعا نحن أمام جولة من الحرب التي بدأت، وحرب بالضروس يعني، وقتل وتدمير ومقتلة موجودة، وهذا ليس بغريب على هذا الكيان أولا، ولكن نحن نتحدث على الأقل في لبنان، وخاصة مع تصاعد العمليات مع الدمار الحاصل حاليا بشكل كبير، رغم أن هناك طبعا مقاومة شديدة، والمقاومة طبعا وجه لها تحية حكما بأنه حتى الآن ما زالوا يقفون على الحدود ويستطيعون صد هذا العدوان. قراءة من حضرتك لما يجري من طبيعة التصعيد، وهل فعليا كما قيل أو كما قال هو بلسانه هذا العدو بأنه كان هناك خطط موجودة وسيقومون بتنفيذ الخطة ألا وهي ضرب لبنان؟ فلو سمحت الميكروفون لك ولك الوقت الكافي.
12: شكرا شكرا شكرا لك يعني. بداية كما ذكرت حضرتك هذا الكيان موجود منذ 70-80 عام يعني، والحقيقة العرب يعني إجمالا بشكل عام كانوا تقريبا بشكل أو بآخر يعني رافضين لهذا الوجود. صارت عدة حروب، وللأسف الشديد يعني إسرائيل ربحت أغلب الحروب، فقط حرب 73 مصر ونتيجة استطاعت عبر اتفاق سلام إعادة غزة إلى حضن الوطن. ولكن كما ذكرت أيضا اليوم في عندنا نحن نتنياهو رئيس حكومة العدو، رجل معروف، هو رجل متطرف، يعني لا يخفون حقيقة أنه هم يريدون إنشاء دولة إسرائيل الكبرى. عندهم مثل بسيط أنه من الفرات إلى النيل. ولكن يعني في ما استوقفني موقفين ثلاثة حصلوا مؤخرا. أول موقف هو حصل بعد انتخاب ترامب، وأن ترامب يتكلم تفاوض الكثير من الكلام، ولكن ترامب قال عندما أرى الخريطة في الشرق الأوسط أرى خريطة إسرائيل دولة صغيرة جدا. هذا رئيس يعني أمريكا اللي عم يتكلم، يعني أمريكا اللي هي حليفة إسرائيل، أو إسرائيل هي الولاية 51 لأمريكا، أو بالعكس يمكن اللوم الصهيوني هو اللي رصاصة أمريكا. موضوع تاني، السفير الأمريكي في إسرائيل منذ عدة أيام يعني سابقا تحدث علنا عن أنه إسرائيل، وعرض خريطة كبيرة حتى يردين أجزاء كبيرة من السعودية وبلاد الشام طبيعة الحال، ولم يخفي يعني لم يخفي تأييده لهذا المشروع. أنا سميته هو سفير إسرائيل في أمريكا وليس العكس.
11: يعني هو أجل معروف. نعم نعم.
12: جماعة معاني خبوا مشاريع. وإذا بترجع تطلع بالتاريخ والتراكم يعني، يعني مباحثات السلام الجدية بدأت بال91، أنا عم نحكي بعد 35 سنة بعد ما حلنا، الأبال زادوا قتلا وتدميرا أكثر، ومن ثم
11: هل ما زلت تسميها هي معاهدات أو مباحثات سلام مثلا؟
12: هلا التسميات لا يمكن أن تغير الواقع من الواقع بشيء. التسميات هي تسميات، ولكن الواقع هو تم قتل 100,000 عربي في غزة، أغلبهم من الأطفال والنساء العزل. غزة هو أكبر سجن في العالم، محاصر بحريا جويا بريا، مأساة عالمية، لدرجة أنه حتى موضوع غزة أثر كثيرا على الشباب في أوروبا وأمريكا. واليوم إسرائيل لديها معضلة ولديها مشكلة حقيقية في انتماء الشباب الأمريكي. اليوم عم بلشوا يستفزوا، يعني مثلا المذيع تاكر كارلسون تحدث بأنه ليش نحن ندعم إسرائيل، من هي إسرائيل بالنسبة لنا؟ ومجموعة ماجا اللي انتخبوا دونالد ترامب اليوم بلش في كتير تبلمل أنه نحن سندافع عن أمريكا ونحن لازم ندافع عن إسرائيل. يعني حتى الحرب اليوم التي تشن على إيران، كنا نعرف أنه كان في اتفاق نووي مع إيران، إجا دونالد ترامب ألغى. ألغى الاتفاق النووي. الاتفاق النووي هو أنا عندك نووي بدي أعرف شو بدك تعمل فيه. بدك تعمل قنبلي ممنوع. بدك تعمل شيء سمي تعال نتفاوض. حصلت الحرب ب 12 يوم. وإيس يفاجئوا الجماعة، يفاجئوا بأنه صواريخ إيران تفتك بتل أبيب وتقتل وتدمر. وصلوا بعد 12 يوم هني طلبوا
11: وقف
12: إطلاق النار. إذن الصواريخ صارت أولوية بالنسبة لهم. طلعت ملفات أبشتاين، طلع دونالد ترامب اليوم بدك توقف الأزرع، بدك تشيل النووي، ولكن سوف توقف مشروع الصواريخ البالستية التي تؤذي كثيرا إسرائيل.
11: نعم.
12: ولذلك الجماعة رجعوا من نتنياهو وزبط ورقته من جديد ورجع عطاها لترامب. ترامب بتزيد عليها الصواريخ لو سمحت.
11: يعني هو يعني بمفهومه كان أصدر الأوامر لترامب.
12: أصدر الأوامر طبعا الحال لأنه كل شيء عم يطلبه عم يصير.
11: لا هل يا ترى يمكن على ما يبدو إنه ملفات إبستاين هي الأساس بكل ما يمكن.
12: يقعوا حتى
11: يعني الكاميرا على ما يبدو مأثرة كتير يعني في كاميرا أو كاميرات موجودة في هناك أفلام موجودة لذلك على ما يبدو كان في ضغوطات. هذا لا يعني بأنه ترامب بحد ذاته هو إنسان شريف يعني. لا هو إنسان بالنهاية إنسان أولا كذاب الشعب الأمريكي يعني بذلك. ثانيا هو من النصابين وهو المشارك الأساسي باغتصاب الأطفال والصغار في أبستاين وهو آكل اللحوم على أساس مش قضية قضية كبيرة جدا جدا على مستوى الإنسانية لا يوجد إنسانية
12: أخلاقيا إنسانيا دينيا
11: لا يوجد.
12: هو الذي يتحدث باسم الدين ويقول الأمة الأمريكية أمة مسيحية وذو قيم و هذا رجل زي ما تحدثت عنه أنا عندي معلومات خاصة حتى عبر ناس يعني مشتركين كان بيعمل أوتيلات وما بيدفع حقوق الناس عامل 5 فلسات مزوج ومطلق 5 مرات زلمة عبر ملفات أبشتاين في أطفال بالدق وفي صور صخورة زلمة حتى علميا رفض قاطع أنه ينشر معلوماته العلمية عبر الجامعات وهدد بالمقاضاة زلمة عمل صاروا يتعبته دوبة لإدخال عام من السلطة يعني رجل معروف تاريخه معروف
11: يعني فعليا هو
12: مقصص حتى بالداخل الامريكي اليوم ما عنده غير 35%
11: من هو الكارثي استاذ الكريم بانه الوطن العربي او العالم لان القضيه ليست قضيه لبنان وايران القضيه حاليا ممكن ان تتشعب
12: منظور عالمي
11: نعم هذا نعم. انه هل يعني هناك حديث بانه البنتاغون وهنا السؤال طبعا معلش خليها تكون بطريقه اخرى لن اتحدث بطريقه الاعداد الان طبعا الابحاث مراكز الابحاث تقول بانه هناك والمحللين البنتاغون وضباط البنتاغون حاليا مفترض غدا الاحد ان يكون هناك قرار استراتيجي يؤخذ من قبل ترامب لانه وضع امام خياران أحلى خيار فيهم هو أمر من الخيار الآخر بمعنى آخر الخيار الأول هو وقف العمليات العسكرية والانسحاب هذا يعني أعلان
12: الحرب
11: الخيار الثاني من رجال البنتاغون اللي مطروح غدا يوم الأحد على ترامب أنه يجب أن تكون هناك استخدام أسلحة غير تقليدية يعني بيولوجية أو على سبيل المثال أسلحة نووية مصغرة ولكن السؤال المطروح وهذا لحضرتك هل هذا ممكن عدم يعني استخدام هذه الأسلحة أو التغيير الاستراتيجي وأن لا يكون هناك تدخلات دولية بهذا الموضوع بمعنى آخر الانفلاش انفلاش يعني الحرب توسع الحرب حرب عالمية أم ماذا؟
12: على أول شيء أنا بدي أرجع للحرب 12 يوم لما ضربت إسرائيل بإيران أول 12 يوم قتلوا قادة الحرس الصوري وطبعا الشعب عندنا فورا قلب النظام ونظام
11: سابق
12: انا وقتها كتبت فورا انه لم يسقط النظام صاروا كثير الاصدقاء يعني يضحكوا على الفيسبوك تعليقات بتعرف على السوشيال ميديا مفتوح
11: يعني للاسف
12: حصل انه بالعكس اني طلبوا توقف اليوم وقت اللي بلش امريكا بتعرف كتبت من اول طلقه اقول لكم النظام في ايران لم يسقط وبعد 1000 طلقه اقول لكم لم يسقط ونظام دوله مؤسسات وهذا يعني انا مع ايران على فكره انتبه انا يعني مفروض منه أنا زلم يدافع عن دول عربية وكنت يعني حتى أنا من أشد المدافعين عن الوضع السوري ضد النظام الراحل لأنه كان في جرائم موصوفة حتى ضد أغلب سياسات حزب الله في لبنان تتعلق بالفساد وحماية المتورطين بالفساد في لبنان هذا موضوع منتهينا منه هلأ نحن عم ننظر نظرة أوسع عالميا التوازن العالمي اليوم زلمة إجا خالف كل القوانين الدولية لا يحترم أي مؤسسات دولية أو حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية لم يأخذ الضوء الأخضر من الكونغرس دخل على غرفة نوم مدوره خطفه رجع فورا بلش ضرب قيادة دولة عظمى إقليمية عظمى إيران من أغنى الدول في العالم إيران من أقدم الدول في العالم وحضارته من أقدم الحضارات في العالم قتل القيادة هرب القيادة كله إذن هو ما عنده أي حدود أي ليميت وبعد هلا عم يحكي هو لا بعد بيخلص من إيران وسيذهب إلى كوبا والله يستلم الدول العربية الباقية يعني في تسلسل واضح زلمة عنده استراتيجية وعنده أفكار
11: لن يستطيع بإذن الله
12: فأنا بقول لك إنه هلا هني عندهم ذخيرة بلشت تستنفذ اليوم وزير الخارجية الأمريكي مضى فورا بإرسال ذخيرة إلى إسرائيل ومن ثم هم بدأوا بتفتيش عن ذخيرة في كوبا وفي أوروبا ووبخوا الشركات الأمريكية لأنه الإنتاج جدا بطيء إذن هني في عندهم ورطة تانية كمان البترول أنا أعتقد بأنه إيران تعمل على استراتيجية ضرب دول الخليج للأسف نحن مع دول الخليج طبعا يعني ولكن ضربة هو اللي فرض انسحاب القواعد الأمريكية من المنطقة، ومن ثم رفع أسعار البترول العالمية، لأنه هو بيعرف الرأي العام الأمريكي سيتحرك مع
11: يعني حضرتك تتحدث بأنه والله لماذا يتم مثلا ضرب القواعد العسكرية؟
12: الهدف لما بصير بترول 120 دولار بده يوقف غصب عنه، لأنه هو يتماهى بأنه التضخم عنده قليل والنمو وهو إجا قال له بديعه صار البترول 50 دولار، اليوم عم نحكي انها ب 100 اليوم.
11: نعم،
12: ولكن 93 للمية
11: صحيح اليوم. والارتفاعات انه الماضي خرمز واضح، والقضية قضية أساسية لها علاقة بالنظام الاقتصادي الجديد، هذا القضية قضية أساسية بكل ما يجري، وبالتالي قضية الدولار وحكم الدولار وقضية البريكس اللي حاصل في المستقبل وقضية اليورو وكل هذه القضايا لها علاقة بمنظومة اقتصادية دولية.
12: نعم نعم،
11: ولكن تحدثت حضرتك عن موضوع ضرب القواعد، يعني مثلا والبعض يقول ضرب دول الخليج العربي. طيب احنا بالمنظور ليس من المنظور القانوني الدولي، قانون الدولي اذا كان هناك سفاره موجوده لدوله ما، يعني سفاره لبنان في الولايات المتحده الامريكيه، سفاره الجمهوريه اللبنانيه الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه، بالقانون الدولي اراضي هذه السفاره هي بمثابه اراضي الجمهوريه اللبنانيه وليست اراضي امريكيه، اليس ذلك صحيح؟
12: نعم نعم.
11: هذا ينطبق ايضا على القواعد العسكريه الامريكيه الموجوده في الخليج، هذه القواعد الموجودة هي قواعد من ضمن الاتفاقيات المعقودة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذه ليست أراضي عربية. كل القواعد الموجودة في الخليج بالقانون غير أراضي عربية مستأجرة لهذه الدولة الأمريكية وهي قواعد أمريكية. فإذا الحرب عندما يقال لا، هو توضيح هذه القضية، لا يوجد حرب على الدول العربية، القصف على قطر وعلى قواعد وأراضي أمريكية، في البحرين نفس الوضعية، في الكويت نفس الوضعية، أليس كذلك؟
12: يعني يعني يعني الحقيقة نحن تعرف نحن قلباً وقالباً مع دول الخليج العربي.
11: نحن عرب أولاً وأخيراً، معليش يعني اسمح لنا، ولكن إذا العرب ذهبوا باتجاه آخر لا لن نسكت عن ذلك، ولكن القضية قضية أساسية الآن.
12: طبعاً قلباً وقالباً نحن نفتخر بإنجازات دول الخليج من دبي للدوحة للي عملوه صراحة، لو ما عملوا هالمدن العملاقة عالميا ما كان عملنا شيء نحن. هذا موضوع أكيد، ولكن بالمقابل في نوع من الاحتلال الأمريكي لدول الخليج، يعني حتى بيأثروا على القرارات على أي شيء، حتى المناهج الدراسية بالسعودية تجي عبر الفاكس، غير المناهج، حط المجال بالسجون وإلى ما زالت، يعني في أمور أخرى كمان أكثر ما راح أفوت فيها، ولكن ضرب القواعد، يعني إيران اليوم قتلت قيادتها بضربة مخالف، يعني إعلان حرب على إيران. إيران طبعا سوف لها الحق في الرد بأي وسيلة تراها مناسبة لحماية النظام وحماية الدولة في إيران. إذا القواعد الأمريكية موجودة قريبة منها، مثل ما قلت لك عندها هدفين، أول شيء سحب القواعد الأمريكية، وهلأ اليوم القواعد الأمريكية انتفت، يعني اتفق أي سبب لوجودها في دول الخليج، جماعة دفعوا أموال ما عم تقدر تحميني، بالعكس أنت ورطتني أنا الخسائر اليوم بالتراكمية بالخليج بشكل مباشر وغير مباشر هي 10 مليار دولار اليوم. مطار وحده تبع دبي 100 ل 125 مليون دولار يوميا، في حوالي 15 ألف رحلة بين قطر والإمارات عملها تأجيل أو تسكير، يعني إذا خسائر كبيرة كثير، الناس عم تطلع بالآلاف من مدينة دبي للأسف. توقع أنت إذا طالت الحرب أربع أسابيع أسعار العقارات تنزل 20% ممكن في دبي، إذا الخسائر بالهبل. وطلع امبارح رجل الأعمال الخلف الحبتور تكلم بنبرة كثير عالية ضد
11: المرة الأولى،
12: هو رجل قريب جدا من السلطة ولا يتفاوض بأي كلام.
11: صحيح،
12: في كلام كمان يقال بأنه ثلاث دول خليجية تدرس اليوم تهديد ترامب بسحب الاستثمارات من أمريكا التي تبلغ 2 تريليون دولار، لأنه هذا الزلمة بالكلام بالدبلوماسي ما بيفهم، بدك تفهمه انت انا باذيك اقتصاديا زي ما عملت اوروبا، يعني بالضبط لاحظ قد اوروبا خفض النبره.
11: صحيح،
12: دول الخليج اليوم دول عالميه في استثمارات عالميه وليس دول اقليميه فقط،
11: ما ينقص
12: وهو لم يحسب اي حساب لمصالح هذه الدول.
11: ماذا ينقص هذه الدول؟
12: يعني هلا هي تراكم وقصة، يعني حتى سيستم طويل عليه، يعني علم من امريكا، نظام بريطاني، سلاح نظام بريطاني، السويقه، كل شيء بريطاني، ليس للسهل التغيير.
11: استاذ الكريم، المدرسين والمعلمين الذين قاموا بالتدريس وفي النظام الدراسي والذين كانوا كبدايه في الخليج حتى اليوم موجودين بالاساس ان فلسطينيين ولبنانيين.
12: نعم نعم،
11: فلسطينيين ولبنانيين، يعني مش امريكان، يعني معلش، يعني نحن عرب بالنهايه.
12: طبعا هذا تفصيل، ولكن بعتقد قدام دول الخليج ما كان في بديل. اليوم بظهور الصين، اليوم بظهور الصين البديل، هذا البديل الذي يستطيع ان يصنع والذي يستطيع ان يدافع، والذي لديه يعني قوه ديموغرافيه وجغرافيه تسمح له بان يكون بديل جد منافس في الوقت.
13: لماذا يعتمد على الصين وعلى روسيا وعلى امريكا؟ لماذا الدول العربيه لا يكون هناك قوه عربيه تدافع عن العرب؟
12: اعطيك على تفاصيل اكثر.
13: يعني غريب،
12: يعني التبادل التجاري بين دول الخليج والصين يبلغ حوالي 320 مليار دولار. التبادل بين امريكا ودول الخليج هو فقط 120 مليار دولار. اذا حتى المصلحه الاقتصاديه اصبحت مع الصين، الصين تاخذ نصف واردات النفط من دول الخليج، ودول الخليج اليوم يعني معرضين بشكل كبير جدا للخطر للاسف الشديد، لانه في حال تم تغيير النظام في ايران سوف ياتي نظام حليف استراتيجي لاسرائيل، يعني سوف يقعون بمنطقه على اليمين وعلى الشمال، بتنفذ هيك بتنفذ هيك، مين بده يدافع عنهم؟ طيب اليوم حطوا كل البيت تبعهم بامريكا، طيب يا اخي جيب التركي، جيب الفرنسي، جيب البريطاني، جيب المصري، جيب الالماني، جيب الروسي، جيب الصيني. في خوف، في قلق من الحكام، مش عارف اذا كان يعني هني خوف من امريكا، في كلام يمكن نحن ما نسمع فيه، او هني شوي شوي يقضين وقت، والله مش عارف. انا ما فيني لا شيء، بس انا بقول لك اليوم دول الخليج تلقى تحت الخطر المباشر، اليوم في قصف مباشر، ولكن اذا تغير النظام في ايران سوف ياتي حليف استراتيجي لاسرائيل وسيحكمون دول عربيه.
13: يعني كما كان الشيء، يعني كما كان الشيء
12: اكثر من الشيء، اكثر من الشيء،
13: نعم
12: كما الشيء. يعني حتى انا بقول لك انا بعرف كثير ايرانيين بيطلعوا من إيران بيشيل، ما في شيء اسمه صلاة، ما في شيء اسمه إسلام، ما في شيء اسمه حجاب، ما في شيء مسيء. أنا شخصياً عندي جارة طبيبة إيرانية مش بعيدة عن الحدود مع العراق من السنة الماضية، ما بتكلم عنها، بتقول لي والله أبني أبتنى في الإسلام، عمره 15-16 سنة وأصحابه عرب، قلت له شكلي مش مسلمي، قلت لا أنا بس طلع من إيران خلاص ما فيش. إذا توقع أنت عن تغيير النظام في إيران 80% من الشعب بإيران يترك الإسلام فوراً، أنت خسرت إذا دولة إسلامية عظمى. إيران هي من أغنى 10 دول بالعالم، إيران لديها الغاز والبترول والصناعة والتاريخ والثقافة والمعادن، إيران موقع جيوسياسي كبير كتير بالعالم، يعني لها موقع. فدول الخليج اليوم فعلا بأزمة، وأزمة كتير كبيرة لم يتعرضوا لها، حتى حرب صدام ما كانت بالشدي معه
13: بالتأكيد لا. ولكن نعود إلى السؤال اللي مطروح فعليا طرحناه قبل قليل، واللي هو الأساس، هل تتوقع فعلا أن تتوسع هذه الحرب أكثر وأكثر أم ماذا؟
12: أنا أتوقع
13: قراءة سياسية.
12: لا لا لا، الواقع الأمريكي بيقول أن الجماعة دينهم قريب على 40 تريليون دولار، لا النفط بيغطي لهم دينهم، ولا نفط فنزويلا بيغطي لهم دينهم، ولا أي شيء. الجماعة داخلين حتى في صراع مع أوروبا، وبتعرف اني حكم العالم لسببين. اول سبب هو البترودولار، باع النفط عبر الدولار يلي خلى الدولار هي عمله الاحتياط، واثنين دعم اوروبا يعني الى ابعد حدود مع السياسه الامريكيه، لدرجه لما شافوا اوروبيين وقفوا بوجهه لترامب بعث لهم وزير الخارجيه قال لهم نحن ابناء وليد، يعني نحن اولاد اوروبا، نحن لازم يكون واحد. ولكن اوروبا ماضي قدما، اليوم زي كندا، يعني تخيل كندا نحن في 400 مليار دولار تبادل تجاري بين امريكا وكندا يوميا، واخذت القرار الجاي كندا بعدم شراء F-35، عم يتفاوضوا اليوم مع السويد لحتى يبنوا مقاتل مشترك مع السويد. الاوروبيين، فرنسا اخذت قرار تيم زوزون ابتداء من العام القادم انتهى، فيزا كارد ماستر كارد يدرسون حاليا انشاء شركات مماثل،

0: يريدوا تخصيب لأغراض سلمية مدنية.
1: أستاذ ماجد مقصود نحكي بصراحة، أليس أو ألا تعتقد بأن هذا الموضوع وهذه الحروب التي تشن على الوطن العربي منذ القدم إلى الآن، دعك من أنا آسف الكذب السياسي الذي والنفاق السياسي، أليست هذه الحرب حرب دينية؟
0: في طبيعة الحال أنا كنت نبهت قبل من حوالي كم سنة، قلت لهم سوف الدول الأوروبية سوف تقيم جدار عازل جنوب الصحراء عن أفريقيا لأوروبا. طبعاً بس أقول جدار عازل يعني هي كلمة تعني الكثير، ليس جدار مادي يعني
1: بالتأكيد.
0: يعني هني سوف يعني رح يطلعوا عن طورهم لما بيشوفوا اللاجئين شو عم يعملوا. أنا كنت بروما، ما فيك تفوتوا على بارك بروما، روائح بتقتلك، يعني حضارات تقتل. ليش؟ لأنه قال لك جيب لي لاجئ جيب لي لاجئ. طيب اللي حصل في سوريا مثلاً، اجت الدول الأوروبية فرنسا وبريطانيا مع ألمانيا وتركيا عاولوا يعملوا منطقة عازلة شمال سوريا، أوباما رفض، ونتيجة دفعتها أوروبا ملايين اللاجئين ذهبوا إلى أوروبا. أنا أعطيت مثلا سوريا بس في غير دول اليوم وصل معهم. إذا بتلاحظ السويد، أنت السويد كل يوم في تفجير عندهم. لا. أكثر دولة بأوروبا تتعرض يعني ما فيها أمان اليوم أصبحت السويد،
1: الحركة الأمنية.
0: إذن عندهم هن اليوم حتى بيقول لك دونالد ترامب بيحكي ما بدنا لاجئين، كندا وأوروبا تتبع فورا لا شعوريا، الأحزاب اليمينية تستلم السلطة في أوروبا كفى.
1: نعم.
0: وانا يعني انا مع الاجراءات اللي بتتعلق انه انت الاخي اللاجئ اللي هو غير شرعي عم ياخذ فرصه الذكي والمتعلم وعم يعطي فكره سيئه عنا كلنا. واذا بتلاحظ امريكا حتى اغلب الباحثين وكندا اساس جامعات عربه، نحن شعب ذكي جدا ولكن ما ينقصنا هو التنظيم، ما عندنا قيادات للاسف وما عندنا ديمقراطيه صحيحه لانه في جهل. ف يعني نحن بدي اقول لك انه هي استراتيجيه عالميه.
1: لا.
0: بدأ دونالد ترامب خوفا من الصين،
1: يعني اللوبي يعني اللوبي هو الذي يتحرك والذي يتحكم بهذا الموضوع.
0: نعم. اذا
1: اللوبي الصهيوني الاساس في هذا الموضوع
0: بالنسبه للشرق الاوسط. اما هو ترامب عنده مشروع كامل متكامل مواجهه مع الصين خوفا من الصين، ولهذا هو يريد اعاده المصانع لامريكا.
1: نعم.
0: يريد يعني حتى هو يريد تخفيض الدين العام، الدين العام اصبح غول في امريكا. انا بتحدث عن 2 ل 3 تريليون تريليون دولار زياده في الدين العام في امريكا، وهذا يعني انت اي نفط فنزويلا او اي نفط ايران بدربته مستحيل.
1: على كل حال هو واضح بالتاكيد انه القضايا لا تنتهي بنصف ساعه وبساعه، بحاجه لساعات
0: وساعات. طبعا طبعا
1: ساعة. ولكن نحاول ان نستغل الدقائق الاخيره. توقعاتك لما يمكن ان يجري، ان نتحدث عن لبنان عن المنطقه كبدايه، هل هناك سيكون فعليا برايك تغيير على المستوى العسكري؟ هل سيكون هناك وقف اطلاق النار؟ هل سيكون هناك يعني تصعيد اكثر؟ ما الذي تتوقع؟
0: انا بالنسبه للبنان صراحه يعني انا
1: نعم.
0: دائما نظرة لازم تكون واقع، والواقع هو لازم ينطلق من انه انت تامن شعبك، امان شعبك، ويكون شعبك في مأمن هو الاساس باي تفكير او باي خطه انت بدك تعملها. اليوم انا يعني حتى محل حزب الله لما صار تفجير البيجر فورا كان لازم يوقف كل العمليات الحربية وتغيير استراتيجية. يعني في خرق عظيم كان هون لإيران، هذه نقطة كتير مهمة لازم تبقى. اثنين، اليوم الجماعة عندهم تطور تكنولوجي رهيب جدا بالنسبة للذكاء الاصطناعي، عم يقدروا يصطادوا أي شخص بأي سيارة وين ما كان. شهيد هنية في طهران من أول ليلة بفوت على الغرفة بيقتلوه، البيجر، اغتيال السيد، اغتيال الخامنئي، يعني هذه مواضيع حتى بالأفلام ما فيك تشوفها. فلازم نعترف
1: هذه القضية، القضايا هذه قضايا بالحرب موجودة لعدة أسباب. حضرتك بتعرف بأنه الأمريكي والبريطاني والفرنسي والكندي والألماني وكل الكرة الأرضية بالأقمار الصناعية موجودة تتعامل فقط لمصلحة الإسرائيلي من خلال الأشعة الحمراء والبيولوجي وبصمة البيولوجي. هذا القضية قضية حرب إلكترونية، هذا واضح. ولكن على الأرض فعليا، إذا حتى الآن نحن في لبنان، حتى الآن طبعا توجيه تحية كبيرة برمضان للمجاهدين الموجودين في لبنان الذين سنة وثلاث أربع شهور من لما تم إطلاق وقف إطلاق النار من 27 أو من 17 تشرين، يعني من سنة وثلاث شهور
0: تم خرق قتل 600 شهيد تقريبا.
1: خرق. وعلى فكرة كنا نتفلسف ونقول لماذا لا يرد حزب الله، لماذا لا يرد حزب الله، ولماذا وعندما رد حزب الله لماذا رد حزب الله، لماذا رد حزب الله؟ في هناك مشكلة. ولكن نحن ندعو بكل معنى الكلمة أستاذ الكريم، رغم كل ما جرى ورغم كل اللي حصل، طبعا لا نريد أن نعود، لأن هذه طبعا بالنهاية قضية حرب وفي بحاجة يعني أموال كان بيجر وغير بيجر، هذه حروب.
0: لا أنا ما كفيت فكرتي، كان بدي كفي.
1: أنا بدي أكفي الفكرة أنه حاليا نحن بعد كل ما جرى المقاومة واضح بأنها استعادت قوتها وأكبر

0: أكثر من السابق، وهذا واضح مش من عندي وعندك، هذا واضح من خلال اللي ما يجري على أرض الواقع.
1: أيوة هم يستطيع.
0: توقعاتك سيد الكريم.
1: سيد الكريم نعم. بالأجواء هم مسيطرين معروفة واضحة. نشوف على الأرض في قرى جنوب هند عندهم مشروع بيقولوا جنوب اللي طالع فيه 50-60 قرية
0: نعم.
1: شيعية غربيين ممكن يحتلون هذا المشروع.
0: فيهم سنة.
1: طلع فيهم ممكن طلع هذا ممكن ما عندي تفصيل.
0: الإسرائيلي ما بتطلع على السنة
1: الشيعية. الفرنسيين يعني بتقول ممكن يكونوا موالين لحزب الله.
0: ألا موالين لحزب الله في سنة موالين لحزب الله أكثر كمان بنفس المنطقة في قرى طويلة عريضة في آلاف اللبنانيين اللبناني في جنوب لبنان سواء كان مسلم أو كان مسيحي أو غير ذلك هو ابن الجنوب المقاوم.
1: نعم احنا في وحدة وطنية الحمد لله رب العالمين. الناس عم تفتح بيوتها بطرابلس وغير طرابلس في يعني فعلا يعني خايفين من خطر انه يكون في قيادة والجماعة هذولك مجرمين يعني بتعرف بيتكو مشان يقتل واحد بيته 50 ما عنده مشكلة. بس انا عم بحكي كواقع كمنطق على الارض اليوم بشوف الدولة اللبنانية شو عم تحكي بالطبع بري هو معه. الدولة اللبنانية بتجه على انه يا جماعة الخير سلموا سلاح وما بدنا حرب. اثنين في وساطة فرنسية انه معكم اسبوعين سلموا سلاح واسرائيل ما بتفوت على الجنوب طبعا ما حدا سمع الوساطة. الامريكان عم يشتغلوا على مبدا انه سوريا واللبنان يعملوا سلام مع اسرائيل حتى يتلافوا الحرب اللي هي ممكن تكون وجوديه لانه اليوم ممكن انت اذا دخلوا في تهجير للشيعة بالعراق يحكى عرفت كيف. فطبعا احنا امام امر يعني واقع صعب جدا
0: حرب وجودي
1: تهجير يعني موقف يعني ظرف اجتماعي صعب جدا. الدولة اللبنانية حتى اقتصاديا مش قادره مش
0: قادره. هذه حرب
1: هذه حرب هلا هو بالمطلق هي حرب
0: والحروب تدفع الأثمان
1: 100%
0: بتدفع
1: على 100% غزة دفع 100,000 شهيد والحمد لله بعضهم صامدين.
0: ولكن السؤال فعليا بأنه يعني ننهي بهذا السؤال هل التجارب أثبتت بأنه هذا الكيان الكيان الصهيوني القاتل المجرم الذي يبحث فقط لا غير عن موضوع إسرائيل الكبرى هم يتحدثون إسرائيل الكبرى إسرائيل الكبرى إسرائيل الكبرى. طيب إذا هم عم بيقولوا بدهم إسرائيل الكبرى وبيطلع مجابي كمان حتى بالسفير الأمريكي بيقولوا نعم إسرائيل الكبرى على سبيل المثال
1: طبعا طبعا.
0: طيب في ظل هذه الأوضاع هل ما زالت العرب حتى الآن يؤمنون بأن هذا العدو بحاجة أو يريد إقامة معاهدات سلام؟ يعني تتحدث عن وقف إطلاق النار لأنه الفرنسي يقول للبنان أنه أنا أضمن عدم دخول الإسرائيليين. شو تضمن عدم دخول
1: الإسرائيليين؟
0: لم تستطيع وقف الغارات 10,000 غارة مش أنه يوم ويومين.
1: فرنسا لا وزن لها مع إسرائيل
0: ولا وزن لها أنه ولا أمريكا ولا حدا. نعم
1: بالنسبة للوضع الإيراني أنا أتوقع بأنه يعملون على رفع أسعار النفط وترامب طبعا بس تشوف كلامه انت جن جنونه ولن اقبل بارحة لن اقبل الا باستسلام كامل من ايران. اليوم بدك تشوف شو بيقول اليوم
0: مش
1: هو غير 24 ساعة ولكن انا اتوقع بانه النفط بس يوصل لهون رح تدخل دول بالوساطات. الايرانيين ما عندهم مشكلة يبحث الموضوع النووي ويمكن التصفقة تتم على موضوع النووي ولكن موضوع الصواريخ ما رح يدخلوا فيه وراح تخسر اسرائيل رهانة على انه هني يعني يشيلوا برنامج الصواريخ الباليستية الايرانية وراح يصير اتفاق بعتقد انا بعتقد حل وسط انه انت بخسرت وانا بخسرت ولن يتم تغيير النظام. يعني حتى ممكن النظام يبقى هو ذاته بس يغير عقليته. اليوم بدي لك شغله الايرانيين ما فيهم يكفوا بالطريق بالعلاقه مع الروس مع الصين مثل ما كانوا قبل. اليوم اثبتوا انه الايرانيين تقريبا وحدهم بالساحه تقريبا.
0: استاذ الكريم الروسي يعتمد على الصناعات الايرانيه معلش نحكيها يعني
1: يعني انه يعني ايران ساعدت روسيا اكثر من عكس صح ولا لا
0: يعني الروسي يعتمد على الايراني. نعم
1: في تقرير صدر السنه الماضيه باستراليا من اول من الامم المتحده ومن الجهه الداخليه بيصنف الدول حسب 25 مجال علمي بيصورهم يعني بيعطي تصنيف عالمي.
0: نعم.
1: إيران سابقة روسيا تقريبا بكل المجالات. بعتقد روسيا سابقة مجال أو مجالين و23 مجال إيران سابقة روسيا. إيران سابقة فرنسا بست أو سبع مجالات. إيران هي من أهم إذا بتحطها مع أوروبا هي بتصبح من أهم الدول علميا في أوروبا. إيران دولة عالمية بالعلوم. إيران دولة عملاقة. إيران دولة غنية جدا. تخيل أنت دولة محاصرة من 30-40 سنة وقادرة تطور وتعيش يعني احنا مش معهم. برجع لك انا ما كنت مع النظام
0: انا حل
1: الوقائع
0: مش قضيه نظام يعني معلي كل ما نحكي كلمه بقول انا لستم عن النظام شو المشكله. لا انا مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ضد العدو الاسرائيلي
1: انا معك 100%.
0: بس انا السؤال مش هون استاذ الكريم. انا ما اتحدث به انه كفانا حتى اليوم ما يجري وما سيجري. نحن نقول لماذا جامعه الدول العربيه
1: غير موجودة.
0: والمنظمة الإسلامية لماذا لا يكون هناك؟ يعني حضرتك تتحدث عن العلم، نحن أهل العلم، تتحدث عن الحضارة، العرب والإسلام أهل الحضارة، تتحدث عن المال، نحن من يملك المال وليس الغرب
1: 100%. طيب. حتى
0: لماذا لا يكون ألا يكفينا فعلا أن يكون هناك دولة عربية ودول عربية منظومة عربية اجتماع عربي اجتماع إسلامي؟ لكن أنا أحكم بنفسي عربي كعربي عربي كإسلامي.
1: لا أنا بالنسبة لي ما في شيء اسمه منظمة إسلامية وما في شيء اسمه أمة إسلامية. شوف أفغانستان داخل على
0: كيف لغيت ال
1: لا لا لا في أنا بالنسبة لي التسمية غير
0: بعدين
1: بعدين أنا بحدث بمنطق ما يعني برفض التسمية أساسا، لأنه هي تسمية عبارة عن تعطي زريعة على الآخر لحتى هو يضربك بس وانت ما عم تستفيد شيء.
0: ليش يضربني؟
1: يعني اعطيك مثلا، طيب هلا تصور
0: يعني اذا كنت مسلم يضربني يعني حكما؟
1: لا هم انت اعطيتي ذريعه.
0: ليه؟ كيف فهمني اياها كيف الذريعه؟ معلش
1: يعني مثلا انا تصور انت الغربي يقول لك اليوم نحن مجموعه الدول المسيحيه، يعني حتى التسميه مش مقبول.
0: ليش حضرتك ما شفت استاذ الكريم مثلا دونالد ترامب من يومين بالبيت الابيض كانت الكهنه كلهم موجودين قاعدين عم بيقدسوا فيه؟
1: ما يقدسوا فيه بس، ولكن
0: لماذا يعني
1: الفردية لا يجتمعون لتقرير كذا وكذا باسم الامه المسيحيه؟
0: عندما لحظه
1: كثير
0: لا المسيحيين بعيده كل البعد المسيحيه عن هؤلاء القتله الذين يتحدثون بالمسيحيه. لا المسيحيه شيء يعني يدعو الى السلام ويدعو الى المحبه
1: اطلاقا.
0: هؤلاء يتحركون بمفهوم جديد اللي هو الدين الإبراهيمي اللي ما له علاقة لا بالإسلام ولا بالمسيحية.
1: أنا عم جرب بالواقع ما في شيء اليوم هم يأخذوا قرار ما في يعني هني ما قدروا وقفوا الحرب على غزة.
0: هيك إذا أوكي
1: يعني أنت شو بدك تطلع من طالبين اليوم فاتت على باكستان، بالسودان عم يدبحوا بعضهم، بليبيا عم يدبحوا بعضهم، باليمن دبحوا بعضهم، السعودية والإمارات في
0: دبحوا بعضهم،
1: الكويت عم تهدد العراق، العراق عم يهدد
0: هذا المطلوب،
1: السوريين موجودين على حدود بدهم يفوتوا، الإسرائيلي بده يفوت. يعني أنا لن أقبل الجزائر والمغرب قاطعين العلاقات. ما في شيء اسمه أم إسلامية بالواقع، في كل واحد يشتغل لمصلحته فقط. بدنا نطلع من طرق الواقع.
0: هلا هون صار في تفسير جيد لوجه نظرك. الأمة مفتتة بهذا المعنى
1: طبعا.
0: الأمة الإسلامية وغير موجودة فعليا لأنها مفتتة، ولكن الأمة الإسلامية إذا كان هناك توحيد لهذه الأمة لجهود الأمة هل سنكون في لبنان نحن بحاجة ليمنة ويسرى
1: الأمة؟ طيب الأمة إذا نحن اليوم في عندك عمالي بلبنان بالألاف وبإيران بالألاف، يعني في قناعة حتى عند الشعب، في خرط واضح واضح أخلاقي ومادي. انتبه مش بس بشيل المال
0: استاذ، لا نتحدث عن موضوع الخرقات
1: بكل الاحوال. طيب انا بعطيك
0: على كل حال نحن نتحدث هاي حرب، الحرب فيها كل شيء جاهز. يعني في امريكا هل يا ترى وباسرائيل بين هلالين كيان الصهيوني والدول الاوروبيه هل يوجد خروقات مثلا؟ خروقات كثيره يعني هالموضوع. لا على كل حال احنا بس بدي تعطيني رايك لانه الوقت انتهى بالتاكيد والا وكان مفروض نقعد ساعات وساعات. رايك هل ستطول هذه الحرب ام هل سيكون وقت هذه الحرب قليل وماذا تتوقع بهذا الموضوع؟
1: ثلاث شغلات بيأثر. اول شيء شغل صار مفوت بس يطلع فوق 120 دولار صرخة ترامب رح تطلع. في شغلة تانية وهو شخصية ترامب النرجسية، اليوم بيقرر يوقف وعبكرة بيقرر يرجع يكفي. وفي موضوع آخر كمان هو صمود إيران. هودي ثلاث عناصر بيأثروا على مدة الحرب.
0: لبنان
1: حيطلع 120 دولار من هذا الأسبوع.
0: لبنان
1: على الأرض بالجنوب هو اللي بيقرر الشباب بالجنوب إذا بدي فوتوا بريا وما قدروا فاتوا متر وصمد الشباب اسبوعين وثلاثه واربعه ما قدروا فاتوا. يعني لبنان عمليا هي الحرب. انت مثلا امريكا قررت تخوض حرب ضد ايران عندها اهداف، اذا ما حققت اهدافها اذا هي خسرت الحرب، خسرت رهانها. ولو انه النظام الايراني يعني راح قتلوا شهداء ودمرت القيادات، بس كمان هم قدروا يوقفوا بوجه الامريكي اللي روسيا مش قادره توقف بوجهه، يعد انتصار نسبي لهم. اذا هذا ما في يعني اليوم ان شاء الله يا رب توقف بكره الحرب، لانه اخواننا بالخليج كثير عم يديروا. طبعا بلبنان
0: احنا اسمح لي نحن متضايقين قبل الخليج
1: طبعاً
0: نعم.
1: طبعاً
0: يعني احنا عايشين بلبنان وعايشين بفلسطين تحت الضربات
1: من السنوات
0: من 47 48 الى اليوم. يعني الزبد الحولي ب 47 48 صارت استاذ الكريم، ما كان في حزب الله وما كان في مقاومه
1: 100%.
0: لذلك لا الموضوع موضوع نحن ندعو لكل الوطن العربي بما فيهم طبعا نحن في قلب الوطن العربي لان يكون هناك امن وامان سلم وسلام، وندعو الله في ذلك هذا اولا. وعندما تسألون نحن عرب مسلمين، عندما نقول عرب أي يعني مسيحيين ومسلمين، ولكن
1: طبعا ما في فرق
0: لأنه هذه القضية قضية أساسية. نحن ندعو كبداية منطقتنا العربية كلها تكون أمن وأمان، بعدين دول العالم بصراحة بنحكي يعني إحنا
1: كبيرة.
0: أنا عن ذلك أنا بالنهاية بدي أشكرك أستاذ المهندس ماجد مقصود، شكر جزيل لك طبعا، وإحنا بحاجة لوقت طويل طبعا،
1: الله يخليك يعطيك ألف عافية. والهم طبعا هم النشاط الرائعين
0: يعني هذا الوضع
1: ما حل
0: ما في حل أحسن. وطبعا بالنهاية أنا بدي أشكر أكيد الزملاء، كان أخونا إبراهيم طوجي أو الزميل بلال عثمان، والشكر طبعا موصول لكم أعزائي المشاهدين والمستمعين، على أمل أن نلتقي في الأسبوع القادم، لكم من التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خزنة كنوز النور المخفي من لما كان الزمان وبسالف العصر والأوان.
3: أن هذه الأفلام هي رسالة طرابلسية إلى كل لبنان بأن هذه المدينة مصرة بعزم وبقوة على أن تكون على الخارطة السياحية والخارطة الاقتصادية والخارطة الثقافية. ومن هنا أرجو منك أن تنقلي إلى معالي الوزير الذي نفخر بوجوده معنا وندعوه بكل محبة إلى المساعدة في أن يكون لهذه الأفلام مساحة على شاشات التلفزة اللبنانية ضمن إطار فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية، أو أن يحظى واحد منها أو أكثر بأن يكون على شاشات الميدل إيست في مطار رفيق الحريري الدولي.
4: جدو لقيت شيء أهم من الغاز بطرابلس.
5: شو جنى؟ صرت عم تحكي عربي كتير منيح، برافو. شو لقيتي جنى؟
4: طيبة أهل طرابلس.
5: هيدا هو الكنز، هيدا الكنز يلي ما حدا بيقدر يكتشفه إلا ما يزور مدينة طرابلس.
6: يكون بمحل بيطلع فيلم لمحمد تطوجي ويقول هيدا الفيلم غير شكل، هيدا الفيلم غير شكل. بالفعل استاذ محمد مبير لنا بجنة، كبر قلبي كتير هديك اليوم باحتفالية طرابلس عاصمة ثقافية، عندما كنت تغطي للإعلام العربي، ربما الإعلام العربي واللبناني، يعني كنت عم تغطي جزء كبير من الاحتفالية وبصورة جيدة جدا. عن جد تستاهل، مش تميز بس، تستاهل جايزة على اللي عم تعمله أستاذ محمد. وأنا عم فكر عن جد بهالموضوع هذا، لازم نعطيك جايزة، يعني اللي بيشتغل على السياحة بيعرف قديش أهم من فعلا.

0: افلام ورا بعضهم. هالسحبه هيدي هالديديكيشن ل لطرابلس لنجذب العالم وتشوف طرابلس بالوجه الثاني، الوجه الحلو، الوجه التاريخي. حتى في افلام حلوه هيدي اللي بتأرجي انه منحب الحياه، خارجي نحطوا ماركتينج لطرابلس حتى نحمس العالم لو ممكن على الطياره على الميدل ايست ينحطوا. بأرجو انه لا، في اشواق حلوه وعطول هيك اعماله حلوه. بقى انبسطنا كتير.
1: الله يبارك بجهود كل اللي قاموا بهالأفلام هيدي، عمل مميز ورائع.
2: حياة عز بين دين ودنيا، فيحاء تحضنه ومآثر تأويله.
3: قلت تنجي جميعا اللي هني فردا فردا بحبهم، ولا شك انه المجهود هيدا عطى فكرة واضحة حتى لمواطن طرابلسي مثلي عن بعض المواقع الأثرية والتراثية والثقافية. طرابلس غنية بآثارها وغنية بمقتنياتها وغنية بثقافتها. نتيجة الأفلام هيدي أظهرت صورة قدام العالم الخارجي لطرابلس، وإن شاء الله بتنتشر على أوسع مدى لحتى يلي يشوفوها يجوا ما بس يكتفوا بالصورة، يجوا يشوفوا على الواقع.

0: الأستاذ محمد توتنشي أقدم على خطوة إقلال اللي بيقدر أقدم عليها الحقيقة، رسم طرابلس بطريقة حقيقية وواقعية. عمل يثمن، عمل كتير جميل وجيد ورائع.
1: ماشي جديد عليكم، بعتقد انتوا بتظهروا على طول صورة طرابلس الحضارية من بعد 12 فيلم اللي حضرتهم اللي أظهروا أهمية مدينة طرابلس اللي كان حضاريا والكان تاريخيا. بحب نوه وبقول أنه طرابلس ما أنا عاصمة للثقافة العربية بس، هي عاصمة اقتصادية وسياحية بكل المقومات اللي عندها. فأنا بحب لكم أنه من خلال هالأفلام رجيتونا طرابلس كمتحف حي حقيقي للحضارة الإنسانية. Thank you.
0: أنا قلعة طرابلس،
2: يعني بالنهاية أنا شهدتي مجروحة بنيو ميديا وبإنتاجهم. حقيقة في توثيق مفصل ودقيق لمعالم طرابلسية مميزة، جوامع وكنائس والميناء والمعرض، يعني حقيقة معالم جيدة جدا. وبعتقد يعني وجب أنه يكونوا هذه الأفلام تنتشر على الاقتراب اللبناني، وخاصة من خلال شركة طيران الشرق الأوسط، لأنه بعتقد هذا وثائق محترفة وبتعبر فعليا عن عمق طرابلس، عن شكله وعن مضمونه بشكل واضح.
3: فهذا الجدار يسند أعمدة الكنيسة والجامع في الوقت نفسه، فهو شاهد على التلاحم والتنوع المذهبي في هذه المدينة.
4: فإذا نحن بجوار جامع الحميدي، الحيط على الحيط، إذا انتبهتوا هالحيط اللي بدأت مقابلنا هو حيط جامع الحميدي، ونحن أخوة. حاولوا أنهم يشوهوا صورة طرابلس، ولكن اللي بيجي على طرابلس بيصير بيصعب عنه أنه يترك طرابلس كتر ما بيحب أهله وأهله بيحبوه.
5: هيدي فرصة لنقول اليوم للمخرج محمد توتنجي شكراً، لأنه شكراً أنه حداً طلع من طرابلس وقال لطرابلس أنت حلوة بعينه بأدائه بإخراجه لهالأفلام هيدول اللي شفناهن اليوم، يلي هن بيعبروا عن جد حداً بيحب طرابلس وعملهن. بس أنا كمان لأننا منحب طرابلس لازم هيدول الأفلام ينعرضوا مش بس بالمناطق اللبنانية ولا بس بكل المدن اللبنانية، لازم يطلعوا ليكونوا فعلا يعبروا عن طرابلس عاصمة الثقافة العربية، يطلعوا على البلاد العربية، ينعرضوا بالبلاد العربية وينعرضوا بكل محل ببين قديش هالمحبة لطرابلس حقيقية، وقديش هالمحبة لطرابلس بتبين بعين هالمخرج محمد توتنجي. شكرا لألو.

0: الجامع المنصوري الكبير.
1: الأفلام الوثائقية اللي انعرضت عن طرابلس من إخراج نيو ميديا الأستاذ سنتوجي وفريق عمله ترفع الرأس من ناحية التقنية والحرفية بالتصوير، من ناحية المضمون الحلو، وخاصة كمان الأفلام يلي هي من إنتاج الطلاب. إنه خان عسكري.
2: نيو ميديا أنا بعتبر حالي من فريقكم، يعطيكم ألف عافية، يعني تحية تقدير واحترام من صغيركم لكبيركم على هالجهود اللي عم تعملوها بالمدينة. أفلام مميزة اليوم اللي انعرضت بدنا تاخد حقها أكتر وأكتر وتنشر بطريقة على نطاق أوسع إن شاء الله. بقلكن إلى الأمام، يعني عن جد ناطرين منكم إسا المزيد والمزيد، وكلنا بهالمدينة عم نتكل عليكم لتنقلوا الصورة الحلوة.

0: بدي أتمنى لأن الميديا يتحولوا لتلفزيون. التلفزيون بيبس كتير ثقافة وفن، وإن شاء الله هيك بتتحول يوما
1: وبتبقى طرابلس خزنة كنوز النور، والمفروض ما تكون مخفية.
2: نعم، في مشروع بيكون مرفأ طرابلس هو مرفأ هب، بيخدم الحركة الملاحية بشرق المتوسط يلي قلنا حوالي 60 مليون حاوية، وبالوقت نفسه عندك كمان المطار بيروت متواضع، مطار دمشق متواضع، مطار بغداد متواضع. المنطقة بحاجة لمطار هب، يعني مطار بيشبه مطار سنغافورة. مشروع هو حاجة وهو مفيد للبنان ككل ومفيد للاقتصادات العالمية. نحن في لبنان من طرابلس الكبرى قادرين نلعب هالدور. هذا بيوثق الشراكة مع المجتمع الدولي، بيغير نظرة المجتمع الدولي لإلنا. مطار الإعلاعات ما بشوفه مطار شحن أو مطار، أنا بشوفه مطار بيشبه مطار سنغافورة. وقت الحاضر مساحته 3 مليون متر مطار الإعلاعات أو مطار الرئيس الشهيد رينا معوض. نحن بردم البحر محاولينه لحوالي 10 مليون متر مربع. بصراحة نحن كغرفة منشوف أنه مفروض كل اللبنانية يربحوا من المشاريع يلي بدها تنطلق في لبنان من طرابلس الكبرى. عم نادي لمشاريع في لبنان من طرابلس. بالوقت نفسه طبيعي أنه نحن ننطلق من هون كأولاد هالمنطقة وكهالغرفة غرفة هالمنطقة. يعني نحن بلبنان عندنا محطات بيئية كهرومائية مبنيت من حوالي 100 سنة. وزير الزراعة بيقول أنه ممكن تتدخلوا بزراعة 500 ألف متر أرض قمح. نيلو ممكن للأمن الغذائي الوطني، نيلو ممكن. جبنا مزارعين من عكار واتفقنا معهم وزرعنا 500 ألف متر قمح لحتى هلأ بس يطلع الموسم يتسلموا وزارة الزراعة. اتفقنا نحن ومعالي وزير الصناعة وصار بقلب الغرفة دائرة الصناعة موجودة 9 موصفين بقلب غرفة طرابلس. برأينا وواجباتنا وبواقعية نحن القطاع الخاص بدي دل يدعم القطاع العام لحتى القطاع العام يجدد ذاته ويصبح القطاع العام هو دولة منتجة، دولة بتقدم لشعبها أحسن ما عندها. اتفقنا نحن وزارة الزراعة والتعاونيات بقلب غرفة طرابلس، توقيع الخارجية بقلب غرفة طرابلس، مختبرات معتمدة دوليا بقلب غرفة طرابلس، مركز أبحاث زراعة وصناعات غذائية بقلب غرفة طرابلس، قريبا عم نشتغل على مركز للذكاء الاصطناعي بقلب غرفة طرابلس. أنا كتوفيق دبوسي كرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس والشمال، حلمي دائما هو حلم لبناني عربي، ولكن من الموقع اللي أنا عايش فيه من هالمدينة. ولكن نحن منقول للدولة اللبنانية فعلي مؤسساتك ونحن جاهزين لندعم مسيرتك. ما بقدر أنا حل محل الدولة اللبنانية، نحن منمثل المصالح العليا للقطاع الخاص الوطني. أنا مفروض من أي موقع موجود فيه اعتبر أنه كل أطفال على الأقل طرابلس هن أحفادي، وكل صبايا وشباب طرابلس هن أولادي.

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل همو مع كتافك.
1: شحدونا اللقمه، شحدونا كرامتنا.
2: فقد معدل الكورونا في لبنان،
3: وجعنا انا 18 سنه عايش في الغربه.
4: وعدتونا بكهرباء، ما جبتوا كهرباء.
2: هو مصابه بعضال الدماغ.
3: ما بعرف اي ساعه بيقولوا لي على التليفون امك توفت. انزل
5: صرفوا لي ابني عن قلبي.
2: انتحر ممددا على فراش
4: الجمهوريه.
0: تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك. خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا.

0: تختار بيروحوا من لبنان تيسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا.
1: متعثرا بالأشواق تسير بين طرقات الوقت، تلملم أجزاءك التائهة من هنا وهناك. من قال إن الفناء محكوم بالموت؟ قد تصبح رفاة بسبب شعور أعياك. حبيب غائب، أم، خالة أو أخت، كل من رحل أخذ منك ضوءا حتى انطفأت وعجزت عن الرؤية عيناك. محتار أنت، أتقول عن دموع الحنين كفى لقد كبرت، وتمسح بأصابعك خفية كلما فضحه هواك. الغربة تنتقي الأقوى فينا لتريه كم يغدو الإنسان ضعيفا في البعد، وأنت من ثقل الشوق لا قدرة لك على متابعة المسير، لا قدرة لك على إخفاء انحناء الظهر. لقد تقوست قدماك.

فأنساك إذا ركبت شراع البعد عن عيني عيناك. فأنساك إذا افترقت على درب الهوى المذبوح عن دنياي دنياك. وصرت أساجل الأقمار سهدا فوق إدراكي، وصرت مجندل الأحلام شريد الفكر والأقلام قتيلا بين قتلاك. أنساك أنسى كيف كان الفجر يسرق منك ضوء الشمس يشرق من محياك. أنسى كيف كان الورد يسرق عطر يمناك، وكيف النورس البحار للأمواج غناك، وكيف كتبت أشعارا أبت في الحب إلاك. أنساك أنسى كيف كان الشوق يقطر منك يلمع في سواد العين لما كنت ألقاك. وأذكر عندما تمضين طرفا في الهوى باكي، كأنك بلبل غرد يفتش في خريف الحور والصفصاف عن لحن فلا يجد. كأنك قيس حينئذ ويوسف كان ليلا.

202 خدمات تقدم خدمات التنظيف المتكاملة، مكافحة القوارض والحشرات والآفات بطريقة حرفية وصديقة للبيئة. خدمات فريق عمل متخصص ومدرب لاستخدام أحدث المعدات والتقنيات المتطورة. خدمات ريح راسك واترك علينا، نحن منهتم بالتفاصيل بزيارات دورية بتناسب احتياجاتك لتكون بيئتك نظيفة معقمة وخالية من الحشرات.

تتشرف الرابطة الثقافية في طرابلس بدعوتكم للمشاركة في معرض الكتاب 52 من 25 نيسان ولغاية 3 أيار، دور نشر ومكتبات، مؤسسات تربوية وجامعية، هيئات ثقافية واجتماعية وإعلامية. كما يتضمن المعرض سيمبوزيوم الرسم والنحت 10، معرض الكتاب 52 في قاعات الرابطة الثقافية من 3 عصراً حتى 7 مساءً.

0: صباح الخير، مرحبا فيكم ببروغرامي مع مايا. الثقافة ليست ترفا، هي هوية، موقف ورسالة. واليوم نستضيف رجلا آمن بأن طرابلس ليست مدينة مهمشة بل مدينة تنجب فكرا وإبداعا. ضيفي هو رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس الأستاذ رامز الفري.
1: أهلا
0: أهلا
1: وسهلا
0: وسهلا.
1: فيك مايا يا هنا.
0: من لطفك أستاذ رامز. بعيد عن الألقاب، من هو رامز فري الإنسان؟
1: يعني أنا مواطن طرابلسي لبناني مثل كل هالناس، يعني تدرجت بالعمل الإنمائي والاجتماعي والثقافي والمدني من الانتساب إلى الجامعة اللبنانية مجلس الطلبة لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، لوصول لعدة جمعيات، شيء من أعتبر من المؤسسين فيها، شيء رئيسة، وصولا لرئيس الرابطة الثقافية من فترة يعني طويلة. وهدفي وشغفي بالعمل العام مستمر، بالهدف بخدمة المدينة وأهلها والإضاءة على طرابلس الجميلة، الإضاءة على الشيء الإيجابي والبعد عن السلبيات. يعني هيدا جوني.
0: أيمتى شعر الأستاذ رامز أن الثقافة هي مش هواية بل هي رسالة حياة؟
1: يعني مثل ما قلت لك، أنا تدرجت بالرابطة الثقافية، دخلت عليها سنة 1995، ومن هون بلش الشغف بالثقافة وإدراك مدى أهمية العمل الثقافي بالمجتمع المحلي وطرابلسي بالذات، ومستمرين بهذا النهج تقريبا من 30 سنة.
0: ما شاء الله، يعني هيدا تاريخ حافل جدا كمان بالإنجازات الحلوة. مريت بلحظة شك دفعتك إنك تعيد تعريف دورك الثقافي؟
1: لا صراحة، لأنه نحن كنا أنا كنت حاطط هدف براسي وعم اشتغل عليه، وهو أنا بعتبر إنه الثقافة هي داخلة بكل الأمور، بالسياسة، بالاقتصاد، بالإنماء، بالاجتماع، بالتربية. وبالتالي لابد أن الإضاءة على هذه الأمور بشكل دائم ومستمر، وخاصة الإضاءة على يعني المشكلات التي يعاني منها المجتمع الطرابلسي والشمالي واللبناني عن طريق النشاط الثقافي. اليوم كل حدا منا بيقدر يشتغل بدومين معين، شيء بالسياسة، شيء بالاجتماع، شيء بالعسكر، شيء بالأمن. نحن كنا عم نحاول نحاكي مشاكلنا والعقبات اللي عم نواجهها بالثقافة وعن طريق الأنشطة الثقافية اللي كانت عم تصير وما زالت عم تقام بالرابطة.
0: طيب، عم تذكر لي انه حضرتك استلمت هيدي المهام من عام 1995
1: لا أنا دخلت على الرابطة الثقافية بال95،
0: بال95 صحيح.
1: ولكن لا تدرجت كعضو، كعضو باللجان، بهيئة إدارية، وصولا للرئاسة يعني على مدار سنوات.
0: طيب، إذا بدنا نحكي عن الرابطة الثقافية بين التقليد إلى التحديث، لما توليت أنت رئاسة الرابطة، شو هو أول قرار صعب أنت اتخذته؟
1: يعني انا توليت رئاسه الرابطه كنا بعزلين جولات الاقتتال بين تبين وجبل محسن بهذيك
0: نعم
1: الفتره، يعني
0: نعم تنزيل
1: 2013
0: المجموعات.
1: 2014، وكان الوضع بالبلد جدا متوتر. وللاسف يعني من تاريخ من هذيك الفتره لليوم المدينه ما ارتاحت ولبنان كله ما ارتاح. ورجعنا بعد فتره، فتنا بموضوع الكورونا، رجعنا فتنا قبل الكورونا الثوره، بعدين الكورونا، بعدين الانهيار المالي والاقتصادي، بعدين الحرب الاسرائيليه اللبنانيه الفلسطينيه، حرب غزه. يعني كل هذه السنوات كل سنه عم يكون في عنا عقبات، ولكن رغم كل هذه العقبات وكل هذه الصعوبات ضلينا مستمرين بنشاطنا اللي معتدين عليه. ومثل ما برجع بعيد، مش فقط نحن انه نشاط ثقافي بحت، لا، نشاط يحاكي الواقع اللي نحن
0: هل كان
1: عايشينه
0: هناك
1: بكل
0: قرار
1: تصوراته.
0: معين تم اتخاذه بهيدي الفترة
1: والله
0: انه يعتبر قرار صعب؟
1: القرار الصعب اللي كنا عم ناخده كل سنة هو إقامة معرض الكتاب السنوي بوقته، لأنه هذا بيتطلب جهد كبير، بيتطلب عمل كبير وإمكانيات كبيرة، وبالتالي الأوضاع بالمدينة ما كانت عم تسمح بسبب الوضع الأمني
0: الظروف
1: والسياسي وكل
0: طبعا.
1: هذه الظروف. ولكن رغم كل هذه الصعاب ظلينا مستمرين على صعيد النشاط الثقافي إقامة هذا المعرض دون أي انقطاع.
0: طيب، وكيف اليوم بيوازن الأستاذ رامز بين إرث الرابطة التاريخي ومتطلبات العصر الرقمي؟
1: انا بعتقد انه بيكملوا بعضهم. اليوم بدك تمشي انت بتطور، ما فيك تبقى بمكان معين. يعني مثلا لو ناخذ مثلا موضوع الاعلام، بدا الاعلام بالاعلام المكتوب، طور الاعلام المسموع
0: المرئي.
1: ومن ثم المرئي، واليوم في ثوره الاعلام الالكتروني اللي طغى على كل ما يعرف بالاعلام المكتوب والمرئي والمسموع. فاللي بقي يعني مكانه اكيد
0: إذا بدك
1: مر عليه.
0: همش بمحل معين
1: اكيد
0: بس، ولكن
1: اكيد
0: هناك
1: اكيد
0: رواد بعد، يعني في
1: طبعا
0: ناس بعدها
1: طبعا، ولكن قلص من مدى
0: لحد
1: الاهتمام
0: كبير.
1: بالاعلام المكتوب والمرئي والمسموع. بالتالي حتى موضوع الثقافي بدك، برجع بقول بدك انت تحاكي الواقع اللي انت فيه والمجتمع اللي انت فيه. اليوم ثوره الاعلام الرقمي او الانترنت او المعلوماتيه ثوره عالميه على صعيد كل العالم، حتى في مهن انقرضت، حتى في فرص عمل ما عادت موجوده، حتى
0: صحيح.
1: فانت بدك تحاكي هذا الواقع، ونحن اكيد ماشيين يعني بهذا الموضوع بهذا التطور وما نبعد عنه ابدا.
0: زياراتكم للجامعات هيدا يعتبر بروتوكول أو شراكة حقيقية؟
1: نحن علاقتنا بالجامعات على صعيد الشمال بالذات علاقة تاريخية، وفي عنا بروتوكولات تعاون واتفاقيات تعاون مع عدد كبير من هذه الجامعات، وأكيد هذه الاتفاقيات والبروتوكولات مش شكلية، لا هي شراكة حقيقية. وبعطي مثال مثلا علاقتنا ب جامعة الجنان، جامعة طرابلس، جامعة اليو ال اف، جامعة الشرق الأوسط الدولية، جامعة الاي تي، جامعة بيروت العربية، الجامعة اللبنانية بكل فروعها، جامعة الايو. ما بدي انسى حدا من الجامعات، بس للأمانة انه عم يكون في تعاون كتير كبير نحن وياهم،
0: ودائم
1: وخاصة
0: طلابكم كويس.
1: خاصة نحن بوجه لهم شكر انه في عدد كبير من الجامعات عم بيساعدونا بموضوع منح لطلاب ولصبايا بتخفيضات بنسب معينة، وهذا كان هذا عم بيكون كتير ايجابي بالنسبة للطلاب الخريجين الجدد اللي بدهم يفوتوا على الجامعات، ونحن بنعرف انه اليوم الاقساط صارت عالية كتير. اضافة للنشاطات المشتركة بيننا وبينهم كمان، بالتالي لا عم يكون الأمانة إنه في شراكة حقيقية بين الرابطة الثقافية بين عدد كبير من الجامعات الشمالية.
0: ممتاز، هيدا عمل كتير
1: جامعة المدينة ما بدي
0: أساسي.
1: أنساها كمان
0: أكيد
1: أكيد.
0: أكيد. كيف بتشوف الشباب طرابلسي اليوم؟ يعني نظرتك لهالشباب، غاضبين، عندهم إحباط أو جاهزين؟
1: للأمانة أكيد الأكثرية الساحقة من الشباب والشابات الطرابلسيات هن غاضبين. غاضبين لأنهم ما عم يشوفوا أنه بهذه السلطة أو هذه الدولة عم تأمن لهم ما يساعدهم على البقاء في لبنان وفي طرابلس خاصة. وكنا متأملين الأكثرية يعني نحن وغيرنا من الشباب كنا متأملين بهذه الحكومة الخير، ولكن للأسف لاحظنا أنه ما في عندها شيء جديد خاصة على الصعيد الاجتماعي والتربوي والإنمائي. بالعكس عم نشوف في نقمة من الشباب بشكل عام، لأنه ما في أي برامج عم تساعدهم لتأمين فرص عمل بالدرجة الأولى، والدرجة الثانية لحتى تساعدهم على الصمود في بيئتهم. هلا اي شاب او صبيه بتخيلي بتقولي في عندك فرصه سفر، بتقول لك انا اكيد بسافر بدون اي تردد بدون اي
0: هذا
1: تفكير.
0: لما يواجهوا بفكره انه عم يتخرجوا من اهم الجامعات وعم
1: نعم
0: يطلعوا
1: نعم وعم
0: بالاخر
1: يكلفوا اهاليهم
0: بشهاده،
1: مبالغ طائله
0: صح،
1: والى
0: ما في
1: اخره،
0: فرصه عمل
1: وبالتالي ما في فرصه عمل.
0: 100%.
1: فنحن بنناشد من منبري صراحه الحكومه والمعنيين يركزوا شوي على هيدي الامور ويتركونا من الامور شوي اللي
0: محسوبيات، هذا
1: بتحكي
0: عمل بزعل
1: بالامور
0: صراحه.
1: العالميه
0: طبعا
1: والدوليه وكذا،
0: طبعا
1: يركزوا لنا شوي على الامور الحياتيه
0: اكيد
1: للمجتمع المحلي.
0: صحيح. أعطيني سبب واحد اليوم إذا في شاب عم يسمعنا يخلي الشاب يرجع يؤمن، إذا بدك، إنه قديش الثقافة مهمة. ليه بده يؤمن الشاب إنه الثقافة أمر مهم اليوم؟
1: اي حدا يعني هيك مطلع وواعي ومتابع بيعرف انه الثقافة هي اساس بكل شيء. لما بتكوني انت عندك هيك فكر ثقافي منفتح بتقدر تحاكي كل الامور بطريقة مختلفة، بعيدة عن التطرف، بعيدة عن التشدد، بعيدة عن الانغلاق، بتقدر تصوبي الامور بطريقة صحيحة. فأكيد يعني هذا الموضوع هو موضوع أساسي بالحياة العامة، ومن هون نحن دورنا أنه نشجع عليه ونأكد على ضرورة أهميته وعلى الاستمرارية بكل شخص أنه يثقف نفسه بنفسه.
0: يعني بقدر أقول إذا كنت أنت لو بعدك بمقتبل العمر كنت بتبقى بطرابلس؟
1: أنا من الأشخاص المتعصبين للمدينة صراحة، وأعطيك مثال بسيط. أنا زوجتي وأولادي حاملين باسبورات إسرائيلية وجنسيات إسرائيلية، وأصريت إنه يرجعوا على طرابلس ويدرسوا هون وعم يكملوا دراستهم هون، بالرغم من إنه أكيد يعني عندهم إمكانيات بالخارج متاحة أكثر بكثير من هذه من المدينة.
0: هذا أمر معروف
1: ولليوم في جدال أنا وياهم مدى صوابية هذا القرار، ولكن أنا بعتبر إذا كل حدا منا بده يفل لمين بدنا نترك البلد؟ رغم كل الصعوبات والمعوقات اللي عم تصير أو صايرة بلبنان بشكل عام وبترابط بشكل خاص، ما فينا ننكرها، ما فينا يعني نعتبر إنه غير موجودة. ولكن أنا بناشد أي شخص قادر إنه يصمد بهذه الظروف فليصمد. هلا أنا ما في أنظر على الناس، يعني اليوم لما بيجي حدا بيقول لي أنا شاب أو صبية، وأنا بشوفهم كتير من أصدقائنا ورواد الرابطة إلى آخره، إنه طيب أنا ما عندي، خلصت مثل ما ذكرتي حضرتك من شوي، خلصت من أهم الجامعات وتخرجت ومعي شهادات وإلى آخره، وبالتالي أنا قاعد بالبيت بعدي عم باخد خرجيتي من بيي مثلا أو من أهلي. طب شو، كيف بدك يعني أنا أصمد؟ وعلى شو بدي أنتظر؟ صراحة ما فيني أقول له شيء، ما فيني ناقشه كتير بهذا الموضوع.
0: أو حتى بالعودة لموضوع فكرة إنه حيازة الباسبور الأسترالي أو مثلا حيلا دولة تانية فور إكزامبل، مجرد فكرة المقارنة مثلا شو ممكن الإنسان يكون عما يحصل بأي دولة تانية، بيقول لك لا أنا اليوم بفضل إني يكون
1: طبعا
0: خارج
1: مشان هيك
0: نطاق
1: انا ما فيني
0: بأي
1: نظر عليهم،
0: مكان.
1: ولكن انا بقول يلي قادر يبقى ويصمد فليبقى، يلي بلاقي حاله انه هو امام حائط مسدود ما فينا نقول له شيء، يعني
0: لا
1: بدنا نقول له
0: حول
1: الله
0: ولا قوة.
1: يوفقك ويفتح لك الخير.
0: برأيك المثقف الذي لا يزعج السلطة هو خائن أم ضعيف؟
1: لا ليك، انا ضد هذه الفكره انه اذا انا مثقف او انا اعلامي او بشتغل بمجال الشان العام او انه لازم على طول انا اوس على السلطه، مع انه رغم انا من شوي ذكرت لك انه عندنا تحفظات وعندنا انتقادات كثير للسلطه الموجوده الحاليه والحكومه الموجوده الحاليه، بس هذا مش معنى انه لازم انا على طول اكون سلبي تجاههم. لا، لما بيكون في عمل إيجابي بنقول في عمل إيجابي، لما بيكون في عمل سلبي بنقول في عمل سلبي. بالعكس، المثقف هذا دوره الإضاءة على الإيجابيات وعلى السلبيات، مش لحتى أكون أنا مثقف أو أنا إعلامي حر لازم على طول أنا أكون منتقد وعلى طول أكون معترض. لا، أنا ماني مع هذه النظرية أبدا.
0: يعني المثقف هو من يستطيع أن يقيم الأمور
1: طبعا طبعا، ويعطي
0: بتوازن.
1: كل ذي حق حقه.
0: صحيح. لو خيروك بين منصبك وكلمة حق تغضب الجميع، شو بتختار؟
1: لا أكيد كلمة حق، لأنه هذا اللي بيبقى اليوم نحن رسمالنا هو اسمنا وسمعتنا الطيبة ويعني ورصيدنا بالمجتمع هي محبة الناس وثقتهم فينا. من أنا أبدا مني مع يعني المجاملات وال مثل ما بسموه تمسيح الجوخ، وهذا الموضوع بعتقد أنا معروف عني
0: طبعا
1: هذا
0: طبعا.
1: الموضوع بالبساط. لا أكيد كلمة حق هي الأساس.
0: رسالة أخيرة منك لشباب طرابلس ولأشخاص قرروا الصمت بعد فقدانهم للأمل في المدينة والعيش في لبنان.
1: ذكرت من شوي انا بناشد كل شباب وشابات المدينه، اللي قادر انه يصمد بهذه المدينه فليصمد، ان شاء الله الايام اللي جايه بتكون احسن، بالرغم من انه نحن كل سنه بنقول ان شاء الله السنه الجايه بتكون احسن، للاسف عم تكون اسوء، ولكن بنتمنى خير،
0: تفاءلوا بالخير تجدوه على
1: بنتمنى
0: وضع العام
1: اكيد
0: الجديد بإذن
1: اكيد
0: الله.
1: اكيد، وان شاء الله يعني تكون الايام الجايه احسن للجميع.
0: يا رب. الثقافة لا تموت لكنها تنتظر من يؤمن بها. كان معنا الأستاذ رامز الفري، شكرا لوجودك معي.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا.
0: كلك ذوق، وبنلتقى إن شاء الله بحلقات مقبلة ببروجرام مع مايا.

0: طنيشة 70,000 والنزينة
1: 60. عوافف من القصص لكل المتابعين الصفحة سواء كانوا على الفيسبوك أو على التيك توك. أنا اليوم متواجد بشارع جميل عدرا بالتحديد داخل محل هوت فلافل. هذا المحل أنا سبق وصورت قبل مرة صورة، هالمرة عم أصور فيديو. السلام عليكم أحمد، كيفك؟ الله بخير، كله تمام؟ ماشي الحال؟ الحمد لله. أحمد اللي ما بيعرف المحل، أنت محلك في شارع جميل عدرا صح؟ عندك فلافل بس؟
2: بس فلافل.
1: أوكي، سبق قبل مرة وصورنا فيديو، صورنا صورة عادية، هالمرة عم صور الفيديو. للي عارف اللي بده يستفسر المحل وين موجود، هو موجود بالشارع جميل عدرا؟
2: مفرق سيبزا.
1: مفرق سيبزا. ماشي. عمل معروف، فرجي الفلافل اللي عندك. هي الفلافل. الصندوش قديش؟
2: 70,000.
1: الصندوشة 70,000 والنزينة
2: 60.
1: 12 قرص
2: 60,000.
1: الله يرزقك يا رب. تعالوا نرفعوا هذا الادمي، هذا احمد من الطيبين الاوادم واسعاره كثير مناسبه. جاي اذكر بالاعمال لو سمحت المره.
2: من شارع جميل عدرا مفرق سيب ازرق.
1: اوكي. الله يعطيك العافيه. هيدي الصبيشه من عند احمد مثل ما هي. بندوره كبيس، خيار كبيس، خس، نعنع. قديه هيدي الصبيشه احمد؟
2: 70,000.
1: الله يبارك فيك ويكثر من امثالك، انت عم بيع بحق الله. ولين بقى طيبه كمان.
2: الله يعزك.
1: يلا صار توصينا بشيء
2: على راسي. الله يبارك.

عمري أكتر من 4000 سنة، عندي أكتر من 400,000 ولد، ما بحياتي فرقت ولد عن ولد، فتحت لهم كل بوابي، هديتهم أجمل صيغة، ألمع نحاس، أحسن صابون، أشهى حلو، غسلت قلوبهم بالحمام وعطرت روحهم بزهر الليمون، خيطت لهم أجمل تياب بالخان، زرعت العلم فيهم وعملت لهم أغنى مكتبي، ولخفف عنهم خلقت لهم أكتر من 20 صالة سينما ومسرح، عملت لهم ساحة وميشية تصارت نبضات قلبهم الدقع ساعتها، هندست لهم أحلى بيوت

جمعتم بالقهوة علقمة كعكة وعصير خرنوب، تركت الحكواتي خبرهم عني وعن تاريخي بأخبار اللي ما بتخلص. خليت نهر أبو علي بورد لهم قلبهم على الميلتين، ولأنهم موهوبين ومميزين قلت ليش ما بعمل لهم معرض؟ وإيه عملتها، أكبر معرض بلبنان وبالشرق. ربيتهم على المحبة بالجامع والكنيسة، خفت عليهم ولأحميهم عملت لهم قلعة وسميتها اسمي، عطيتهم كل شي، غنيتهم بكل شي، وعكتر ما غنيتهم سموني أم الفقير. ما بذكر عزبوني ولادي هني وصغار، بس عكبار خليني سيبتي، يمكن من كتر همومهم نسيوني هملوني وتركوني، تصرت خايفة عحالي منهم. بس معلي أنا مني زعلاني، لأني أنا هون باقي، هون أنا التاريخ، أنا المعرض، أنا العلم، أنا الفن، أنا الفيحاء، أنا القلعة، أنا أم الفقير، أنا طرابلس.

أمر الإمبراطور فيسباسيان ببناء مسرح الكوليزيوم، فخصص مبالغ طائلة لبناء مدارج ضخمة تسمح لأكبر عدد من الرومان بمشاهدة القتال حتى الموت بين المصارعين في حلبة كبيرة. وكان الهدف الأساسي إلهاء الناس عن قضية النقص في المنتجات الأساسية. نجح الإمبراطور في هذه المهمة لأن القتال في هذا المسرح أثار اهتماما غير عاديا من قبل الرومان الذين كانوا يشاركون بأعداد هائلة بهذا العرض المجاني، منشغلين بذلك عن مشاكلهم الداخلية. واليوم يقوم الغرب بدور مماثل حينما يبني الملاعب الكبيرة في المدن ويخصص مليارات الدولارات لدعم أنديته وبيع لاعبيها وتحويل هذه الألعاب إلى استحقاقات قومية قد تتسبب أحيانا بشغب قاتل. يقول المفكر نعوم تشومسكي أن استراتيجية الإلهاء تعتمد على تحويل انتباه الرأي العام بعيداً عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية وإلهائه بمسائل تافهة لا أهمية لها. تتضمن تلك الاستراتيجية أيضاً منع العامة من الاطلاع على علوم الأحياء والاقتصاد وعلم النفس. نلاحظ اليوم هذه الظاهرة في لبنان، لكن بدلاً من استخدام الرياضة تقوم الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بتنظيم أعمال شغب وتنفيذ خطط لإخلال الأمن بشكل مدروس وممنهج، واستكمالا لهذه المهزلة وعند التسوية تقوم بحملة اعتقالات عشوائية، ويقبع أولئك الشباب المغرر بهم ويبقون ربما لعشرات السنين قابعين في السجون منسيين. لذا وقبل أن تفكر بالمشاركة في أي عمل أو تحرك ما،

0: بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أجمل ما قيل في الإنجاز ولع،
1: وأجمل ما قيل في الوفاء لعيونك يا أبو حسين فرحان،
0: وأجمل ما قيل في الهجاء لا سمح الله،
1: وأجمل ما قيل في التحدي أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن اليهودية،
0: وأجمل ما قيل في الثقة تقلقش،
1: وأجمل ما قيل في التثبيت تعيطش يا زلمة إحنا مشاريع شهادة،
0: وأجمل ما قيل في الوداع هاي روح الروح،
1: وأجمل ما قيل في الصبر مهم ترضى يا رب،
0: وأجمل ما قيل في تحميل الأمانات بلغوا سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: وأجمل ما قيل في بداية المراحل انتهى الزمن الذي يعربد فيه.

0: حكاية حكواتي إذا حكت عن حمام على الستين بيلزم مجلدات كتير يرويه عنه حتى ينروى.
1: أو هل قصدته زائرا؟ أو هل أوغلت في ماضيه مرآة حياة لحاضر يغنيه؟ أو زرته؟ أو هل عشت شيئا مما فيه؟ حياة عز بين دين ودنيا، فيحاء تحضنه ومآثر تأويه، هو معلم بل موئل للحاضر والتاريخ، تعيشه ويعيشك بكل ما كان منه وفيه. هنا أوغلت التواريخ في جنباته، واستجمت الأجيال في فيافيه. مشاهد الوافدين إليه لا تفارق عبقا، نثرت ورودا في أنحائه، وحياة تنقل بين عصور ولا تحط الرحال في ماضيه. حاضره حاضن للعبق وأهله، وإذا ما حطت رحالا فيه لا تجافيه. حمام عز الدين، طرابلس.

التراوزيه العتاق العتاق العتاق بتذكروا شيخ القراء شيخ صلاح الدين الأربعة. انا وكبته وكنت هذيك الفتره وتعلمت منه اشياء كثير من اصالي والتراث. من قبل ما اتعرف عليه ب 30 سنه عامل ندم الشيخ صلاح الدين الأربعة رحمه الله عليه، اخذته طورته واشتغلت عليه وحنسمعكم اياه هلا. رحمه الله عليه الشيخ صلاح الدين كان من الاشخاص فنيا بيت اول مع مشهوره في ربا وادي ميناء.

بخير ما رحبنا نحتمل العدد بس بدنا نرحب بمعالي الوزير أشرف فيفي اللواء أشرف فيفي ونرحب بالنائب إيهاب مطر ونمثل الوزير معالي الوزير فيصل كرامي بس بنرحب طلال صوراني وترسل أنا أرسل بالدولينا أستاذ الدكتور رياض دماغ وزوجته أستاذ المسجد النائب كريم كبارة أهلا وسهلا الدكتور الغالي على قلبنا الدكتور أحمد بباب وطبعا في معنى العميدة سهى صمد أهلا وسهلا عميد كلية الأداب الدكتور أسارة وكرم أهلا وسهلا ما تقدرونا نسيح حدا بس أكيد في عندي إساس وسام غسان حسامي وزوجته عنده إساس معين طارق وزوجته والأبي صلاح النابلسي وتاج راسة وحبيبنا وصديق الكرة إساس راكز فري وعندي سعيد بابلس وزوجته والمالي بعبود الشامي وفتحة الحجي وزن سيح حدا ما تقدرونا يعني إلا ما الإنسان الأصل هلا بدنا نروح هنا بالجو الشامي هروح على جو مصر انا من جماعه بصراحه مصر اذا حدا سالني التربيه الفنيه كل التربيه تبعها مصر والشام وحلب وطبعا انطلاقه من طرابلس لانه طرابلسيه سميعه من زمان كثير بلشت كثير كان عندي 5 سنين مع الوزير كنت عندي هذا وهمي مع الوقت سبحان الله كان بسيطة مع جولان المشرق كان حلم بالنسبة لنا مرحب يا هلال ورمضان جامع

وبعد المشهد العربي هي أعمار متفاوتة. اليوم هنقدم أحمد عليوان جده أو من سليده بطل لبنان مليح عليوان الزمان. أحمد عليوان ولد الحبيب بنغم عربي مقتبس، هيقول ولد الحبيب فأطفئ المصباح

القرآن للمصحف العربي القاري. هلا إذا بدي صارحكم حينبسط أستاذ زياد، ترى مسيحيين اثنين بالقرآن من شخصين بس، والباقيين كلهم بيرتي من عائلة بيروت. أنا وليالة خير من الميناء بنقدم ليالة خير مع شغل يا روح

0: يعني شاب تاني كمان من الاشخاص الجداد طالعين من بيت الخلود من بيروت اسمه الحسن الخلود. اسم جديد الحسن الخلود كمان شاب جديد بكرة المشرق حابين كمان اليوم يعمل تسريبي. وأهلا وسهلا بالحسن.
1: مصطفى منبع للصفا

الحسن سيد جمال اسمه حلو الحسن ما شاء الله بقاحة سنة ما بين عليك ربنا بقاحة سنة وأحمد بقاحة سنة أنا أكبر واحد فيك بصراحة هلا رجعنا على اللون المصري النشيد كثير كثير مشهور ياخذ ضوء عالي بسوشيال ميديا بمحمد هادينا

أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الشهر الفضيل، رمضان الكريم علينا وعليكم. حاب أقول كلام مختصر عن شهر رمضان المبارك. الحمد لله خالق الأكوان الذي أكرمنا بخير الشهور رمضان، والصلاة والسلام على محمد أعظم إنسان.

0: مذيع انت هيك؟ نزل باشا للباشا وباسمك يرقص مش بس بالشر.
1: نزل باشا للباشا
2: على راسي يا باشا.

في قلب طرابلس القديمة معلم سياحي أثري ذو نكهة خاصة تحملك بوابته الضخمة على كف الزمن. تعبرها فتجد نفسك وسط تحفة عمرانية حية. إنه خان العسكر. تتجول في الخان فتتخيل نفسك بطلا في مسلسل تاريخي أو قائدا من زمن الفرسان. تتفقد مرابط الخيول تحت قناطر الطبقة الأرضية وتعلو ببصرك نحو الطبقة العليا لتستعرض الجنود الموزعين على غرفها 60. ثم تتساءل: إذا كنت أنا أرى كل ذلك بعين سائح، فماذا لو رصدته عين مخرج بارع؟ كانت بلا شك ستهدي شركات الإنتاج تحفا فنية عظيمة وأعمالا تاريخية رائدة. خان العسكر مسرح عابر للعصور، جدير بأن يؤدي فيه ألمع النجوم أدوارا لن تفارق الذاكرة.

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

0: أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فإنا نحب الحياة، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.
1: قناة الوفاق نيوز، الوفاق نيوز نتورك تي في، أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا.

0: شهدت مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان عصر الجمعة عمليات قنص أسفرت عن إصابة 17 شخصا، فيما توقفت فيها المعارك التي كانت تجددت فجرا بين مسلحين سنة وآخرين علويين على خلفية الأزمة.
1: طرابلس مدينة السلام، وإن لم تغنيها فيروز فنحن نغنيها وشعبها يغنيها.

طرابلس. إن كنتم تسألوا عنها رفعت راية العلم بأدمغة أبنائها، لمعت بصمودها في حضن وطنها، مدينة حملت شغف الحياة في أهلها، حضنت هلالها وصليبها، وراهنت على مستقبل إنماء اقتصاد لبنان عبر معابرها ومعالمها.

كل هول بس $50. أقوى عرض من عند قطاف، كل هول بس $50. 500 جرام لوز بقشره، 500 جرام لوز فلقات، 500 جرام لوز سنوبري، 500 جرام كاجو، 500 جرام زبيب أشقر، 500 جرام زبيب أسود، 500 جرام جوز أمريكي، 200 جرام سنوبر بلدي، 200 جرام فستق إيراني، كيلو تمر عنبري إكسترا، أمر الدين، 100 جرام فواكه مجففة.

من قلب بيروت ومن شارع الحمرة ولكل أهلنا بالعاصمة بيروت، ونظرا للحاجة الملحة لوجود مركز طبي بأسعار مدعومة وبمواصفات عالمية، تم افتتاح مركز بنين الطبي، حائز على شهادات أيزو العالمية، وبيحتوي على أهم التجهيزات الطبية من الصور الشعاعية والفحوصات المخبرية، وبضم حوالي 50 طبيب من 20 اختصاص، وأكيد من ضمنهم عيادة الأسنان وعلاج النطق والانشغال. ولما تزور مركز بنين الطبي وتاخد وصفة الدواء من طبيبك ما لح تحتاج تبرم عليه، لأنه بمركز بنين الطبي بتلاقي دواك بالصيدلية الموجودة داخل المركز وبأسعار مناسبة كمان. بزيارتك للمركز تستفيد وبتفيد العوائل المحتاجة.

يقال أن فاقد الشيء لا يعطيه، ونقول أن المتحدث عن الشيء فاقده، كالتماسك الاجتماعي الذي يفقد جل معانيه في كل مرة نحاول فيها أن نشد العضد عليه. فهل للعصفور امتنان لنا أن نتحدث عن أجنحته؟ أبداً أبداً، لا نذكرها بأنها معجزة إلا حين تصاب أجنحته بنزيف طعنة ارتفعت من الأرض إلى السماء. وكذلك هي حال كلماتنا مطعونة بألف خنجر مسموم ببدع الأديان السماوية. ألسنا على كوكب لا تعرف أرضه أن تفرق في الإنبات لمسلم عن مسيحي، ولا تعرف سماؤه أن تمطر للوثني غيثا دنيسا وتكرم العابد بعذب المياه؟ نحن على كوكب ابتلع بحر النفاق فيه كل الحجج، ومن ثم لفظها على شواطئ المعرفة، فاغترفنا زبد الجهل بين أصابعنا وتساقط منها على أثواب دعائنا المعرفة. وصدقنا؟ نعم نعم، صدقنا صدقنا أن أمهاتنا حين أنجبننا أحرارا ظللنا كما نحن معتكفين في رحم البراءة وطهر القلوب، في حين أننا خضنا مع الظنون مخاضا آخر أخرجنا إلى المجتمع مليئين بتجاعيد تدعي شباب التماسك، في حين أنها علامة لأفكارنا الشمطاء. اسألني من أنا أجيبك من أنت، اسألني عن حالي أجيبك كيف حالك. هكذا نحن في دوامة الأسئلة الهاربة من الأجوبة بأسمى معاني الذوق. تعالوا معي، تعالوا معي ولنلقي نظرة إلى قلب الأحد القابع في الكنائس. هل أدمى سمعها صوت آذان المؤذن؟ ولنخفض أجنحة قامتنا لنوشوش أحد الساجدين في جمعة الصفوف. هل صممت أذنيك عن أجراس الكنائس؟ ومن ثم لنجتمع أنا وأنتم لننصت إلى أجوبة أقل ما يقال عنها أنها تستحق أن تنحني لها أبجديات اللغات احتراما وتبجيلا. سيقولون وباختصار لترهاتهم: نحن في وطن إنسانية من رحم الفضيلة، نحن شرايين من دم من نفس الفصيلة، أنا أخو عمامة فلان وفلان يتقن دق أجراسي. سيخبرونك كيف ينظرون إلى المحجبة وكأنها ملكة على عرش الوقار، وإلى الراهبة وكأنها جناح ملاك هارب من السماء. سيسردون لك حكايا عن شوارع طفولتهم المشتركة وكيف التقطتها طابة المحبة، وعن مقاعد دراسة غشت ببراءة أطفال وتبادلت أوراق الإجابات. سيحدثونك عن حادثة طوارئ استدعت أن تصبح زمرة دين في وريد دين. سيحدثونك عن حادثة طوارئ استدعت أن تصبح زمرة دين في وريد دين. ومن ثم سيتحدثون ويتحدثون، ولا تسعوا سطور لقائنا لأن نخبركم عن كم القصص التي ستقشعر لها أبدان الأغبياء
وتتمزق من فن كذبها أفئدة الأنقياء. فكن على يقين، كن على يقين بأن من يسهب في وصف جناح العصفور فإن جيوبه ملأى بريشه، ولو أنهم كانوا أبرياء لكان جوابهم لنا حين سألنا إماءة دهشة، إماءة استغراب عن عدم فهم السؤال، إماءة كفر لسؤال لا إنسان هل أنت إنسان، ولابن آدم هل أنت من جنس الآدمية. حدثني يا صديقي عن التماسك الاجتماعي بإسهاب، سأخبرك بأنك أنت من قصصت جناح العصفور وأنك في كل وصفك كذاب، فعلا كذاب.

جولة على بعض الأماكن الأثرية في طرابلس والميناء. ننتقل إلى خان الصابون، ومنه يعبق عطر المدينة. حكايات كثيرة تدور حول أصل هذا الخان وتاريخ بنائه، ولكن الأكيد أنه الآن قبلة سياحية ووجهة أساسية لكل زائر لطرابلس، وللوقوف على حرفة لا تزال حتى يومنا هذا تعتبر من أصالة المدينة وعراقة أبنائها. الجامع المنصوري الكبير، ومن أقدم جوامع طرابلس وأكبرها مساحة على الإطلاق،

تبلغ مساحته ما يقارب 3100 مربع، يقع في محلة النوري، ويضم الرواق الغربي من المسجد غرفة خصصت لحفظ الأثر الشريف الذي أهداه السلطان عبد الحميد الثاني لأبناء طرابلس عام 1890. أما الأثر الشريف فهو كما تدل سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس عبارة عن شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اهتم أبناء طرابلس بتكريمها وعينوا الشيخ محمد رشيد أفندي الميقات لخدمتها. ونلاحظ من خلال النقوش الكتابية لهذا المسجد أن بناؤه تم على دفعات ومراحل متباعدة، كان أولها عام 1294 وآخرها عام 1959 ميلادي.

المدرسة القرطاوية. بنيت هذه المدرسة في الربع الأول من القرن الرابع عشر، وهي أكبر وأفخم المدارس الدينية في طرابلس ولبنان على الإطلاق. بناها الأمير شهاب الدين قرطاي عام 1326. تعتبر من أجمل مدارس طرابلس زخرفة، وتتميز بوابتها بمقرنصتها وبمقطورتها الرخامية المتعددة الألوان، فيما تتميز قاعة صلاتها بقبتها البيضاوية الفريدة. الحمام الجديد. أنشئ هذا الحمام الذي يعتبر من أكبر حمامات طرابلس وأفخمها عام 1740، وقد قامت المديرية العامة للآثار بترميمه في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وقد كان يعرف بحمام الباشا أو حمام العظم، وهو من الطراز العثماني، يقع في محلة الحدادين ملاصقا للجامع المعلق، وقد أقيم على أنقاض حمام قديم من عصر المماليك، ويتميز بسلسلة متداخلة الحلقات تتألف من 14 حلقة أفرغت جميعها في حجر واحد موجودة على بوابة الحمام. ولابد من الإشارة إلى أنه خضع لعملية تأهيل واسعة على يد جمعية العزم والسعادة الاجتماعية، أهلته ليكون أحد المعالم المميزة في المدينة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعدما أدبر ثلثاء شهر رمضان المبارك، ما الذي يبقى للإنسان؟ لئن كان قد ذهب معظمه فقد بقي أعظمه، لئن كان قد ذهب معظمه فقد بقي أعظمه. ولذلك أعظم ما بقي من شهر رمضان هذه الليالي العشر الأخيرة التي نتحرى فيها ليلة القدر الشريفة. وليلة القدر أخذت قدرها من كلام الله تعالى، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليالي لابد من تحضير القلوب للوصول إليها، ومن التحضير الحسن الافتقار في محراب الله تعالى لملك الملوك. ومن أجمل ما مر معي من الأبيات قول القائل: أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولا تعترضنا في الأمور، فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا، ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. أما آن أن تقبل إلينا بتوبة فتمحو بها أدران ما قد عصيتنا. هذا السؤال: فقم نحونا في الليل لا تخشى وحشة، وكن ذاكرا فالأنس في طيب ذكرنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل. هذا الأمر الجلل وهو ذكر الله تعالى لا يفوته إلا الغافلون. في الوقت الذي يتحضر الإنسان فيه لعرض القلب على الله في ليلة القدر الشريفة، نجد كثيرا من الناس بدأوا يتبرمون من طول شهر رمضان ويعكفون في الأسواق تحضرا لعيد ترك هذا الشهر الفضيل، ويبدأون يتسابقون برسائل الواتس ووسائل التواصل: أين أنت يا رمضان؟ تركتنا يا رمضان؟ والرمضان لا يزال بينهم وفي ثلثه الأعظم، وهم يسابقون الزمن ويحرقون المراحل للوصول إلى ضفة طال انتظارها منهم. وهذا دليل حرمان. فالحذر الحذر أحبابنا وإخواننا الأكارم، أخواتنا الكريمات، الحذر الحذر من أن نفوت هذه النسائم وهذه المواسم، وأن لا نغتنم أجرها وأن ننصرف عما سواها. فإن الاستقراء يثبت أننا فارقنا كثيرا من أحبابنا ممن صاموا معنا العام المنصرم، وقاموا معنا ليالي القدر الشريفة العام المنصرم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يكرمنا بتحري ليلة القدر الشريفة، وأن لا يأذن لشمس آخر يوم بالغروب إلا وقد احترقت سيئاتنا، وأبدل الله سيئاتنا حسنات، وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.

0: مرحبا عزيز ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال وبتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش في مصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي بس بالحقيقة أنت مش لها توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنتو بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتو بتكونوا تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم.
1: برعاية الرابطة الثقافية في طرابلس وبدعوة الأستاذ سبيروس ميرا، انعقد لقاء حواري في قاعة المؤتمرات تحت عنوان أي قانون بلدي نريد. في البداية تحدث رئيس الرابطة الثقافية الأستاذ رامس الفري.
2: اليوم في لقاء عنوانه أي قانون بلديات نريد في لبنان، وهو عنوان يحمل في طياته أكثر من سؤال ويعكس أكثر من هاجس، ومن هنا تأتي أهمية أن نعيد النظر في القانون البلدي لننتقل من النصوص الجامدة إلى القوانين التي تواكب الواقع.
1: صاحب الدعوة الأستاذ سبيروس ميرا دعا إلى اعتماد اللوائح المقفلة بما يضمن تمثيل الأقليات ويشجع مشاركة المرأة عبر الكوتة النسائية.
3: سنطرح اليوم خلال هذه الندوة اقتراح قانون اللوائح المقفلة، ثم نفتح باب النقاش ومن الممكن تعديل أي من في هذه الوثيقة بحسب اقتراحاتنا، كما يتاح لأي من الحضور تقديم مقترحات لقوانين بديلة أو حلول أفضل من اللوائح المقفلة لاعتماد الأنسب.
1: ثم كانت مداخلات لكل من رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمي والنائب إلي خوري.
4: أنا بعتقد من تجربتنا بالمدينة، نحن كان عندنا تمثيل بالانتخابات كتير كبير، نساء كلياتهم أخذوا أصوات مميزة بالمدينة، وعكسنا الصورة الحقيقية أنه طرابلس كانت عم تنتخب النساء وكانت عم تنتخب من جميع الطوائف.
5: حتى النظر بقانون انتخابات البلدية هو حاجة على المستوى الوطني ككل، أولاً انطلاقاً من التجربة، ثانياً تحسباً للآدم.
1: ومداخلة للنائب طه ناجي ورئيس أساقفة طرابلس والشمال للروم الكاثوليك المطران إدوار ظاهر.
6: بالنسبة لولاية المجلس البلدي 4 سنوات بدون ما يكون في سحب ثقة بمنتصف الولاية، ولا مانع من تجديد، هذا شيء تقريبا عالمي انه بيقدر الرئيس يستمر لدورتين على الاقل.
7: يمكن اللائحة المقفلة اللي عم نطالب فيها هي بتخالف شوي الديمقراطية وبتحد شوي من الحرية، ولكن كمان لها ايجابيات ولها فوائد.
1: ثم كانت مداخلات مقتطبة لكل من السادة ممثلي سعادة النواب طوني فرنجية، فيصل كرامي، واللواء أشرف ريفي وكريم كبارة، وأيضاً ممثلي السادة مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام ومطران الروم الأرثوذكس إفرام كيرياكوس، ورئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، نائب رئيس بلدية طرابلس الأستاذ خالد كبارة، الأستاذ ناصر عدرا، الأستاذ داني سابا، وباقي من الشخصيات النقابية والاجتماعية والسياسية. وفي ختام اللقاء اتفق المشاركون على تشكيل لجنة مصغرة تتولى إعداد مسودة قانون بلديات جديد يرفع إلى الجهات المختلفة.

شتت الدنيا، طافت المجرير، شتت الدنيا طافت المجرير، وصار الواحد ضمن بيته اسير. ممنوع ممنوع بقى تقطع الشوارع، خفوا عندك كتير المشاوير. صار مشوارك بيوم الصاحي، هيك بتمشي انت وصاحي. صار مشوارك بيوم الصاحي، هيك بتمشي انت وصاحي. تنطر تنطر حتى تخف رياحي، تكون الشمس شارقة والقمر منير. تنطر السما بلا غيوم، وتقضي المشوار المحتوم. تنطر السما بلا غيوم، وتقضي المشوار المحتوم. هيك عليك مقسوم، تعيش العمر بالتعتير. بيوم الشتاء الشارع النهر، بيوم الشتاء الشارع النهر، الرصيف بيصير ضفة نهر. بيوم الشتاء الشارع نهر، الرصيف بيصير ضفة نهر. ما ناقصه إلا الزهر تيفوح منه العبير. فجأة فجأة بتمرق سيارة، ما تعود يوقف على الإشارة. فجأة بتمرق سيارة، ما تعودت توقف على الإشارة. مفكر حاله قبطان على البحارة، بيطرشك مي هالشوفير. بيوم الشتاء ما بتسلم، على طلعتك بتصير تندم. بيوم الشتاء ما بتسلم، على طلعتك بتصير تندم. من مية الشارع بتتحمم، بدون منشفي ولا بشكير. مع انك بتطلع للضروري لتأمن لبيتك الضروري، مع انك بتطلع للضروري لتأمن لبيتك الضروري، بتقول يا ريت مشاويري كانت قبل ما تبلش تمطير. طافت الأنايات وصارت، طافت الأنايات وصارت. مع مية الشتا تلاقي تتحمل أو تبقى، ما في تالت. هيك تعودنا بهالبلد يصير. طل الغيم غابت الشمس، طل الغيم غابت الشمس، بتبلش انت تعطس عطس. طل الغيم غابت الشمس، بتصير انت تعطس عطس. كأنه صايبك من جنون مس، بتصير لحالك تشبر تشبير. قالوا قالوا بالفضا الشتا بتقتل الجرثومي، قالوا بالفضا الشتا بتقتل الجرثومي. عنا من تحت الأرض الشتا بيقلها قومي.

تصير تشبه شوارعنا بيوم الشتي. انت لا تشارعنا، المي بتصير ببيوتنا والخير كتير. حالتنا بالشتي حالي تعيسي، حالتنا بالشتي حالي تعيسي، كيف إذا كانت سنة كبيسي؟ حالتنا بالشتي حالي تعيسي، كيف إذا كانت سنة كبيسي؟ وإذا مية الشارع بيتقيسي بيصير بحر من فوق المجاري. وإذا مية الشارع بتقيسي بيصير بحر من فوق المجارير.

0: هذا البرنامج برعاية مؤسسة الخربطلي للتنمية المستدامة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، نرحب بكم في هذا البرنامج الطيب المبارك الذي سيرافقكم طيلة شهر رمضان المبارك إن شاء الله. وسيكون لنا في ختام كل حلقة سؤال سنطرحه عليكم من وحي هذا الدرس أو هذه الموعظة بإذن المولى عز وجل. إخواني الأحبة، نبدأ معكم في قول المولى سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحبة، في هذا الشهر المبارك علينا أن نغتنم كل لحظة وكل دقيقة وكل ثانية في طاعة المولى سبحانه وتعالى. عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال في الأولى آمين، وقال في الثانية آمين، وقال في الثالثة آمين، فلما نزل سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: أرغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له؟ قل آمين، فقلت آمين. وقال في الثانية: ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقال صلى الله عليه وسلم آمين. وقال في الثالثة: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. أيها الإخوة الأحبة، معنى رغم أنف أي خاب وخسر، أي هذا العمل الذي قدر له المولى سبحانه وتعالى له هذا الشهر الفضيل قدره لنا، يجب أن يغتنمه الإنسان، لا أن يكون في خسران، لا أن يكون في شتات، لا أن يكون في ضياع. هذا شهر واحد في السنة، فهل نحن أقدمنا عليه بقلوب خاشعة؟ هل أقدمنا عليه بجوارح

0: وأقدمنا عليه لنقيم الليل ولنصلي التراويح ولنقرأ القرآن. هذا الشهر أيها الإخوة الأحبة هو فرصة، إما أن تغتنمها وهنيئا لك إن اغتنمتها، فهناك الفوز العظيم وهناك المغفرة والأجر، وإما أن تضيعها من بين يديك، وللأسف الشديد ستدخل في قول النبي: خسر وخاب هذا الذي ضيع شهر رمضان، الذي قال له جبريل: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له. أيها الإخوة الأحبة، أظلكم هذا الشهر، هذا شهر مبارك، أظلكم هذا الشهر وهو أيام، مجرد أيام معدودات. تجهزوا وشمروا عن سواعدكم، هو شهر القرآن والصيام والصلاة والتراويح. لا تضيعوا أوقاتكم بالمقاهي والملاهي وعلى المسلسلات، فما الفائدة من هذا الأمر؟ أيها الإخوة الأحبة، يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، اغتنموا هذا الشهر بكل ما لديكم من طاقة، شمروا سواعدكم وهيئوا أنفسكم، وكونوا على أهبة الاستعداد لهذا الشهر الطيب المبارك كي تنالوا الأجر والثواب. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يتقبل منا، إنه هو السميع البصير القريب مجيب الدعاء. هذا ما قلته لكم، اذكروه جيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطرح عليكم الآن سؤال المسابقة. السؤال هو: من هم الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين؟ ننتظر الجواب، وأهلا وسهلا بكم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب.

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء.

0: تتشرف الرابطة الثقافية في طرابلس بدعوتكم للمشاركة في معرض الكتاب 52 من 25 نيسان ولغاية 3 أيار، دور نشر ومكتبات، مؤسسات تربوية وجامعية، هيئات ثقافية واجتماعية وإعلامية. كما يتضمن المعرض سيمبوزيوم الرسم والنحت العاشر. معرض الكتاب 52 في قاعات الرابطة الثقافية من 3 عصرا حتى 7 مساء.
1: يسعد مساكم لكل اللي عم بيشوفنا عبر موقع لاوي نيوز. نحن اليوم موجودين بمسجد المنصور الكبير. احنا موجودين اليوم بمسجد المنصوري الكبير، حيث يتواجد الناس لوقفة احتجاجية على الاعتداء الإسرائيلي في غزة. مثل ما عم نشوف في عدسة زميلي، اليوم عم نتوجه لباحة جامع المنصوري الكبير اللي عم نوقف الاحتجاج بالتعدي الصهيوني على أبناء غزة وأطفال غزة. ويعني المشهد هو بيحكي عن حاله، مثل ما عم نشوف تواجد الناس، تواجد الكشاف بوجود بالساحة. يا للأسف منرجع منكرر، وين العروبة؟ وين الإنسانية اللي انحرمت منها البشرية بسبب الوغود اللي عم نشوفها؟ مشاهد بتبكي الحجر، بس الدول العربية كلها ما بقى في عندهم دموع، لأنه الدموع انباعت. مثل ما عم نشوف بعدسة زميلي المشهد كبير، عذرا، ويتواجد الكشاف هنا الكلمة. عيوني يعطيكم العافية. اليوم نحن عم نشوف تضامن بقضية غزة. معقولة الدول العربية تنظر لهالوقفة؟
2: هلا شوف، نحن عم نعمل واجبنا وعم نرفع الصوت وعم نناشد مثل ما أهل غزة عم يناشدوا كل الأحرار في العالم، بدءا من بلاد العرب والمسلمين، أن ينزلوا إلى الساحات ويضغطوا على الحكام من أجل اتخاذ المواقف الجريئة التي توقف العدوان. بدون القوة لا يمكن أن تتوقف هذا العدوان، والقوة نوعان: قوة عسكرية وقوة شعبية. يحتاج إلى أكبر حضور شعبي في ساحات العالم العربي والإسلامي وبشكل مستمر ومتواصل، لأن الهجمة كبيرة. العدو الصهيوني ومعه الأمريكي من ورائه يريدون القضاء على أهل غزة، يريدون إنهاء القضية الفلسطينية، يريدون توسيع الكيان الصهيوني. يجب أن يدرك كل العرب والمسلمين أن التحدي كبير وأن علينا المواجهة، لأن المشروع يطالنا جميعا.
1: اليوم عم نشوف عدد كبير موجود هون للانضمام بهالمشروع، لوين واصلين فيه؟
2: نحن اليوم طرابلس كانت متحركة من الصبح، هيدا يمكن الفعالية رقم 5 أو 6 اليوم بطرابلس، ومبارح طرابلس عم تتحرك ونحن مستمرين بهذا التحرك. طرابلس ولبنان وكل العالم يجب أن يستمر في الحراك الداعم لأهل غزة، لأنه اللي عم يقاتل بغزة عم يقاتل عني وعن كل عربي وعن كل مسلم وعن كل حر في العالم، لأنه هذا الكيان العنصري الغاصب المستعمر الذي لم يبقى غيره في هذا العالم محتل لأرض منا أرضه، يجب أن يخرج من هذه الأرض وتعود فلسطين حرة عربية. بداية يجب أن يوقف العدوان المستمر على أهل غزة من خلال هذا الحراك وغيره.
1: شكرا لك أستاذ رامز. اليوم عم نشوف تواجدك بجامع المنصور الكبير، وقفة تضامنية لأهل غزة، شو بتوجه رسالة لنا؟
3: يعني هذا أقل واجب نعمله بظل هذا الإجرام الصهيوني الأمريكي الغاشم اللي عم ألاف القتلى والشهداء والجرحى والتدمير بفلسطين ولبنان وسوريا واليمن. يعني أكيد طرابلس السباقة بهذا الموضوع، وإن شاء الله هذه اللقاءات ستستمر وهذه الاعتصامات ستستمر حتى النصر القريب. خليهم بس يردوا الصورة، خذوا معكم.
1: شكرا.
4: حدك حدك هون هون.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الكرام، طبعا نحن اليوم عم نتنادى جميعا لا نرفع الصوت اللي مستمر بطرابلس من 8 أكتوبر 2023 دون كلل ودون ملل. طرابلس التي تعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية طرابلس وقضية كل العرب والمسلمين. هذه المدينة التي تقوم بواجبها في نصرة أهل غزة تدعو كل العالم العربي والإسلامي وكل القوى الحية في هذا العالم أن تنزل إلى الساحات وترفع الصوت للضغط على حكام العرب والمسلمين المتخاذلين الذين يرون بأم أعينهم الدماء تسيل على أرض غزة كالأنهار، وقد دمرت واستبيحت كل غزة وهم صامتون ساكتون، بل وبعضهم متآمرون على القضية الفلسطينية. 26 دولة عربية وإسلامية ما زالت تقيم علاقات تطبيعية واتفاقيات سلام وتتبادل الاقتصاد والتجارة مع العدو الإسرائيلي. ماذا تريدون بعد أكثر من 50,000 شهيد و100,000 جريح؟ متى ستصحى ضمائركم يا حكام العرب والمسلمين؟ متى ماذا ستقولون لله سبحانه وتعالى يوم سنقف جميعا أمامه سبحانه وتعالى وسيسألنا ماذا فعلنا لنصرة أهل غزة؟ ماذا فعلنا لنصرة أهل فلسطين؟ المشروع الإسرائيلي مشروع توسعي لن يقف عند حدود غزة لا سمح الله إن انتصر، ولن ينتصر طالما أن أبناء غزة قرروا أن يستشهدوا جميعا أو ينتصروا جميعا ولا تنهزم غزة. إذا انتصر هذا الكيان سوف يتوسع على حساب لبنان، وسوف يتوسع على حساب سوريا، وسوف يتوسع على حساب الدول العربية المحيطة، مصر والأردن وكل الأمة. هذا هو المشروع الصهيوني. لذلك نحن معنيين جميعا أن ندرك أن الخطر قادم إلينا وأن أهل غزة يدافعون عنا جميعا، يدافعون عن كل حبة تراب في الوطن العربي كما يدافعون عن غزة وعن القدس وعن الضفة وعن كل فلسطين. لذلك باسم أهل طرابلس، باسم أصحاب الفضيلة العلماء وفعاليات طرابلس السياسية والنقابية والاجتماعية والأهلية والكشفية، نجدد رفع الصوت ونناشد كل العالم أن الأمريكي الذي يتصرف أنه الحاكم الأوحد لهذا العالم يجب أن نقول له كفى. رجل الكاوبوي الأمريكي ترامب المجنون الذي يزود العدو الإسرائيلي بكل الأسلحة. يجب أن نقول له كفى، ولكن هذه الكفى يجب أن تكون صادرة من كل الأمة، من كل أبناء الأمة، من كل قواها، من كل فعالياتها. اليوم طرابلس تقول كلمتها بمناسبة الأضراب العالمي التضامن مع فلسطين، وسوف تستمر طرابلس حتى تتوقف حرب الإبادة وحتى ندحر العدو الإسرائيلي عن أرض فلسطين. نعم نعرف أن الظروف صعبة، نعرف أن التحديات كبيرة، ولكن الله أكبر، والله سبحانه وتعالى قادر سبحانه وتعالى، وعنده كثير من الحكم، بعضها قد نراها وبعضها ننتظرها إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى ناصر عباده المجاهدين المقاومين الذين يدافعون عن القدس، عن المقدسات، عن راية لا إله إلا الله تبقى خفاقة في سماء هذه الأمة. بوركت جهودكم، والتحية للشهداء، والتحية للأسرى، والتحية للمقاومين المجاهدين في ساحات الأمة، في لبنان، في اليمن، في العراق، في فلسطين، في سوريا، في أي مكان، أي في غزة طبعا، أي سلاح يوجه إلى العدو الصهيوني وصدوره هو سلاح مبارك نؤيده، لأن المعركة الوحيدة في هذه الأمة هي معركة الأمة في مواجهة الكيان الصهيوني وداعميه.
6: يا صهيوني برا برا،
7: يا صهيوني برا برا،
6: يا صهيوني برا برا،
7: يا صهيوني برا برا،
6: شعبي حر وارضي حرة،
7: شعبي حر وارضي حرة،
6: شعبي حر وارضي حرة.
8: بدك دلمة
9: شيخ بلال، شيخ بلال، يا شيخ بلال اخليك هون.
10: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. باختصار نقول لأهلنا في غزة: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ونقول للأنظمة العربية المتخاذلة والمتآمرة: أنتم على زوال في القريب العاجل، والنصر قادم إن شاء الله إلى غزة، إلى أهل غزة، إلى المجاهدين في غزة، إلى الذين توكلوا على الله، إلى الذين كانوا مع الله. سلام عليكم.
9: شيخ بلال فيك تقرب لهم،
11: انت بعد وانت يلا بعد الشيخ
9: قرب شوي لهم،
11: يلا شيخ
9: يصير افضل الميكروفونات وكذا كله.
11: ايه بدنا نطلع من بلد، بدنا نطلع يلا دايما احنا ان شاء الله بدنا نترافع سوا لبرا.
8: احكي عنا كلمه
12: صغيره. بسم الله والحمد
8: لله، احكي صغار صغار.
12: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يقول ربنا تبارك في علاه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ويقول في آية أخرى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. هذا هو أمر قرآني بمواجهة كل مشاريع الاحتلال والكفر والصهينة. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإعداد واجب. من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. ما يطرح اليوم في لبنان على ألسن الكثير ممن يحتسبون على لبنان من ضرورة سحب السلاح وحصرية السلاح بيد الدولة لا يمت إلى الحق وإلى الحقيقة بصلة لا من قريب ولا من بعيد. في عام 82 عندما طلب تسليم سلاح المقاومة الفلسطينية لتخرج إلى تونس، يومها ارتكبت مجزرة كبرى في صبرا وشاتيلة. أيها الإخوة الكرام، بالأمس عندما صحب السلاح من أيدي كل أولئك الأبطال في داخل فلسطين عندما قاتلوا وقاوموا ودخل جيش الإنقاذ، ثم بعد ذلك تكفل بين قوسين بحفظ فلسطين، ضاعت فلسطين ونشبت مجازر منها دير ياسين وكفر القاسم وكل تلك المجازر. اليوم في لبنان وفي كل مكان وفي غزة عندما يطلب منكم تسليم السلاح وعندما يتحدث عن حصرية السلاح ليس كلاما يطالب يعني ويراد فيه ومن خلاله أن تحمى بلادكم وتحفظ سيادتكم. إسرائيل باتفاق 1701 تستبيح أرضنا، تقتلنا كل يوم ونحن مكبلون وننتظر رد فعل الدولة. جيشنا باسل ولكن لا يصلح لجيشنا ولا لكل جيوش العرب أن تقاتل أو أن تتفوق على الكيان الصهيوني الغاصب. لذلك لن نسلم السلاح وسنتسلح من رأسنا حتى أخمص قدمينا، وعندما تتنكب الجيوش والأنظمة والحكومات عن الدفاع عن أرضنا سندافع كشعوب، سنجتاز كل السدود والحدود المصطنعة لندخل من سوريا المقاومة، سوريا درعا، سوريا المقاومة الفتية، ومن مقاومة لبنان ومن الخط الأزرق ومن وادي عربة والأردن ومن بوابة مصر. مصر 110 مليون وحدها كفيلة بأن تكسر الطوق عن غزة وتحقق الانتصار. اللهم من خذل غزة فاخذل، اللهم من خذل غزة فاخذل، ومن نصرها فانصر. اللهم ارحم شهداءهم واشفي جرحاهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: يلا حاج مبدأ، يلا
14: بكفي،
13: يلا رضوان، بس رضوان، يلا
15: اليوم طرابلس في كل المواقع وفي كل الهيئات وفي كل النقابات والفعاليات تقول كلمتها، ولو كان الأمر بصورة متفرقة، لكن
13: بس بيلو لن
15: تمام. نعم طرابلس تقول كلمتها في كل المحافل. اليوم الجميع مدعو. اليوم طرابلس تقول كلمتها بقوة وبفعالية، مدعوون جميعا للمشاركة في كل الفعاليات وعلى كافة المستويات. نعم إن الوضع خطير جدا، إن المنطقة أصبحت معزولة والواقع العربي مأزوم، وثمة واقع مستجد حول المنطقة إلى مرآب لكل الأطماع بأشكال مختلفة، ووصلنا إلى هذا المستوى من التردي. إننا مدعوون جميعا أن نلبي حاجة المقاومة وقدراتها، أن ندعم قضية غزة العزة والمجازر القائمة والمؤمنة من قبل الاحتلال الصهيوني. الجميع مدعو إلى كافة أشكال المقاومة والمساهمة، ودمتم.
14: يعطيك العافية.
12: أخواني الكرام، حنطلع من الباب الرئيسي من هناك ونتوجه شوي باتجاه ساحة التل، وهناك حنحرق علم الكيان وعلم داعميه. فإذا بتريدوا بنتفضل من هناك، الكشاف يبلشوا قبلنا ونمشي شوي شوي. إذا بتريدوا المسافة مانا طويلة، مختارين طريق قصيرة وبنوصل إن شاء الله، بس لازم نطلع كده قبل ثواني.
1: مثل ما عم نشوف في عدسة، بالعدسة عم بيكون كلمات مثل ما سمعناها بتكبر القلب، على أمل الدول العربية تسمع وتحس وهلأ رح يكون في بدي امشي قدامهم، امشي قدامهم.
16: يا خالد هيك
14: الحمام هيك شارع
16: الله هيك نقص احكي كوره قالوا بس مسيرة تضامنية لأهل غزة
14: يلا تضروا شباب تضروا تضروا شباب
17: المسيرة
18: يلا قرب اعطيهم الهتاف للشباب يا صهيوني برا برا
19: يا صهيوني برا والله
18: يا صهيوني برا برا
19: يا صهيوني برا برا
18: شعبي حر وارضي حرة
19: شعبي حر وارضي حرة
18: شعبي حر وارضي حرة
19: شعبي حر وارضي حرة
18: يا غزة يلا يا غزة نحن معاك الى الموت
19: يا غزة نحن معاك الى الموت
17: كبير
20: الله اكبر يلا يا مصطفى اعطي غيرك عيط لهم
17: استاذ عبد الشري
18: يا صهيوني برا يا صهيوني برا برا
19: يا صهيوني برا برا
17: Allez

0: كم العربي كله في لاكي
1: يا غزال نحن معاكينا
0: يا غزال نحن معاكينا الموت
2: شايروا لللايف كرمال يوصل لأكبر عدد ممكن

0: احسن قال لك يمشي بالايد
1: انت في عارض امان بالروح بالدم نبتدي يا نصر بالروح بالدم نبتدي يا نصر بالروح بالدم نبتدي يا نصر
2: ويا بطل نحن معادينا النور
3: لفلسطين.

0: حتى.
1: ها هنا من طرابلس الفيحاء بدعوة من مؤسساتها وأحزابها من جمعياتها بالوقفة التضامنية مع غزة، غزة هاشم، غزة العزة والكرامة، غزة المقاومة، لنعلن لهذا العدو هذه الأمة ستصحى، هذه الأمة العربية والإسلامية عليها أن تدافع عن فلسطين وعن غزة وأطفال غزة.
2: أمريكا الشيطان الأكبر.
3: خيبر خيبر يا يهود.
4: خيبر خيبر يا يهود.
3: جيش محمد بدأ يعود.
4: جيش محمد بدأ يعود.
3: خيبر خيبر يا يهود.
4: خيبر خيبر يا يهود.
3: جيش محمد بدأ يعود.
4: جيش محمد بدأ يعود.

0: Vocês vão ver mais chifres. اليوم شايفك هيك انفعالك كتير قوي، ليه؟
1: أول شيء اللي عم يصير بغزة أقل شيء فينا أنه نقول كلمة حق. الساكت عن الحق شيطان أخرس. يا حكام العرب ويا شعوب العرب المتخاذلين، يكفيكم بقى، يكفيكم صمت، بكفيكم صمت بقى، بيكفي. دماء أهلنا في غزة تراق، أكثر من 50,000 شهيد، أكثر من 100,000 جريح، نساؤنا تستباح، أعراضنا تستباح في غزة، وأنتم في صمت. عار عليكم، سيلعنكم التاريخ، سيلعنكم التاريخ. يا سفهاء، يا سفهاء العرب، يا سفهاء العرب، يا من تقولون أنكم حكماء، أنتم خزلاء، أنتم خزلاء يا حكام العرب. أنتم لستم حكاما للعرب، أنتم حكاما مع اليهود على العرب، على أهلنا في غزة وعلى من يواصلهم لأهلنا في غزة.
2: الله أكبر ولله الحمد.
0: سمعنا كلمة من القلب طالعة من أحد الشخصيات التي موجودة

0: بالروح بالدم نفيك يا غزة
1: ويا فلسطين نحنا معاك إلى الموت
0: يا فلسطين نحنا معاك إلى الموت
1: ويا فلسطين نحنا معاك إلى الموت
0: يا فلسطين نحنا معاك إلى الموت
1: ويا غزة نحنا معاك إلى الموت
0: يا غزة نحنا معاك إلى الموت
1: ما في خوف ما في خوف
2: قولوا
3: لدم المجنون

0: تحية طيبة لكل المستمعين والمتابعين، عدنا إليكم من جديد بعد غياب طويل، اشتقنا لكم كتير. Get Ready With Maya، البرنامج اللي عم تشوفوه على صفحات مجموعة رقيب الإعلامية وعم تسمعوه على RMG Radio على تردد 94.7 FM. تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال المعارض، هيدا موضوع حلقتنا لليوم. اليوم بجيت ريدي وذ ماي رح تكون حلقة مش عادية. بعد الظروف الصعبة والحرب يلي قطع فيها البلد، بيبقى في نبض ما بيوقف، بيبقى في شعب ربار بيحب الحياة وبيحب يعيش وبيرجع بيوقف على أجري قد ما تعبت الظروف. طرابلس مدينة العلم والثقافة رجعت هيدي السنة لتفتح صفحاتها من جديد مع انطلاق معرض الكتاب بدورته 52، المكان اللي بيجتمع فيه عشاق القراءة والكلمة الحرة في مساحة تحتفي بالفكر والإبداع والهوية الثقافية. واليوم رح نضوي على هيدا الحدث المميز مع ضيفنا الصحفي الدكتور رامز فري لنحكي أكثر عن أهمية المعرض، رسالته الثقافية ودوره بإعادة نبض الحياة الثقافية بمدينة طرابلس. أهلا وسهلا فيك أستاذ رامز. أستاذ رامز، يعني مثل ما ذكرنا أنه هيدا المعرض 52، قديش حلو أنه يكون فيها الاستمرارية.
1: يعني اولا بشكرك على استضافتك وبشكر مجموعه الرقيب الاعلاميه على اهتمامها بالنشاط الثقافي بشكل عام بمدينه طرابلس ومعرض الكتاب السنوي بشكل خاص. مثل ما ذكرتي حضرتك، اليوم معرض الكتاب بدورته 52، انطلق سنه 1974 بالرابطه الثقافيه ومستمر لليوم رغم كل الصعاب وكل المشاكل وكل الاحداث اللي مرت على طرابلس خلال 52 سنه. نعتبره اصبح من تراث المدينه ومن عواميدها الثقافيه الاساسيه. لهذا السبب احنا مستمرين بالحفاظ على هذا التراث مع تطويره وتحسينه، إضافة عوامل جديدة عليه، عارضين جدد، مشاركين إلى آخره، حسب مواكبة التطورات والتحديات والتكنولوجيا والإنترنت إلى آخره.
0: شو المختلف هالسنة عن الدورات السابقة؟
1: يعني بالنسبة بالنسبة للمشاركين، نحن المشاركين بتتنوع بين دور النشر والمكتبات والهيئات الثقافية والاجتماعية والإعلامية والمؤسسات التربوية والجامعية بشكل أساسي. هذا نحن المشاركين نتوجه لهم بمعرض الكتاب، والسنة تقريبا نفس المشاركين. أكيد في عنا عدد من الجامعات مشاركة، في عنا عدد من المكتبات، في عنا عدد من الهيئات الثقافية الإعلامية إلى آخره. إضافة إلى نشاط أنشطة على هامش المعرض، يعني تقريبا عندنا ما يقارب 100 نشاط موزعين بين ندوات ومحاضرات وأمسيات وقواقع كتب. وحرصنا هيدي السنة أكيد أنه تكون يعني الأنشطة المواكبة هي بتحاكي الواقع اللي نحن عم نعيشه. مثل ما ذكرت حضرتك بالبداية، نحن اليوم بحالة حرب للأسف، هيدي الحالة ما انتهت، وفي عنا دمار بشكل يومي، في عنا اعتداءات إسرائيلية، وفي عنا يعني الوضع الاقتصادي الاجتماعي السياسي الأمني كله عم يعاني من مشاكل كبرى، يعني
0: صحيح وأزمات كبرى للأسف.
1: ونحن حاولنا أنه بهذا المعرض تكون هذه الأنشطة تحاكي الواقع وتحاكي مشاكل الناس. وأكيد يعني تضوي على إدانة العدوان وتضوي على التضامن الوطني والانصهار الوطني والتوافق، ويكون إلى طابع أكيد جامع مش يفرق. وحاولنا قدر الإمكان أنه يعني هذه الأنشطة تواكب الأمر.
0: حلو. كنت عم تقلي أنه في ظروف صعبة بالبلد وكلياتنا بنعرف هيدا الشيء، كان اقتصاديا ولا كان ميدانيا ولا على كل الأصعدة، ظروف صعبة. ما سمعت كلمة أنه هلأ وقت المعرض ينعمل، ولا كنت عم بتلاقي تشجيع لحتى هيدا المعرض يستمر أو يكون بوقته المحدد؟
1: للأمانة نحن بالرابطة الثقافية من بداية العدوان نحن وقفنا تقريبا كافة الأنشطة الفنية والأدبية خاصة، يعني لا بسبب الظروف، وكل يعني إمكانياتنا وكل توجهاتنا كانت بإدانة هذا العدوان ومساعدة إخواننا النازحين اللي إجوا على المدينة. ولكن ارتأينا أنه هذا المعرض هو نوع من الصمود والتحدي، وهيك أطلقنا عليه نحن، نوع من المقاومة الثقافية، نوع من الصمود، نوع من التحدي، لحتى نستغل هذا المعرض بهذا الجمهور الموجود، بهذه الناس الموجودة، لحتى نأكد على إدانة العدوان، نأكد على تضامننا الوطني، نأكد على مثل ما ذكرت بشوي أن يكون الأنشطة مواكبة لمشاكل الناس. اليوم الناس عم تعاني من مشاكل متعددة، فبيسوى أن يكون في مجموعة من الناس عم تلتقى، عم تتحاور، عم تتناقش، لا حتى تقدر توصل لمواضيع معينة، حلول معينة، اقتراحات معينة، خاصة نقدر نجمع كل أطياف المجتمع اللبناني المختلف انتماءاته وتنوعه الطائفي والمذهبي والمناطقي والسياسي والحزبي بمكان واحد، وهو ما بينجمعوا إلا تحت راية الثقافة لحتى نقدر نحن نقرب الناس قد ما فينا من بعض. مشان هيك
0: بعد في شيء بيجمع اللبناني
1: صراحة، هذا الوحيد اللي عم يجمع اللبنانيين.
0: خليني هيك ركز على لبناني شوي، برأيك اللبناني بعده عم يقرأ؟
1: رغم كل ثورة المعلوماتية والإنترنت والتطبيقات اللي إلها علاقة بالكتب صارت اليوم على التواصل الاجتماعي، على الآيبادات، على إلى آخره، الكتاب له نكهة خاصة وله لذة خاصة وله مصداقية ما أنا موجودة بأي مكان آخر. أنت اليوم تنتقي معلومة حقيقية موثقة 100% بترجع الكتاب. اليوم لما بتروحي بتقدمي رسالة ماجستير أو تروح الدكتوراه بيكون أول نوع من المراجع، أهم نوع من المراجع هو الكتاب. بعدين بيجي بقى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدين بيجي المواقع الإلكترونية، بعدين بيجي الجرائد، المجلات إلى آخره، ولكن الأساس هو الكتاب. فبالتالي أكيد رغم كل هذه الأزمات اللي عم نشوفها، وهذا الشيء يبين عنا، يعني نحن اليوم لو ما هالمكتبات وهالدور النشر عم تبيع كتاب، ما بدنا اللي عم تشارك بمعرض عمره 52 سنة.
0: صحيح.
1: يعني آخر النهار هول تجار. أكيد بيدعموا الثقافة، بيدعموا الأدب، بيدعموا النشر إلى آخره، بس إلى حد ما. أما إذا بدهم يخسروا كل سنة بدهم يروحوا عم يخسروا، ما بيقعدوا بيشاركوا.
0: صحيح.
1: فبالتالي لا، عم يصير في حركة بهذا الموضوع، وصارت الناس عم توقت توقيت شراء للكتاب خلال هذا المعرض. يعني هلا بتقولي لي إنه في ناس بتروح على المكتبات مثلا بتسأل بالمكتبة إنه شو في إصدارات جديدة، شو في كذا، لا قليل كتير. ولكن بالمعرض اللي بيحب يشتري بخصص ميزانية معينة بهالسنة انه انا بدي اشتري كتبي، شو في اصدارات جديدة، شو في روايات الى اخره من المعرض، وهذا عم يكون شيء ايجابي صراحة.
0: طيب شو اكتر نوع من انواع الكتب المطلوب اليوم بهيدا الوقت اللي نحن فيه؟
1: هلا قلنا نحن كم سنة عم نلاحظ انه اكتر مبيعات بموضوع الكتب هي الروايات، وخاصة عنصر الشباب والصبايا بالذات، عم يكون في طلب وفي اقبال كتير على الروايات، بعدين بتجي الكتب السياسيه، بعدين بتجي الكتب الدينيه الى اخره.
0: يعني برايك بعد الكتاب هو ملاذ نفسي للناس؟
1: صحيح صحيح 100%. هذا الشيء
0: بياخذوا الزاويه، بيحطوا فنجان القهوه، بيحطوا الكتاب.
1: هذا واقع عم نشوفه صراحه. هلا بتراجع شوي، بيخف شوي، ولكن بعده موجود.
0: برايك شو اهميه اقامه معرض الكتاب بمدينه طرابلس تحديدا؟
1: يعني نحن اليوم، وحضرتك مثل ما ذكرت كمان ببداية مقدمتك، انه له علاقة بالوضع الاقتصادي. نحن اليوم لما نعمل هذا المعرض او اي نشاط اخر، هذا النشاط صح له طابع ثقافي ادبي تنموي مدني الى اخره، ولكن عم يحرك الحركة الاقتصادية بالمدينة بوقت معين، ولو كان مرحلة

0: صح 100%. والناس عم تشتغل وكل حدا بده يجهز الجناح تبعه، بده يعمل له طاولات، بده يعمل له كراسي، بده يعمل له فلاكس، بده يعمل له مطبوعات ورقيه، بده
1: كله عم يشتغل. كله شوف قديش في ناس عم تشتغل.
0: فنحن بنقول من هون لو في هيك نشاطات على مدار السنه بتحسي مدينه بشكل دائم، ولكن للاسف عم تكون نشاطات خاصه بهذا المستوى يعني عم تكون ضئيله، ولكن نحن مستمرين بهذا المشروع ان شاء الله.
1: لاحظته بالسنوات الماضية، كنت عم تحكي لي عن العنصر الشبابي بالسنوات الماضية اللي كان فيها المعرض عم يقام بالربطة الثقافية، كنتوا عم تشوفوا حضور شبابي ولا أكتر ناس كبيرة بتهتم بالثقافة بالكتاب اللي هي أصلا ربيانة على الكتاب؟
0: صراحة كل الشرائح وكل الأعمار عم نشوفها بالمعرض، من الأطفال لكبار السن. هلا بتقولي يمكن عمر اكثر من عمر ممكن، ولكن للامانه لا، عم نشوف في عنصر كثير من الشباب حتى اكثر من انه عم يزوروا المعرض. في عنصر اليوم من الشباب هن من المؤلفين. يعني في عنا هلا بالمعرض تواقيع كتب جديده لعدد كبير من الشباب والصبايا.
1: حلو.
0: يعني هن اعمار صغيره وعم يالفوا كتب، عم يالفوا دواوين شعر، عم يعملوا روايات.
1: هيدا المعرض يمكن فرصه لهم ليثبتوا نفسهم.
0: وهون كمان بنوه بشغله انه اللي عم يصدر كتاب جديد عم يوقت توقيت اصداره خلال معرض الكتاب او اطلاقه خلال معرض الكتاب. يعني هلا اذا حضرتك بتطلعي على البرنامج عندنا تقريبا ما يفور 50 60 اصدار جديد خلال هذا المعرض حيتم اطلاقهم هلا لكتاب ومؤلفين، سواء شباب ولا صبايا ولا كتاب كبار ولا من مختلف المناطق اللبنانيه، من مختلف الاعمار، كتب بمختلف المواضيع، شعر، روايه، سياسه، دين الى اخره. فكمان عم يكون هذا المعرض هو وقت لإصدار لإطلاق الإصدارات الجديدة بالمدينة.
1: في شيء خاصه بالموسيقى بمعرض الكتاب أو لا؟
0: صراحة كل شيء له علاقة بالنشاط اللي له طابع فني أو موسيقي نحن بعدنا عنه هذه الفترة، احتراما لمشاعر الناس ولا يعني كل النشاطات الموجودة هي نشاطات
1: ثقافية.
0: صحيح، ثقافية بامتياز، ومثل ما قلت بتحاكي الواقع اللي نحن عم نعيشه سواء على الصعيد الأمني أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
1: طيب خلينا نذكر، يمكن احنا ما ثابت وقلنا المعرض بأي تاريخ رح يكون؟
0: المعرض ان شاء الله حيتم افتتاحه نهار السبت القادم الساعة 5 مساء بالرابطة الثقافية، وبيستمر المعرض حتى 3 ايار، حتى يوم الاحد بـ3 ايار يوميا من الساعة 3 للساعة 7 مساء.
1: يعني تقريبا شي 10 ايام
0: 9 ايام بالضبط.
1: حلو.
0: بالضبط. نعم.
1: يعني عادة المعارض اللي بتصير عم بتكون 3 أيام 4 أيام
0: ماكسيموم. لا، هذا معرض أيام مطولة، وحتى حيكون في أيام خلال الأسبوع هي مخصصة قبل الظهر لطلاب المدارس والثانويات، وصار في تواصل مع عدد كبير من مدراء المدارس والثانويات
1: تيجوا من المدارس.
0: صحيح. يكون في يعني
1: مجموعات
0: منظمة للطلاب، أولا ليطلعوا على المكتبات ودور النشر والإصدارات، وثانيا ليطلعوا على الجامعات المشاركة بالمعرض وشو كل جامعة شو عندها اختصاصات، لأنه خاصة طلاب الثانوي هن مرحلة
1: طيب شو ياخذوا فكرة شو بدهم.
0: صحيح. بعد شهرين ثلاثة بدهم يطلعوا على الجامعات. فنحن مأمنين لهم عدد كبير من الجامعات مشاركة، بيقدروا يطلعوا على كل جامعة شو الاختصاصات الموجودة فيها، شو أقساطها، شو تسهيلاتها، شو منحها إلى آخره. هيك كمان نعطيهم فرصة بدل ما يطلع كل طالب على إبرم على الجامعات هو، لا كل
1: جمعتوا له انتم الجماعات كلياتها بمطرح واحد.
0: صحيح.
1: يعني قديش عنده رسائل حلوه هذا المعرض اللي عم تنظموه حاليا، وقديش الشيء اللي عم بتوصلوه مهم، لانه عن جد هلا بيقول لك الطالب يمكن شايف انه الكتاب أسوأ حلم بحياته، أسوأ شيء عم بيعيشه، بيكره يدرس بيكره، بس لما بيروح بشوف قديش في ناس مشاركه، قديش في كتب مهمه، قديش في عالم عم تجي تشوفوا الكتب، بتغيروا له فكرته عن الكتاب وبتحببوه بهذا الشيء اللي عن جد قد ما نحاول او قد ما حاولت التكنولوجيا ان تلغيه مش عم يمشي الحال. برايك دور الشمال اليوم بالحركه الثقافية اللبنانية كيف عم بيكون؟
0: اليوم صراحة أكثر المحافظات اللي فيها حركة ثقافية على صعيد لبنان هي محافظة الشمال. وهيدي متميزة في صراحة. وهذا دليل عافية. وبنفس الوقت كمان دليل إنه هيدي المنطقة هي عن جد يعني بتشتغل بشكل دائم على إبراز وجه المدينة والمحافظة بشكل جيد، بشكل حضاري، بشكل جميل، باختلاف ما بيحاول البعض يصورها من وقت إلى آخر على غير صورتها الحقيقية. أما إذا بدك تشوف في كم النشاطات، عم نحكي أكيد قبل حالة الحرب اللي والعدوان اللي صايرة اليوم، بتلاقي في نشاط شبه يومي بالمدينة.

0: هلا الظروف اللي صارت مؤخرا اكيد اثرت سلبا على كل الحركه بالمدينه، سواء ثقافيه ولا اقتصاديه ولا
1: صحيح
0: اجتماعيه ولا
1: للأسف.
0: تربويه، كله يعني للاسف. هلا بنتامل ان شاء الله انه هذا العدوان يزول باسرع وقت ممكن،
1: إن شاء
0: ترجع
1: الله يا
0: الحياه
1: رب،
0: لطبيعتها، عسى ولا على ان تكون الايام القادمه افضل
1: إن شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله.
1: وكمان طرابلس معروفة بثقافتها،
0: طبعا
1: معروفة بالشيء اللي من سنين وسنين بتقدمه من ثقافة وعلم ومحبة
0: هي يطلق عليها مدينة
1: للاكتشاف.
0: العلم والعلماء.
1: صحيح، مدينة
0: نعم.
1: العلم والعلماء. خبرني قديش صعب تنظيم معرض الكتاب اليوم، ولا ما لقيته صعوبة؟
0: والله لا، أكيد في صعوبة، أكيد في صعوبة، والصعوبة يعني أكبر عقبة بتواجهنا هي الإمكانيات المادية. اليوم كل المؤسسات، اليوم كل المؤسسات ثقافية وغير ثقافية واقتصادية وإلى آخره، عم تعاني من مشاكل مادية بسبب الظروف الموجودة. وبالتالي أنت اللي عم تعملي هيك حدث أكيد بدك إمكانيات مادية كبيرة، فهيدي أكبر عقبة يعني بواجهنا، ولكن الحمد لله عم نقدر نتغلب عليها بتوسيع شبكة الشراكات مع المؤسسات، بالعمل التطوعي اللي عم نشوفه من عدد كبير من الشباب والصبايا اللي عم يعني يساعدونا ويشتغلوا معنا، وخاصة أبنائنا بالرابطة بشكل تطوعي 100%، إضافة لمشاركة ومساهمة هالمؤسسات التربوية ودور النشر والمكتبات بهذا المعرض، حتى لو كان عم بمقابل بدل رمزي، ولكن هذا بيساعد نوعا ما بتأمين التكاليف. ونحن هدفنا بهذا المعرض صراحة هو تأمين تكاليف هذا المعرض، مش نحن عم نشتغل تجارة وربح وإلى آخره. المهم إنه نقدر نطلع تكاليفه لحتى نضل محافظين على الاستمرارية، ويضل هذا المشروع ماشي بالمدينة.
1: حسيت في حماس من قبل دور النشر
0: بالمشاركة؟ والله
1: أنا
0: كل المساحات اللي عندي اليوم صارت محجوزة، وحتى في ناس بعد بدها مساحات للأسف ما قدرنا أمنا لها، يعني لأنه لديك المساحة الموجودة بالرابطة الثقافية. أكيد أكيد، لا بالعكس الناس محمسة ومشجعة.
1: طيب ليش عم بتقلي انه في ضيق بالمساحه وهيدا الشيء يمكن روح فرس على بعض الاشخاص؟
0: صحيح.
1: انهم يشاركوا
0: صحيح.
1: بهيدا المعرض. ليش ما نعمل بمعرض رشيد كرامي الدولي؟
0: هو كان مقرر السنه صراحه نعمل بمعرض رشيد كرامي الدولي، ولكن لما صار العدوان والحرب تغيرت كل الامور، تغير الوضع الامني وتغير الوضع المالي. يعني بسبب الغلاء اللي صار
1: الماديات
0: اليوم
1: ما عاد تسمح يمكن.
0: اكيد الغلاء، يعني كنت اذا انت عامله اليوم حسابك بتدفع 10,000 دولار صار بتدفع 20,000 دولار، يعني بس كلفه المازوت اليوم والاضاءه.
1: صحيح.
0: وكذا فرقت دبل واكثر كمان، فكله اثر على الموضوع.
1: معرض بهالضخامه يعني اكيد ما حتكون مقطوع الكهرباء عنه.
0: بدك مولدات، وبدك مازوت كثير، وبدك سكيورتي، وبدك تنظيفات، وبدك تركيب اجنحه، وبدك موكيت، يعني عندك تكاليف
1: مكلف
0: باهظه جدا. فارتأينا انه لا نستمر فيه السنه بالرابطه، عسى ان شاء الله تكون السنه القادمه احسن ويكون بمعرض رشيد كرامي
1: ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله.
1: قلت لي انه اللي مشارك بهيدي الدوره هن الجامعات، دور النشر، المكتبات. خبرني اذا في شيء اختصاصات مختلفه مشاركه بهيدا المعرض هيك تعملوا تكسروا يمكن نمط المعرض شوي.
0: يعني عندنا مؤسسه تتعاطى بموضوع الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي والتسويق الالكتروني، عم تكون مشاركه معنا الى أكثر من السنة الماضية يعني، وهيدي السنة مشاركة معنا. إضافة لجمعية الخدمات الاجتماعية بنقدم لها نحن جناح تقديمي لدعم لهيدي المؤسسة الخيرية والاجتماعية اللي بتعرض بعض المنتوجات لبعض أصحاب الاحتياجات الخاصة مثلا أو العجاز. يعني بيكون عندنا مثلا بعد هيك جناح صغير لطلاب مثلا بيرسموا لوحات فنية مبتدئين، يعني في عنا هيك شوية تنوعات. بس برجع بقول بسبب صغر المساحة الخيارات محدودة.
1: والجمهور الأساسي للمعرض؟
0: نحن جمهورنا من كافة المناطق اللبنانية، لما نحكي على السنوات السابقة يعني من صور، من النبطية، من صيدا، من الشوف، من علاي، من بيروت، من الشمال، من كل المناطق عم بيكون في زوار للمعرض. مش بس زوار، حتى مشاركين ببعض الأنشطة، حتى مؤلفين بيوقعوا كتبهم بطرابلس. هلأ السنة كمان شغالين على نفس الموضوع، أنه يكون أيضا زوارنا من كافة المناطق اللبنانية على اختلاف تنوع.
1: رامز فري القارئ، شو آخر كتاب قرأته؟
0: والله صراحة في رواية، رواية لصديقة عم نقرأها، هي بعنوان أحببت 100 رجل.
1: حلو.
0: لفتنا هذا العنوان، وهلا لانه بده يتم توقيعه خلال معرض الكتاب، تم اطلاقه خلال معرض الكتاب، فعم نطلع عليه اكيد. هذا اخر اخر كتاب هلا بين ايدينا.
1: حلو.
0: نعم.
1: وكيف هيك الحماس لحتى تكفي؟
0: لا حلو، مهضوم مهضوم مهضوم مهضوم. ندعي كل الناس انها تيجي تشارك ان شاء الله بتوقيعه، وهذا هو للاعلاميه زميلتنا كمان راسيا سعادة.
1: تحياتنا الكبيره لراسيا سعادة، كاتبه بتعقد. برايك كتاب واحد لازم كل لبناني او كل لبناني يقراه؟
0: والله بهالايام انا بقول لكل الناس تقرا تاريخ العدو الصهيوني. هلا بهالايام هيدي لازم نرجع كلنا،
1: بيعرفوا مع مين بدهم يتعاملوا
0: 100%، نرجع كلنا نتذكر هذا التاريخ الصهيوني الاجرامي، لانه للاسف خاصه لجيل الشباب يرجعوا يقروا هذا الموضوع.
1: صحيح، لانه للاسف بيعرفوا انه في كيان صهيوني وبيعرفوا انه في عدو هيك، بس يمكن ما بيعرفوا التاريخ.
0: صحيح.
1: وكيف اخذوا فلسطين.
0: صحيح.
1: وكيف
0: صحيح.
1: ظلموا
0: لا
1: الناس،
0: لا عندهم عهود، لا عندهم وفاء، لا عندهم ثقه، لا عندهم التزامات، مشروع توسعي، مشروع إجرامي، جرائم إبادة، توحش، للأسف كل الصفات السيئة موجودة بهذا الكيان، فضروري ضروري نرجع نتذكر هذه الأمور.
1: تمام. إذا بدك توصف معرض الكتاب بكلمة واحدة شو بتقول؟
0: إحنا وصفناه السنة بمعرض الصمود والتحدي.
1: حلو.
0: وحدا تاني كمان صديقة لأن قالت لي سميه معرض الجنون والتحدي.
1: حلو. حلو. يعني لما بدك انت تعبر عن نفسك شو حابب تقدم بهذا المعرض بيطلع معك تعابير كتير قوية.
0: صحيح.
1: بس كتير حبيت الجنون والتحدي
0: التحدي.
1: وحتى الصمود كتير حلو، لأنه نحن عن جد بوقت
0: صامدين.
1: لو ما نحن صامدين ما قدرنا كفينا.
0: صحيح.
1: شو الرسالة اللي حابب توصلها لكل شخص بيقول انه التكنولوجيا بتلغي دور الكتاب اليوم؟
0: ما في شيء بيلغي شيء، كل شيء له وقته، كل شيء له يعني لزومه، وكل شيء له ميزته الخاصة. أنا برأيي كل هذه الأمور هي بتكمل بعض البعض، ما بتلغي، ما في شيء بهذا الشيء، كله بيكمل بعض البعض.
1: وأكثر دليل على هذا الكلام هو إنه
0: هو الإقبال على الكتاب.
1: مزبوط.
0: صحيح.
1: مزبوط.
0: صحيح.
1: وحتى إنه في ناس مشاركة بالمعرض بكتب رقمية وتكنولوجيا وهالقصص هيدي. إذن معرض الكتاب مش بس موعد سنوي، هو رسالة إنه الثقافة بعدها حاضرة وما بتتعب. شكرا لضيفي العزيز الأستاذ رامز فري، وإن شاء الله بتمنى لك إنه نجاح هيدا يستمر للسنوات المقبلة، وتبقوا عم تنشروا الثقافة والوعي بطرابلس وكل لبنان. شكرا لك.
0: شكرا لك، شكرا على استقبالك، وشكرا لمجموعتكم الإعلامية.
1: وهيك بتبقى طرابلس مش بس مدينة بنقرأ عنها بالكتب، بل مدينة عم تكتب حضورها الثقافي سنة بعد سنة، وعم تثبت إنه الكلمة بعدها قادرة تجمع الناس وتخلق أمل ومساحات فكر وحياة. شكرا كتير لضيفنا الصحفي رامز فري على هالمشاركة الحلوة، والشكر لكل شخص عم يساهم انه الثقافة تبقى نابضة بمدينتنا. انا مايا وهيدا كان Get Ready With مايا. شكرا لكم اصدقائي، بلاقيكم بحلقة جديدة وموضوع

الأسرار، تغير اسم المدينة وصار كل الناس اللي فيها موجوعة عم تنده بصوت واحد: إلي صار، إلي صار، إلي صار. هدت بنايه، طرابلس وقعت، هدت بنايه، طرابلس وقعت، ما كانت الناس هيك توقعت، مدينة أهلها اليوم تغربت بعد ما صارت عحبة الانهيار. عم ننده بصوت واحد: إلي صار، إلي صار، إلي صار. طرابلس، طرابلس عم تبكي دموعها دم على صبية استشهدت تحت الردم. طرابلس عم تبكي دموعها دم على صبية استشهدت تحت الردم. أيام كانت كأنها حلم، وحد البناية السقف انهار. كلنا عم ننده: إلي صار، إلي صار، إلي صار. طرابلس يا مدينة العروبة، انتي اليوم صرتي منكوبة. طرابلس يا مدينة العروبة، انتي اليوم صرتي منكوبة. الناس عم تنده وتقول مطلوبة: احموني دخلكم من الانتحار. كلنا عم ننده: إلي صار، إلي صار، إلي صار. طرابلس اليوم غيرنا اسمه، وصار شعبها اليوم أسمى. طرابلس اليوم غيرنا اسمه، وصار شعبها اليوم أسمى. لازم يوقف الموت عند رحمة، ونبدل اسمه من طرابلس لإلي صار. كلنا عم ننده: إلي صار، إلي صار، إلي صار. مش وحدها طرابلس حزينة، عم تبكي كل المدينة. مش وحدها طرابلس حزينة، عم تبكي

tienda. Elisa, Elisa, Elisa. تدا الوجع بالإب العري عطرابلس المدينة المنسية. تدا الوجع بالإب الأبي عطرابلس المدينة المنسية. تشقق تصدع بأكثر الأبنية. ما حدا ابتدى وكمل المشوار. وينك وينك وينك كشف عليها وشاف المسؤول. ما بعرف ليش الحل عم بيدور. لشقوق كشف عليها وشاف المسؤول. ما بعرف ليش الحل عم بيدور. الموجوع بده ينطر عطول. ما في ايميل للحل يجيب اخبار. وينك وينك عم تصرخ الناس موجوعة. عم تقول لبعضها اوعى. عم تصرخ الناس موجوعة. عم تقول لبعضها اوعى. بدون زلزال ولا درجات بتنام الناس مقطوعة. وتصير كل البنايات ردم من بعد ما تنهار. وينك وينك لما انهارت أول بناية عرفنا إنه في التاني. لما انهارت أول بناية عرفنا إنه في التاني. علينا الصوت بالحكاية مسخروا وقالوا في إنذار. وينك وينك يا إنذار. قلنا لهم يا سامعين الأصوات عم توقع عنا البنايات. صرنا نحن بين الأموات وبناي عم تاخد بناي وجاي علينا الأدوار. كلنا بدنا نلحق اللي صار اللي صار اللي صار. مهنتها كانت التمريض وكانت تداوي كل مريض. حتى تشفينا كان الوحيد يبعدوا عنها الاستهتار. وينك وينك وينك يا إليسا يلي عم تسأل عن حالي. هيدي يمكن مش آخر حالي. يلي عم تسأل عن حالي هيدي يمكن مش آخر حالي. يا سمعني إذا بتبقى متبالي. كل يوم رح نودع أكتر من إليسا. كل يوم رح نودع.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الصائمون والصائمات والقائمون والقائمات، هذا وقد انصرم ثلث الشهر وأشرفنا على العشر الأواخر مما فيه من ليلة هي خير من ألف شهر. وصلنا في السباق إلى الشوط الأخير، وفي الرحلة إلى المسافة المتبقية التي بعدها، نسلم هذا الضيف ونتلقى الجوائز بإذن الله عز وجل. أما العشر الأخير فقد كان صلى الله عليه وسلم يتفرغ فيه للعبادة، وقد اتفق العلماء أنه العشر الأخير أنه موسم الاعتكاف في المساجد والتفرغ للطاعة والتلاوة والذكر والدعاء والإقبال على الصلاة وعلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه الأهم في شهر الصيام والقيام. العشر الأخير كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويطوي فراشه ويعتزل أهله ويقبل على ربه، وهكذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين أن يفعلوا في هذا العشر الأخير، لأن هذا العشر الأخير فيه ليلة هي خير ليالي السنة، بل هي خير ليالي العمر، وقد نزلت فيها سورة خاصة هي سورة القدر، وذكر فيها ربنا عز وجل أنها خير من ألف شهر، وأن فيها من السكينة والرحمات وتنزل الملائكة والروح ما ليس في غيرها من الليالي. لماذا؟ تعظيما للقرآن الكريم واستعادة لذكرى نزوله الأول على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نزل في هذه الليلة المباركة. إنها ليلة اتصال الأرض بالسماء، تلقي كلام الله عز وجل وما فيه من العظمة والجلال والسلام والطمأنينة والسكينة، تحفه الملائكة وينزل معهم الروح الأمين عليهم السلام أجمعين. هذه الليلة من أدركها فقد أدرك الخير كله، وحاز فائدة الدنيا والآخرة. فيها لا يرد الدعاء، فيها من الخيرات ما لا يكون في غيرها من الأيام والليالي. الله عز وجل لا يرد فيها طلبا ولا يرد سائلا إلا وقد أعطاه سؤله ودعاءه بإذن الله عز وجل. لذلك أيام يسيرة نغتنمها ونتفرغ لها، تكون لنا سعادة دائمة في الدنيا والآخرة، فلنقبل عليها ولنقدر لها قدرها ولنعطيها حقها. ونحن الآن على مشارف الدخول فيها واستقبالها، لذلك نسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن نكون من أهلها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ماذا أقول إن أدركت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فاعف عنا يا رب العالمين، واختم لنا شهرنا بالعفو والمغفرة والستر والقبول والتوبة، إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

من طرابلس كانت الشعلة الأولى. من هون نبتت الفكرة، ومن هون كبرت وتوسعت. طرابلس كانت الوسيلة الأولى للأمل والخدمة، المكان يلي انطلقت منه رسالتنا لكل المناطق. بهالمدينة يلي نبضها سريع صار مركز طرابلس مدرسة لتدريب مسعفي باقي المناطق. روح المركز من روح طرابلس، روح النخوة، الشهامة وحب المساعدة. من هون بلشت الحكاية، ومن هون بعدها عم تكبر لنوصل لكل بيت، لكل ضيعة، لكل شخص ناطر إسعاف أو أمل. مركز طرابلس واحد من مراكزنا اللي هالسنة هدف حملتهم 20,000 مهمة. كونوا شركاء بهالهدف انتو كمان، وساهموا بإنقاذ الناس، لأنه بتعاوننا سوا وصلنا لعشرين سنة من تلبية نداء الواجب.

0: مساحة بتجمع الفن والفكر وقصص الناس، مساحة صارت جزء من نبض المدينة وحركتها. من هالمنطلق منستضيف اليوم رئيس الرابطة الثقافية لنحكي عن دور الرابطة، نشاطاتها وكيف عم تساهم بتعزيز الحضور الثقافي بطرابلس وإبرازها من جديد كمدينة معرفة وإبداع. أهلا وسهلا فيك دكتور، وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: كيف بتوصف اليوم دور الرابطة الثقافية بطرابلس؟
1: أولا شكرا على حضورك وعلى استضافتنا ببرنامجك. هذا البرنامج المميز اليوم اللي عم يغطي عدد كبير من المؤسسات الفاعلة بمدينة طرابلس. اليوم دور الرابطة الثقافية رئيسي بمدينة طرابلس على الصعيد الثقافي، الإنمائي، الاجتماعي، التربوي، السياسي، الأكاديمي، وأكيد نحن متابعين كل هذه الشؤون بشكل دائم بشكل مستمر، ومنحاول قدر الإمكان أن نحاكي الواقع اللي نحن عم نعيشه. يعني اليوم احنا ما فينا نكون مفصولين عن الواقع، كل النشاط اللي له طابع ثقافي وادبي ضروري ولازم اكيد، ولكن ايضا الانشطه والبرامج والمؤتمرات واللقاءات اللي لها طابع انمائي ولها طابع بتحاكي مشاكل المجتمع اكيد لازم يكون في لها دور، خاصه بهذه الظروف الصعبه اللي عم يمر فيها طرابلس والشمال بشكل خاص ولبنان بشكل عام.
0: شو النقطه اللي بتتميز فيها الرابطه عن باقي المؤسسات بالمدينه؟
1: يعني نحن بنقول شو نحن بنتميز، بغض النظر اذا كنا نتميز عن مؤسسات او لا، او في بعض المؤسسات تتبع نفس الطريقه تبعتنا، ما بدي ادخل بهذه المقارنه، ولكن نحن اول شيء واهم شيء انه محافظين على مسافه واحده من كل مكونات المجتمع اللبناني على اختلاف تنوعهم الطائفي والمذهبي والسياسي والحزبي والمناطقي، وهيدي بنحرص عليها من تاريخ رابطنا اليوم، انه تكون هذه المؤسسه هي مساحه حوار وتلاقي لمختلف فئات المجتمع دون استثناء، وهذا الشيء اللي نحن بعتقد انه نتميز فيه عن عدد كبير من المؤسسات.
0: هل في مبادرات خاصة داخل الرابطة بموسم الأعياد؟
1: أكيد، نحن من امبارح افتتحنا يعني أنشطة بمناسبة الأعياد، وكان في عنا عرض مسرحي لطلاب المدارس بقيادة فرقة الأستاذ موريس مصلي الفنان الكبير. عنا ب 27 شهر كمان عنا عرض أيضا للأطفال كمان بمناسبة الأعياد. عنا عدة أنشطة ولقاءات، ومنشارك أكيد بالتعاون مع مؤسسات تانية بمناسبات إلها علاقة بالأعياد أكيد.
0: برأيك شو الدور يلي فيه المجتمع يلعبه ليخلي الرابطة أكثر حيوية ونابضة بالحياة؟
1: يعني نحن التكاتف المجتمع حولنا والمبادرات سواء الفردية أو الجماعية اللي بتقوم فيها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني، والتعاون اللي بنقوم فيه نحن والجمعيات الأهلية والمدنية بالمدينة، هذا كل هذا التشبيك بين هذه المؤسسات وبين الرابطة الثقافية بيعطي قوة، بيعطي قوة دفع وقيمة مضافة للرابطة لحتى تضل مستمرة بمسيرتها وبرنامجها وبأهدافها. ومثل ما ذكرت بالسابق إنه نحن مساحة لكل هذه المكونات، لكل هذه الجمعيات والهيئات، إنها كمان تقدر هي تعبر عن رأيها وتقوم بنشاطها وأهدافها بكل حرية بقاعة الرابطة.
0: الشباب هني طاقة المدينة، اليوم شو المساحة الموجودة لألهم داخل الرابطة؟
1: كمان بالنسبة للشباب والصبايا أكيد كل المساحة متاحة لألون، وفي عنا نشاطات كتيرة لها علاقة بالشباب، وخاصة من موضوع المؤتمرات أو موضوع ورش العمل أو موضوع اللقاءات الشبابية، وهذا شيء بشكل دائم بالرابطة. نحن يعني من الأسبوع المقبل بنفتتح شيء له علاقة بهيئة نصرة الأقصى اللي هي كلها شباب وصبايا، واللي عاملين شيء له علاقة بكل المواضيع التي تتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على غزة. هذا كله نشاط شبابي بيستمر لأربعة أيام تقريبا، إضافة لورش العمل اللي عم تتعلق بحقوق الطفل، حقوق العام، حقوق المرأة، حق العمل، حق التعلم، فرص العمل، إضافة لبعض النشاطات اللي علاقة بالتدريب المهني والجامعي اللي فتحنا كتير نقاشات وكتير مواضيع حول هذه الأمور، خاصة بكيفية يعني إطلاع الجيل الجديد أو الخريجين الجدد على الاختصاصات الجديدة، الاختصاصات اللي بحاجة إلى المجتمع، ما ندلنا نروح على الاختصاصات التقليدية المتعارف عليها. فالشباب والصبايا لهم مساحة كتير كبيرة بالبرات الصافية أكيد.
0: وشو أبرز التحديات اللي عم تواجهكم اليوم؟
1: يعني أنا بعتقد التحديات اللي عم تواجهنا بتواجه كل المؤسسات خاصة المدنية والاجتماعية اللي هي العوائق المادية بشكل أساسي، خاصة بعد الأزمة الأخيرة ووقوف كل المساعدات والتبرعات، وخاصة أنه نحن كرابطة صحفية لن نتلقى أي دعم لا من جهة داخلية ولا من جهة خارجية ولا من أي جهة حزبية أو منظمة دولية أو أي شيء بعكس الباقي الصراحة، ولكن منحافظ على استمراريتنا بعملنا التطوعي وبإمكانياتنا الذاتية وبإيرادات أنشطتنا وقاعاتنا.
0: وإذا بدك توجه رسالة لأهل طرابلس اليوم شو بتقلهم؟
1: يعني أولا أنا يعني بقول لأهلنا بطرابلس الله يعينهم على الأوضاع الصعبة اللي عمر فيها المدينة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي والتربوي، ولكن هذا الشعب شعب صامت صراحة. يعني نحن مر علينا مشاكل كتير كتير كبيرة، حتى لما كانت أكترية المناطق اللبنانية هي بحالة استقرار أمني وسياسي كنا نحن عم نعاني من عدة مشاكل أمنية وسياسية ما بدنا ندخل على ذكرها. وأنا بعتبر أنه نحن لنا سنوات لليوم لسمرت تحت هذه المدينة، ولكن نتأمل أنه يكون الأيام القادمة أحسن على المدينة وعلى أهلها.
0: شكرا كثير لك دكتور، وإن شاء الله الرابطة بتضل منورة ترافلز.
1: شكرا بوجودك أنا.
0: الرابطة الثقافية كانت وعم تضل نقطة ضوء بترابلس، المدينة اللي حملت لقب عاصمة لبنان الثاني، مدينة العلم والعلماء، قدرت رغم كل الظروف تحافظ على روحها ثقافتها وهويتها.
2: حتى بهيك ظروف صعبة في ناس عم تستغل حاجة النازحين للسكن وعم تسرق مصرياتهم. عم تنتشر إعلانات وهمية لشقق ومنازل للأجار على مواقع التواصل الاجتماعي. المحتلين بيطلبوا مبلغ لعدة أشهر سلف أو عربون، وبعد ما يتحول المبلغ بيختفوا. انتبهوا ما تحولوا أي مبلغ قبل ما تعينوا الشقة، تتأكدوا من هوية المالك. بلغوا موقع قوى الأمن الداخلي عبر خدمة بلغ

0: خلف الستار، المسرح مش بس عرض وإضاءة وستارة وحكاية بلشت قبل الخشبة، من طقس لفكرة لإضاءة لصراع لحلم. بهالبرنامج منفتح الكواليس ومنغوص بخفايا المسرح العالمي، من نشأته الأولى للمرحلة المراحل التاريخية لتطوره عبر العصور وصولا لليوم.
1: خلف الستار ما بنحكي شو انعرض، بنحكي ليش انعرض، كيف ولد، وكيف تغير المسرح وتغيرنا معه خلف الستار.

0: سلام لنصرهم، لتمكينهم، لثباتهم، فهم فخر الأمة، فهم فخر الصناعة القسامية.
1: الحمد لله على انتصار غزة.
2: نعتبر هذا يوم من أيام الله عز وجل، اليوم اللي الله سبحانه وتعالى أكرم إخواننا بغزة بفلسطين بهذا النصر المؤزر اللي احنا نعتبره نصر، لأن اليهود الحمد لله ما قدروا حققوا أهدافهم.
3: النصر من الله وفتح قريب
4: أكيد، لأنه فرحانين بالنصر.
5: عن قدس رايحين إن شاء الله.
6: الحمد لله احنا عم نشارك بهالمسيرة ترجمة لفرحتنا اللي ناطرين على زمان، وعم ندعي رب العالمين بالحاح.
7: لما نجاحك ما بيوصلك،

لما طموحك ما بيكفي. لما كفاءتك ما بتعطيك حقك. لما القانون ما بيحميك ولما خضوعك بيكون شرط لتقدمك. لما مش عارف شو بدك وما في حدا حدك، طلع بتلاقي ايد ممدودة إلك. تجرئي، تحرري، خليك إيجابي وامشي بثقة. قوي قدراتك، نعم في طريق، وبتصير أهين لما سوا منمشيها. طريقنا بيوصل.

0: أساساً يعني بحب أوضح يمكن المشكلة اللي بنقال بيكون صحيح بصراحة. أنا برأيي البلدية لازم تشتغل هذا المشروع، صح ولا لا؟ يعني إن كان رجل ولا امرأة، يعني إذا عندك أنت نقل مشترك بين الأحياء بترابلس بتخفف كثير من المطويات ومن التوك توك.
1: وهلأ خبرينا مين أنت؟
2: تحياتي وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج من أنت. ضيفتنا اليوم أو ضيفتنا اليوم المحافظة الأستاذة إيمان الرافعي. أول شيء أهلا وسهلا فيكي ببرنامجنا.
0: أهلا فيك.
2: ثانيا إذا بدنا نعرف عنك أو إذا بتعرفي أنت عن نفسك، كيف تعرفي عن نفسك بطريقة مختصرة؟
0: إيمان مصطفى الرافعي، بنت طرابلس أكيد، مزوجي دكتور عصام عواد، عندي ولدين شاب وبنت. بالنسبة للتعليم معي ماستر علوم سياسية وإدارية وإجازة بالحقوق، وحاليا بعدني يعني عم عد دكتوراه بالعلوم السياسية والإدارية بموضوع الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، لأنه هذا موضوع الساعة. من ناحية تانية كوظيفة مستلمي حاليا محافظة شمال بالإنابة، وأكيد بعدني مستلمي كأم مقام صغرتها. استلمت عدة بلديات من حلي، وأكيد بشارك بمنتديات، شاركت بمنتديات دولية وأقليمية خاصة بموضوع إدارة الكوارث والأزمات والتنمية الاقتصادية المحلية.
2: بس بروم كل الأعباء الموجودة عليك بعدك عم تتابع بالدكتوراه، يعني ما بالك
0: يعني هلأ مخفف شوي لبينما نشوف كيف الوضع بده يستقر. بس أنه مبدئيا أنه بحس أنه الواحد مهما أنه ما مش مشكلة العمر، بس أنه أنا بقول أنه يمكن هيدا مواضيع بهمنا أنه بهمنا أنه نتابع فيها. ليه ما بكون مثلا ذات الوقت عم أتعلم شي جديد وعم حضر لدكتوراه، يعني كمان منيحة للسيفي اللي عندي.
2: هلا عنا نحن إشكالية بشكل عام بصعيد الثقافة العامة، شو هو مركز القائم مقام وليه اخترتي هذا المركز أو كيف دخلتي لهذا المركز؟
0: لا أنا مش اخترته، أنا بالنهاية قدمت على مجلس خدمة المدنية رؤساء دوائر بإدارات الدولة ونجحت. بعدين تعينت رئيس دائرة بمحافظة شمال وتكلفت بقائم مقامية صغرتها بال 2006، يعني صار لي فترة بصغرتها قبل حرب تموز تقريبا مباشرة، وكان الوضع كتير صعب بصراحة بوقتها. واستمرت هيك، رجعت بعدين تكلفت بمهام أمين سرعان محافظة شمال، اللي هو كمان فئة تانية مثل القائم مقام، هو مركز بالنوب عن المحافظ بغيابه. وتكلفت بمهام بلدية المينا والألمون المنحلين أيام القاضي نهرة. وبعدين بتعرفوا الظروف بعد الانتخابات، كمان طلع قرار بتكليفي بمهام محافظ لبنان الشمالي بالإنابة.
2: هلا من مبدا المحافظ هو بيكون عنده مثل صوره مصغره عن رئيس الجمهوريه، والبلديه هي الحكومه التنفيذيه. طب القائم مقام وين هون؟ هو بيلعب دور
0: لا بديل المحافظ القائم مقام هو لا اسمه قائم مقام، بيكون عن المحافظ بمهام القضاء بس مش بكل الامور. يعني في نحن بشكل عام القائم مقام حسب المراسيم التنظيميه او المراسيم الاشتراعيه اللي بتحدد شو صلاحياته، هو اهم شيء رقابه على البلديات اللي بيكونوا ضمن القضاء. اكيد الشكاوي تقريبا مثل مهام المحافظ، هو المحافظ هو قائم مقام قضاء طرابلس. اوكي نحن عندنا بمحافظه شمال 6 أقضية، اكيد في 6 قائم مقام، في 5 قائم مقامين لانه يعتبر المحافظ قائم مقام قضاء طرابلس اضافه لكونه محافظ. بنراقب قرارات البلديات، الشكاوي، في معاملات اداريه. وظيفة القائم مقام أو المحافظ أنا بحبها لأنه متشعب كتير، يعني مش مثل بقية الوزارات أنت محصور بمهام معينة، هي لا متشعبة يعني من كل الوزارات، وبتحس أنه كسلطة تنفيذية إلا قوة على الأرض، لأنه أي قرار بيتاخد من أي وزارة معينة بده يرجع للمحافظ للقائم مقام لتطبيقه. بس هو مثل المحافظ بس ضمن نطاق القضاء.
2: قرارات البلدية
0: بس أكيد المحافظ رئيسه المباشر للقاء مقام.
2: القرارات البلدية بتاخد تأشير من القاء مقام.
0: مش الكل مش الكل حسب قانون البلديات في بعض القرارات بحاجة لتصديق القاء مقام أو تصديق المحافظ أو تصديق الوزير. أوكي في بلد في قرارات على سبيل العلم يعني ما في داعي يعني هذا بتتحدد بقانون البلديات المرسوم الاشتراعي 118 على 59 محدد شو المواضيع وهي حصرية هي منها كتير واسعة في مواضيع معينة
2: بالمواضيع المالية لا
0: بلا أكيد الموازنة قطع الحساب قطع الحساب مفروض يتصدق من قائم مقام أو من المحافظ
2: مراقب مالي لأنه بيكون بالبلدية كمان مكلف
0: غير رقابة نحن هيدي الإشكالية بالبلديات في رقابة كتير مشددة أنا برأيي لازم تتخفف عندك رقابة الديوان رقابة الرقابة السلطات الإدارية وفي رقابات مسبقة وفي رقابات لاحقة أنا برأيي مثلا لازم يكون في رقابات لاحقة بس يمكن بعد ما وصلنا بدي أحكيها بصراحة يمكن بعض ممكن البلديات ممكن يتغير التنظيم الإداري يعني عندنا كتير بلديات صغيرة برأيي ما لها معنى مفروض يكون بلدية واحدة هلا ما عم أحكي كطرابلس عم أحكي كأقضية يعني عدد البلديات كبير
2: في قرى كتير التنظيم ما إلا دور يعني
0: ما إلا دور
2: أقرب للوجهة
0: مفروض كلها تنجمع ببلدية واحدة يعني كان خطأ كبير يكون عندنا كتير بلديات هيدا غلط بس برجع بقول لنريح البلديات ما يكون مفروض يكون في رقابة لاحقة مش مسبقة أنا برأيي خاصة رقابة الديوان بس هون كمان مفروض يكون في محاسبة شنو كمان إذا في هدر مال عام ينضب الملف لا مش مصبوطة نحن رقابة المراقب العام بالبلديات مش بكل البلديات بس بالبلديات الكبرى في رقابة مجلس قومية مدنية حسب شو البلدية شو بتتبع المراقب العام للبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية مش المرسوم 5595 البلديات الأخرى تقريبا بتكون مثلا 9 أعضاء 12 عضو حسب حجم البلدية فالمراقب العام عنده رقابة على الأمور المالية أكثر صلاحية المحافظ أو القائم مقام هو مدى شرعية القرار المتاخد يعني انطباقه مع القوانين أكثر بشكل عام إذا بحاجة لتصديق أوكي؟ وهون بحب ألفت النظر المحافظ أو القائم مقام أو الوزير هو ما بيتدخل بشو طبيعة القرار يعني بالمشروع لا يعني أي مشروع بيتاخد حتى لو كان في معارض أو مؤيد مش صلاحيتنا كسلطة إدارية نحن نغير طبيعة المشروع نحن بس نتأكد أنه منطبق مع القوانين ومع الشرعية هذه هو الأساس
2: وشو أبرز مشاكل واجهتي يعني حكينا نحن عقدين تقريبا نحن بعضنا مستمرين
0: صرت كبير يعني
2: وقضاء لا فكرة فاتت القضاء وعدة دورات انتخابية هم نعرف الانتخابات بصير في صدامات كتير على صعيد الكلاش بيناتهم بين الفريقين وأحيانا بيوصلوا فرق متناقضة يعني أكثرية بتكون متأرجحة أو بيعكسوا بعض البلدية الصغيرة غير اتحاد البلديات وهذا كله بصب عنك آخر شيء
0: أكيد نحن كانتخابات نحن اللي بنعد وبننظم الانتخابات إن كان نيابية ولا بلدية يعني القائم مقامين
2: حتى تراسهم فيما بعد حد لما بيعترضوا على بعض بالقرارات بيعترضوا عندك بأي قرارات المعارضة الداخلية اللي بالبلدية
0: إذا في شكاوي كمان عندي
2: كمان كلات عندي
0: كمان عندي
2: أكيد عندك يعني صحيح. مشاكل كتير أعطيتي فيه خلال الفترة هذه كيف تعطيتي معها بشكل عام
0: هلا برجع بقول نحن صحيح أنه عندي الخبرة لأنه من نهاية أنه عندي الأكاديميا وعملنا دورة مجلس خدمة مدنية دورة تدريب وأعداد بس بالنهاية بقول الخبرة العملية أهم من أي شيء يعني أوقات مثلا بيقطع عنا المواضيع بعدها جديدة يعني حلو بترجع بدك ترجع تشوف القوانين بدك تشوف كيف بتلاقي لها مخارج كيف بدنا ننفذ هيدا القرار كيف بتنفذ صار في بالانتخابات النيابية أو البلدية أكيد بيكون الأمور كتير محتدة هلا أنا لأنه بالنسبة لقضاء صغرتها أو كمحافظة كأمين سر عام بس أكتر كقضاء صغرتها أكيد بتكون محتدة الأمور بدك تكون عم مسافة واحدة من الجميع هيدا أهم شيء بدك تراعي الكل ما يحسوا أنه في أنت عم تشتغل طرف لجهة معينة بالنهاية نحن كوزارة الداخلية بنضلنا حياديين وكل الأمور التنظيمية أكيد هي متعبة الانتخابات كتير متعبة وخاصة البلدية لأنه طلبت الترشيح الاستكتاب اللي هو إن شاء الله بيتغير يعني هيدا يعني وقتها بده يترشح بالبلدات مفروض يكون ملم بالقراءة والكتابة. لأن نحن أكيد ما بعمل لهم استكتاب بقول لهم جيبوا شهادة بقول لهم جيبوا شهادة لأنه عيب يعني. بالنهاية كل شيء بيكون عندنا تصريح المندوبين هيدي كلها بتكون بيكون في ضغط كبير غير تجهيز الصناديق

0: استنى يعني بحب أوضح، يمكن المشكلة اللي بينقال بيكون صحيح بصراحة. هلأ الانتخابات هي برجع بقول لك دور السلطة الوزارة الداخلية إن كان محافظين أو كأم مقامين هو تحضير الانتخابات، تحضير لوجستي، أوكي، تجهيز الصناديق، توزيع رؤساء الأقلام على المراكز، التصاريح المندوبين كرمال هيك. بحب يقول لك أنه مفروض تراعي الكل وتكون أنت على مسافة واحدة من الكل بهذه الأمور. إذا هذه الأمور فيها أخطاء أوكي ممكن فيك تقول أنه ما في حيادية. هلأ وقتها بيستلموا رأس الأقلام، وقتها بنتهي عمليات الفرز داخل الأقلام ونحن بنرجع ما بنستلم نحن صندوق الاقتراع إلا ما يكون رئيس القلم والكاتب سلم النتائج للجان القايد، أوكي؟ من وقتها ورايح هذا مسؤولية على لجان القايد، وزارة الداخلية ما بقى تتدخل بهذه الأمور. يعني بدي فرق إذا في محاباة لحدا خلال العملية التحضير، تصريح مندوبين كذا، هذا شيء تاني. بعد ما نتائج تروح على لجان القايد، وزارة الداخلية محافظين كأم كمين ما بقى لهم علاقة بتاتا. كرمال هيك حبيت صوب بس هذه الأمور. أكيد نحن بيكون في ضغط كتير، بيصير في أخطاء لأنه في بيكون في ضغط. معالي وزير الداخلية أحمد الحجار خاصة هلأ انتخابات النيابية عم يشتغل على بروجرام مكنني، يعني له علاقة أكيد هني النيابية بيقدموا الترشيحات بوزارة الداخلية مش عنا. بالبلديات نحن كان عنا بروجرام كمان مكنني لتقديم الطلبات، وبتعرف أوقات في شيء تسكي بيطلع يعني مع أمور معقدة شوي وموصول دغري مباشرة مع وزارة الداخلية. السنة دخلنا عم يدخلوا الطريقة جديدة بتصريح المندوبين، يعني يكون كمان كلهم مكنن مثلا كل يحاكي المرشح قد بيطلع له خلص هون ستوب، ما بقى في ينعطى أكتر من هيك وكلهم مكنن، ما بيصير في لعب فيه أو غلط على طول. وقتها بيكون في أمور أكيد باليد إلا ما يكون في أخطاء أو إلا ما يكون في أوقات يمكن لهدف معين يمكن يلعب فيها، أوكي عم أحكي مش يمكن من قبل المندوبين كمان.
1: صحيح.
0: بيكون ممكنن بيكون أمور منظمة أكتر.
1: طيب وما بتذكي ولا شيء حادثة من هالفترة هذه حادثة طريفة دلت على أنا بسكرت لك بهالموضوع؟ لأنه بعرف تعاطي البلديات في بلديات أساسا يعني نائية جدا ومنا كتير من دمج مع السيستم.
0: بتذكر حادثة بس هلا بيزعل أهل صغار تأسى بدي أقولها. لا وإيش الحال؟ لا بتذكر مرة أول ما استلمت، الأول ما استلمت بقضاء صغرتها كانت إنه هلا أكيد كنت أصغر من هيك وكان شوي إنه صحي يمكن مجتمع شوي ما فينا أعتبر يمكن منفتح أكتر مش كتير متدين لأنه بتعرف طبيعة الأديان بتختلف. بس حسيت كمان إنه قصة مرأة تستلم كأم كمية شوي كانت غريبة بالنسبة لهم، كانت غريبة. بتعرف أنا كنت طالعة بعد حرب، بعد الثلاثة لهونيك ب 2006 قبل حرب تموز كان في انقسام كثير بالبلد بصراحة، كانت صعبة الفترة بس الحمد لله علاقتي بعدين معي مع الكل منيحة. وبتعرف إنه تشتغل قانون هيدا أهم شيء أنا برأيي. لا في مرة هيك حادثة صارت معي في ناطور، أنا بنعين نواطير على الأراضي الزراعية فوق مثلا بالمناطق، بقى في واحد شوي هيك عقله كان خفيف بقى إجا قال لي في هني بيقبضوا من الملاكة بس بتعينوا من قبل كأمك، عم يقول لي إجا لعندي قال لي في ناطور تاني عم ياخد المصاري من الأراضي أنا من الأصحاب الأملاك الزراعية وما بيحق له وكذا. قلت له طيب ماشي كتير كتير جاي محتد. قلت له طب تشكى أنه تشكى عليه؟ قال لي إيه بدي تشكى عليه وما بيحق له وكذا. قدم الشكوى، قال لي خلص تشكيت عليه وعمل اللازم. قلت له شو بدك يعني بدي ابعت؟ شو بدي اعمل اللازم؟ بدي ابعت للدرك ورا؟ قال لي لا ما تبعت الدرك. قلت له شو بدك؟ قال لي ما بدي تبعت الدرك بس بدي اوصه. قلت له بس بدك اوصه؟ بقى عيطت له قلت له خذ
1: بدي ياخذ درك
0: بس بدي اوصه، ما بده انه الدرك شغله كثير اصعب ما انه يوصه.
1: طيب وعلى صعيد البلديات باعتبار انه في كثير بلديات سواء بصغرت او هون، هي هون بينت اكثر بطرابلس مدينة عليها العين أكثر اللي استلمتها بعد ما يطير المجلس، كيف تقدر تتعاملي معها باعتبار أنه تعقيدات في معاملات يومية في شيء كتير بدون يدقوا لك كرمالة؟ يعني حنا هيك بلدية الألمون، بلدية المينا، في بلديات أخرى بالمناطق هيدا كله كيف تعاملتي معه؟
0: سأبت أنه أنا استلمت حوالي 7 أو 8 بلديات من حلي بصغرها
1: بنفس الوقت؟
0: لا ما بنفس الوقت، على مراحل. مثلا بتنحل بلدية بيرجع بيصير في انتخابات بيرجع بسلمها. في بلدية استلمتها مرتين ترجع
1: يجعين حل المجلس
0: مثلا بصغرتها.

0: هلا وقت تكلفني وقت ايام الوزير مولوي تكلفت بمهام امين سير عام المحافظه لا اقدر استلم بلديات المينا والالمون لانه القانون بنص المرسوم الاشتراعي يا المحافظ او امين السير العام او بيستلم بلديات بقضاء طرابلس. كان عندي بلديات من حلي بصغرتها سلمتها لرئيس القسم كمان القانون بيسمح لانه كان صعب علي خاصه المينا. يمكن الالمون اهلا كانت شوي المينا لانه بلديه كبيره بالفعل والبلديات كان كمان مستلمي لجنة إدارة الكوارث بذات الوقت وكأما كمية صغرتها بالفعل كان ضغط كتير كبير. الحمد لله طلعت منها بنتيجة منيحة يعني فيني أقول يعني أربع محلات إلا ما تلاقي صعوبة بمحل أو تعثر خاصة البلديات لأنه يوميا في مشاكل يوميا بتقولي على مدار ال 24 ساعة عن جد لأنه تماس مباشر أنت مع المواطنين صحيح. مع الموظفين. كان عندي مشكلة بالمينا وقت المشاكل المادية وكان وفاتوا البلديات بأزمة كانت صعبة يعني لو كانت يمكن بلية البلديات مرتاحة أكتر كان فينا نشتغل أكتر من هيك. هلأ الحمد لله مش الحال وبس اللي عرقلني شوي رجعت قصة النزوح وقت صار العدوان الإسرائيلي كانت مستلمة بلدية المينا والألمون مع صغرتها واستلمت هون إدارة ملف النزوح وقتها كان سلمني المحافظ لأنه لجنة إدارة الكوارث أنا من 2015 مستلمتها بالمحافظة. هون كان الوضع كتير صعب بصراحة وكان تعب يعني بقدر أقول يمكن إدارة النزوح كانت أصعب مهمة بستلمها بال24
1: أصعب من موترات الكهرباء؟
0: إيه صعبة كانت لأنه صحيح كان في خطة معينة عم نمشي عليها بس كانت متعبة بدك تدير الأزمة بدك تعرف وين النازحين بدنا نفتح المدارس بدنا نتواصل مع التربية بدك تشبك مع المنظمات الدولية لتشوف شو بدها تأمل مساعدات. يوميا كان عنا بلجنة إدارة الكوارث ومشكورين كان الصليب الأحمر بسنديننا وكل أعضاء اللجنة بصراحة مصلحة الصحة التربية كلهم كانوا موجودين بس يوميا بدنا نعطي أعداد مين دخل مين قد توزع مساعدات شو الحاجات هذه كلها منها هيني منها هيني إضافة للمشاكل الثانية اللي بتيجي الشكاوي يعني بقى كانت كتير صعبة وبذات الوقت عندي إدارة البلديات بالفعل كان وضع صعب.
1: النقطة الأهم يمكن هي أنه ما عندنا نحن بديل للتوك توك جدي ولا بديل حتى للموتير يعني تاكسيات بعد أزمة انهيار العملة ومع الغلاء ما عادوا قادرين يمشوا كتير قصة النمرة قدي غالي يمكن نفتقد نحن لنظامنا المشترك جدي
0: صح
1: ما عندنا هيك شيء. في محاولات في حدا تم تواصل من مع حضرتك من قبلهم شركات عرضوا هالأفكار وقالوا إنه والله في أجواء بتراوس ما بتساعد عم نحاول نعمل ولا ما في هيك شيء أبدا؟
0: هلا نحن بالنسبة للمرة بتذكر السفير الصيني ولا عرضوا مش هلا أيام المحافظ القديم كنت أنا موجودة بالاجتماع عرضوا إنه يعملوا نقل مشترك ضمن أحياء مدينة طرابلس هي كتير مهمة رجعت وقف المشروع للأسف ما بعرف ليه. أكيد في كمان مدير عام النقل والسكك الحديد اللي عم يشتغلوا على سكة الحديد كمان عم نشيل كمان شوية تعديات لأنه إذا مشوا هيدا الخط كمان كتير مهمة. طرحت عليه فكرة يكون في بواسط أو نقل مشترك كمان ضمن مدينة طرابلس إن شاء الله بيمشي الحال. أنا برأيي البلدية لازم تشتغل على هيدا المشروع وبتلاقي يمكن جهات منحة بتدعم يعني إذا عندك أنت نقل مشترك بين الأحياء بطرابلس بتخفف كتير من الموتويات ومن التوك توك وبتلاقي لهم حل أكيد الناس اللي ما قادر يكون عندها سيارات.
1: على بالنسبة لموضوع المحافظة لما صحيح بالوكالة بس صرتي حاليا بيقولوا بالصدارة بالوجه
0: بالإنابة
1: بالإنابة أو بالوكالة بس صرتي بالوجه بكل شيء عندك كتير مواضيع شائكة كان دايما مسار جدل واتهامات وهالأكلات صارت عندك يعني عندنا من الموترات الكهرباء أنه ما بيلتزموا بالتسعيرة موضوع الدوام وغيره عندنا مواضيع اللي عليها بالمشاكل بصير البلد عندنا النقطة الأهم العلاقة ما بين البلدية من جانب والأجهزة الأمنية من جانب والمحافظة من جانب والمجتمع كله فايت ببعضه. يعني أنا بذكر أحد رؤساء البلديات السابقين سألته مرة عن شرطة البلدية قال لي طلبت من رئيس الشرطة ينزل شرطيين وقت العيد عيد ميلاد رأس السنة ما رد عليه رئيس بلدية عم يحكي له فدايما وفي بعض المشاكل انه والله اذا نزلوا على الارض الاجهزه الامنيه تسمح لهم يشتغلوا يعني علاقه معقده ومضطربه من زمان
0: مضبوط ابدا
1: اي وهلا من فتره طلع بلبله بخصوص قصه عمليه تشليح عمليه طار جديد انه مرقوا قدام البلديه وقطشوا عنه فهي العلاقه بشكل عام بين كل هالاطراف منها تعاملية سليمة يعني. في مشاكل كلها بتصب عند حضرتك يا أخي.
0: عم تحكي أكتر شيء كبلدية طرابلس ولا البلدية بشكل عام؟ هلا
1: بلدية طرابلس كمان الأكبر، بس هي بشكل عام هالبلدية موجودة عندها فكرة إنه الشرطة غير نقص العديد إنه ما بيقدروا ينزلوا على الأرض، الصلاحيات للجيش. نحن هون منطقة إيش فترة كانت يعني عندها شوي شغل.
0: هلا أمنيا الجيش لأنه موجود مدينة طرابلس ومش مفروض يكون موجود، بس بالنهاية لا أبدا. نحن على طول في اجتماعات تنسيقية خاصة مع بلدية طرابلس، وهذا بتوجيهات وزير الداخلية لأنه كتير بيسمع شكاوي
1: كتير.
0: إيه بقى بتوجيهاته إنه لا يكون في تنسيق على طول بين قيادة المنطقة قائد السرية طرابلس مع رئيس البلدية، وفي على طول اجتماعات دائمة. برجع بقول لك حتى مع قائد شرطة بلدية طرابلس جديد مع قائد السرية، لا في علاقة في هلا كل صلاحية. أكيد الشرطة عندها صلاحيات معينة، قوى الأمنية عندها صلاحيات معينة، بس هون بطرابلس إجمالا أكترية الأمور هن عم ينزلوا سوا، يعني إن شاء الله بينزلوا سوا. والقوى الأمنية إذا كان إزالة تعديات ولا باصات ولا خلافه، هي بتآزر الشرطة البلدية بناء لقرار رئيس البلدية. وهم بحب أقول كل التعديات أو المخالفات مش القوى الأمنية بتشيلها، هي بدها تآزر السلطات المحلية، إن كان أو إقفال مثلا مؤسسات بشمال الأحمر أو شيء، يا بدها تكون جاية من السلطة الإدارية مني أو بيعتلي مثلا في ضرر صحي أو مثلا اقتصاد، بتبعت لي مثلا أنه في كحماية مستهلك كمان إقفال. هيدا كله بيكون بناء لتكاليف سلطات إدارية. إزالة التعديات بتكون كمان بناء ل قرارات من السلطة البلدية، بس بيبعتوا للمحافظة أكيد هي سلطة الوصل لطلب المؤازرة الأمنية. أكيد البلدية ما بتقدر تطلب مؤازرة من الأمنيين إلا عبر المحافظ. بس بالنهاية نحن بالنسبة للتنسيق أنا بعتبر بالعكس الأمور مع البلدية الجديدة مع القادة الأمنيين كتير جيدة. وبآخر اجتماع مجلس أمن فرعي أنا دعيت رئيس البلدية كان موجود، كان يضل فيها التعاون والتنسيق بيناتهم. بالنسبة لقصة المولدات من أول ما استلمت، لأنه كان في شكاوي كتير على المولدات وكان في شكاوي خطية ومن الوزارات وخلافه، بالعكس صار في ضغط كتير على أصحاب المولدات. وأنا برأيي تحسنت الأمور، أكيد مش 100% بس تحسنت. اجتمعنا مع رئيسة مصلحة الاقتصاد مع أمن الدولة فترة وتصادروا مولدين يعني آخر مرة. يعني بالنهاية بدك تلاقي إذا ما في حسم بهذا الموضوع الأصحاب المولدات حيضلهم مكملين. كان في ثلاث أمور ندخل فيها بالنسبة لتجاوزات أصحاب المولدات. أول شيء محاضر الضبط يلي حكينا وقتها المدعي عام المالي ورفعت قيمة الضبط كتير. كان أول قيمة الضبط بيدفعوا وآخر همه معلش نرفع كتير. وأنا هون ما مني عم كون ضدهم، بس بالنهاية كمان هني مفروض يراعوا المواطنين، هني عندهم مبرراتهم، ما فيني أقول لا. يمكن بيزيدوا شوي، في عندهم أمور معينة هني عم يحكوا عنا وحاولنا أنه نحن نعالجها مثل بعض الخوات مثل كذا، وحاول كمان نعالجه مجلس أمن الفرعي. بس بالنهاية المواطن مثلهم طرابلس مثل بقية المناطق، بقية المناطق يمكن ملتزمين أكتر منهم. بعدين ما ننسى أنه طرابلس منطقة مكتظة، يعني اللي ربح فيها أكتر من الضياع. ضياع دون هامش يزيدوا 10-15%، هذا حسب قرار وزير الطاقة القديم. بس بعتبر أنه واجتمعوا كمان مع رئيس البلدية وبعتبر أنه تخففت شوية القصة. المهم أول سانكشن أو أول إجراء ممكن ناخده كان قصة رفع قيمة الضبط. تاني إجراء كان مصادرته للمولد ويكون بتصرف البلدية. هلأ هون أكيد البلدية ما بتقدر على طول هي تدير مولد، وما بيعود بيكون لصاحب المولد. ثالث اجراء بتصير البلدية بتاخده وهي بتديره. اوكي هلا وقت كان في حمله قويه من قبل وزير الاقتصاد من فتره، صادروا مولدين حطوا بتصرف البلدية، بس ضلوا ديت الاكيب عم يشتغل، بس البلدية هي اللي بتشرف وتراقب وتحدد بتحدد التسعيره. اوكي اكيد بمراقبه من مصلحه الاقتصاد وامن الدوله. ثالث إجراء يلي أنا معه بس البعض بيقول يمكن ما بيمشي الحال هو التنافسية. أنا بعتبر أنه اللي بده يقول أنا عندي مولد والله بهيدا الحي أنا مستعد أني يكون موجود. أنا ما بدي زيد المولدات، بس بالنهاية الاحتكار هو اللي بيخلي التسعيرة ترتفع. بس لما بنعرف أنه في مولد تاني ممكن هو يتعهد أنه يقلل يلتزم بالتعرفة الرسمية، ما عم نقول يقلل يلتزم بالتعرفة الرسمية، ليه لا؟ ممكن انه كمان هو
1: من باب الاشاده. انا محل ماني ساكن كنت ادفع دولار على الكيلو، هذا خرج السعر الرسمي
0: اكيد.
1: من كم شهر حتى صارت نص دولار؟ صار.
0: لا تحسن هي كمان اذا بكون اقل من هيك شوي. بس انه
1: هذا انجاز كثير كبير لانه نحن من قبل
0: وتركيب العدادات. هلا البعض ما كان بده يركب عدادات انه بيعتبر انه مش لمصلحته، بعض المواطنين ما بده. بس انا برايي تركيب العداد كيف بدك تحدد التسعيره؟ تركيب العدادات عندنا شوي مشكله باللي بياخذوا اقل من 5 امبير، انه هدول ما فيهم يركبوا عدادات. في ناس بتاخذ 2 امبير 3 امبير، هدول هلا في دراسه لوضعهم.
1: هيدا من باب لفت النظر انه من قبل 2019 وصولا للامس القريب كانت السعره ثابته، وراحت الدوريات وشت الدوريات وضلت السعره ثابته. اول مره بيصير في تغيير بهذا الموضوع. هلا هذا بيخدم موضوع الاجهزه الامنيه، عم نعرف الاجهزه الامنيه كلها تتبع بالمنطقه للمحافظه بشكل عام. اذا موضوع تحدي القائم مقام كان تحدي وجود امراه كان صعب عليه، صح هون اصعب واصعب. يعني صحيح منك تنقول شف عليهم، ولكن بالامره الاداريه هن بيتبعوا مباشره، غير الاداره المركزيه عندهم بيتبعوا المحافظه في اجتماع مجلس الامن المركزي في كذا.
0: اكيد لان المحافظ رئيس مجلس الامن المركزي.
1: انا ما فيك انا بعض منهم اشيد فيك من قبل بالتعاون معك لما كنت امين سر بشكل مباشر، بس كيف طريقه السن تعاطي معهم اجهزه امنيه؟ ونحن هون اجهزه امنيه عم تشتغل سياسي كثير، ما حدا خص فيها، بس انه بيشتغلوا سياسي كثير والعالم كله بتروح تقصدهم وبيحاولوا يعملوا علاقه معهم. فطريقه
0: كيف كان بالسابق كان في منه، بس هلا لا انا باكد انه ما في تعاطي ابدا بالاجهزه الامنيه وكلهم حياديين معظمهم، يعني ما فيني اقول الكل، بس انه بظن انه معظمهم حياديين للاجهزه الامنيه. لا انا كثير بيسالوني هالسؤال، ما بحس انه في مشكله، ما بعرف، يمكن لانه كان صار لي مثلا صار لي 20 سنة وأكثر بالوظيفة وقائم مقام. حتى بالقائم مقام أنا كمان في خلية أمنية بترأسها. بصفتي كمان أمين سر عام المحافظة كنت أنا مقرر مجلس أمن الفرعين، كنت أجتمع معهم قبل. لجنة إدارة الكوارث بالفعل أنا ليه بحب هذه اللجنة؟ لأنه بعتبر أنه هي ما بس أجهزة أمنية وإدارات رسمية، هي مجتمع مدني وجمعيات، يعني بتجمع الكل. وكنت كمان أنا مسؤولة عنها. أكيد مجلس الأمن الفرعي بتعتبر لأنه كلهم ضباط يعني. أوكي هلأ أول مجلس أمن الفرعي ترأسه وزير الداخلية لا مش الحال، تاني مجلس أمن فرعي أنه ترأسته، بس أنا بالنهاية مع طول بداية لأجتماعات وبيكونوا القادة الأمنيين موجودين إن كان بلجة إدارة الكوارث أو
1: هل سهل هاي دي
0: مش أنا بصراحة ما يعني. أنا ما بحس في أي، يمكن لأنه تعودت على هذا الموضوع وصار لي فترة بالإدارة وبعرف معظم الضباط. أبدا ما في ما بحس أبدا في فرق، يعني بيسألوني أنه كسيدة لا لا أبدا. نحن أكيد هلأ ما لازم يكون في تمييز، بالنهاية هذه إدارة وقيادة صح ولا لا، يعني إن كان رجل ولا أمرأة.
1: نحن عندنا تجربة واحدة ما اكتملت،
0: والمعالي الوزيرة ريان حسن كمان عملت وزير الداخلية
1: لأنه ما قطعت يعني أقل من سنة تقريبا، وصارت قصص كتير ما قدرت يعني حتى أخذت الفرصة اللازمة، كانت كتير مقتضى بالفترة يعني.
0: بس هذه النظرة لازم تتبدل أنا برأيي. من هي نحن لازم نشجع النساء أنه يكونوا بمراكز قيادية وأكثر من هيك، يعني ما في شيء بيمنع أبدا. وأنا برجع بقول أبدا ما حسيت في اي هيك تمييز، حتى ولا هني بيميزوا انه امراه ولا رجل ولا الضباط يعني بينظروا
1: بهذا الموضوع. ما صار في اي تمييز ابدا
0: ابدا ابدا، حتى وقتها كنت بصغرتها ما كنت اشعر هذا الشعور ابدا.
1: بصغرتها يمكن الموضوع اسهل شوي لسبب انه نحن بطرابلس كان كميه المشاكل كبير كثير، يعني الاجهزه الامنيه دائما عندهم حضور بحكم كميه المشاكل.
0: اكيد اكيد
1: صارت صدمات كثير وصار اشكالات ومعارك بالشوارع وكذا، فدائما حضور الاجهزه اكيد بده يكون هون اقوى بهذا الاطار.
0: صح صح، بس كمان انا هون بدي احب الفت النظر، يمكن كسيده يمكن بصير كمان في احترام اكثر لهذا، بدي احكيها شوي. التعامل بيكون بلياقة أو بكذا، يمكن ما في مشاكل معي ومع الضباط الأمنيين أبدا. نحن على تنسيق كامل أكيد، مثل ما كمان بيستشيرون بأمور معينة خاصة إلا طابع أمني بالنهاية، عرفت كيف؟ وأي اجتماعات نحن اجتماعات دايما عندي بالمكتب، يعني يمكن ما بتظهر للعلن، بس لا ما في أي مشكلة.
1: خلال السنوات كلها من أمانة السر للمحافظة،
0: هلا يمكن كأمين سر عام محافظة ما كان في تعاطي مباشر لأن كان المحافظ هو اللي أكتر، بس أكيد تكون موجودة بالاجتماعات. أنا بظن هيدي الفترة بالعهد الجديد ما بدي أحكي أكيد كان الشخص الجيد وين ما كان بيكون جيد بصراحة، وبالعهد الجديد يعني أنا برأيي الأمور إيجابية أكتر من الأول، بتحس في حيادية بالتعامل مع المواطنين، حيادية بالإجراءات اللي بتتاخد أكتر من الأول، ما في تدخلات مثلا، خاصة مثلا قصة إطلاق النار وقتها خدنا قرار مجلس أمن الفرعي أنه خلص أي حدا بيطلق نار ابتهاجا ليلة رأس السنة بده يتوقف. هون كمان مجلس الأمن الفرعي كل الضباط حكى أنه أي تدخل أي اتصال هني ما حيردوا كرمال مسألة حتى توقف. يعني في أمور معينة وهون بحب شدد، نحن إذا بدنا صراحة يكون في عنا بلد خالي، إن كان كمحافظة شمال بشكل عام بالبلديات وبالبلدات، بلد ما في فوضى، ما في تعديات على الأملاك العامة، ما في أمور، مفروض يكون في إجراءات حاسمة في هذا الموضوع، وما مفروض يكون في تدخلات من أي جهات كانت. أنا هيدا برأيي، وبظن الكل رايحين بهيدا الاتجاه، يعني كل الفعاليات رايحين بهيدا الاتجاه.
1: نتمنى، ولكن جزء من عمل خدمات تبنى عليه السياسة بالشمال بشكل عام، مش بس بطرابلس مع الأسف. فمشان هيك بضل هيدا موضوع قائم سبب التدخلات. صح، بحب ألفت نظر لشغلة إنه أنت منك أول محافظة سيدة في محافظة هويدا الترك، محافظة النبطية
0: نبطية
1: سباتون، لازم بالعكس نشجع العمل النسائي، وفي عسائل قائمة مقامية كمان في مطارع في بالمنيا.
0: لا، نحن بمحافظة الشمال بالعكس، نحن كتير في حضور لسيدات، نحن في 6-5 أقضية مثلا، عندنا الكورة صغرتها، المنيا الضنية، وبشري سيدات.
1: ممتاز،
0: ما في إلا قائمة كامل بترون.
1: يمكن مع الوقت يصير إنه الأفضل يكون سعيد
0: حتى بوزارة الداخلية، حتى وزارة الداخلية مدير عام الأحوال الشخصية، مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين، مدير عام، كلهم سيدات، مدير عام البلدية سيدة. ممتاز. يعني المراكز القيادية العليا بالفعل هن إداريا هن سيدات. هون أنا بس سألتني على التحديات بالمحافظة، يمكن أكتر إشكالية كانت هي قصة النفايات بصراحة، بحب أحكي عليها لأنه موضوع كتير شائك ومفروض يتعالج. من أول ما استلمت كمان دعيت اتحادات البلديات، هذا موضوع صعيد شمال، لأنه بتعرف صار في كتير شكاوي على أطراف طرابلس عم ينرمى نفايات الأوتوسترادات، عم ينشغل مع اتحادات البلديات وزارتنا وزيرة البيئة كمان بهذا الموضوع، انه نوضع بقى خطة لمعالجة النفايات. يعني نحن اذا بلدنا اذا بدنا منطقتنا ضل بدون فوضى بدون تعديات، كمان هذا التشوه البصري والنظري مش مش مش مقبول، قصة النفايات المرمية. هون انا بحب كمان شدد على المواطنين، كمان المواطنين ما يرموا، يعني في مسؤولية على المواطن، مسؤولية على البلدية، ومسؤولية على الدولة. صحيح الموضوع النفايات عم يتعالج، عم نحاول انه نلاقي محلات بكل قضاء او بالقضاءين يكون في موقع واحد معامل لمعالجة النفايات، وعم يشتغل يكون في شراكة مع القطاع الخاص. اكيد بدها وقت هيدي، بس كمان هيدا موضوع كتير مهم، وانا كمان وزارة البيئة الى دور، وزارة الداخلية البلدية الى دور فيه. بعتبر كمان الناس كتير عانت من قصة موضوع النفايات.
1: ايه، وعندنا نحن بتراب الجبل النفايات وقصة المكابي، أكثر شيء موضوع المكابي.
0: يمكن المكاب هون كمان 3 أشهر 4 أشهر ما بقى يحمل، كمان عم يصير في بديل لقله. هيدي كلها عم تتعالج مع اتحادات البلدات، إن كان الفيحاء أو اتحادات البلدات بالأقضية، لأنه نحن إذا ما حلينا موضوع النفايات قضاء صغرتا والكورة والبترول من الضنية ما حينحل بطرابلس، عم يضل في رمي عشوائي للنفايات على أطراف مدينة طرابلس.
1: شوف بإهدام، شوفوا هون بالكورة لو طلع أحيانا بعد موجود. صحيح. يعني بحكم أنه ما في مكان،
0: ويا ريت نوصل لكل الناس تفرز من المصدر ويكون في آلية معينة. هيدي بدها شوي شغل، عم ينشغل عليها هلأ بالضيعة، مثل بلش يمكن شوي بصغرتا بالكورة كذا، بس بمدينة طرابلس كمان تنعمل، يمكن بدها شوية وقت. هون مثلا مثل طرابلس مثلا في عنا أحياء كتيرة، إذا بنعمل لجان أحياء مثلا تشتغل على هذا الموضوع، فيكون في ثقافة وتوعية على هذا الموضوع. كمان شغلة مهمة، يعني مش بس الدولة هي مسؤولة، كمان التوعية الجمعيات كمان مسؤولين بهذا الموضوع، ويمكن رئيس الاتحاد كمان عم يشتغل
1: على سعيد الاتحاديات. هي جزء من الكوارث، إنه كمان بهاي إدارة الكوارث كنت مسؤول عنها، مش فيها عنا كوارث كتير. هلأ آخر كارثة اللي صار فترة ممتدة من وقت الزلزال، الأبنية المتصدعة، باعتبار إنه في مبنى نهار من 2 أو 3 تقريبا بظهر المغرب، وراحت في بطل
0: في ظهر المغر، كانت عنا عدتا من أكتر منطقة خطرة،
1: ورجع هلا شيء كمان فترة من كم يوم. هي مقسم منطقة يعني مهددة أبنية قديمة كتير، ولكن أنا لفت لي نظر إنه ما في رقم ثابت. يعني عمل دراسات، نقاط المهندسين طلع مع رقم بلدية يطلع مع رقم أو عدد يعني. وقصة في بعتيتها هي العليا اللي غزة يطلع مع رقم ثالث.
0: لا لا مش صحيح. لا لا مش هيك الموضوع. معلش الموضوع نحن من وقت زلزال تركيا اللي صار والهزة اللي صارت هون طلبوا منا كلجنة إدارة كوارث أنه جمعوا من البلديات شو هي الأبنية الخطرة. أوكي وقتها كل البلديات بعتت. إذا بدنا نحكي على طرابلس لأنه فيها الأبنية المتصدعة أكثر شيء والقيلة للسقوط نشغل بدائرة الهندسة. هلا اللي صار إنه كان في عنا داتا قبل. هلا كمان وقت استلمت صار في اجتماع مع العميد نابلسي رئيس الهيئة على الإغاثة حكي معي وقال لي خلينا نرجع نشتغل على الموضوع لأنه موضوع كتير مهم. ونحن أساسا كان لجنة إدارة كوارث كان عنا داتا قديمة اللي هي من البلديات موجودة نحن بعتناها رفعناها على الهيئة العليا للإغاثة. اجتمعنا مع نائب المهندسين مشكور مع رئيس البلدية يلي كتير مهتم بهذا الموضوع وفي تصور هيك معين الهيئة العليا للإغاثة. وآخر اجتماع كان دعينا وزارة الثقافة لأنه في أبنية تراثية لتنظيم المدن يعني كل المعنيين. نحن من شهرين ابتدينا حطينا خطة يلي هي نقابة المهندسين بالتعاون مع بلدية طرابلس تعمل مسح على الداتا الموجودة قبل منشوف شو هي الأبنية اللي أكتر خطورة. هلا ما فيك أنت تعالج كلنا
1: لا طبعا.
0: كان رأي الصائب أنه نحن نجزئ الملف ناخد حي بحي ولو خدنا كنا ظهر المغر. كانت عن جد ظهر المغر معروفة أنه كتير خطرة
1: كتير.
0: خدنا ظهر المغر بلشنا عندنا مثلا هيدي البناية طلبوا منا وقتها كان في قرار مجلس وزراء بأربعة نيسان 2025 طلب الهيئة العليا للإغاثة بتعاون مع البلديات كمان في قرار انه تعمل مصحات ونشوف شو الكلفة التقديرية مشان التدعيم اللازم. النقيب المهندسين كلف مهندسين ليكون في برامج معين شو هو يعني شو المسح بده يكون ما كل مهندس يعطي على ذوقه. اوكي تاني شيء حكينا مع صليب الاحمر يعني هني كمان اعضاء معي من لجنه اداره الكوارث ليعملوا مسح اجتماعي وقانوني لنعرف البنايه لمين ملكيتها كمان هذه شائكه لان تعرف قانون البناء بيقول لك انه النفقه التدعيم على المالك مش على الدوله. اوكي على المالك ولا على البلديه
1: اساسا بموضوع اشكالي ما بين بالعلاقه ما بين المستاجر والمالك.
0: يعني نحن ابتدينا وعلى اساس كنا نعمل اطلاق لهيدا ندعي الوزارات المعنيه ومع الهيئه العليا للاغاثه معنا كانت ندعي كل فعاليات المدينة قلنا بعد رأس السنة لنشوف كيف نأمن التمويل لنكمل بهذا المشروع. للأسف صارت قصة ظهر المغر بس الحمد لله ما حدا انصاب ولا صار له شيء. هلأ بالنسبة لهذا الموضوع بالذات أنا رفعت كتاب تاني يوم 8/1 لوزير الداخلية وصار بأمان العام لمجلس الوزراء أنه بالنهاية نحن في خطة موجودة وعم نحدث الداتا وانطلقنا من قصة 100 بناء مش أكتر من هيك. هدول الأكتر شيء خطرين هيدول المية في البعض منهم أبنية تراثية. وزارة الثقافة كمان معنا قابة المهندسين عدا داتا مهمة على كل الأبنية التراثية مع الكلفة التقديرية يعني عنا هيدا موجود. بارح كان عنا الاجتماع كمان المتتالي مع المعنيين وبدنا نوحد الداتا كلها إن كان بالنسبة للأبنية الخطرة الأكتر شو الكلفة التقديرية وشو الوضع الاجتماعي والقانوني لا نعرف شو بدنا نطلب. هلأ بكتابي أنا مثل ما الكل عم يطالبوا نواب المدينة البلدية الهيئة العليا للإغاثة أنه يكون في المبلغ معين ينوضع بموازنة الهيئة العليا للإغاثة أو المجلس الأمن والأعمار بسبب بدنا نبرره لأنه بيقولوا لك لا المالك هو بده يرمم. بدنا نبرر أنه الوضع الأبنية هذا شائك مثل ما قلت أجارات قديمة في أوقات ورثي منه معروفين وينني. طيب بالنهاية هيدا خطر على السلام العام خطر على السلام العام
1: من أرجاء العام
0: ما بيقدر يعملوا شيء. هلأ البلدية على أساس أنه يحط مبلغ معين بصندوق بموازنة مجلس الأعمار أو ويتأسس صندوق إنشائي صندوق يعني هو لقبول التبرعات بس بدك جهة رسمية ليكون هيدا الصندوق تحت تصرفه. أنا برأيي يا مجلس الأعمار أو الهيئة العليا للإغاثة والتنفيذ بيكون بين بلدية طرابلس نقابة المهندسين استنادا لتقارير تصدر مثلا هيدي البناية خطرة أكتر هالبنايتين بدنا هالقد الكلفة التقديرية بيصير بينصرف هيدا المبلغ. أكيد بيكون في مراقبة محاسبة على هيدا الموضوع بقى إن شاء الله. ومثل ما عرفت كمان النواب إنه يطلبوا هيدا الشيء نواب المدينة وسبقوا طلبوا نتمنى إنه تنحل هيدي المشكلة.
1: بختام هذه الحلقة شو أبرز تحدي تتمنى أنك تحققيه أنت على صعيد المحافظة بغض نظر عن كل الأشياء المتداول أنت شو برأيك أنه حط برأسك هدف تحبي تحققيه أو تطمحي أنك تحققيه من خلال هذا المركز. انا بعرف انه بشكل عام يعني الموضوع يمكن موضوع الانابي كفى شوي بعد.
0: لا ما حدا بيعرف يعني بالنهايه. هلا انا ما شفت صار بده يعين كل الفئه الاولى
1: بعد مطول يمكن انه في حاله قبول بالسعيد المستوى. فانت شو بتعتبر انه بتحبي تحققي من الاهداف او من التحديات كلها الموجوده؟ شو بتعتبر اكثر تحدي بيعني لك؟
0: هلا مثل ما حكينا في تحديات اللي هي تحديات على سعيد محافظه الشمال ككل. حكينا النفايات، حكينا قصه في امور يعني بدها تتعالج اكثر. واكيد نحن كل ما كانت البنى التحتيه موضوع النفايات هيدا المنطقتنا افضل، كل ما الاستثمارات بتكون احسن من هيك. انا بالنسبه للاداريه فيني احكي
1: لا حتى بالشخص انت طموحك
0: اداريا لا نحن عم نشتغل على
1: قصه الاولويه اكثر من غيرها عندك انت.
0: ايه شخصي انا كمحافظه
1: ايه
0: بس بدي اربطها بالمحافظه. ايه
1: طبعا
0: نحن كاصلاح اداري وكتحول رقمي نحن في هيك مشروع. ايه شوي هلا اكيد هو مرتبط بالخطه اللي وزاره التنميه الاداريه هي موضوعها، بس نحن بشرنا يعني بالاقضي وكذا كلياتنا اكيد بالخطوه الاولى انه في صار موقع ببعضهم في موقع الكتروني، بس صار عندنا كلنا مكننا وكل التجهيزات موجوده. يعني انا بحب انه يكون نعطي رياحه للمواطنين. يعني التحول الرقمي اذا بنقدر انه هلا نقوم فيه او نبلش بخطوات لبين ما يتقون مظبوط بيكون كتير مهم. وفي نوضعت خطه على هذا الاطار على القليل مبتدي انه المواطن مشان ما يكون في كونتاكت مباشر مع الموظف كرمال الشفافيه، شو انت بدك تقدم عملتك، موقع الكتروني، شو المستندات المطلوبه، شو انت بحاجه، يمكن يبعثهم باي ايميل. اوكي اكيد التوقيع الالكتروني هيدا شوي بعيد بعد، بس التحول الرقمي انا برايي كتير مهم وبحب اشتغل بهذا الموضوع وبحب نحدث الاداره. واكيد التواصل مع البلديات يعني يكون كلهم مكنات بين المحافظه كأمقاميات وبلديات كمان، كيف المراسلات كمان بتتم، وهذه بتريح المواطن. اكيد يمكن بده وقت كتير بس على القليل نبتدي النقطه معينه.
1: نحن بنضم صوتنا لصوتك، هيك نكون وصلنا لنهايه حلقتنا وملتقانا بجدد مع حلقه جديده وضيف جديد.
0: ميرسي وبدي بارك لكم ونور، بدي بارك للكل وميرسي لك، وان شاء الله الانطلاقه جيده وان شاء الله الامور ايجابيه دائما. شكرا لكم.

حماتك جاي لعندك وعطول ما بيعجبوها طبخاتك طيري لعقلها طبخة الفواريخ وكروش وزيني لها الطاولة بأربوزة وعكوب الأطباق وغيرها بتلاقيهم بمحل فودروت فروزن بطرابلس وهن انتاج ستات بيوت بدهم يهونوا عليك حياتك طبخين لك الطبخات خالصين كل اللي عليك تشوفي طريقة التحضير وتقدميهم لضيوفك حتى الأكلات الموسمية مثل السلق والفاصوليا عايشة خانم وغيرها بتلاقوها عندهم كل السنة حياتي مش سامعة بالعكوب والأربوزة اكتبولي بالكومنت شو هن مش بس هيك في عندهم بهارات متنوعة بالإضافة لكشك دبس الرمان ولبن معزة وأكثر شيء لفت نظري هو كبيس الزوبع والزعتر هالسر بيني وبينك

لأن طرابلس ملتقى العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين حفظت كنائسها كما حفظت مساجدها برغم كل ما مر على لبنان. هنا وبجوار المسجد تقع هذه الكنيسة القديمة، كنيسة مرجورجيوس أو كنيسة مرجرجس، تقع بالقرب من شارع الكنائس. إنها كنيسة شرقية تتبع أوقاف الروم الأرثوذكس، وتذكر المصادر التاريخية أن تاريخها قديم، وأعيد افتتاحها كمعلم ديني كنسي بين عامي 1862 و1873 ميلادية، وتعتبر من الكنائس القديمة في طرابلس وأضخمها على الإطلاق، وبها قبة ضخمة سقطت عدة مرات. في العام 1900 ميلادية أعيد بناؤها على هيكل جديد كان غاية في الزخرفة والإتقان، فهو من الرخام المزخرف والمجمل بنقوش نباتية ومجموعة من الأيقونات. بالرغم من الحروب العبثية التي طالت المدينة، إلا أن هذه الكنيسة بقيت شاهدة على روح التآخي والمودة بين مسلمي ومسيحي طرابلس.

0: عبالك أكل لبناني طيب؟
1: ساكن بالبلد أو مغترب واشتقت لطبخ بيتك؟
2: Food Root Frozen هو كونسبت جديد بترابلو.
1: هدفنا ما نخلي شي على بالكم لما تستحلوا الطبخات اللبنانية.
2: وأكيد we follow FDA requirements.
1: ولكل طبخة إلى بهاراتها الخاصة والنوايا شي كتير أساسي عنا.
2: ولا تبقوا ذاكرين طعمة لبنان.
1: زورونا فرعنا بطرابلس طريق المعرض باتجاه ساحة النور.
2: ناطرينكم.
3: بس طلع عندي صورة. مدام طلع عندي صورة.
4: يمشي الوضع كله يقول
5: لا أنا بس مرت حولي إنه جنيني مشي ما رح تكلت البطاطا
6: ما حقت ما هيك البطاطا
5: عم عيطوا لها
6: عيطوا
5: زي كبكة هلا عم نقول هون لأن نحلى قلنا بطاطا هلا حلى هلا
6: إيه هذا شو
7: I'm going to Oh, no.

0: اليوم كان العمل برعاية وزارة الثقافة والرابطة الثقافية والأربع نقابات فنية في لبنان، أهم نقابات لحتى نقوم بهالعمل على مسرح الرابطة الثقافية.
1: زياد الرحباني ما غاب عنا، زياد الرحباني رحل بالجسد، إنما بأعماله ومآثره وأقواله وأشعاره باق فينا، في قلوبنا، في ضمائرنا وفي الوجدان. نضلنا نقول منحبك يا زياد بلا ولا شيء.

0: تحية كبيرة لروح الفنان زياد رحباني، وتحية لسفيرة الفنانين ست فيروز. كتير حلوة كانت مرتبة المناسبات كلها، والفرقة الموسيقية رائعة رائعة جدا.
1: كانت ندوة احترام ومحبة وتقدير واستذكار للمواقف الحلوة بحياته، مواقفه تجاه الناس، تجاه وإبداعه وابتكاره في الموسيقى في الكلمة.
2: كتير حلو النشاط، وأنا فخورة أنه أنا أكون بنت طرابلس وينعمل هيدا الشو لزياد الرحباني. شكراً لكم ولكل القيمين على هيدا النشاط لأنه كان رائع.
3: كان نشاط منظم، كل اللي حكيوا طلع حكيوا شيء بيكبر القلب، إن كان اللي إجوا من بيروت، إن كان الفنانين، المخرجين، الشعراء اللي شاركوا، فرقة الأوركسترا شي بياخد العقل. كنت سعيدة جداً، حسيت حالي طايرة، ما بقول إلا هيك.
4: سعيدين جدا بمشاركة هذا الاحتفال وعنوانه وداعا زياد. العمل كان أنا برأيي إنجاز عظيم جدا جدا جدا، ونتمنى يكون نال إعجاب الجمهور والمخرجين والفنانين والمطربين وكل من حضر من الحضور الكريم.
5: وأنا فخورة كثير أني شاركت اليوم بذكرى وداعه عبر البيانو، نقلت أحاسيسنا كلنا نقلناها بالموسيقى.
6: بسطت كثير أنه قدمنا شيء لزياد، ونحن أكدين أنه هو كان موجود معنا، يعني روحه كانت موجودة معنا.

0: في العام 1963 ولد في طرابلس قمر مضيء، فشاع نوره خيرا على المدينة وأهلها. عاش بين أحيائها وتعلم في مدارسها وجامعاتها، وتزوج وأنجب 4 أولاد. ضيفنا المكرم شخصية مميزة على كل المستويات، قامة علمية كبيرة، زاهد وورع وتقي، يعرفه القريب والبعيد بالرجل الصالح والمصلح. يلقى زواره بابتسامة لا تفارق وجهه، لين هين وسهل، جبل أشم، خلوق متواضع، حازم لا يرضى غير الحق منهجا وأسلوب حياة. هكذا يعرف به كل من عرفه. إنه مفتي طرابلس والشمال، فضيلة الشيخ محمد إمام.
1: سمعت الشيخ محمد إمام، أنا بالنسبة لي هو رفيق العمر ورفيق الطلب، وكنا نأمن على ديننا معه، وهو لا يزال كان شيخا أو طالب علم، وازددنا بثقة بعلمه وديانته عندما عين أمين فتوى أمين الفتوى. وعندما انتخب سماحة مفتي طرابلس والشمال ازدادت علاقتنا به وثقتنا به، لدرجة أننا استبشرنا خيرا أن الانطلاقة في تصحيح المسار الديني والدعوي في طرابلس ومساجدها سيأخذ نكهة خاصة.
2: الحقيقة الشيخ محمد إمام صرنا منعرفه أكثر من 30 سنة، زمان كتير، بس هو إنسان جدا مهم بالنسبة لي شخصيا، لأنه علم أولادي، كان أستاذ أولادي بالقرآن، وخلى بصمة كتير حلوة على عائلتنا وحياة أولادي، وهيدي شغلة كتير حلوة، حببهم بالقرآن وتابعهم، صار يسمع لهم.
3: سماحة المفتي الشيخ محمد إمام معروف يعني من زمان بمدينة طرابلس، لقبه عالم مدينة طرابلس، وهذا اللقب معروف بطرابلس وبيروت وبلبنان كلياته، والحمد لله يعني صفة العلم ذاعت حتى يعني برات مساحة لبنان، وهذا شرف للمدينة وعز للمدينة، مدينة العلم والعلماء.
4: سمحت الشيخ محمد إمام بالنسبة لي هو رمز ديني، رمز إنساني، رمز أخلاقي، مدرسة للقيم بكل ما تعني الكلمة من معنى.
5: أنا لا أظن أنه يوجد أحد لا في المدينة ولا خارج المدينة ليس مقربا من سماحة المفتي الشيخ محمد إمام. بابتسامته يأسرك ويؤثر فيك، يأسرك ويؤثر فيك تأثيرا إيجابيا، وعندما تجالسه الأمور تتمازج أكثر فأكثر لتصبح خليطا مميزا دون تكلف، وهذا جماله وطبيعته وسجيته التي يعرفها الصغير والكبير في هذه المدينة وكل من يتعرف عليه.
0: أحب الشيخ محمد إمام العلم والمتعلمين، وكافح في سبيل إعادة إحياء المعالم الدينية والعلمية في طرابلس، ومنها المدرسة الناصرية المقابلة للمسجد المنصوري الكبير، وكان راعياً للكثير من المسابقات القرآنية في المناطق الشمالية، كما ساهم في افتتاح العديد من المساجد في البلدات والقرى، بالإضافة إلى المساهمة في تزويد بعض المدارس والثانويات والجامعة اللبنانية بالطاقة الشمسية.
2: صار في ضائقة مالية على الجامعة اللبنانية، وصار ما بقى قادرين يقوموا بالمصفين ولا بالأمنوا الحبر للامتحانات والوراق وهالأمور كلها. شكل سماحة المفتي الشيخ محمد إمام هيئة دعم للجامعة اللبنانية، مؤلفة من جامعة سنابل النور ومن جمعية الحميدي مع الشيخ وليد علوش، وقدرنا نغطي بشكل كامل سنة طويلة ومتعبة بحاجات الجامعة.
0: تقلد فضيلة الشيخ محمد إمام العديد من المناصب، فكان عضوا مؤسسا في عدد من الجمعيات التربوية والاجتماعية في طرابلس، ومدرسا ومحاضرا في المعاهد والجامعات، وخطيبا في مساجد طرابلس والشمال.
6: بداية الوالد كان ببداية مسيرته العلمية كان مدرس بأحد المدارس بطرابلس ومحاضر ببعض الجامعات كمان بالمدينة وببعض المساجد بطرابلس. بعد فترة شارك بامتحان امتحان مدرس الفتوى اللي هي كانت على مستوى لبنان يعني، وشارك فيها أيضا يعني. بعد فترة قبل ما تطلع النتائج بشكل رسمي كان بوظيفته عم بيدرس بالمدرسة، وتلقى اتصال من سماحة مفتي الجمهورية، بوقتها كان مفتي الشيخ محمد أباني، اتصل فيه وقال له أنا بدي بارك لك وهنيك، أنت علاماتك يعني كلها ياتا توب، وانت طلعت يعني المركز الاول بلبنان. وبعدها يعني اعلن النتائج بشكل رسمي بعد الاتصال، ومن بعدها كمان بفتره تم تعيينه امين فتوى لطرابلس والشمال.
0: يعتبر الطرابلسيون انفسهم محظوظين بانتخاب الشيخ محمد امام مفتيا لطرابلس والشمال، وعلقوا عليه آمالاً برفع الظلم والحرمان عنهم وعن المدينة، فكان واجباً علينا جميعاً تكريمه ومنحه جائزة مفوضية الشمال في جمعية كشافة الجراح السنوية، عربون شكر على ما قدمه من علم وعمل طيلة حياته.
1: جمعية كشافة الجراح يعني أتمنى أن يعني تكون نشاطاتكم في كل يعني مفاصل الحياة.
2: أنا بعتبر أنه خيار الكشاف الجراح هو كمان لأنه تكريمه كرجل حياة، كرجل بحب البلد وقلبه على أهل البلد. شكرا لكم لأنه أحسنتوا الاختيار.
4: حقيقة لفتة طيبة من جمعية كشاف الجراح، وأنا إنسان كشفي مثل الأصدقاء بجمعية الكشاف كشافة الجراح بيعرفوا، وبالتالي هذه لفتة يعني الجمعية تشكر عليها.
5: كشافة الجراح عندما يذكر اسمها تتحدث عن تاريخ في هذه المدينة، تاريخ في الأصالة وتاريخ في العمل الكشفي. ولما نقول عمل كشفي يعني العمل التربوي، والعمل التربوي هو أساس كل عمل ناجح.
3: ومدينة طرابلس هي مدينة العلم والعلماء، فلما بدها تجي جمعية مثل كشاف الجراح وتكرس هذا المعنى اللي هي مدينة العلم والعلماء ونكرم عالم طرابلس، بعتقد بهالحالة يعني جمعية الكشاف عم تعمل أسمى عمل والاتجاه الصائب والصحيح.
6: أنا بتشكر جمعية كشافة الجراح أن اليوم هي عم تكرم سماحة مفتي طرابلس والشمال، الله يعطيهم العافية، وهيدي خطوة ولفتة يعني كريمة منهم، الله يعطيهم العافية ويقويهم.
0: سماحة الشيخ محمد إمام مفتي طرابلس الشمال، نحن هنا اليوم لنقول لك جزاك الله خيرا وشكرا لك على إنجازاتك. إن طرابلس الشمال فخورون بأمثالك، وأمثالك يستحقون التقدير والتكريم.

هنا للتاريخ حكاية تروى عن رجال جلسوا تسامروا لعبوا طاولة الزهر وشربوا الشاي، إنها قهوة فهيم مرتع الصبا ومحط رحال المتعبين. تاريخ هذا المقهى يعود إلى بدايات القرن العشرين وتحديداً في العام 1906، حيث تحول البنك العثماني إلى مقهى للسيد فهيم آغا كفرسوسة. يقع المقهى في وسط المدينة، قلبها النابض بالتراث المعماري القديم الذي يحوي عدداً من الأبنية العثمانية التي كانت مقصد التجار والزوار. وفوق المقهى بناء أثري قديم كان بالأمس فندقاً عامراً. يتميز بناء المقهى القديم والمرمم خلال العقود الماضية بأرضيته ذات البلاط الملون والأعمدة المرتفعة والقباب والأروقة التي كانت ولا تزال تختزن ذكريات ماضية من سيرة القبضايات واجتماع البكوات ودردشات أهل التجارة والسياسة. المقهى توقف عن العمل عدة سنوات، واليوم تعود الحياة إلى هذا المقهى بإدارة جديدة ومميزة، ولكن روح المقهى بقيت كما هي.

0: هاي، أهلا فيكن بحلقتنا الأولى ببروغرام مع مايا. بدي أحكي عن شيء كتير بسيط بس معظم الناس لهلأ بعد ما فهموا المقصود منه. حدودك النفسية. حدودك النفسية هي مش تمرد ولا قلة محبة. حدودك النفسية هي حدود لذاتك ومحبة خالصة وتقدير لنفسك. منعيش علاقات، صداقات، روابط عائلية ومنواجه سلوكيات صغيرة أحياناً منسمح لها تتكرر ومنسكت عنها بدافع هيدي الروابط، ولكن السكوت عنها هو أذى للنفس. تحت كلمة معليش في كتير أمور عم تتراكم جواتنا. هيدي المعليش المتراكمة هي الباب الأول للاستنزاف النفسي لإلك. لما نحط حدود واضحة مع الناس نحن مش عم نبعدهم عنا، نحن عم نقرب من نفسنا الراحة النفسية. ولما تقولي كلمة لا انت مش عم بتسببي مشكلة، بالعكس انت عم تمنعي مشاكل. صحتنا النفسية ليست فقط علاج بل هي وقاية، وتبدأ هذه الوقاية لما نبلش نقول انا ما بقبل بهيدا الشيء، هيدا العمل بريحني وهون انا ما برتاح. خلوا هالنهار بداية وعي جديد ومنستقبل سوا ضيفتنا العزيزة القاضي هانيا الحسن. ضيفتنا لليوم أشهر من أن تعرف، سعادة القاضي الرئيسة هانيا الحسن، لها إنجازات قضائية واسم لامع في المدينة انطلاقا من مناقبيتها المهنية. أهلا وسهلا في برنامج مع مايا. اليوم بدنا نفتح ملفات بتهم كل بيت، يلي هي العدالة، حقوق المرأة، الثقة بالقضاء، وكيف فينا نكون عم نربي جيل واعي يعرف يطالب بحقوقه. ست هانيا، عرفينا من هي القاضي وكيف بلشت رحلتك بالقانون؟
1: أولاً بقولك صباح الخير وبشكركم على اختياركم إلي كضيفة أولى بالبروغرام مع مايا.
0: بيسعد.
1: وبتمنى توفيق لإلك وللفجر الجديد يلي بتمنى لك كل التألق إن شاء الله. يعني
0: ألف شكر.
1: بالنسبة لسؤالك، بعالم القضاء دايماً عالم صعب، يعني أكيد لأنه مسؤولية كبيرة على عاتق القاضي. أكيد أنا بالنسبة إلي كنت طبعاً على بعد دراستي للحقوق فكرت إني أدخل عالم القضاء، واهتماماتي أصلاً بالشأن العام من قبل دراستي بالحقوق. يعني أساساً موضوع الشأن العام موضوع بيستغرق تفكيري، والقضاء هي مسؤولية منها الواحد بيخدم مجتمعه اللي هو فيه وبيقدم رسالة للمجتمع الذي ينتمي إليه.
0: شو اللحظة اللي حسيتي فيها إنه هيدي رسالتك ومهنتك؟
1: من لحظة انتسابي لسلك القضاء حسيت إنه هيدي شخصيتي، مش بس مهنتي، يعني مش الكارير بس، هي شخصيتي، شخصيتي المتزنة والعادلة. لأني أنا بشكل يعني أعوذ بالله من كلمة أنا، مش حلو الواحد كتير يحكي عن حاله، بس فعلا شخصيتي تتسم بالتوازن. يعني بشكل عام أنا إنسانة منطقية جدا وإنسانة يعني بوزن الأمور دايما بكل شيء، بخطواتي، بتعاملي مع الناس. فمن لحظة انخراطي بسلك القضاء وانتسابي لمعهد الدروس القضائية اعتبرت انه هي شخصيتي، يعني اكثر مش انه مش بس ماني لا هي يعني اكثر مش انه مش بس ماني لا هي حياتي، يعني حياتي وشخصيتي بهالامانه القضائيه، بعتبرها امانه قضائيه.
0: فيني اقول انه القاضي اليوم كان عند هيدا الكاري حلم طفولة وحققته، ولا في تجربة معينة كانت خلف هذا الكاري؟
1: لا، مش حلم طفولة، هي يعني بعد تطور مهني، بعد تطور بدراسي، يعني على دراستي للحقوق خطرت على بالي فكرة.
0: المجتمع عنده دورة معينة عن المرأة القادمة، شو هو أصعب تحدي جهتي بهيدا المجال؟

0: هلا نحن في بلد مثل لبنان بنتبع بالدستور اللبناني يقول المساواة بحقوق والواجبات من المواطنين رجالا ونساء. فالحقيقة يعني نحن كمواطنات لبنانيات بعتبر انه محظوظات موجودين في البلد اللي بيأمن فرص حقيقة متكافئة بين الرجل والمرأة إلى حد ما. يعني بالنسبة للانخراط بالشأن العام أو السلك الضوء ما كان في صعوبة ناحية إنه والله قاضي لا فضله القاضي الرجل ما لاحظنا هالشيء. فبالنسبة لي كان التحدي من منطلق إنه أنا بحب أنجح بهالمجال مهنتي. هلا القاضي بتعمل فرق عند الرجل ببعض قضايا، يمكن بدها إنسانية أطار احتمال بدها نظرة معينة، بس حقيقة في كتير ما في حسيت هالصعوبات يلي جاي من منطلق انه ولا القاضي امرأة مش يعني.
1: وبالنسبة للمرأة بالسلك الضوئي التي تعمل في هذا المجال، هل تعامل بعدل في هذا المجال ولا في
0: بتعمل ايه؟
1: تمرير
0: لا لا
1: معين؟
0: ما في، انا يمكن بالاجيال السابقه احتمال كان يبقى في اقصاء اوقات لسيدات قاضيات بسبب انه ميز معين، بس نحن هل فرضنا نفسنا يعني نحن اليوم في القضاء اكثر من 50% من القضاة سيدات، اللي لو في نسبة عالية يعني بيعود كتير موضوع انه والله اقصاء القاضي لامرأة مش مفروض تحتل مكان معين. بعتبر انه ما فيها التفكير جود احتمال بالاجيال السابقة يعني بالتسعينات احتمال كان هالتفكير موجود. اليوم بدنا لك نحن دولة تعتبر متطورة إلى حد ما وطينا هالحاجز هيدا.
1: في رسالة بنقدر نكون عم نوجهها للسيدات اللي حابين يفوتوا بهيدا المجال اليوم بس عندهم تردد أو خوف؟
0: هلا الرسالة لهم بده يكونوا مقتنعين بالمهنة كمهنة، يعني والمهنة لها صعوبة بحد ذاتها، يعني المهنة تحدياتها وبتخلي في تقييدات معينة عن المهنة بحد ذاتها. بدهم يحسوا انه هن لازم يخصصوا كل وقتهم لمهنة القضاء، لان هالمهنة عملنا ما بيقتصر بس على تواجدنا بالمحاكم، عملنا ذهني، جهد ذهني وجهد انساني، يعني بده يكون الواحد تقريبا مفرغ كل ساعة النهار لحتى يعمله باتقان. هي هي خوف من هون، عدا انه في اليوم نحن لبنان يمكن نملك دولة متطورة من ناحية انه تعزز الفرص للسيدات بالنسبة للشأن العام بالقضاء او غير القضاء، بس الخوف جاي على داخل السياسة القضاء صراحة، اللي هو أسري على القضاء الرجال والقضاء النساء. هون خوف يعني في رسالة موجهة بس لقيادة السياسيين عن عالم القضاء بس.
1: صحيح، ساعات اليوم بنسمع ناس بتقول نحن ما عنا ثقة بالقضاء، هيدي جملة كتير هيك يعني يتم التدليل فيها. كيف بتشوفي انت هاي الجملة وشو لازم يصير لحالناس ترجع تستعيد الثقة من جديد بالقضاء اللبناني؟
0: بنلاحظها هي موجودة بالمجتمع انه بيقولوا ما عندنا ثقة بالقضاء. هلا يمكن القضاء مش بس اليوم بسنة 2025، بدك تشوف عبر سنوات ما يمكن الناس معذور امور صراحة بلاي اوقات، يمكن في بعض الحاكم يمكن اصدرت احكام مقنعة كفاية،
1: صحيح،
0: وبالتالي طبيعي انه المواطن يشعر
1: مظلومية.
0: بهذا الثقة. ومثل كل شيء الامور السلبية تطغى على الامور الايجابية، يعني بكفي انه مثلا جزء بسيط من الاحكام تكون مسيسة راحة او عادلة، بتطغى على النسبة الاكبر من العدالة اللي بتنعطى من معظم المحاكم. انا لاني بشوف الامور بطريقة موضوعية اكثر، ليه بعد ما بألف القضاء بألف، بمعنى معظم المحاكم هي عادلة موضوعية تصدر احكامها بطريقة موضوعية جدا بدون اي حابات، بس هالجزء القليل اوقات من الحاكم هو اللي عم بيجيبه بذهن المواطن العادل. الحل انا برايي انه القضاء بخير، بس لازم يكون جهد قضائي باول شيء استبعاد اي سياسي بقول لك اي تسييس لبعض الفئات مثلا. ثانيا نحن هون عمام اعلامي، لان هذا يمكن ناقص عند القضاء انه ما في عندهم متناطق باسم المحكمة، يعني مثلا ناطق باسم القضاء يعني

0: الموضوع الاعلام تماما. تلاقي القضاء صمت، يعني ناس بتحكي بس القضاء يصدر يوضح نقطة معينة. تلاقي الميديا مثلا حكمة معينة او محكمة معينة بتتناولها انه ليش هيك لكذا هيدا القاضي، ومن الجهة الاخرى القضاء صمت لا يعطيها رد. هيدا من موجب القضاء. انا برايي هيدي النظرة تتغير، انه القضاء لازم يكون عنده بيان شهري، بيان شهري يعني من الناطق الاعلامي، او كيف مثلا كل المؤسسات بيبقى في مسؤول اعلامي يصدر بنشره شهريه عن انجازات المؤسسه. كمان لما بيكون بالقضاء في شيء مشابه، يعني القضاء هنا مفروض موضوع الاعلام يكون معه، الاعلام انه ند للقضاء و فقط الإضاءة على سلبيات القضاء. ممكن يكون في تعاون بين اثنين بشكل أن القضاء يوضح بعض الأمور. المواطن العادي ما بيعرف أوقات قضية عيني شو ما لها وما عليها،
1: نعم
0: ما
1: صحيح.
0: بيعرف أوقات يكون من جانب القضاء يكون هالصمت هالقد، يكون في توضيح بعض الأمور.
1: طيب، وإذا بنرجع لشخص القاضي هانيا، شو اللي أكثر إلما لك أنت؟ شو الأكثر قضايا بتتأثري فيها لما تسمعي؟ مثلا هل هي قضايا العنف الأسري؟ هل هي قضايا الأطفال أو قضاء الطلاق؟
0: ولا قصدي من
1: بالمحاكم.
0: المحاكم، من
1: نعم
0: واقع عملي.
1: نعم
0: ايه هلا مثلا انا الاكثر الى صراحه، يعني مثلا نقول هلا انا هون مرأة بالشارع، هالمتسولين على الطريق، هيدا الاكثر الى رغم انه القانون واحد ولد ثبت من سنين جاي بده زجاج سياره وكذا مشان تعطيه مصاري. طيب ما في قانون، في قانون عندنا من 2000 صادر قانون اسمه بحمايه الناس وقايتهم من الاحتراف. ليه ما بي... من انا بتساءل بيدفع على الارض، ما بعرف ليش.
1: نعم
0: كمرة انا حكيت يعني المراجع انه يعمل ليه ما... ليه بعد هالظاهر موجوده بالمدينه؟ المفروض الى بدها تعاون. لما سالت مره عن الموضوع انه بدها تعاون بين وزارتي العدل والداخليه بشكل انه قضاء على هذه الظاهره، امنوا لهم يعني شوفوا مين هيدا نوع من استغلال الطفوله على
1: صحيح
0: فكره يعني. والقانون موجود، القانون انه في تدبير حماية، وإذا هذا الأمر إذا عائلاتهم الأولاد هي عم تبعتهم عم ترسلهم للتسول
1: محاسبة
0: تستغلهم،
1: الأهل
0: محاسبة
1: والمسؤولين.
0: الأهل وإعطائهم إلى عائلات بديلة أو مأوى معينة. حتى القانون رائع على الورق،
1: لا يتم
0: التطبيق ما
1: تنفيذه
0: بعرف شو هو.
1: بالفعل.
0: كمان بالنسبة عندي أنا محكمتي، هلا أنا محكمة عندي عندي قضايا الأحداث، سيدي تنقل ضمن قانون الأحداث، قانون الأحداث اللي يكون جدا عصري بلبنان بس ما عم يتطبق مظبوط، خصوصا بهالجزء هيدا الحماية واللي هو مطابق يعني متوافق اتفاقية حقوق الطفل. بالنسبة لمحكمتي أنا عندي قضايا المحكومية القايد، كمان أنا بتقلقني جدا. يعني أنا بيجي شخص مثلا اول مستقبله يعني بالعشرينات عمره بمطلع الشينات بيقول لي بعد ما بطاقه هويه، بقول لي انه ببلاد برا
1: مقيد
0: هيدي
1: بشكل كامل.
0: اوتوماتيك، يعني مجرد كان خلقان من زواج شرعي وغير شرعي ولا اهله مرتبط ولا مش مرتبطين، الاوبيتال مجرد ما يخلق، او مش بس الاوبيتال لو كان ولد بالمنزل يعني او بمصف او اي ما دغري اوتوماتيك يختار الدوله انه في مولود وبينعطى رقم ريجستر، يعني خلص

رحت وتركوا اسمي بالعالم العربي. بالطاولة تذكرن شخصيات سياسية اقتصادية فنية وإعلامية ومعشقات برزوا بمكانتهم برنامج واحد من نوعه قريباً عبر شبكة أخبار الشرق الأوسط. نبيل الرفاعي.

قناة الوفاق نيوز. الوفاق نيوز تورك تي في أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مودي خدمات كيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعلى تطبيق القناة على الهاتف الذكية الوفاق نيوز تي في للإقال أو واتساب 41-362-144 أو عبر البريد الإلكتروني info@wafaqnews.com.

0: اختار بلبنان تيقو بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوي من بيتك عبر الماركاكار.com ودفع على بيتك. الماركاكار.com فكرتنا.
1: شو كان بدي بهالشغلة؟ كيف بعت لها الصور؟ إذا فضحتني رح أقول شي كارثة، رح اختنق.
2: شو بعمل؟ بعرف جوزي أكيد بيطلقني وبياخد الأولاد.
3: شو بعمل؟ بعد في قولي لأبيعن شاضة ما تنتبه أمي. كيف بسكتن؟ كيف سألت أنه عن جد شخص حقيقي عم يحكيني؟ كيف أنا عن يلي عملته؟ كيف أنا عن عمل يلي عملته؟ فضل ما يعرفوا أهلي، انتهت حياتي، موت.
2: مين هاي؟ شكله مهضوم.
4: اليوم قرار مثلك بيوقعوا ضحية ابتزاز على الإنترنت من الأفراد وعصيات عم تنتحل شخصيات وهمية لتوقع ضحاياها وتستغلهم، من رجال نساء وأطفال بلبنان والأنحاء العالم. إذا حصل معك هيك علي بلغ فم قوى الأمن الداخلي يلي تتعامل مع الملف بسرية تامة. ما صور

طرابلس تاريخيا درة بلاد ومدينة مزدهرة تحلى بمقدمة اقتصادية غنية، ينعم أهل بالعيش الرغد بين بسن الحمضيات وعلى ضفاف نهر عذب تترق مياهه من خلال مدينة تاريخية، ومن أمام قلعة شخة في مشهد بديع كثيرا ما تغنى به الشعراء والأدباء وألهم الفنانين عبر العصر. حاليا طرابلس مدينة فقيرة مع جنوب للرفاه، وهي بحسب الإكوة أقر مدينة على ساحل المتوسط وتزد فقرا. والذي يبدو من خطورة الواقع أن طرابلس قد وصلت إلى ديناميكية تدهور تآكل تلقي وسريع لكل الرصد التنموي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعمران والبيئي المدينة. في ظل هذا الواقع الأليم والتحديات الجسر، بدأ مجلس مدينة طرابلس مهامه بالعمل لوقف التهور وتحسين واقع المدى وتحقيق التنمية التي يستحقها أهلها. وبناء عليه خطة مجلس بلدية طرابلس تتمحور حول ثلاث محاور: التدخل السري، المدى القريب والمتوسط، المدى البعيد. تنقسم الخطة إلى خمسة عناوين أساسية: التنظيم الإداري والتخطيط، تحسين نوعية العيش، العمران والبنية التحتية، المجالات الاجتماعية، المجالات الاقتصادية. القسم الأول: التنظيم الإداري والتخطيط. يشكل خمسة محاور أساسية هذا القسم: أولاً، تطوير العمل الذي ورفع مستوى الخدمات ومتابعة المؤسسات العامة. لنقل عملية التنمية في طرابلس بشكل صحيح وعال، بد من إعادة تنظيم وتطوير الجهاز البلدي لرفع الكفاءة والإنتاجية ومستوى الخدمات. إضافة لذلك، فإن الإدارة السليمة للمواد وتفعيل الرقم ستسهل على تنفيذ المشاريع المخططة بنجاح. تشمل المشاريع التالية: إعادة تقييم الهيكلية الإدارية وتطوير

ملء شاغل الوظيفة، تكثيف الطرد التخصصية للموظفين، تحديد وتفعيل الإلكتروني، تطوير قسم تفتيش، إنشاء إنجار موحد للآليات استودعات والصيانة، استكمال الآليات والتزات الضرورية لتعزيز إدارة وورش البلدية، زيت عديد الشرطة وشراء الآلات والتجهيزات اللازمة ورفع مستوى الأمن. ثانياً، تطوير خطة التنمية لمدينة طرابلس مخطط التوجيهي العام. بالتزامن مع التنظيم الإداري الفعال سيتم تطوير خطة تنمية طرابلس، وينبثق عنها المخطط التوجيهي العام للمدينة، تشمل المشاريع التالية: تحديث استراتيجية التنمية المسمى فيحاء 2020، تطوير خطة التنمية المتكاملة أو الخطة الخمسية فيحاء IDP Integrated Development Plan ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام، تطوير خطة التنمية الشاملة لطراب ومحيطها CDP Comprehensive Development Plan. ثالثاً، تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الأمني. لابد من تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي حتى تتمكن من استعادة دورها وموقعها الاقتصادي. تفعيل دور المغترب من أبناء طرابلس لتحسين صورتها. حملة إعلامية وعلاقات عامة. إجراء حملة عالمية موسمية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي يقودها طلاب جامعات. رابعاً، التعاون مع الجامعات في مجالات خطة البديهة.

القسم الثاني، تحسين نوعية العيش. يتألف القسم الثاني من 4 محاور: أولاً السير والمواقف والنقل العام والنقل المشترك، إيجاد الحلول لمشاكل زحمة السير المزمنة والمواقف والنقل العام من خلال العمل مع قوى الأمن الداخلي للحد من مخالفات السير، إزالة التعديات عن الطرق والأرصفة في الشرايين الرئيسية، رفع المركبات المهملة والمركونة على الطرقات، تنظيم السير عند التقاطعات والمستديرات. تنظيم شبكة إشارات ضوئية وغرفة التحكم المرورية. معالجة واقع مواقف سيارات الأجرة والبساط. اختيار أراضي تصلح كمواقف عامة وتخطيط المواقف. طرح مزايدة جديدة للوقوف العابر، نظام Pay and Display. تصميم خطة سير لمدينة طرابلس. استحداث محطتي تسفير شمالية وجنوبية مؤقتتين. تنظيم أوقات عمل آليات النظافة وآليات نقل البضائع. العمل على إطلاق النقل المشترك. متابعة الجهات المعنية لاستكمال جسر البحصاص. جسر أبو سمراء القبة. الأوتوستراد الدائري الشرقي والغربي. ثانيا، نظافة الشوارع والنظافة العامة والبيئة. النظافة هي مؤشر رقي المدن، توليها البلدية اهتماما خاصا يظهر في المشاريع التالية: إشراك المجتمع بمراقبة النظافة لكل مواطن خفيف، طرح منغصة جديدة للنظافة، بلدية الفيحاء. إطلاق برنامج توعية، وضع دراسات لحل مشكلة جبل النفايات، وتأمين حلول مستدامة للنفايات الصلبة. تشغيل معمل فرز النفايات. رتم ناتج الحفريات الترابية والصخرية في أرض البلدية التي تآكلت بفعل الأمواج. إجراء مزايدة لإنشاء معمل فرز وكسارة لتدوير مخلفات العمار. إلزام مالكي العقارات الغير مبنية بتسويرها لمنع إلقاء مخلفات العمار فيها. متابعة محطة التكرير وشبكة الصرف الصحي. متابعة معالجة تصريف المياه الآثنة في نهر أبو علي ووادي هاب من مناطق الجوار.

ثالثاً تجميل المدينة، وسطيات ومداخل المدينة وحدائق. طرابلس حلوة وفيها تكون أحلى. ستلتزم البلدية تجميل المدينة من خلال تأهيل الوسطيات ومداخل المدينة والحدائق، إعادة تصميم أو تأهيل المستديرات والبرك،

تأهيل وزراعة أحواض الوسطيات، تصميم وإنشاء حدائق، تأهيل مداخل طرابلس.

رابعا تنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. يكتمل تحسين نوعية العيش في هذه الخطة بتنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. إيجاد حلول مناسبة للبسطات والعربات المتجولة وسوق الأحد.

القسم الثالث: العمران والبنية التحتية. الجانب العمراني وتأهيل البنى التحتية في طرابلس سيأخذ حيزاً كبيراً من خطة البلدية خلال الفترة القادمة. أولاً، البنية التحتية من طرقات وأرصفة وصرف صحي وإنارة. تولي البلدية أهمية خاصة لإصلاح وتطوير البنية التحتية. من ضمن هذا المحور سيتم تنفيذ المشاريع التالية: مشروع إصلاح الطرقات والتسفيت، مشروع إصلاح وتجميل وتنفيذ أرصفة مع مراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع إصلاح وتنفيذ شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار، مشروع إنارة الطرق الأساسية بالطاقة الشمسية، تنفيذ مشروع ترقيم الأبنية والشوارع، البنى التحتية لمنطقتي الصقل الشمالي وزيتون طرابلس. ثانياً، المدينة التاريخية ونهر أبو علي والأسواق والتل، المنطقة التاريخية. من خلال تأهيل المدينة التاريخية والأسواق ونهر أبو علي والتل نعيد الحيوية لطرابلس وننعشها. تحقيق هذا الهدف يتم من خلال المشاريع والإجراءات التالية: إعداد خطة تنمية للمنطقة التاريخية كوحدة لا تتجزأ ينبثق عنها مخطط توجيهي للمنطقة التاريخية، إعداد كود بناء وترميم وتأهيل للمنطقة التاريخية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للأثار، إعداد دراسات وتدعيم الأبنية التاريخية الآيلة للسقوط، إعداد دراسة وتأهيل البنية التحتية في المنطقة التاريخية. إلزام الجهات التي تنفذ مشاريع في المنطقة التاريخية بتعليمات البلدية وبإشراف لجنتي الهندسة والأثار، إجراء مسح شامل للمنطقة التاريخية بالتعاون مع الجامعات، وقف التعديات وإزالة المخالفات، إنشاء قسم لمتابعة وضبط العمران فيها بإشراف لجنتي الهندسة والأثار، القيام بحملة توعية لسكان المنطقة، إنشاء أرشيف سمعي بصري لتاريخ طرابلس، إطلاق حملة لإدراج طرابلس ضمن لائحة التراث العالمي. ثالثاً، تطوير البنية التحتية الرياضية. تأمين المنشآت الرياضية لاستقبال الشباب من مختلف شرائح المجتمع لما لها من أثار اجتماعية عديدة ولدورها في تغيير صورة طرابلس النمطية. تأهيل ملاعب محرم وأبي سمراء لكرة القدم والسلة والطائرة وكرة المضرب وقاعة للفنون القتالية. تطوير مجمع الملعب البلدي، إنشاء قاعة مجمع الملعب البلدي، إنشاء قاعة رياضية مغلقة. الإعداد لإنشاء ملاعب في القبة والتبانة.

القسم الرابع، المجال الاجتماعي. إن من ضمن مهمات البلدية الأساسية مراعاة الجوانب الاجتماعية للمواطنين، وهذا سيكون من أولويات المجلس البلدي وسيظهر ضمن المحاور التالية: أولاً الصحة العامة، متابعة إنشاء المسلخ الجديد والمسلخ الحالي في اتحاد بلديات الفيحاء. تنفيذ مشروع لمكافحة الإدمان على المخدرات. مراقبة معدلات تلوث الهواء والكشف عن مولدات الكهرباء لتخفيف التلوث. الكشف على مياه الشفة والأبار للتأكد من عدم تلوث المياه. متابعة الرقابة الصحية في المدارس. اتخاذ إجراءات مكافحة البعوض والجرذان. التعاون مع نقابة المستشفيات والمختبرات لإيجاد حل للتخلص من النفايات الطبية. إنشاء مركز صحي لموظفي البلدية. ثانياً، معالجة التسرب المدرسي. وستساهم البلدية في العمل على الحد منه عبر تطوير المعهد المهني التابع للبلدية وتنويع الاختصاصات. تنفيذ مشروع نموذجي بعد دراسات إحصائية تقيم واقع التسرب المدرسي وأسبابه. العمل مع الوزارات المختصة والجمعيات المحلية والهيئات الدولية لإيجاد حلول للحد من التسرب المدرسي. نعمل لتصبح طرابلس مدينة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة. أولاً، العمل على تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحيز العام وفي الأبنية العامة والخاصة في المداخل والأبنية. ثانياً، التشدد بقوانين البناء المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثاً، توظيف 3% من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدد الموظفين في البلدية التزاماً بالقانون. رابعاً، الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالدمج والتعلم والعمل والتنقل والطبابة وحق التصويت بكرامة. رابعاً، مكافحة استغلال الطفولة بالتسول. الطفولة يجب حمايتها لأنها مستقبل طرابلس الواعد. خصصت البلدية مجموعة من المشاريع لمكافحة استغلال الطفولة في التسول والعمالة الغير شرعية. إجراء دورات تدريبية لعناصر من الشرطة على سبل التعامل مع الأطفال العاملين في الشوارع.

القسم الخامس، المجال الاقتصادي. تأمين فرص عمل هو التحدي الأكبر أمام السلطتين المحلية والمركزية. هذا التحدي يتطلب تضافر جهود كل القطاعات، والحلول ستظهر على المدى المتوسط والبعيد. ولهذا بدأنا باتخاذ الإجراءات الممكنة بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية المهتمة بالحد من الفقر وتأمين فرص عمل في طرابلس. هذه الإجراءات تتمحور حول: أولاً، تنشيط السياحة وتأهيل البنية التحتية السياحية. أن تنشيط القطاع السياحي في طرابلس يعد من أهم وأسرع الوسائل لتحريك العجلة الاقتصادية وجذب المستثمرين وخلق فرص العمل، ولتحقيق ذلك سيتم تأهيل شرطة سياحية، إنشاء مكتب دليل سياحي على التل، وإنتاج خارطة وكتيب دليل سياحي لطرابلس، تحضير البنية التحتية العمرانية والنظافة والسير والتوعية، دراسة وتنفيذ مشروع المسار السياحي في المدينة، تلزيم دراسة وتنفيذ مشروع الصوت والضوء لقلعة طرابلس، إعداد أفلام وثائقية وحملات إعلانية للترويج السياحي. هاشتاج طرابلس الحلوة. ثانياً، متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية المعطلة. بالتوازي مع تنفيذ المشاريع المذكورة، لن تتهاون البلدية في متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية الحيوية المعطلة، وستشكل مجموعة ضغط بالشراكة مع المهتمين في المجتمع الطرابلسي لتحريك ودعم هذه المشاريع. محطة قطار. المعرض. مدينة التكنولوجيا الحرة، المنطقة الاقتصادية الخاصة. ثالثا، دعم وتشجيع الصناعات الحرفية. الصناعات الحرفية كانت أحد أهم مصادر الدخل وتأمين فرص عمل في طرابلس. ستسعى بلدية طرابلس إلى دعم الجمعيات التي تعنى بتنشيط الصناعات الحرفية، إقامة دورات العمل على عدم اندثار المهارات والخبرات في الصناعات الحرفية، وعلى إدخال صناعات حرفية جديدة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية. البحث في إمكانية إحياء الصناعات الخفيفة في طرابلس. التعاون مع الجامعات في الدراسة والبحث في واقع الصناعة الخفيفة وإمكانية إحيائها والجدوى الاقتصادية. التعاون مع الهيئات الدولية في دراسة إمكانية إحياء الصناعات الخفيفة

خطة شاملة قائمة على 5 أقسام، 18 محور، وأكثر من 80 مشروع وإجراء. هو مشروع بلدية طرابلس خلال الجدول الزمني التالي:

والموازنة المحددة لتحقيق هذه المشاريع تبلغ 208 مليارات و494 مليون ليرة لبنانية. من خلال تنفيذ هذه الخطة تسعى بلدية طرابلس لتأمين البيئة الآمنة والظروف المثالية لجذب المستثمرين، تنشيط السياحة والتجارة، وبالتالي تأمين آلاف فرص العمل للوصول إلى دورة اقتصادية سليمة. طرابلس حنرجعها حلوه.

الصبر ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل، إذا ما استطعنا إليها

0: أنا ما ترشحت للبلدية طبعا.
1: لا ربما يكون عندك نفوذ تقدر تساعد الرياضة
0: أكيد
1: أكثر.
0: أكيد أكيد ما هو هذا اللي بدي أوصل لك يعني. نعم. أنا ما ترشحت للبلدية طبعا
1: بالبلدية
0: عضو مجلس بلدي مع احترامي لكل الأعضاء.
1: نعم.
0: أنا زلمة عندي مشروع رياضي وأنا كنت الوحيد من بين المرشحين يلي كان عمل مشروع وبرنامج وقدمته للناس، هو برنامج رياضي هو اختصاصي. أنا يمكن ما بفهم بالهندسة بس بفهم بالرياضة.
1: صح.
0: ما بفهم بالطب بفهم بالرياضة، بس ما معناته ما بقدر ساعد بمحلات تانية، بس أنا شغلي هو الرياضة وأنا كنت فيت على هالأساس ومترشح على هالأساس لحتى أدعم الرياضة ما بس كرة القدم. اللي بيفكرني أنه أنا بس كرة قدم يكون غلطان. أنا بشتغل رياضة
1: على أنواع
0: كرياضة على جميع أنواع الرياضة، لأنه هدفي قلت لك أنا انه نستقطب اكبر عدد ممكن من هالاطفال وهالشباب ونجيبهم على ملاعب الرياضه او على اماكن الرياضه لحتى يبتعدوا عن كل الموبقات والرذائل اللي عم تجتاح المجتمع بشكل كبير، واعمل لجنه رياضيه مؤلفه من كل انواع الالعاب الرياضيه، وهذا كان هدفي وهذا كان مشروعي لخلي طرابلس والشمال يكون خليه نحل.
2: بعيده عن العين بعيده عن القلب؟ لا ليك لسه ما شفتها؟ طب وهلا معلمي وينك؟ شبك ما عم تشوف؟ ليك مدينتي طرقاتها بحرها سوقها مينتا، ليك مدينتي بعيون كل واحد من ولادها، بعيون كل واحد من ولادها ليكا مدينتي، وليكا بعيون كل واحد من ولادها على عيني مثل ما طرابلس حلوة بعيوننا خلوها حلوة بعيون الكل.

دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل همو مع كتافك.
1: شحدونا اللقمة، شحدونا كرامتنا.
2: قصد معدل الكورونا في لبنان،
3: وجعنا أنا 18 سنة عايش في الغربة.
4: وعدتونا بكهرباء، ما جبتوا كهرباء.
2: ليلته مصابة بعضال الدولار.
3: ما بعرف أي ساعة بيقولوا لي على التليفون أمك توفت إنزال.
5: صرفوا لي ابن عن قلبي.
2: انتحر ممددا على فرش الجمهورية.
0: تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك. خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا.

يعتبر مرفأ طرابلس من أهم المرافئ على الحوض شرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث يحتل موقعا استراتيجيا متميزا كصلة وصل بين الشرق الآسيوي والغرب الأوروبي، مع إمكانيات كبيرة للتواصل والاتصال البري لتأمين الترانزيت مع العمق العربي والخليجي. ويمكن للبضائع القادمة من قارتي أوروبا وأمريكا أن تعبر من خلال مرفأ طرابلس إلى سوريا والأردن والعراق ودول الخليج العربي دون أن تعترضها أي مرتفعات جبلية، هذا بالإضافة إلى قربه من قناة السويس التي تبعد عنه 300 ميل بحري فقط. تبلغ مساحة المرفأ الإجمالية المائية والأرضية 3 ملايين متر مربع، وقد تم إنشاء رصيف جديد فيه بطول 600 متر وعمق 15.2 متر، مع منطقة خلفية بمساحة 650,000 متر مربع، ومتوقع في المرحلة اللاحقة أن يصل طول الرصيف إلى 1200 متر، مع ردم منطقة خلفية بمساحة 160,000 متر مربع وتعميق الحوض إلى 18 مترا، بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على مساحة 500,000 متر مربع. وللمرفأ كاسرا أمواج، رئيسي بطول 1900 متر وثانوي بطول 1300 متر، وهما قادران على حماية المرفأ بشكل كامل من العواصف والرياح الغربية والشمالية. ومع استكمال مشروع توسيع وتطوير مرفأ طرابلس، سيكون قادرا على استقبال من 3 إلى 4 سفن حاويات من الحجم الكبير، والتي يتراوح طولها بين 250 و350 مترا، وسفينة بضائع عامة واحدة من الحجم الكبير يصل طولها حتى 230 مترا، بالإضافة إلى وجود 8 أرصفة لاستقبال السفن والبضائع العامة متوسطة الحجم بطول 900 متر. ولدى المرفأ مقومات لوجستية متميزة، وأهمها وجود 13

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فإنا نحب الحياة، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.

أنا من أنا؟ التي كنت منذ نعومة أظفارك لك رفيقة، أنا حليفتك التي بها نطقت أول كلماتك، أنا التي بها غردت جملة أكل فادي التفاحة حتى تعود إلى بيتك ويسألك والداك كيف حال بطلنا العربي، فتجيب أنت بكل سرور بخير والحمد لله. وددت حينها لو كان لي شفتان كي أضع قبلة على وجنتيك، كنت تكبر وتكبر وفيك كنت أنا أكبر، إلى أن التقيت بتلك الأجنبية وكأنها سحرتك، صرت لا تطيق لقياي، وحيثما أكون تكون أنت أبعد ما يكون، وبات محور حديثك عنها، ولئن سألوك عني كفهر وجهك ورفعت حاجبك، وكأنهم سألوك عن غريم لك، أصبحت لا تزورني إلا مرة أو مرتين في السنة، أي في مناسباتك القليلة التي تضطر فيها إلى أن تأخذني معك. وانتهى بي المطاف في غرفة ظلماء إلى أن هنالك فوهة صغيرة وينبثق النور منها، وفي كل يوم أناديك من خلالها، وكل أمل بأنك ستسمعني منها يوما ما، في قلبي يقين لن يزول، فمهما غرتك تلك الفتاة لن تسرق مني ولدي الحبيب، فإن ولدي عربي عريق، ولدي عربي أفخر به، ولدي أناديك فلا تخيب ندائي، ولدي هذه أنا لغتك العربية.

ألف مبروك لأيمن شاهين أخويا العزيز على نورس ميديا. أنا مبسوطة جدا جدا إن يبقى في أكاديمية يتعلموا فيها الفن، لأن أنا دايما بشجع إن اللي عايز يحترف الفن لازم يدرس، وأنا واحدة درست في أكاديمية الفنون المصرية وبعتذر ده دايما، وبقول إن الدراسة شيء أساسي، لأنها الموهبة لوحدها مش كفاية، لازم الثقافة الفنية حوالين كل شيء يخص مهنتي. فانا يعني بحيي كل اللي هيفكر انه يدرس هذه الاكاديميه، وبتمنى لهم يا رب كل التوفيق، وان شاء الله بقى نلتقي في اعمال جميله مع الناس اللي هيخرجوا من الاكاديميه ان شاء الله.

إن تأسيس محطة القطار في ميناء طرابلس، والتي كانت تشكل نهاية ما يعرف بخط الشرق السريعة، وما تزال المحطة تحتفظ بقطاراتها وأبنيتها وتجهيزاتها التراثية رغم تعرضها للتلف والتصدع والاهتراء بفعل مرور الزمن والاعتداءات المتكررة التي شهدتها، سواء خلال الحرب الأهلية حيث أصيبت بقذائف صاروخية مباشرة أو من قبل بعض المخربين وغيرهم ممن دخلوا إليها في مراحل مختلفة من الزمن وعاثوا فيها فساداً. ففي عام 1908 اتخذ عدد من العائلات الطرابلسية قراراً بإنشاء محطة القطار بأموالهم الخاصة تربط مدينتهم بأوروبا عبر حمص وحلب واسطنبول وصولاً إلى باريس. وقام ممثلو هذه العائلات بتكليف شركة شوسيا الفرنسية بتنفيذ المشروع، وانطلق القطار من ميناء طرابلس للمرة الأولى باتجاه حمص في منتصف عام 1911. وبعد الحرب العالمية الأولى قامت سلطة الانتداب الفرنسي بتأميم خطة سكة الحديد، وضعت يدها عليه بحجة أن سكة الحديد يجب أن تكون ملكا عاما. وبعد الاستقلال عام 1943 انطلقت الملكية إلى الدولة اللبنانية. ولكن هنا السؤال، نفهم أن سكة القطارات أصبحت في ذاكرة الماضي، بحيث أن هذا القطاع يؤمن حوالي 2800 ألف موظف بملاك سكة الحديد وحدها، وأن لا شيء على الأرض يثبت بأن هناك قطاراً واحداً يمكنه السير بين طرابلس وبيروت وأي منطقة أخرى. ولكن الغريب بأن هناك موظفين في إدارة سكة الحديد ومديراً عاماً يتقاضون رواتبهم من الدولة اللبنانية. وللعجب، كيف يقضي هؤلاء أوقاتهم طوال النهار في إدارة فارغة؟ أو هل يتواجدون في هذه الإدارة أصلاً؟ وبما ينفع حضورهم؟ طبعاً لن نسأل الدولة اللبنانية عن هذا الموضوع، ففي صندوق الوارد الخاص بالدولة اللبنانية مليارات الأسئلة التي ننتظر الإجابة عنها، أو بالأحرى لم نعد ننتظر من الدولة شيئاً. وفي الختام، كما تكونوا يولى عليكم.

0: ومين بيعطي الحياة غير الأم؟ ومين عندنا أم بتسمعنا إلا أنت يا طرابلس؟ يا أم بتتعب بس ما بتستسلم.
1: يا أهل طرابلس الأحباء، أنتم في الفل والروح والصفاء الإنسانية.

0: نبقى عائلة واحدة اسمها لبنان.
1: في شعب كبير حاسس العالم.
2: والدولار هيدا شو بدنا نعمل؟ امتى بده ينزل؟ يا اخي كل منه على طلوع.
3: ضريبة ما يدفعه المواطن لانتمائه السياسي.

هل تعلم أن هناك مليار شخص، أي 15% من سكان العالم تقريبا، يعانون من إعاقات تحد من مشاركتهم الإيجابية إذا لم يتم تأهيلهم ودمجهم في التعليم والمجتمع؟ هل تذكر في محيطك شخصا من ذوي الإعاقة؟ أحد الأقارب؟ أحد الأصدقاء؟ جار لك؟ زميل عمل؟ صديق دراسة؟ هل قدمت له التشجيع والدعم المناسب؟ هل تعمل في أحد مجالات خدمة الجمهور؟ هل وضعت في اعتبارك تقديم التسهيلات المناسبة لذوي الإعاقة منهم؟ إن هناك العديد من أنواع الإعاقات أكثر مما تعتقد: شلل، صرع، بكم، توحد، متلازمة داون، تأخر عقلي، إعاقة سمعية، إعاقة حركية، إعاقة بصرية، إعاقة ذهنية، فرط النشاط، اضطرابات النطق، اضطرابات نفسية، اضطرابات سلوكية، قلة الانتباه، صعوبات التعلم، صعوبات اللغة، صعوبات الرياضيات، وغيرها. الإعاقة إصابة قد تسبب لصاحبها الكثير من الألم والمصاعب، فلا تكن أنت سببا لمزيد من الألم، قدم له شيئا وكن

بلشت بمدينة كان الكل يشوفها مختلفة عن باقي المناطق اللبنانية، بس اليوم أنا فخور بانتمائي لهيدي المدينة، طرابلس مدينة الفن.

0: صار لي بعرف رفيق تقريبا 9 سنين. خلال هالفترة الزمنية الطويلة رفيق كان شخص خجول جدا ومرق بمراحل متعددة لوصل لمرحلة انه يطلع فيها على تي في بروجرام، يطلع فيها على تدكس. فهذا التطور اللي حصل بيخلي اي شخص يكون فخور فيه.
1: اول ما تعرفت على رفيق تعرفت عليه هو على اساس الارتست، يعني اللي العالم بيقدروا كتير، وهيك تعرفت عليه اصلا. يعني كان بتذكر اول مره يمكن كان عنده معرض ببلد الفن، كان وقتها كان اول رسوماته، يعني حتى هو كان رسومات هو عامله كان وقتها بالهاي سكول، ولا اول سنه جامعه يمكن من عمر 18 لعمر 20 في رسوماتها عامله. فهو كان عاضر، كان اول مره بقى هو كان عاضر، اول كان تجارب لها. ففي كان تجارب كتير حلوه، وفي اصلا بتحس وقتها بالبوتنشل انه هذا الشخص رح يطلع ارتست كتير مهم.

الشغل بدون طموح ما بيعطي نتيجة، وطموحي دايما عم يتغير مع الوقت، يعني بين اليوم بين بكرة بضل في شيء عم بيزيد، بضل في شيء عم يكبر، وبدي دايما حسن عن اللي قبله. فهدفي قد ما فيني اخد خبرة مع الوقت ودني اعطي نتيجة ايجابية بالشغل اللي انا عم شاركه. اذا بتسألني من هلا لبعد 5 سنين انا شو عبالي يصير او وين بدي يكون، ما بعرف تحديدا، لانه هذا الشيء بيتغير كل يوم مع الوقت، وكل يوم عندي فكرة جديدة، وكل يوم عندي شيء بينزاد على طموحي. بس اكيد بتأمل انه تكون النهاية المتوقعة هي نتيجة ايجابية، وسواء اذا انا كنت موجود هون او ما كنت موجود هون، بدي اجرب اقدم لمدينتي بالطريقتين، وبدي دلني عم بعطي لهي المدينة اللي انا ساكن فيها وبدي دل فيها. وبالاخير يعني كمان مصدر دعمي اللي هو رفقاتي هو الشيء كمان بيدفشني لقدام اكثر.

0: فلتعلم أنك لم تكن ضمن اختياراتي، بل ضمن قدر مواقفي. والفرق بين الأمرين بأنني قد تصرفت وفق الموقف الذي لم أختر أن أكون فيه. قطعت شوطا طويلا في طريق وعر داكن ومستتر، فنهشت التجارب قلبي عبثا، وأصبح الصمت أساس ملك وقوة ينهي به فرضية البوح الذي قد يهان باللامبالاة. كم كان شهيا حبك كومض البرق، كم كان فتاكا لإتاحة الفرصة بإعادة النظر بكل ما فعلته لأجلك. كم كان ناضجا لمعركة لا جدوى منها، كم كان مؤلما في زحام المشاعر التي أكنها لك. كيف مال اتزاني وكيف انحنت استقامتي في ميلك أنت. كنت أعلم مسبقا بأنني سأشتاق لك، كان أمرا متوقعا بل محسوما، ولكن ليس بهذا الشكل المعقد الذي لا يفهم ولا يفسر ولا يحسب عقباه، حيث اعتدت اللين معك وبت أظن صلابتي ذنبا، وأخشى طريق الوصول المعبد بالسراب، فالوصول إليك سراب ورغبتك فقد، فالرعب لم يعد بعد الآن رحيلا بل إبهارا.
1: خي،
2: خالة،
3: ستة،
2: بيي،
4: رفيقتي،
1: زميلي بالشغل،
3: أمي،
4: ابني
3: بالبيت. ما هي ما بتظهر لمطرح،
2: على الأرجح بالباك،
3: يمكن عند الجيران
1: بالدكين،
2: ما بيعرف وين،
4: بالشغل،
2: يمكن هي وعم تشتري غراض
1: بالمطعم.
2: كم روح لازم تروح لنلتزم؟
1: خلنا نلتزم.
5: الرجاء حزم أمتعتكم، لقد وصلتم إلى وجهتكم.
6: يلا جاهز؟ نازلين على لبنان.
7: لبنان؟
6: يلا خذ نفس. يلا واحد اثنين ثلاثة. الحمد لله زمتنا. ليه نحن وين؟ نحن بجوف الأرض.
7: جوف الأرض؟
6: إيه ضوي ضوك. المرة الماضية كنت أنا ونقطة، يا حرام، فقشت على صخرة واتدخلت.
7: وهيك رح تكون كل
6: اللحظة بعد ما شفت شيء.
7: تبي صخرة؟ بخير شو حلو الموجة؟ تبي ما تطلع هوا تبي يا خزية.
5: شكرا لاختياركم مؤسسة مياه لبنان الشمالي، لقد وصلتم إلى محطة التكرير، استمتعوا بالمراحل المقبلة.
6: هلأ شو؟ هلأ خلاص.
7: ايه؟
6: استجمام؟
7: لا،
6: صفاء، ضياء، رواء، تبلبل،
7: تبلبل،
6: تململ،
7: تقلقل،
6: تبلبل، شو هيدا؟ شي مرة شايفني هالقد نظيف؟ ليك ريحتك شو حلوة؟
7: بحياتك قرب وشم.
6: ليك عم يتلمع تلميع؟
7: شايف لك شي جرثومة مثلا من خلالي؟
6: بحياتي ما شامم مع حدا ما له ريحة هالقد كتير حلوة.
7: شو هيدا؟ شو عم يعملوا؟
6: شو داخل فيها مربطينا؟
5: نعلم الركاب أنه لدينا وقفة روتينية قبل متابعة الرحلة. لقد وصلنا من مختبرات المؤسسة أن النتائج جيدة ويمكن متابعة الرحلة. لقد وصلتم إلى محطة الضخ، المحطة ما قبل الأخيرة من رحلتنا.
8: أنا بالحنفية،
9: تعال هون، هون حلو كتير.
8: ليه أنت وين؟
9: أنا بمحل أبيض، أبيض وحلو كتير.
10: كل نقطة سفرة حافظ عليها.

وهلأ بدنا نبقى مع أنشودة ونرجو الله تعالى بإيماننا نحن ندعي وببركة وبعظمة أسماء ربنا ندعي أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء كلياتنا بسر أسماء الله الحسنى يلي كمان حنسمعهم من كورال المشرق العربي.

السلام عليكم، كل التحايا. اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل. لعلنا كلنا قلنا في حياتنا مرة أو أكثر من مرة كلمة اختلط الحابل بالنابل، وقلما نذهب بالبحث عن معناها. فما هو الحابل وما هو النابل؟ الحابل هو الصيد الذي كان يصاد بالحبال، بشبك الحبال. يعني كانوا يضعون فخاخ من الحبال فتصيد الغزال أو نحوه، فهذا الصيد يعني المصيود يسمى حابل لأنه صيد بواسطة الحبل. أما النابل فهو الصيد الذي كان يصاد بواسطة النبل أي السهم. وعندما كان الصياد يجد أن الفريسة صيدت بالحبل والنبل يظنها أنها له، إن كان يصطاد بالحبل أو بالنبل، فيقوم الشجار بينهما، بين الحابل والنابل، أي بين صيد الحابل وصيد النابل، بين هذا الصياد وهذا الصياد. هذا يقول صيدك بالحبل أولا ثم أطلق عليها النبل، وذاك يقول أطلق عليها النبل ثم وقعت في الحبل فهي لي، فيدب الخلاف بينهما، فيقول الناس اختلط الحابل بالنابل. وأنا قلت أسمعتم بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل؟ أسمعتم بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل؟ فالحابل ما صيد بحبل والنابل بالسهم القاتل، أما بالحبل مع النبل في آن يحتار العاقل، فيدب خلاف وشجار ويعاد الأمر إلى الفاصل، فيقال ولست أنا القائل اختلط الحابل بالنابل. اختلط الحابل بالنابل. والسلام عليكم، وموعدنا بكم بخبرية أخرى. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: حاطط 500,000 في البنك، ما فيش اسحاق بكريات كتير يعني. شو بدي وقت صوتي وانا مش قادر اسحاق بكريات؟ معقول يعني؟
1: ولا عم انفجرت على المسرح.
0: يلا شوف، انا بدك بدي مصرياتي اذا سمحتوا.
1: ميرا شو في؟
2: ليك
1: استاذ احمد كيفك؟ شو اخبارك؟ ليك مين زعلنا اياه؟ لا استاذ احمد سمونا
0: عم نلو معك يعني.
1: ولو يا استاذ مش مقبول هذا الحكي ابدا. في استاذ احمد قال لي
0: ما انا واولادي بدي سجلهم اثنين برا، جينا نسحب المصاري. عم بتقول لي ما في مصاري يعني كيف؟
1: لا كل شيء بينحل. شو بدك هلا؟
0: بدي مصرياتي.
1: طيب ولا
0: سجل هالولاد
1: محلول. ميرا اعملوا تشيك بنك نوت بسرعة يلا.
0: هيدا
1: تشيك بنك نوت تاخده وتصرفه وين ما بدك.
0: وين بدي اصرفه
1: يعني؟ يعني بالبنك.
0: استاذ وليد احنا وين هلا؟
1: احنا هون بالبنك، فنحن عملنا لك تشيك وانت فيك تروح تصرفه وين ما بدك.
0: استاذ يا انا ما عم بفهم عليك يا ما بعرف.
1: انت شو بدك؟
0: طب ما نقول مبلغ هلا
1: يا اخي. وانا بنعرف يعني ليك ميرا مرقي له 1000
0: $1000
1: يا استاذ. لا لا احنا نسجل الاولاد بالبنك. خلص ما تعبك انت، تعبك ايه؟ خلص
0: الاسبوع
1: الجاي بنظبط الخطه. ما تقلق
0: يلا. شكرا. ماشي. استاذ وليد انا حمر الاسبوع الجاي اذا قبل.
1: ماشي.
0: يلا. انتوا لا تاخذونا ماما. يلا يعطيكم العافيه.

0: كل حاجه معقول ايه
1: كده لو سمحت
0: انا قلت كده تكسي
1: ما حصلش شيء
0: لا لا
2: ما اهلا وسهلا استاذ احمد
0: فيه
3: تفضل
4: تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل

0: Nintendo.
1: Nintendo?
0: Nintendo.
1: I think I'm going to go to my
2: That's
1: not too big, please. I just had to
2: get
1: مثل ما كنا عم نعمل معهم دائما، اوكي؟ دبلوماسيه كل حدا بياخذ قصه مثل ما هي استاذ
0: احمد
1: كيفك؟
0: استاذ احمد
1: كيفك؟ شو اخبارك؟ زبونا استاذ احمد زبونا يلا بك اعطيه حسب ما جيت عشان 100 دولار
0: 100 دولار؟
1: اعطيه قصه تبعكم يلا استاذ
0: احمد وهيدي لمين؟
1: استاذ احمد هيدي فيها سكر رز وفي معكرونة هلا حليب ما في
0: زيت
1: بس في زيت وفي كمان معكرونة تمام؟ يلا الحمد لله استاذ احمد يلا استاذ احمد ايه ايوه استاذ احمد المرة الجاية جيب معك الاولاد وتعال حنوزع وجبات سخنة
3: استاذ وليد الله يرضى عليك كتر الخطر
1: ما هي وليد
3: امي امي حمودي كثير بحبها
1: لا تعتل
0: ما هي اهلا وسهلا اهلا وسهلا

تتشرف الرابطة الثقافية في طرابلس بدعوتكم للمشاركة في معرض الكتاب 52 من 25 نيسان ولغاية 3 أيار، دور نشر ومكتبات، مؤسسات تربوية وجامعية، هيئات ثقافية واجتماعية وإعلامية. كما يتضمن المعرض سيمبوزيوم الرسم والنحت 10، معرض الكتاب 52 في قاعات الرابطة الثقافية من 3 عصراً حتى 7 مساءً.

0: شوفي لو وقفت.
1: ما عم بقدر ركز، ما عم تروح من بالي فكرة الشاب اللي قتل سته بالسكين.
0: هاشتاك دراما، في اشياء بالبلد بأضرب.
2: ليش ما سمعتي بالشاب اللي قتل اخته الصغيرة وبيو قتله كمان؟
3: باي ذا واي، بتعرفوا انه كل هالشي بسبب الدراجز؟
0: اوف، عن جد شي بيخوف. ليش هالزهرة كترانة بين الشباب وبالبلد؟
2: لأيمتى بدنا نضل حاسين حالنا ضايعين بهالبلد؟
3: لأيمتى بدنا نضل نتخرج من الجامعات وما نلاقي فرص عمل؟
0: لأيمتى مستقبلنا حيضل مجهول والمخدرات عم تهدد شبابنا؟
1: شو لازم يعملوا هالشباب؟ لوين لازم يتوجهوا؟
4: جمعية أمن نور مؤسسة بتهتم بكل شيء له علاقة بمشكلية الإدمان.
2: فرصة هي إحدى الحلول اللي بتوجهوا لها الشباب المدمن.
5: أنا أتعاطى إذا أنا موجود. الأسباب النفسية هي الأبرز، منها الانحراف الشبابي، منها ضغط المجموعة واللجوء إلى المخدر للهروب من الواقع.
4: المدمن شخص مريض، هو منه مجرم وإله حق بالعلاج. كل الناس عم تلاحظ إنه الأعداد عم تكبر، الأعمار عم تتدنى. ملشان هيك نحنا لنقدر نوصل لكل نواحي شخصيتك، نحنا منشتغل كفريق متعدد الاختصاصات يلي بيلقي الضوء على كل المشكلية وتحديداً على وضعك النفسي.
5: كتير مهم نقدر نساعده نفسياً لأنه هو نوع من الانتحار.
4: إذا أنت عندك هالمشكلة وعم تسمعنا، ما تتردد إنه تطلب المساعدة.
5: إيد وحدة ما بتزقف. نحنا كأخصائية نفسية أكيد فينا سوا نساعدكن لتخلصوا من مشكلة الإدمان.
2: وأكيد فينا سوا نكون عم نخلق أمل جديد ببكرة أحلى.
1: طالما في فرصة لازم نكون كلنا إيد وحدة.
0: إرادتنا قوية.
2: أكيد فينا سوا.
1: أكيد فينا سوا.
0: أكيد فينا سوا.
1: أكيد فينا سوا.

0: لما بنأذي من شخص أذاني بالحب وتعرفت على بعده بفترة على شخص تاني، إذا أنا كتير كنت مجروحة من الأول حتى لو التاني كتير منيح وأحسن مني حخاف إني أعطيه هذا الفرصة. تشكلني على صورة أنا ما كنت فيها، تحبيتني هيك أخطائي بحسناتي. No one is perfect، ما حدا كامل، فمثل ما أنت حبيتني بمثل ما أنا لازم تتقبلني مثل ما أنا وتقبلك مثل ما أنت، ما حدا في غير حد.
1: فالحقيقة إمتى نحسب إن ده حب وإمتى ما نحسبوش؟ يعني في ناس ممكن تعيش قصص حب حقيقية، يعني طبقا للتفسير أو المعنى اللي إحنا ممكن نكون كلنا متفقين عليه شوية، وما يحسبهاش، يعتقد ان هي مرحله او نزوه او اعجاب او حاجه بالشكل ده. وفي ناس ممكن تعيش قصص اعجاب بسيطه او حاجات بالشكل ده وتحسبها حب. يعني فامتى دي القاعده اللي احنا المفروض الحقيقه كلنا نعرفها شويه.
2: الكلمه بتاعت الكمال لله يمكن هو ده الحب الحقيقي، لكن اتصور انه بني ادم بيعيش حياته كلها متصور انه لقى القطعه دي او المراه ومحظوظ قوي، وانا ما اعرفش حد محظوظ.

0: بيسندني، حد يفرح بنجاحي، حد يشيلني من عثراتي. فكل دي مراحل مختلفة. فأظن إن اللقطة بتاعت الرقم هي مبنية على مراحل صحيح. الوعي بزيادة يعني.
1: عن من يريدها بشهوة وهي تريده بحب، يعني الشهوة مؤقتة أما الحب هو دائم.
2: مش غلط تحب 100 رجل و200 و300، يعني ما قد ما تحب، قد ما تحب أكتر كل ما بيكون قلبه نضيف أكتر ومتربي على الحب، وهذا أهم شيء بحياتنا. لو نحن كلنا بنحب بعض هون، أنا بحب كل الناس الموجودين، لأنه كل واحد مختلف عن التاني، وكل واحد حب التاني بشيء بشكل مختلف.
3: إن الحب عموما في حياتنا هو وسيلة لتحقيق المتعة، إنك تستمتع بما تتناوله. يعني لو في قدامك طعام ممكن أنا جعان هاكل أي أكل، لكن لو في أكل أنا بحبه فهبقى مستمتع وأنا باكل. اترك القلوب تتحرك، بمعنى إن الرحلة اللي أنا شفت فيها راسية بتتحرك فيها في خلال كتابها هي عبارة عن رحلة بحث عن الحب.
4: يعني خليتيني أستشعر إن ممكن يكون راجل واحد معيشني في 100 شخصية تجرحني أو تعيشني في أمال حلوة قوي، يبقى هو رجال العالم كله.
1: آخر رقم ما رح أحكيه عشان توصلوا أنتوا للخاتمة اللي أنا كنت أكيد قصدي إنه توصلوا له. وشكرا كتير لكل الحضور الكريم، أسعدتوني كتير كتير كتير.

0: عاصمة لبنان الثانية طرابلس الفيحاء، واتجهت لناحية الشمال الشرقي للخارطة اللبنانية، لأدركت أجمل بقاع الأرض، حيث الجبال والسهول والوديان والينابيع والأنهر واخضرار الطبيعة وزرقة السماء. فهنا نبع الصفا ونهره الذي اتجه غربا ليسقي سهل البقيعة الخصب وليعانق النهر الكبير الجنوبي، أخذا بيده نحو البحر الأبيض المتوسط، ليشكلان الحد الفاصل بين دولتين شقيقتين، سوريا ولبنان. يسكن تلك البقعة قبائل من العشائر العربية، جاءت برفقة الصحابي الجليل خالد بن الوليد، واستوطنوا فيها منذ الأزل.
1: ولبنانيين من سمدة وسمود وعشائر، وادي خالد 200 كيلو متر على حدود الشقيقة السورية من هنا. ومشكور الشيخ طلال الشريف، مشهور الشريف الأسعد جمع المجتمع، مشكور عشائر شيخ عشيرته هذا.
0: ولأن طريقهم كانت شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، فهم عرب أقحاح سكنوا الصحاري والبوادي واستوطنوا في الوادي الأشم، فلهم عاداتهم العربية الأصيلة وموروثاتهم الثقافية واعتناقهم الإسلام الحنيف كديانة، وإغاثة الملهوف والشهامة والمروءة والحمية وستر العرض والحفاظ عليه، والكرامة والوقوف عندها والحفاظ عليها.
1: كرامة الضيف موجود، لم يزال بين عشائر وادي خالد والمنطقة.
0: وكرم الضيافة كلها مواضيع وعناوين مهمة سنلقي الضوء عليها في وثائقي من مجموعة حلقات، نبدأ بأولها وأهمها على الإطلاق، وهو كما تعرف عند أبناء العشائر في واديهم كرم الضيافة الذي يغطي كل عيبة.
2: احنا كعشائر عرب وادي خالد تلنا ولازلنا الطيب والزينات، حنا أصحابها، والشوم والغدرات ما نرضاها، نرحب بكل من يزور وادي خالد. إكرام الضيف، نصرة الملهوف ونصرة المصدوم، وما تعودنا إلا على الطيب ومعاشرة الناس، كل محبة كل إخلاص.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
2: 100 مرحبا بكم أنت وفي منزل الشيخ طلال الأسعد، اللي ما خذاها حساسية بجدود المشيخة، خذاها ورثة من الجدود. هذا أهلا وسهلا، كم شيوخنا وساداتنا، حللت وأهلا ورطات ورد سهلا، مرحبا بكم 100 مرحبا.

0: العرب ما هم عراب يا
1: ولعل أبرز كلمات الترحيب التي يرددها المعذب أي المضيف هي: يا مرحبا ترحيبة البدو لسهيل وعداد ما هبت سحايب مطرها، يا مرحبا يا ريحة الورد والهيل.
2: وكيفما اتجه يرحب بالضيوف على طريقته: هلا بك عدد ما الشمس المطلة، هلا بك عدد أيام الزماني، هلا بك عدد ما هلت أهل وعدد ما فاح عطر الزعفراني. يا مرحبا ترحيبة البدو للعيد، ترحيبة منسوبة من جدها لجدها، يا مرحبا ترحيبة ترفع الراس، نفخر ونذكر في وجود النشامة، ترحيبة من قلب وشعور وإحساس، ريح النفل منها وريح الخزامة. يا حي الله، هلا هلا بالضيف، يلا حيهم يلا حيهم.
3: أنا الشيخ طلال الأسعد نعيمي وأفتخر وأقعد أحدث من جدودي لحتى أصل عز الدين أبو حمرة وزين العابدين بن علي.
2: الضيافة عند البدو أمر عظيم لا يفوقها أي أمر آخر، وإكرام الضيف هي الصفة الملازمة لأهل البادية، وهي أحد أركان عاداتهم وتقاليدهم التي توارثوها. فللضيف مكانة عظيمة في نفس البدو، لا يتوانون في تقديمهم حقه من الضيافة، وذلك متى ما دخل في مضربهم وحل في حماهم. ولا شك أن كرم الضيافة طبع أصيل تميز به العرب عن غيرهم من باقي الأمم. فالضيف عند البدو وهو الشخص إذا وفد إلى موضع غير موضعه، أو الجماعة إذا حلت عند جماعة أخرى، ويسمون فريق أو قصراء، ويقدم للضيف حق الضيافة حتى لو كان عدوا ما دام أنه نزل أو دخل بيت مضيفه، لأن من دخل البيت فقد أمن على نفسه، وخاصة إذا تناول طعاما أو شرابا، فيصبح في مأمن ولو كان في وكر عدوه.

0: ومن مسميات الضيف عند البادية المسايير، ومفردها مسير بتشديد الياء، والمعذب هو المضيف صاحب البيت، وجمع معذب معاذيب، وهم أصحاب البيت وأهله. فالضيف عند نزوله في بيت مضيفه المعذب يكون ضيفا على أفراد العائلة كافة، فالجميع يهتمون بأمره كل حسب اختصاصه وواجبه. فالرجل صاحب البيت هو المسؤول الأول عن التنسيق في طريقة الكرم، وحقوق الضيف عند نزوله في بيت مضيفه كثيرة يجب الوفاء بها متى ما حل على أصحاب البيت. فالضيف متى قدم على صاحب البيت يستقبل بالحفاوة والترحيب، وفي ذلك قالت البدو في الضيف: إذا أقبل أمير، وإذا جلس أسير، وإذا قام شاعر. ومعنى ذلك أنه يجب على المضيف أن يستقبل ضيفه بالحفاوة اللازمة والترحيب الحار على قدومه وإظهار الوجه البشوش والفرح لمقدمه، وهو يتساوى في ذلك بمنزلة الأمراء. وإذا قام شاعر عند ذهابه سيذكر أصحاب البيت بما قدموا له من إكرام وتقدير أو العكس.
1: ما يجمعنا هي العادات والتقاليد والقيم اللي إن شاء الله نظل محافظين عليها كتراث ما بين العشائر. وأنا أعتبر إذا توجه واحد بوادي خالد أنا أتألم بالبقاء، وهذا هو أهم حزب بيناتنا، هو ترابطنا العشائري.
2: وأنا أشكركم على هذا الجمع.

0: وحفاوة الاستقبال، وأشكركم على وأشكر الشيخ طلال طبعاً على هذه المناسبة اللي أنا أعتبرها مناسبة مباركة اللي جمعنا، ولو إحنا مشينا بطريق عناء، ولكن عن جد أنا سررت عندما رأيت هذا الجمع.
1: اقترن الكرم بالقهوة التي تكون أول ما يقدم للضيف والتي يقوم بإعدادها صاحب البيت. والبدوي مهما بالغ في إكرام ضيفه في الطعام والشراب فإنه يعتذر عن التقصير حتى لو لم يكن هناك تقصير، فكثيرا ما يتردد على ألسنتهم عند تقديم الطعام في الوليمة وغيرها مقولة: اعذرنا عن القصور. ومن القواعد السلوكية المتبعة في تقديم الطعام من وليمة أو غيرها أن يقدم الضيف إلى المائدة ومعه كبار السن، ولا يبدأون الأكل إلا بعد السماح لهم بذلك من المضيف أي المعذب بقوله سموا أي قولوا بسم الله. ومن الأعراف البدوية أنه لا يجوز للضيف تناول وجبتين من الطعام في الفترة المعروفة للطعام. فمثلا لو تناول الضيف وجبة غداء عند مضيفه عليه ألا يتناول غيرها عند مضيف آخر قبل غروب الشمس، فإذا علم المضيف الأول بمخالفة ضيفه يستطيع أن يقاضيه بذلك، لأن فيها إساءة كبيرة بحقه.
2: نحن عرب من جلدة واحدة ومن أصل واحد، أقول شكرا لابن عمنا وشكرا لإخوتي الذين جئت بمعيتهم، وشكرا لكم لاستقبالكم لنا.
1: ومن آداب الضيافة البدوية أن يحدث المضيف ضيوفه بما تميل إليه نفوسهم من خلال ما يستشف من خواطرهم. ومن اللطف ألا يشكو الزمن والفقر ولا حتى المرض أمامهم، لأن في ذلك موقعا غير محمود في نفوس الضيوف. ومن الأدب أن لا ينعس ولا يتثاءب أمامهم، وعليه أن لا يرفع صوته بغضب في أثناء وجود الضيوف على أحد أفراد البيت. وهنا أردت أن أنوه عن بعض العادات التي تتصل بكرم الضيافة لدى العرب، وخاصة بتقديمهم القهوة العربية. ومن هذه العادات أولاً ضرب الفنجان بفم الدلة.
3: وأنا يشرفني جداً أني بين أهلنا من العشائر في لبنان وأهلنا من سوريا ومعانا من عشيرة من العراق، والدليل أنه إحنا واحد وما ننتمي لعشيرة واحدة، ننتمي للعشائر العربية الأصيلة، وهي كل العشائر العربية أصيلة، ونعول على دور مهم إلهم.
1: وهذه العادة منتشرة جداً، وهي ضرب الفنجان بفم الدلة بعد الانتهاء من صب القهوة وقبل تقديمه للضيف مباشرة، وهي حركة جميلة وتصدر صوتا موسيقيا، ومنهم من يقوم بها بإتقان، ومنهم من يثلم فنجانه أو يكسر جزءا منه. ولعل أبرز ما يفاخر به البدوي القهوة التي تساوي الذات قيمة.

0: الكثير منا يقدم المشروب لضيوفه ويبدأ من اليمين، أو من أكبر القوم سنا، أو من أكبر القوم سعة أو منزلة. ومن أوضح الأدلة على قدم هذه العادة حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تقديم كبار السن على الصغار وعلى إنزال الناس منازلهم.
1: من خلالكم تكون الأمة الإسلامية إن شاء الله أيضا بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما، وأن تزورونا ونزوركم.

0: من أجل تمثيل هذه العلاقة وتقويتها وهي قوية. وشكرا للمعزب صاحب الدعوة.
1: هلي هلي أهل المحمص والبريجاي، وقهوة غيرهم حنظل بريجاي. هلي غيمة البيها بريجاي، بيها الخير واجد والجمع. يا بوب الدار وين اللي يهلون؟ كرامه من ظهر بيدر يهيلون. بعزم الله يجي يوم ويهلون، دمع ودم هلد الشمل باب.

0: صباح الخير. اطيب كبيت سحلب من جد لبي.
1: زرعنا الحب بالمينا وصار الكل فينا سامع، هيدي شوارعنا بالمينا، شارع وفي مقابيل وشارع، صارت كل الدنيا تهنينا، الحب من عيوننا قاشع، عالجدران حفرنا أسامينا، كنيسة وقبالها جامع، بين مقابر أهالينا موجود بس شارع، عصوت القداس وعينا وصوت الأذان الكل سامع، يا رب احمي أهل المينا يلي بديار هالكل.

0: ما انا برا في مينا متعود كل يوم دائما في مينا ابدا ابدا.
1: قالك طيبين فينا بخير وزيد فيش مش في احلى من مينا اولاد مينا وشباب مينا معلم معروف هي بطيبه قلبه وبطيبه شعبه من اخوه الشباب يلي عايشين فيه يعني على بعض الظهور على بعض الا وشكر مينا اولاد مينا وهيدي هي الشغله الوحيده يعني الحلو بلاد مينا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج رؤية اليوم. أعزائي المشاهدين كما تحدثنا بأن اليوم بدأنا بموضوع رؤية اليوم وعلى ما يبدو بأن الانتخابات النيابية وهذا الموسم قد بدأ، لذلك سنكون في هذه الفترة من خلال برنامج رؤية اليوم بمقابلات لها علاقة بالموضوع الانتخابي، وهنا طبعا نفتح كل حلقة سنقوم بفتح نافذة خاصة بالقضايا العامة التي تمس حياة الناس بشكل عام بين العلم بين السياسة وبين التشريع والتنمية. حلقة اليوم بالتأكيد ستأخذنا إلى منطقة عكار المحرومة، وليس من اليوم وهذا منذ زمن، هذه المنطقة الغنية بالموارد كما يعلم الجميع والمظلومة في السياسة بشكل خاص. وهنا بعض الأسئلة التي يمكن أن تسأل: هل يمكن للعلم أن يكون مدخلا حقيقيا للتنمية؟ وهل يمكن للسياسات العامة أن تصار انطلاقا من حاجات الأطراف لا من مكاتب المركز ومركز القرار بشكل عام؟ يسعدنا طبعا في هذه الحلقة أن نستضيف الدكتورة جنان عبد القادر. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك أستاذ إيمان.
2: دكتورة جنان عبد القادر أستاذي، طبعا السي في كبير لا نستطيع أن نتحدث بشكل عام بالسيرة الذاتية إلا بشيء مختصر. أستاذة جامعية وباحثة في مجالات الكيمياء والصحة العامة والمستشارة في إدارة النفايات والناشطة في العمل التشريعي وصياغة السياسات العامة. نحن سنناقش نحن وياك قضايا عديدة لها علاقة بالأساس بالموضوع التنموي، الموضوع التشريعي، الموضوع الذي يمكن أن يكون هو الصحيح بالنسبة لما يجري في لبنان على مستوى الانتخابات، وليس فقط لا غير هي شعارات ترفع كما ترفع لدى البعض، وهذا لا يطبق عليك، نحن نتحدث بشكل عام. وهنا السؤال الأول: حضرتك أتيت من خلفية أكاديمية وهذه القضية ليست بقضية عابرة، في الوقت نفسه حضرتك منخرطة بالسياسات العامة بالعمل التشريعي بشكل عام. لماذا فشل لبنان بشكل عام؟ هذا الموضوع ليس من اليوم، ومناطق الأطراف خصوصا أتحدث عن عكر، في تحويل العلم إلى أداة تنمية فعلية وهذه القضية غائبة بشكل عام.
3: الحقيقة أستاذ عماد السؤال كتير عميق ومؤلم صراحة بالوقت نفسه.
2: نعم نعم نعم.
3: الحقيقة أنه لبنان ما فشل ولا مرة بإنتاج العلم، وأكبر دليل أنه اليوم لبنان عنده جامعات من أهم جامعات بالشرق الأوسط.
2: صحيح.
3: ولكن للأسف لم ننتج الدولة التي تستعمل العلم كأداة للتنمية.
2: العلم التي تنتج؟
3: لم ننتج الدولة. نعم. اللي بتستعمل العلم كأداة للتنمية.
2: نعم.
3: اليوم أستاذ عماد نحن بدولة نفتقد فيها أنه نوضع بعض إذا بدك الإمكانات بمراكز الأبحاث اللي بتصيغ السياسات العامة لتقدر هالمراكز تساعد صانعي القرار. نعم. مثل ما بيصير بكل الدول الكبرى. ونحن اليوم كمان بعكار، خصوصا بعكار ما في عنا أي رؤية أو خطة اقتصادية مخصصة لعكار. طيب بالنسبة للوضع العام بلبنان ككل إذا بدنا نحكي، نحن مواطنين بدولة ما عندها رؤية اقتصادية لبعد 5 سنين أو 10 سنين. هل نحن اليوم عايشين بلبنان بنعرف شو رؤية الدولة بالقطاع الصحي بعد 10 سنين؟ شو رؤيتها بالقطاع الصناعي؟ شو رؤيتها بالقطاع السياحي؟
2: من يتحمل مسؤولية الرؤية الاقتصادية الغائبة بشكل عام أو المغيبة؟
3: صانعي القرار بلبنان.
2: صانعي القرار.
3: بس ولكن للأسف بلبنان الناس عندما نقول صانعي القرار يعني غاب عن يعني إدراكه إنه اليوم لبنان هو نظام برلماني.
2: طبيعي.
3: إذن لبنان يحكم من مجلس النواب.
2: صحيح.
3: النائب هو يلي بيشرع، النائب هو اللي بينتخب أو بيعمل استشارات نيابية ليقدر يجيب وزارات.
2: تشريع بالتأكيد.
3: إذا النائب ينتخب رئيس الجمهورية، النائب ينتخب رئيس الحكومة، بسمي رئيس الحكومة ينتخبه
2: بسميه. يعني الركن الأساسي.
3: آها. لكن معناته الركن الأساسي بالدولة هو مجلس النواب.
2: نعم.
3: إذا أنت عندما تنتخب نائب ما بيكون بعمله بالشكل الجيد، طبيعي أنك ما حتوصل لدولة منتجة.
2: خلينا نتوقف هنا معلش، يعني بعض الأحيان في قضايا لا نستطيع أن نتحدث بها بشكل عام عندما يكون هناك إعداد موجود، لأن هناك قضايا تفرض على الإنسان السؤال. تحدثت بهذا الموضوع، الذي يأتي بهذا هذا النائب هو الناخب.
3: صحيح.
2: وهذه المشكلة.
3: صحيح.
2: ويمكن أن نقول بأن هذه المشكلة تطبق في أكثر من مكان، بمعنى بدون أن يكون هناك عنصرية أو يفهم كلامي بأنه عنصري، هو القضية الأكاديمية، القضية الشعبوية والقضية الثقافية.
3: صحيح.
2: نحن نعاني دكتورة من قضية غياب الأكاديمي وغياب المثقف، وبالتالي الشعبوي، مع احترامي بالتأكيد لأن الشعبوي هو الأساس، وأنا أتحدث عن فئة معينة وهي طبعا على الرأس والعين، لا نتحدث بشكل سلبي هنا، الغياب الموجود الأكاديمي والثقافي الذي يجب أن يكون يتحدث بنفس الرؤية اللي بتحدث فيها حضرتك، بأن النائب يجب أن يكون هو التشريع. كيف يمكن أن نجعل هؤلاء ينزلون، يعني يقومون بـ بـ بالـ بالـ بالواجب الانتخابي الذي لا يقومون به؟
3: هلا نحن، أنا بدي أحكي عن نفسي.
2: تفضلي.
3: اليوم بدنا نقول إن نحن مش بس أكاديميا، مش بس تشريع، النائب بده يكون قريب من الناس. بده يحكي مع الناس، بده يفهم وجعهم. اليوم بأحد، أنا هعطيك مثال يمكن بيوضح كل الأمور. بأحد الجولات بعكار بكون قاعدة مع عدة شباب، بيقولوا لي يا دكتور نحن مقتنعين فيك وحابين منتخبك وعارفين إنه هذا النموذج اللي لازم يكون بالبرلمان، بس نحن كمان بدنا النائب يوقف حدنا.
2: نعم.
3: فيما معناه يمكن أنا أتعرض لشيء، ما بعرف سيارتي تتوقف لأنه مش مسجلة،
2: خدمات عامة.
3: هل أنا بقدر اتصل بالدكتور جنان وإلا ولا سيارتي موقفة ما سجلتها؟
2: نعم.
3: قلت له حقول لك شيء، إذا كان أنا نائبة أكيد أنا من واجبي أول شيء رد عليك، طبيعي من واجبي رد عليك. أنا ما بشوف النائب بس بالمنظور الأكاديمي والتشريع البحث، لأنه
2: مفترض.
3: اليوم
2: مفترض.
3: أنا بعرف.
2: نعم.
3: أنا بعرف أنه اليوم الشاب بعكار يلي توقف لأنه ما سجل سيارته لأنه ما عنده القدرة يسجل سيارته.
2: نعم. أنا
3: ننظر بهذه الناحية، لأنه اليوم ولا شاب ما بده يسجل سيارته، ولكن يمكن
2: لا يستطيع.
3: هو جمع شوية مصاري ليشتري السيارة.
2: نعم.
3: يمكن بعد بده وقت ليجمع شوية مصاري ليسجل السيارة. إذن المشكلة هون أنه نحن نروح نعمل إنماء بمناطقنا، نخفف من نسبة البطالة، نمكن شبابنا، نخليهم يقدروا اقتصاديا يكونوا مكنين، ساعتها بتلاقي المجتمع لوحده انتظم.
2: نعم.
3: ما حدا بيحب يروح على المخفر لأنه مش مسجل سيارته.
2: طيب.
3: ما حدا بيحب أنه ما يطبق القانون، ولكن في بعض الأحيان الظروف بتفرض عليك هيدا الموضوع.
2: نعطي المبرر اللي هو كما تتحدثين حضرتك بأنه هذا المبرر هو واقع للأسف الشديد، بما معناه أنه تم نسف الوضع الاقتصادي، وبالتالي أجبرت الناس على الكثير من الأمور التي من المفترض أن لا يقومون بها.
3: أنا بس بدي أوضح هون.
2: تفضلي.
3: أنا طبيعي لازم نطبق القانون، بس أنا بقول أنه دايما نحن لازم ننظر للوضع الاقتصادي، فما تنفهم أنه ما بدي الناس تطبق القانون، هذه تكون واضحة.
2: نتحدث عن موضوع عكار. عكار منطقة اقتصاديا من المفترض أن تكون هذه المنطقة من المناطق في لبنان التي فعلا وضع اقتصادي بشكل جيد جدا وممتاز.
3: صحيح.
2: منها على سبيل المثال الزراعة المفقودة، أنا بسميها الزراعة المفقودة. يعني عندما نذهب إلى عكار هناك مشكلة بأنه لا زراعة موجودة في عكار بالشكل المطلوب والشكل الحقيقي. هنا السؤال، من يتحمل المسؤولية؟ ابن عكار المزارع أم الدولة التي لا تساعد بهذا الموضوع، أم عدم وجود مشاريع تنموية اللي حضرتك مش يعني مهتم فيها وبترفعيها بشكل عام، ولديك مشاريع عديدة بهذا الموضوع؟
3: الحقيقة اليوم عكار منا فقيرة بالموارد.
2: صحيح.
3: خلينا نكون واضحين، لما بنقول مش فقيرة بالموارد، اليوم عكار منطقة عندها ثروة مائية، عندها شط بحري، عندها سهل زراعي سلة غذائية لكل الشمال، وبالتالي هذه منطقة عندها مساحة جغرافية وعندها تنوع بيئي، وبالتالي هذه كلها موارد غنى.
2: نعم.
3: ولكن للأسف عكار بتفتقد للمنظومة اللي بتدير هيدي الموارد، وبالتالي ما تحتاجه عكار هو خطة اقتصادية. هالخطة الاقتصادية أولاً تكون تحدد شو هو القطاع الرائد بعكار،
2: نعم.
3: شو هو القطاع المنتج بعكار، شو هي القدرة التنافسية لعكار نسبة إلى باقي المناطق. اليوم موضوع الزراعة، حضرتك قلت كلمة كتير كتير مهمة، الزراعة مفقودة.
2: صحيح.
3: الزراعة اليوم يلي لا ترتبط بصناعات غذائية هي قيمة مفقودة، ايه قيمة مضافة بس غير موجودة.
2: نعم.
3: ليه؟ لأنه نحن اليوم بعكار هالسلة الغذائية الكبيرة ما عم بيصير فيه، يعني إذا بدك المنتج يباع فقط خام بالوقت اللي نحن فينا نعمل صناعات غذائية متطورة، وهيدي بتجيب فرص عمل وبتجيب إنماء للمناطق. اليوم أبسط الأمور بسهل عكار، من كم يوم طاف صار في عنا طوافين للنهر الجنوبي الكبير. طب معقول دولة متفاجئة بالشتوية؟
2: للأسف. طب
3: إذا هون اللي بدي أقول لك إيه، بس خليني كمل هالفكرة. نحن بحاجة اليوم بعكار إذا بدنا نحدد شو القطاع الرائد، إذا بدنا نحكي بس على الزراعة
2: بشكل عام، بشكل عام كثيرة.
3: بس إذا بدنا نركز على الموضوع الزراعي اليوم عكار بحاجة لتطوير الزراعة فيها لحتى تصير صناعة، يعني هالقطاع منتج أكتر، بحاجة لتطوير الصناعات الغذائية.
2: نعم.
3: عكار بحاجة كمان أنه نحن نعمل إذا بدك زراعة ذكية بالتنقيط من دون ما نعمل الري اللي هو أوقات مكلف للمزارعين، وبالتالي في كتير أمور فينا نحسنها بعكار. عكار فيها تكون كمان مزرعة للطاقة الشمسية، يكون في عنا مزرعة طاقة شمسية.
2: صحيح.
3: وبالتالي بدنا كمان مركز بحوث زراعية متطور جدا ليقدر يساعد هالمزارعين، ونقدر هالزراعة تكون حقيقة قيمة مضافة.
2: يعني بهذا الموضوع مختصر كلامك، وهو الكلام الحقيقي بهذا الموضوع، أنه يجب أن يكون هناك مشاريع، هذه المشاريع ترفع، وأيضا بنفس الوقت اللجان الموجودة النيابية في مجلس النواب تأخذ هذا القرار كلجنة أو كاستشارة أو كبرنامج استشاري، أو الملف يذهب من هناك إلى مجلس الوزراء، ومن ثم يكون هناك هذه المشاريع تبدأ بالعمل. غير ذلك لا يمكن أن يكون هناك عمل كامل متكامل، سيكون عمل فردي فقط لا غير.
3: وهلأ بعكار نحن مبادرات فردية، ما في خطة، بدنا خطة متكاملة.
2: هل لديك خطة بهذا الموضوع؟ أنا أعلم بأنه عندك قضية، مثلا قضية النفايات بعكار، أنا بعرف حضرتك في عندك مستشارة في إدارة النفايات.
3: الحقيقة
2: في عندك مثلا، معلش يعني نحكي بصراحة، موضوع النفايات لديك ملف كامل متكامل، وحضرتك مستشارة بهذا الموضوع. والنفايات ليست قضية عابرة، هي لها علاقة بالزراعة، لها علاقة بكل شيء موجود في، وحتى بالاقتصاد حكما. هذا الملف يمكن أن يكون هناك دمج أو رابط ما بينه وما بين الوضع الاقتصادي على سبيل المثال. حضرتك كيف تنظرين إلى هذا الموضوع؟
3: أول شيء بدي صحح مفهوم كتير خاطئ بقول الناس،
2: وهو
3: اللي بيقول إنه النفايات بتنتج مصاري أو في، لا
2: مش
3: no. صحيح الكلام. نحن بالعكس النفايات بحاجة لمصاري لحتى نقدر نعالجها.
2: no.
3: وبالتالي هلأ بموضوع الفرز الأرباح ممكن يكون في عنا أرباح، ولكن مش الأرباح يلي الناس بتتخيلها، يعني خلينا نكون واقعيين وحقيقيين. هلأ بموضوع الحقيقة النفايات بلبنان هيدا موضوع شائك جدا، ولكن إذا بدنا نجي ندرس الملف لإله، خلينا نبلش أول شيء حتى الناس تعرف أنه ما في قانون بعد لمعالجة النفايات الصلبة. الحقيقة اللي صار أنه في مشروع قانون لمعالجة النفايات الصلبة تقدم بال 2018، ولكن كان في عنده مشاكل عدة هيدا هالمشروع القانون. اللي صار أنه صار في ربط بين إقرار القانون ووضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة النفايات الصلبة، وبالتالي هالقانون كان غير قابل للتطبيق. ليش؟ لأنه طبعاً. مثلا
2: نعم.
3: في عنا
2: بحاجة لشرح حتى الناس تعرف هذا الموضوع.
3: طبيعي حأشرح شوي.
2: نعم.
3: يعني اليوم ببعض المواد يلي كانت موجودة بالقانون، على سبيل المثال مثلا عنا مصادر التمويل وأساليب استرداد التكاليف.
2: نعم.
3: هيدي مرتبطة بوضع الاستراتيجية الوطنية.
2: نعم.
3: يعني مثلا عنا إشراك القطاع الخاص، إشراك المجتمع المدني، حتى كمان إذا بدك مواقع معالجة النفايات والتخلص منها.
2: بالتأكيد.
3: أهم من هيدا كله الهيئة الوطنية لمعالجة النفايات، يعني هي لازم تكون موجودة. هيدي كلها كانت مرتبطة بوضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة النفايات يلي هي كان المفروض الوزارة البيئة تضع. الحقيقة ضمن القانون كان محطوط انه في 6 شهور لوضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة النفايات، اخذت 6 سنين.
2: 6 شهور راح 6
3: يعني
2: سنين.
3: نحن لقدرنا اليوم نحصل على الاستراتيجية الوطنية لمعالجة النفايات اللي هي المسودة النهائية.
2: نعم.
3: طلعت ب 25 فبراير 2024.
2: نعم سنتين.
3: وبالتالي نحن كان عندنا مشكلة حقيقية انه القانون ما كان قابل للتطبيق بسبب غياب الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة لنفايات الصلبة بلبنان. وبالتالي هيدا خطأ، يعني أنا بعتبره شوي خطأ بالتشريع. ليه؟ لأنه ما المفروض يرتقي، يعني عادة القانون ما بيرتبط تطبيقه بالظروف.
2: نعم.
3: يعني المفروض إن كان
2: خلق الظروف،
3: المفروض كان الموضوع يتعالج بطريقة تانية. فهيدا اللي بدي أقول لك اليوم كمان، يعني ما دايما الموضوع تقني. أوقات صانعي القرار والمشرعين والناس يلي هن المفروض يعني يمشوا بكل هالأمور، أوقات هن يعني بيكون التأخير بسبب الطريقة يلي عم تتم إقرار هالقوانين فيها ومتابعتها.
2: هذا الموضوع طبعا أكيد موضوع كبير من المواضيع. كل المواضيع ليست مواضيع قليلة ومواضيع بسيطة أو صغيرة، لا، المواضيع مواضيع كلها يعني بشكل عام مترابطة حكما في قضايا أساسية. نتحدث طبعا عن عكار، لا نريد أن نتحدث عن مناطق أخرى لأنه تقريبا نفس المعاناة بهذه القضايا تحديدا. لذلك يمكن الواحد أنه يعطي أمل في مكان ما بأنه هذه الانتخابات يمكن أن تفرز كما تتحدثين فعلا على الأقل مجموعة من النواب اللي يمكن أن يمشوا، يعني يتحدثوا بشكل أساسي بهذه المشاريع ويتم تنفيذ هذه المشاريع وملاحقة هذه المشاريع، ليس فقط أني أقوم بتقديم المشروع على الورق وبعد ذلك هذا الموضوع كما تحدثتي بدل 6 شهور 6 سنوات. هذه القضايا ليست قضية سهلة. نتحدث هنا وأنا أحاول أن نأخذ قدر المستطاع بشكل عام ما الذي يجري في عكار وما هو الفوائد المستقبلية المرجوة في عكار. على سبيل المثال هو نتحدث الآن عن قضية أساسية، مطار القلاعات، مطار على المستوى الاقتصادي ممكن أن يقوم بتغيير جذري في منطقة عكار والشمال، ليس فقط في عكار ولكن عكار بشكل خاص. هنا الموضوع موضوع الذي طبعا أخذ يقال بأنه الآن بدأ العمل بهذا الموضوع وأنه يعني بالعامي ركب على السكة. رأيك بهذا الموضوع هل يمكن أن يكتمل وكيف يمكن اقتصاديا رؤية أن يكون في المستقبل موضوع عكار على مستوى فتح المطار مطار الإقلاعات؟
3: موضوع المطار كتير مهم.
2: نعم.
3: ونحن كتير يعني نتأمل إن شاء الله يتم البدء بالعمل فيه، ولكن بدنا ننتبه لشغلة كتير مهمة
2: وهي
3: ضروري نحن يكون عنا بعكار الكفاءات اللازمة يلي تقدر تشتغل بالمطار.
2: نعم يعني
3: ونكون نحن مجهزين شبابنا بالاختصاصات اللازمة لإدارة المطار لحتى يقدر يستفيد ولاد عكار منه بأكبر قدر ممكن. كمان وجود المطار بده يرافقه خطة تنموية شاملة بالأراضي يلي إذا بدك ملاصقة للمطار.
2: نعم.
3: يعني نحن بدنا إنماء للمنطقة بشكل عام ككل، بدنا جلب المستثمرين، بدنا وهيدا الشيء بيتطلب وجود بنية تحتية. يعني اليوم المستثمر يلي بده يجي على هالمنطقة يستثمر إن كان بأوتيل وإن كان
2: طقماً أوتيل، مصانع، مستودعات،
3: ما بعرف ريستورانت، كل هالقصص هيدي نحن بحاجة لبنية تحتية. عشان هيك دايماً نحن بنحكي عن خطة اقتصادية متكاملة، ما فينا نحكي عن قطاع
2: يعني بحاجة لبرنامج كامل متكامل
3: عن قطاع آخر. نعم. في عنا المنطقة الاقتصادية بعكار يلي هي محطوطة الدراسات لها ومقدمة، ولكن ما في حدا عم بيتابع هالمنطقة الاقتصادية.
2: صحيح.
3: وين صارت؟ طيب في حدا قرأ هالدراسات؟ في حدا قال تواصل مع الشباب يلي عملوا هالدراسات وقالوا لهم وين صرتوا شو المشاكل؟ يعني أنا بعد الـ يعني المتابعة أحد الأشخاص يلي كان هن عم يشتغلوا على هالموضوع هيدا قال لي من تقريبا أخذ معي أكثر من 4 سنين لحتى قدرت جيب قانون أقدر لقي مكتب للمنظمة العربية يلي هي عملت هالدراسات هيدي.
2: نعم.
3: وبالتالي نحن عنا مشكلة بالمتابعة، لازم نتابع هالأمور هيدي. مش بس المطار، في كتير مشاريع تانية بدها متابعة.
2: نعم.
3: يعني هلأ المطار اخذ الضجة الكبيرة، بس في عنا منطقة اقتصادية بعكار بدها متابعة.
2: صحيح.
3: في عنا جامعة لبنانية بعكار بدها متابعة. نعم. في عنا القطاع الصحي، مستشفى جامعي بعكار بده متابعة.
2: صحيح.
3: عكار ما فيها أي شيء يعني
2: للأسف الشديد. ولكن هذا الموضوع كما تحدثنا بأنه فعليا يجب أن يكون هناك يعني تكاتف بهذا الموضوع حكما
3: 100%.
2: وهذا التكاتف يذهب بنا إلى مكان آخر، ألا وهو يجب أن يكون هناك، فلنقل بأنه هذا التكاتف يعني يطبق بشكل أو بآخر على الكتلة النيابية التي ستأتي مستقبلا في هذه الانتخابات القادمة. لأنه إذا كانت الدكتورة جنان أو كان الفلان الفلاني أو الفلانية وكانت على المستوى السياسي في هناك مثلا باك جراوند خاص بالدكتورة جنان وباك جراوند خاص بالنائب الفلاني، لن يكون هناك اجتماع من منطقة عكار. ولكن بشكل عام هنا نتحدث كيف يمكن فعلا أن نترك هذه القضايا السياسية في مكان آخر ونأخذ مثال، بأنه مش مثال، هي حقيقة، بأنه عكار أولا ولبنان أولا. صحيح. وبالتالي إذا تحرك الجميع بهذا الموضوع يمكن أن يكون هناك كتلة تؤثر بشكل أو بآخر، كما تحدثت حضرتك بأن المشاريع، هذه المشاريع تذهب بكل معنى الكلمة للتطبيق وليست فقط لوضع هذا المشاريع في أدراج المجلس.
3: 100%. لأن نعم. نحن اللي بدنا إياه مش بس مجرد دراسات، نحن بدنا نواب
2: مش يقدموا
3: قانون. ولا نحن قدمنا اقتراح قانون خلص خلصنا مهامنا، لا، بدنا متابعة لهالقانون، بدنا اقرار لهذا القانون، وبدنا نرجع بدنا مراسيم تطبيقية لهذا القانون.
2: no.
3: وبدنا كمان يكون حقيقة إذا كان هالقانون لموضوع معين يكون في حصة بالموازنة لهالمشاريع يلي هالقانون عم يحكي عنها.
2: طيب.
3: وبالتالي بده يكون في عمل جدي وفعلي، مش مجرد انه والله اعلامي انا طلعت قدمت اقتراح قانون، هل وصلته للجان، هل وصلته للجان المشتركه، هل طلع على الهيئه العامه، هل طيب. انت عملت الـ اذا بدك التضافر الجهود مع باقي الكتل النيابيه لحتى تقدر توصل هالقانون يلي هي بيخدم منطقه عكار، هون المدماك الاساسي وهون الشغل الاساسي.
2: طيب. دكتورة، نتحدث بصراحة، تحدثنا بهذا المنطق حتى أنا أصل إلى السؤال اللي هو مفترض أن يكون الآن تبادر إلى الأذهان لكل من يشاهد ويستمع. بدأت الاتصالات السياسية، بدأت اللوائح بشكل يعني حاليا مكتملة ولكن دون إعلان، والبعض غير مكتمل، والبعض يتحدث أنه سأقوم مع فلان ومع فلان. هل هناك لديك اتصالات سياسية حصلت؟ لا أريد أن تتحدث بشكل يعني وضوح كامل، يمكن أن تتحدث بأنه هل هناك اتصالات سياسية بين حضرتك كمرشحة حاليا تفكر بهذا العمل وبهذا البرنامج التنموي وبهذه الأفكار الاقتصادية والسياسية اللي لها علاقة بموضوع عكار؟ هل لديك فعلا اتصالات سياسية مع بقية الأطراف في عكار أو في الدائرة الأولى تحديدا؟
3: الحقيقة في تواصل مع الجميع.
2: نعم.
3: ما مني يعني مني مسكر الباب على حدا أبدا، ولكن في بعض المرشحين أو بعض التيارات أو الأحزاب يلي نحن بنلتقى نحن وياهم بالعناوين السياسية، وبالتالي من الطبيعي تواجده معهم والتنسيق والتعاون معهم. هلأ أكيد في بعض الأشخاص في تحالف معهم، بعض الأشخاص لا، ولكن هل في لوائح جاهزة هلأ؟
2: حتى الآن غير موجود
3: صراحة.
2: نعم.
3: أبدا ما حدا.
2: ولكن في هناك حديث وهناك يعني والله يمكن.
3: نعم. نحن شغلنا. نعم. على هذا الموضوع، قعدنا مع المرشحين وحكينا نحن وياهم، البعض في تحالف مثل ما قلت لك، البعض في لا، ولكن الأكيد والثابت أنه أنا مني عم خوض تجربة انتخابية لمجرد الهواية أن يكون. نعم. مرشحة أبدا. أنا يا أما بخوض تجربة انتخابية حقيقية بلاقحة وازنة اقدر انا من خلال اكون مع اشخاص كمان بيشبهوني، لانه اليوم في حال وصلنا هالاشخاص بدهم يشتغلوا بنفس العقليه يلي انت عم تشتغل فيها، والا ما حنوصل لنتيجه. اليوم اذا انا بدي اشتغل انماء وغيري بده يشتغل شعبويه، ما بنقدر يعني ما حنقدر نخدم
2: جمع اثنين مع بعض.
3: بدنا لكن خلينا نشتغل انماء وشعبويه والبدك اياه، بس المهم نرجع للاساس يلي هو الانماء، لانه النائب وجد ليعمل انماء.
2: نعم.
3: صح ولا لا؟ ولا
2: شو
3: سبب وجوده؟ اذا انا ما بدي شرع وما بدي حاول لاقي وين المشاكل يلي وين انا بقدر اتدخل تشريعيا لحتى حلحل هالعقد.
2: نعم.
3: لحتى اقدر مشي هالمشاريع، لحتى كمان اذا انا كنايب ما براقب عمل الوزارات وبشوف وين في عندي وين في عندي مشكله، وين أنا في وزارة لازم أتواصل معها، وين في عندي قطاع معين بحاجة أني أنا أدعمه بعكار وساعده بعكار لحتى يقدر يتقدم ويتطور. في نحن في عنا مشكلة بالقطاع الصحي بعكار.
2: بكل شيء فيه.
3: بكل شيء بس ولكن الناس اللي هم الصحي وكل شيء تعاني بالموضوع
2: كل
3: شيء. الصحي صحيح.
2: بكل الأحوال أنا طبعا للأسف الشديد أن الوقت انتهى، نحن بحاجة نتحدث ساعات وساعات وساعات ولن يعني يكتمل هذا اللقاء، ولكن نحن نحاول أن نسلط الضوء بشكل أو بآخر على قضايا تهم عكار أو تهم الشمال بشكل عام، كان الدائرة الأولى أو الدائرة الثانية أو الدائرة الثالثة، خاصة بالانتخابات القادمة وحكما على ما يبدو أنه إن شاء الله ستكون بعد يعني بشهر أيار، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تغيير، وهذا التغيير يكون له علاقة بما يجري في عكار، يعني مصلحة عكار في الدائرة الأولى كما تحدثت حضرتك وكما قلت بأنه هناك طبعا قضايا اقتصادية التنموية كان كهرباء ولا كل شيء له علاقة بأنه يجب أن يكون هناك عمل من الصفر وأنت إلى الأعالي، وبالتالي هذا الموضوع ليس موضوع بسيط أولا، ثانيا لا يمكن أن يكتمل هذا العمل إلا إذا كان على المستوى الجماعي. دكتورة جنان وجهك للكاميرا لو سمحت توجهي، ماذا تقولين للناخب العكاري نتحدث بشكل عام وللمشاهدين والمستمعين بشكل عام؟
3: أنا بدي أقول لكل شخص بعكار اليوم، نحن اللي بننتخب الناس اللي بتحكمنا، نحن اللي بننتخب يا أما إنسان

0: نكمل بهذه الطريقة اليوم للحقيقة غايبة عكار عن كل الطاولات
1: مغيبة.
0: نعم. نحن خارج المعادلة، يلي بيقدر يخلينا داخل المعادلة هو نحن اختياراتنا، يا أما نحن بنختار التمثيل الصحيح لألنا يا أما نحن بدنا نبقى بمكاننا وبالتالي ما حيتغير شيء بواقعنا للأسف.
1: دكتورة جنان، أنا بدي أشكرك شكر جزيل على أمل أنه تحققي ما يعني ترغبين به وأن تصلي لنلتقي بعد أن تكوني في المجلس النيابي. هل ستكون فقط لا غير، لا تفهميني خطأ، يعني ستقومين بالمتابعة بشكل كامل حتى النهاية؟
0: لا، خليني أقول خليني أوضح شيء.
1: نعم. أم هي فقط شعارات وهذا واقع؟
0: خليني أوضح شيء لكل أهلي بعكار. أول شيء أنا واحدة من الناس يلي كتبت لا للشعارات، نعم للعمل والإنجاز.
1: رائع،
0: لأنه الشعارات سمعنا منها كتير. أنا بدي أقول لك أستاذ عماد، أنا منطرت النيابة لحتى بلش أشتغل. أنا من خلال 4 سنين اشتغلت على ملفات، اشتغلت على ملفات النفايات، اشتغلت على ملف التعليم المهني والتعليم الرسمي.
1: نعم.
0: واشتغلت على موضوع محطات التكرير وقدمنا فيه مساءلات للحكومة.
1: صحيح.
0: وبالتالي أنا حاولت حضر كل ملفاتي قبل ما أقدم على خطوة وأطرح نفسي على أي ترشح. هيدا الإنسان يلي هو بده يحترم نفسه ويحترم الآخرين، بده يكون جاهز بملفاته، عنده شو بده يحكي مع الناس، مقدم حلول وبعدين يجي يطرح حاله على الناس، مش يقدم وعود وشعارات وخبريات. لا، نحن قدمنا نموذج نايب وبالتالي نحن جاهزين بس بكرة نصير نواب، عارفين حالنا بدنا نكمل بالشيء اللي نحن كنا عم نعمل.
1: ممتاز. مرة تانية أنا بشكر الدكتورة جنان عبد القادر، طبعا المرشح للانتخابات النيابية، من المفترض ذلك في عكار الدائرة الأولى. بدي أشكرك شكر جزيل، والشكر أيضا للزملاء في الإنتاج والتصوير، أخونا الأستاذ إبراهيم وأخونا الأستاذ بلال، والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين والمشاهدين. على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. لكم من التحية، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: شكرا.

أتانا العيد يا عكا ويا يافا، أتانا العيد يا أرضا تناديني. يمر العيد بالأقصى وغزتنا، وبالزيتون في وطني، وبالتين، وبالشهداء والأسرى، ومن خرجوا ومن كانوا أسودا في الزنازين. صباح النور يا أحرار أمتنا، بهذا العيد ليس العيد يكفيني. فمن لبنان أرسلها إلى أهلي، إلى جدي، إلى بيتي بجينيني. سلوا أهلي أليس العيد يذكرني، بساحات بباب القدس تعنيني. أنا المشتاق والأشواق تكويني، كأن الأرض قد جبلت بتكويني. بقلب القلب أغنية أرددها، كعزف الناي قد ألفت شراييني. أنا طفل مع الأطفال إن لعبوا بأسلحة من الألعاب تغويني. أعيد باللجوء وفرحة تبنى بعنوان وقد ضاعت عناويني. نعم للعيد فرحته ولن أنسى، نعم للعيد فرحته ولا أنسى، بأن الفخر لي أني فلسطيني. شاعر شهاد الخطيب.

طاب مساؤكم وكم طاب طاقاتكم

0: وحرص عضو المجلس البلدي في بلدية طرابلس المهندس الصديق ماهر بكير على أمسية بلال يحيى وأن تنجح كما تفعل ذلك أمسية بلال يحيى، أترك له كلمة قليلة أو صغيرة قبل أن أبدأ معكم. معذرة، اليوم أردت مخالفة الأعراف إذ أصطبح الكلمات لأتحدث عن ما جرى في خاطري في مناسبة أثواب الجمال وتغزو الخيال وحال كل منا يسبح في خياله ويسبح الله في سمائه والأرض. فأهلا بأصحاب المقامات والمقامات بحشرية مني، فأدركت بأن البلاد قد اشتق من الندى والماء، ولعل عفوا ما أنعم على يومنا هذا من خير وفير من الشتاء أراه تصرف في ترجمة الحدث بأبجدية الفن حروفها ألوان، كلماتها رسم، جملها لوحة تقرأ بعيون دون على لوحة رسم وتحفة فنية. الحب رسم والغضب رسم والنهفة والمرح رسم. أستاذ بلال حلوة فنان الطرابلسي وكمان من المينا والطرابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الأفاضل، الحضور الجليل، السلام عليكم سلاما يليق بكم وبمقاماتكم وكلكم كبير. في رجل حمل في محفظته

فتفضل إلينا بقلبك الواسع وبصوتك الذي يمشي على ماء الأمل، وأرنا كيف تحتضن الكلمة الحروف، وكيف تنبت الأزهار في أرض القلق. هذه لحظات تعانق بين الصوت والمعنى، بين الماضي والحاضر، بين الشاعر والمناظم. لحظات نخرج منها برسالة استقبال الله الشاعر القادم من أعماق رجل لم يخن قط لوعد الحروف. تفضل يا صاحب الحروف المقاومة، يا من جعلت من الكلمات وطنا، نحن بين يديك لنسقي الشعر ونعيش معك في هذه اللحظة الخالدة. بلال يحيى أكبر من القصيدة، وبلال يحيى أكبر من الكلمة. خمسة لؤلؤات، خمسة فيديوهات سنتشارك في مشاهدتها قبل أن نستمع إلى بلال وهو يشدو من عظيم شعره وجميل قصيده واتزان قريضه. خمس فيديوهات نتحدث عنها تباعا ويتحدث عنها الشاعر أيضا. نبدأ مع الفيديو الأول.

الذي ستمر على الشاشة هي من كلمات الشاعر بلال يحيى ومن الحان وتوزيع وإخراج مصطفى بلال يحيى. القصيدة الثانية أجمل الأمهات كانت أمي.

عاوزه العمل الثالث هو عن مدينه الطلاب بس مثل ما انا بشوفها مدينه الطلاب مثل ما انا شايفها.

0: العمل الرابع
1: يفترض يكون مدينة المظلوم بسنتو عم تطوى التالي. هلا طبع البشر؟
0: طبع البشر
1: تجربة
0: شيء؟
1: بس جاك سؤال من الجمهور غنان مين؟
0: أول بدون بيع ما بنقول مين بدون بدنا نبيعه
1: بروتوتايب يعني
0: ما بيطلع مصاري
1: بيطلع مصاري
0: الحقيقة الجواب
1: ما لا بيع إذا

0: ففعلا تم الاتصال من خلال السيدة الفاضلة ياسمين غمراوي زيادة، واتصلت ببعض المؤسسات الخيرة بالبلد، الوجه الأخضر لطرابلس، الوجه الحقيقي، وكمان الطيبين حطوا إيدهم معا. نمنا فقنا، طرابلس تحولت إلى ورشة ياسمين، وقدرت عملت جمعية لإغاثة الملهوف، وأنا بعرف شو بتعمل، ولا الأيتام ولا كبار العمل، ولحقولة بقى ست ياسمين إذا فيكم تحقولة وتماما. فأنا أعجز أني ما بعرف كل النشاطات، بس هلأ كنا اللي هو كمان كلماتي بكل تواضع، وألحم مصطفى يحيى.
1: Yeah.

0: وهيدي هي حكايتنا مع القصائد المغنيات. الياسمين
1: لما نحن كجمعية قررنا أنه يكون العنوان للخير أنا وأنت، بقصد أنا يعني معنى هذا العنوان فعلا نحن ولا ممكن نكبر بطرابلس وبمدينتنا يعني كأنه عايش معي عن جد بخطوة بخطوة. بشجع الكل يتعامل مع بلال يحيى، إنسان راقي جدا، ومصطفى متمنية أني أتعرف عليه لأنه شخص مبدع مبدع بكل معنى الكلمة. مرسي لك بلال عن جد، يعني أتينا أحلى ما عندك وبتمنى لك التوفيق إن شاء الله هيك بكل
0: مسيرتك
1: إن شاء الله مع مصطفى، ومرسي كثير من القلب.
0: شكرا جزيلا.
1: شوفوا بقى للرئيس عبد الحميد وكمان للرئيس وائل متعاونين جدا جدا، بس نعطيهم شوية وقت. أنا هيدا اللي بينرفزني إنه كلياتهم بدهم هيدا، ما نعطيهم شوية وقت لأنه عن جد من خيرة الشباب وخيرة الناس اللي عملنا معهم، وإن شاء الله هيك
0: يترابوا. لو تسأل لك بالأصل الجمهور رح يعصر.
2: تسلم.

0: بالله عليكم العمل كان حلو او مش حلو؟ اساسا انا والله العظيم لك اشعر بدني، والله العظيم انا اليوم ادين باعتذار لكم منكم.
1: في ذكراك اتذكر وعدا لي قد كتبته، اتذكر وعدا لي قد كتبته بقلم يشبه العاصفة الهوجاء، تباطأ الحرف متخاذلة له، كلمات قد تمحوها الريح، أو أبسط الاحتمالات وعد تماشى فقط في الحكايات وحيدا ضائعا في حديقة لم تنجو منك ولا بورودها الحسناء وسحرها الخلاق. أتذكر وعدا في سره؟ أتذكر حينما كنت ترتل وبدموع العشق تغتسل؟ وعدك لي يسافر في كل مرة في كل ساعة، نرتشف حقيقة لم تعد من مكانها البعيد. قل لي، قل لي هل وقع على الطريق أم سكن في وجوه من خيالات؟ وعد يتأرجح ما بين القمر وحب الذات. أتذكر وعدك لي في الشعر غنيته بلحن من ريشة الطيور عزفته؟ أين ذلك الوعد؟ أين ذلك الوعد يا صاحب الوعد وأنت في يدك الصولجان وعلى الصدق المحال؟ كتابات في التاريخ قرأتها قد تزخرفت وانتفضت وثارت وتهجرت، وللتاريخ مزاج له بأن يعاد، وأنا ما زلت في كتاب الحياة، وأنا ما زلت في كتاب الحياة أبحث عن وعد لي منه أنا لا أخي.

0: حبايب اف ام تقدم.
1: انا فلسطين حابة احكي معك.
2: حبيبتي اشتقت لك.
3: سامعك يما.
4: انا ناديتك كتير.
3: فلسطين ما شاء الله.
5: مشوار فلسطيني، مشوار فلسطيني، برنامج ثقافي تمكين ننطلق فيه من فلسطين، فلسطين، ونتوقف في قطر، في قطر، ومنها إلى كل العالم.

0: انجمع جول.
1: yeah.
0: اهلا وسهلا فيك، حيا الله. تعال تفضل تفضل فوت. لا والله لا والله ما بصير.
2: بدهاش فصيلي. قديش عمرك من الاخر؟
3: فيري فيري نايس. هذا صار صعب هالكيف.
4: الله يعطيكم العافيه. وين ما بكيتوا

0: قبل ما ودعك يما حابب تقول لي شيء.
1: قبل ما تودعيني
2: فلسطين انت في القلب والروح.
3: الله يجمع شملنا بس
4: وان شاء الله بنجتمع قريب يا رب.
5: بحبك كتير وإلى اللقاء إن شاء الله بنلاقيك بسرعة.
6: أنا بحب فلسطين.
4: حابة إنك ما تودعيني. ما رح أودعك، أنت بقلبي.
3: يحرمهم ضيعينهم اللي حرمونا شوفتك.
7: راجعين راجعين يا فلسطين.
8: شايف الله معك من الحوش واطلع يلا.
9: مشوار فلسطيني
10: مشوار فلسطيني مشوار فلسطيني
9: مشوار فلسطيني
10: برنامج ثقافي اجتماعي تمكيني.
9: مشوار فلسطيني
10: ننطلق فيه من فلسطين.
9: من فلسطين.
10: ونتوقف في قطر.
9: في قطر.
10: ومنها إلى كل العالم.
9: كل العالم.
10: كل العالم.
9: كل العالم. مشوار فلسطيني.
10: مشوار فلسطيني يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم أربعاء عند الساعة 8 مساء بتوقيت القدس الشريف.
9: بتوقيت القدس الشريف. مشوار فلسطيني.
11: الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة بتصيب المعدة، تنتقل عبر الإيدين أو المي أو الأكل الملوثين بالبكتيريا، وبتسبب إسهال قوي وببعض الأحيان تقيؤ ممكن يؤدوا لتجفاف الجسم. عوارض التجفاف هي العطش، خشونة الجلد، تغور العيون والتعب أو الضعف الشديد. عند ظهور أي من عوارض التجفاف المذكورة لازم تتوجهوا إلى أقرب مركز رعاية صحية أولية أو مستشفى. شو هي الوسائل للوقاية من الكوليرا؟ أولاً المي، شرب مي آمنة ومعروفة المصدر، تعقيم مي الشرب والمي المستعملة لغسل الخضار والفواكه من خلال غلية أو تعقيمها بالكلور بمعدل نقطتين لكل لتر مي. ثانياً الأكل، طبخ الأكل كتير منيح، عدم تناول اللحوم النية، عدم تناول الأكل المكشوف المعرض للحشرات، غسل الفواكه والخضار بمي نظيفة ومعقمة. ثالثاً النظافة، غسل الإيدين بالمي والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الأكل. الاهتمام بنظافة البيت خاصة الحمامات وسلات النفايات، جمع النفايات بأكياس مسكرة بالأماكن المخصصة إلها، عدم الشرب أو الأكل من نفس الكباية أو الصحن مع الآخرين، والحفاظ على النظافة الشخصية. شو هو علاج الكوليرا؟ على المصابين بالكوليرا التعويض عن السوائل والأملاح المفقودة من خلال شرب كميات كبيرة من السوائل المضاف إلى محلول الإمهاء الفموي ORS. في حالات الإسهال أو القيء الشديد التعويض عن السوائل بالأمصال عن طريق الوريد. للاستفسار والحصول على مزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على الخط الساخن 1787 التابع لوزارة الصحة العامة.
12: البكتيريا للمضادات الحيوية ظاهرة عالمية خطيرة، يعني وقت البكتيريا بتتطور بشكل بخفف من مفعول المضاد الحيوي عليها وبتتكاثر. هالشي بيؤدي لاستحالة معالجة عدد كبير من الالتهابات. كيف منوقف مقاومة البكتيريا ومنحمي حالنا؟ من خلال عدم أخذ المضاد الحيوي إلا بوصفة الطبيب، أخذ اللقاحات الأساسية بالوقت المناسب، واتباع إجراءات النظافة الشخصية. لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 01-830-371-72.
13: مين قال الكبار هنا بس يحسوا بالضغط النفسي؟
14: ومين قال انهن بس بيعانوا من التعب العاطفي؟
15: الأطفال والمراهقين كمان عندهم ضغوطات وأفكار مزعجة، وإذا ما كانوا جاهزين ومحضرين بيصير تخطي هالمشاكل والضغوطات مشكل حقيقي،
16: وبيصير الوجع لجواتنا أقوى من إنه نقدر نطلعه.
15: وأكيد المكان الأساسي لنبدأ بهالمهمة هو المدرسة. المدرسة هي مصغر المجتمع وبتضم الأهل والأطفال والمعلمين. وهي أكثر مكان بيقضي وقت الطفل والمراهق فيه، وأطفال لبنان بأمس الحاجة لنكون عم نمدلن إيدينا. علم وصحة كتير مهمين، بس ما فينا نحققن بدون صحة نفسية سليمة. خلينا اليوم نبدأ بهالمهمة لما نقول بعدين تأخرنا. لهيك عم نطلق المشروع اليوم بمحافظة الشمال مع مدرسة ماي الرسمية ومدرسة العزم، وبمحافظة الجنوب بمدرسة علم الشعب وبلدية علم الشعب، لنرجع الفرح عقلوب الأطفال ونتعاون لنعمل نشاطات وتدريبات لدعم الرفاهية عند أطفالنا يلي هي اليوم صارت حاجة ملحة.
1: مدرسة هلا يعني أحسن بكتير من قبل، بلا كورونا وهيك غيرنا روتين البيت، صار فينا نعمل أكتيفيتيز وهيك بالمدرسة.
17: نحن كتير مبسوطين بالمدرسة وعم نتسلى وارتاحت نفسيتنا، لأنه بالبيت كان نفس الروتين كل يوم، بينما بالمدرسة عم نشوف رفقاتنا ومعلماتنا.
15: بركي قريباً هالتجربة بتتعمم بكل لبنان، وبيبدأ اليوم مشوار بناء الطفل يلي بكرة بده يبني وطن كلنا عم نحلم فيه.

0: رسالة منصة هي تقديم المحتوى الإعلامي المهني والمحترف بقالب من المعالجة الموضوعية لحتى نوصل القصة كما هي لكل الناس. وبالتالي شعارنا بمنصة كان كل القصة.
1: أولا، أنا على يقين أن مدينة طرابلس فيها قدرات وكفاءات عالية جدا، ولذلك بمجرد ما وجدت ولمست هذه الدافعية في مشروع منصة أيقنت أنه فعلا هذه المدينة فيها كفاءات عالية.
0: الوسائل الإعلامية المرئية التقليدية بلبنان غير أنه الكل بيعرف تصنيفها عم تلبي طموح جزء من المشاهد اللبناني، لكن في شريحة كبيرة من المشاهدين يمكن ما عم تلاقي ضلتها وما عم تلاقي اللي بدها إياه بوسائل الإعلام التقليدية. منصة الحقيقة رح تتنوع القوالب الإعلامية اللي حتقدمها للمشاهد وتعالج فيها مختلف المواضيع الحياتية واليومية اللي عم بعيشها المواطن اللبناني. جزء من القوالب الإعلامية حتكون برامج مباشرة حوارية بكل أبعادها، سياسية، اجتماعية، تربوية. جزء من البرامج أيضاً حيكون ترفيهي، وهيدي البرامج رح تتقدم بقالب تلفزيوني محترف. البعد الأساسي فيه هو التفاعل والتواصل.
1: للأسف الشديد مدينة طرابلس شوهت على مدى سنوات يعني عديدة، وبالنشرات الأخبار وبالتقارير وبالخطابات وبالكلام. للأسف الشديد يعني حتى تكرس عند أبناء طرابلس أنه هن هيك.
0: منصة سوشيال تي في هي باختصار نواة قناة تلفزيونية عبر السوشيال ميديا بتقدم المضمون الإعلامي بقالب تلفزيوني. منصة فينا نقول إنها مشروع لبناني بامتياز، طرابلسي بامتياز. نحن أصمنا اهتمامات منصة مناصفة، 50% بيتعاطى الشأن اللبناني والعربي والدولي، و50% من اهتمامات منصة مركزة على الشأن الطرابلسي والشمالي بشكل خاص. منصة للحقيقة مش عم تنطلق من فراغ، لأنه منصة كان إلها 4 أشهر تجريبية كانت فيها على الهواء. منصة عم ترجع تبصر النور بجهود فردية من مجموعة من الإعلاميين المتطوعين مبدئياً لتقديم وإنتاج برامج منصة. لذلك فيني أقول وأنا مرتاح أنه منصة لا ممولة من جهة ولا من سفارة ولا هي مشروع مشبوه، بقدر ما هي تضافر جهود متطوعين من العاملين في مجال الإعلام. هالتطوع هيدا عم يعمل هالثمرة.
1: أنا أتشرف بتقديم برنامج دنيا ودين، يعني مثل هالمنصة الإبداعية الاحترافية. إن شاء الله بيكون هذا البرنامج كمان إبداعي واحترافي، سواء من خلال طبيعة الموضوعات أو من خلال الضيوف أو من خلال طلة هالمنصة المميزة إن شاء الله.
0: بدي أوجه رسالة شكر وامتنان الحقيقة لكل زملائي الإعلاميين المتطوعين في مشروع منصة، سواء متطوعين في تقديم البرامج، متطوعين في إعداد هيدي البرامج، أو حتى إنتاج هيدي البرامج. مع انطلاقة منصة الكل قادر يدعم مثل هيدا المشروع. إذا شفتوا في الحقيقة شيء بيجسد طموحكم أو اللي بتحبوا تشوفوه عن طرابلس والشمال وكل لبنان، المشاهد العادي بيقدر يدعمنا أما بلايك أو بنشر لبرامجنا أو بسبسكرايب على يوتيوب وبنشر كل قنوات السوشيال التابعة لمنصة لنوصل لأكبر عدد من المشاهدين. أيضا تقدر أنه تدعم استمرارية منصة وبرامجها من خلال رعاية البرامج أو شراء الإعلانات داخل برامج منصة، لحتى أيضا نأمن استمرارية لها البرامج وأيضا تعود بمنافع إعلانية لكل اللي حابين أنه يستثمروا بهيدا المجال.
2: زلزال فجأة بيصير، بتبلش كهالأرض تهز، لما يخلص ممكن يكون عم يصير زلزال تاني بعده. لتحموا حالكم من مخاطر الزلازل لازم تتبعوا الخطوات التالية. إذا كنت جوا وبلشت الأرض تهز، دغري انزل على إيديك وإجريك، روح لتحت الطاولة أو شي صليب وحط إيد على راسك ورقبتك وإيد التانية هدي فيها الطاولة تما تزيح. في حال كنت بالتخت، حمي راسك بالمخدة وانطر تتخلص الهزة. إذا ما في شي صليب تقدر تنزل تحته، وقف تحت حاجب الباب أو زاوية الأوضة. خليك جوا وبعاد عن الشبابيك والأزاز، وحمي حالك من الأشياء اللي ممكن توقع. إذا كنت برا، قريب على محل ما في شي فوقك ونزل على ركبك وحمي راسك ورقبتك. بعاد عن البحر وعن الشوارع الضيقة اللي فيها كتير بنايات وعن المطارح اللي ممكن يقع منها صخور. بعد ما تخلص الهزة خليك رايق وروح على نقطة الإخلاء وطلب المساعدة من حدا كبير أو اتصل على 140. بعد عن النار إذا في شي عم يحترق وما تدقر شراية الكهرباء. إذا كنت بالمدرسة، بعد ما تخلص الهزة عمول مثل ما بيقلك استاذك أو أي حدا مسؤول بالمدرسة. لازم تخلي بسرعة وبهدوء مثل ما تدربت مع الصليب الأحمر، مشي بخط واحد حد الحيط وبعيد عن شبابيك. أهم شي إنك ما تركض، ما تدفش رفقاتك ولا تحكي معهم ولا ترجع لورا. بس توصل لبرا عمول دائرة مع رفقاتك وخليك محلك ليجي ولي أمرك. ضلكن ذاكرين أرقام الطوارئ: الصليب الأحمر اللبناني 140، الدفاع المدني 125، فوج الإطفاء 175، القوى الأمن الداخلي 112.

0: كانت اليوم هذه البطولة عبارة عن بطولة ودية جمعت تقريبا ما يقارب 50 شاب وصبية من مختلف مدينة طرابلس ومختلف من بعض الأندية الموجودة بالمدينة، لحيك نشجع اللعبة وإن شاء الله هلأ الأسبوع القادم رح نطلق دورة تدريبية متخصصة احترافية بموضوع الشطرنج.
1: تعاوننا مع الرابطة الثقافية وبشخص الأستاذ رامز فري أكيد لنبني كوميونيتي أوسع وأكبر بالشطرنج. هلأ قررنا نفعل نادي الوفاق إن شاء الله، عملنا بطولة ودية اليوم، صراحة كان الأعداد كتير واعدة، 29 لاعب وكانت منافسة جدا جيدة، وقريبا حينفتح الصفوف إن شاء الله تعليمية ضمن الرابطة الثقافية، وحيضل التعاون مستمر لتنهض الشمال كلها يتعب لعبة الشطرنج وتنشهر أكثر.
2: عصام إبراهيم لاعب ومدرب شطرنج، ربحت اليوم المرتبة الأولى ببطولة هون بالرابطة الثقافية، صراحة كانت تجربة كتير حلوة وكان في أعداد منيح، حلوة لعبت مع عدة أشخاص مستواهم منيح ولاحظت خاصة من الجيل الصاعد يعني من الأولاد الصغار في مستوى منيح، بس بدهم هيك ندعمهم أكتر نعمل بطولات مثل هيدي أكتر، فأنا صراحة كتير انبسطت وقتها شفت إنه الرابطة الثقافية رجعت أحياء الشطرنج من خلال هالدورة.
3: أنا اسمي عبد الوهاب فايتروني، عمري 11 سنة، إنه أنا لعبت مع سبع أشخاص وطلعت المركز 19 وجمعت 3 نقط.
4: أنا اسمي أحمد فايتروني، عمري 10 سنين، اليوم لعبت شطرنج وخدت المرتبة 15.
0: بحب نرجع نشط خاصة غير الشطرنج اللي ما تملك من قدرة على تنمية ذهن الشباب والصبايا، خاصة بثورة المعلوماتية والإنترنت، ونحن عم نشوف دائما إنه الأطفال والولاد والشباب والصبايا على التليفونات وعلى الأيباد وعلى الكمبيوتر وعلى التلفزيون، حابين هيك نطلعهم من هذا الشيء، وأكيد لعبة الشطرنج معروفة إنه هي لعبة الملوك، وبالتالي هي بتنمي الذهن والتفكير بشكل كتير كبير. إحنا أكيد نتأمل إن شاء الله، خاصة اليوم نحن في هيئة إدارية جديدة للاتحاد الوطني للشطرنج وعم يحاولوا يدعموا قد ما فيهم الأندية واللاعبين، بالتعاون احنا وياهم ان شاء الله نوصل لهيدي المرحلة.
5: أكثر شيء بحبه بجمعية الإسعاف اللبنانية إنه هن طلعوا من رحم المدينة، من رحم مدينة طرابلس بالجهود الذاتية لأبنائها، ورغم هيدا الشيء وصلوا لمكان متقدم جدا، إن من حيث أداء الخدمة بمهنية وحرفية عالية جدا، أو من حيث التعامل الطيب والمحترم مع الناس، وصاروا بمكان متقدم جدا مماثل للمؤسسات العريقة بهيدا المجال وعندها امتدادات دولية. إضافة لهالشيء بيجمعنا مع جمعية الإسعاف اللبنانية إنه كلانا طلع من رحم المدينة وكلانا يصون المجتمع. جمعية الإسعاف تصون من حيث مداوات جراح الناس وأوجاعهم، ونحن كمؤسسة تربوية منصون المجتمع من حيث الحفاظ على قيمه وأخلاقه الفكرية.

أعزائي متابعين منارة الفن، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج جديد انتظرونا قريبا، برنامج اسمه فنجان قهوة وضيف. فنجان قهوة وضيف برنامج مقابلات، رح نقابل فيه شخصيات متعددة، فنانين، أدباء، شعراء، اجتماعيين، وهذا حيكون بالرابطة الثقافية وضمن ضمن إنتاج الرابطة. يعني طبعا نحن توقعوا منا إن شاء الله برنامج يعجبكم، انتظرونا.

0: طرابلس. المدينة البلد. صباح نهار كل أحد تقرع أجراس الكنائس، فتجد نسيجا من الأدعية بألسنة متعددة، ولكن في وحدة حال.
1: من أجل نحن البشر ومن أجل خلاص

0: هي المدينة التي تكاد تكون الوحيدة باستثناء العواصم العربية التي تجد فيها مصلين مسلمين ومسيحيين من المذاهب الدينية كافة لغنى حضاري متمايز.
1: نحن منعيش بسلام، عم نعيش بوئام تام بهيدي المنطقة، مرحب فينا، مقبولين من كل اللي حوالينا حتى لو ما كانوا من نفس الطائفة أو من نفس الدين.
2: نحن نعيش مع ناس تانيين موجودين بهالمدينة من طوائف أخرى، كان عيشنا دائم هو عيش مشترك وتعايش ومحب.
0: تتجلى صورتها التاريخية وهويتها الحضارية بتنوعها في وادي النصارى أو شارع الكنائس.
3: كولور هماينكنرون من كولورس غهاباكبين دونيرون جاماناك يف إرار بشنورافورين نايف إنجوش رمضانين دونيرون نايف غايتسلين إرار بشنورافورين إرار
4: يعني العيش المشترك الموفق في مدينة طرابلس والميناء هو عيش حقيقي وليس كلام.
0: هنا كنائس تترجم انفتاح المدينة وقبولها الآخر بتنوعه، فهذا الجدار يسند أعمدة الكنيسة والجامع في الوقت نفسه، فهو شاهد على التلاحم والتنوع المذهبي في هذه المدينة.
5: فإذا نحن بجوار جامع الحميدي، الحيط على الحيط، إذا انتبهتوا هالحيط اللي بدأتي مقابلنا هو حيط جامع الحميدي ونحن أخوة. حاولوا أنهم يشوهوا صورة طرابلس، ولكن اللي بيجي على طرابلس بيصير بيصعب عنه أنه يترك طرابلس كتر ما بيحب أهله وأهلا بحبوه.
1: طرابلس غنية أول شيء بشعب الطيب الكريم يلي بيساعد. طرابلس غنية بثقافات مختلفة، بالأديان المختلفة، بالتاريخ.
5: هذه المدينة هي مدينة المحبة، مدينة التعايش، مدينة العيش معا مش التعايش.
2: مدينة فيها حياة وفيها تعايش، فيها فرح، وهذا الشيء يعود إلى أصالة أبنائها.
0: طرابلس هي نموذج حي للعيش الواحد يتجسد يومياً بين أهلها في أزقتها وشوارعها.

0: السلام عليكم. عندنا تراث وفن عريق، ومنه الزجل الذي كم تمنيت أن أتقنه، هذا الفن الذي حارت به الناس، وخاصة في لبنان، بسرعة بديهة الزجلين. فمن القصص الجميلة أنه حضر طه حسين الذي نعرفه كلنا، الأديب المصري الذي وصل إلى مرتبة وزير الثقافة، حضر إلى لبنان ذات يوم وكان يتشوق لرؤية الزجل اللبناني وشعراء الزجل، فطلب من الناس فقالوا له هناك احتفال زجلي، ولم يبلغوا الزجالين بأن طه حسين سيحضر، يعني كان ارتجالي، فطلب منهم الذهاب من غير سابق إخبار. فلما وصلوا إلى القاعة شعراء الزجل عرفوا أن هذا الضيف هو طه حسين، فبسرعة البديهة المعروفة عندهم قال شحرور الوادي، وكلنا نعلم أن طه حسين كان رجل أعمى، كان أديب ولغوي ووزير، وبنفس الوقت كان أعمى لا يبصر، فقال له الأول وهو شحرور الوادي: أهلا وسهلا بطه حسين، أهلا وسهلا بطه حسين، ربي أعطاني عينين، عين الوحدة بتكفيني، خد لك عين وخلي عين. اندهشوا بسرعة هذا الكلام، فماذا سيقول الآخر الثاني وهو علي الحاج؟ فورا أكمل قائلا: أهلا وسهلا بطه حسين، بيلزم لك عينين اتنين، تكرم شحرور الوادي، منك عين ومني عين. فزاد إعجاب طه حسين، وروي أنه بكى عندما سمع سرعة البديهة وهذا الكرم، من ولو كان كرم بالقول ولكن يدل على تربية الكرم. فماذا سيقول الثالث عندما تقدما بالتبرع بعينيهم؟ فماذا سيقول الثالث وهو أنيس روحانا؟ قال: لا تقبل يا طه حسين، من كل واحد تأخذ عين، لا تقبل يا طه حسين، من كل واحد تأخذ عين، بقدم لك جوز عيوني هدية لقرضة أولادين. شوفوا ما أجملها، يعني ما بدنا تأخذ من كل واحد عين، لا خذ عيوني أنا التنتين. فكان جمال فوق الجمال. فماذا سيقول الرابع بما أنه تقدم هذا بعين ثم ذاك بعين ثم هذا بالعينين؟ ماذا بقي للرابع أن يقول؟ وهنا تكمن النباهة وسرعة البديهة والذكاء في القول. الرابع وهو طانيوس عبده، ماذا سيقول؟ قال: ما بيلزم لا طه حسين، لا عين ولا أكثر من عين، ربي اختص بعين العقل بيقشع فيها عالميلين. نلتقي بخبرية أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.
1: هلا هلا سعيد، هلا سعيد.
2: يوم علي
1: خلاص هلا هون من عند المعاد لعندي هون، تمام، حط له هون كروسي والطاولات نفرضهم هون، بناخذ لك احلى شغله. طلع ها مشان كنا احنا تمام، ما فيش بدنا نعمل 1 2 3 ونص.
2: ايوه
1: من الحائط لهون ومن المعاد لعند هيدي هون.
2: اوه تمام،
1: هلا هون 4 5 طاولات مش 30 40 كرسي.
2: بس اقول لك ما فيش حد علينا.
1: انا ابو طه من دجي.
2: خلاص
1: لكن مع ابو طه انت انا القصه كلها هون.
2: لكن انا بروح بشوف ابو محمد. انا
1: بروح
2: بشوف
1: ابو محمد نزل بقى البضاعه.
2: يلا يلا
1: بس هي شمنطه بعد شويه. ابو طه من دجي قال ليه قالنا شمسيه من هون هاد.
2: اوه
1: تمام تمام شمسيه هيك وشمسيه هيك. اه فخامه ما شاء الله ابو طه. هلا هلا ابو نبيل.
2: هلا تبل مثل مجنون. شوفي
1: هون بدي اعمل كافيتيريا لالي هون.
2: شو كافيتيريا
1: من هون؟ لا لا هون هيك وهيك بدي اخذ لك ثلاث انشار ونص.
2: وقف حكيني كلمه.
1: نعم
2: شو
1: نعم.
2: كافيتيريا ولا هسه ما صار لهم يومين مشيلين انتم دوله شيلتهم
1: تشيلهم. لا انا شو دخلني انا؟
2: مش مجنون انت؟
1: لا انا ابو طه.
2: واذا ابو طه يعني واذا ابو طه يعني على راسك ريشه.
1: لك انا ابو طه تعرف شو معناتها ابو طه يعني؟ أه. المنطقه دي كلها خلص هون انا مسيطر عليها.
2: لك يا ابو طه
1: ما نفضوا لي على قلي.
2: ابو طه لا انا نعم. صاحبك وعم انصحك شو بدك هالشغله؟
1: استرزق استرزق ابو نبيل استرزق.
2: شو استرزق بس استرزق ليش بك شيء انت؟
1: يا ابو نبيل هذا هيك بنطيع لي هلا افكاري اذا عندنا هون طاوله
2: وهون فهم عليك فهم عليك.
1: نعم
2: انت
1: نعم.
2: عم تبلو غلط. هل تعلى عم تعملوا شو غلط؟
1: لا حبيبي
2: غلط
1: كمل الصح انا عم بعمل
2: هلا
1: بدي اكل بدي اشتغل بدي اعيش.
2: طب عملك انت كل ما كنت لعيب شو باخر يوم عم تلامن علي
1: يا اخي؟ ما عم تلامن عليك يا اخي بدي اعيش لاكلكم بالطيب
2: يا اخي عيش بس ما بقى تعرف تعيش الا بعملك العالم
1: بعملك لا من املك ادي املك املك عمي ولا ما املك عمي
2: ان شاء الله بكره بدك تحصل مثل الغريب كمان انا
1: لو اذا اجيت انت قعدت هون على كرسي خلص بركت عليك اليوم.
2: لا ولا
1: ما في اجار كرسي
2: لعيد
1: معي وعيه وعيان اجار كرسي 30000
2: لعيد منطقه للشعب للشعب للعالم.
1: انا مني شعب
2: لك ايه بس انا شعب. هلا انا جاي اتقرج على البحر.
1: اتقرج مين مسكك؟ انزل على الشط لف من هونيك انزل على الشط وشوف البحر. مالي عليها مالي عليها بس اذا توقف هونك تطلع مصاري.
2: ليك انا
1: مالي عليها
2: انا براد زبتي انتبه. انا براد زبتي
1: ماشي استرزق ابو نبيل استرزق استرزق ابو نبيل.
2: روح يا ابن ايه
1: ما تنقل بس احط الكراسي رجع تعال دفعني اذا بدك تمرق من هونك تطلع مصاري ابو نبيل.
2: خلاص انت نسيت الصحبه نسيت الخبز والملح البي وينك نسيته؟
1: اخي موجودين الصحبه والخبز والملح وانت على عيني وراسي بس برات رزقي بس برات رزقي
2: يريد ضايع عليك وقفه يا المصلحه بلا هالبصيله.
1: يا اخي ابو نبيل بدي اشتغل لو بدي اشتغل معي خلينا نشتغل.
2: بتقول ما قلت لك انا بريء منك من عملك. يلا
1: ماشي ماشي يلا معك ابو نبيل يلا معك.
3: لك فن ايه ايه ايه شوفي شوفي شوفي
4: لك رح
3: احنا
4: كرمال اخرى لك
3: شو
4: صاحبك ابو طه
3: شو
4: اجي الدوريه
3: بدهم
4: يشيلوا البسطه.
3: اه تعرفوا انت
4: شو بعرفهم بلكت بقى عم
3: تخلع
4: على
3: ما حدا بيشيلها وعم او هو هو الدنيا كله ما حدا ومجمنا حدا يشيلها
4: وهم شو صار له
3: فجاه طبوا عليه وعلى قتل وهو الا ما انه قبلان يشيلها وعلى ما عرفت انا كيف انفذت يا زلمه.
4: فوت عم فوت فوت عود عود عود عود عود فايح
3: بعدين
4: ايه
3: بعدين شو صار؟
4: ما بعرف ما بعرف
3: وينه هلا وينه وين؟
4: تركتوا تركتوا حرام نازلين قتلوا ماني عارف كيف بدي اعمل له
3: بس قعدوا شو
4: رفعوا حاولت حاولت بعدهم ما قدرت ما قدرت تتراكموا علي
3: تكون احرقت منه هريبة.
4: لا لا لا انا اهرب انا اهرب واترك واترك واترك مع انه بضاها وراك
3: شو بنعمل هلا؟ روحنا عنده ما بعرف
4: ما بعرف ما بعرف شو بدنا نعمل
3: قوم يا عمي قوم يا شو
4: قوم يا مشي
3: قوم مشي خلاص تايست معك بابا بدك الا بدك تعمل بدك ايه
1: بدو فكك انه هلا بطلت انا
3: لا ما بطلت كل شيء
1: ايدك ايدك
3: ايدك مكسوره الاربع قطب براسك وما بطلت
1: ما بدي ارجع افتحها
3: مفتوح راسك هلا
1: ماشي برجع افتحها مع راسي
3: لا هيدا هيدا قهرني هيدا هيدا هيدا
4: ولك والله والله
1: بس اول الكف نزل اتبخ فص ملح وداد
3: لك يا زلمه ما بتحمل كف انا ما بتحمل كف بدك اياه ياكل اكلي انا
1: انه معلش معلش
4: انت بتعرف
1: لا انا اشوف اعلمي ابو طه واللي بده يا ابو طه وكنست القهر
4: انت انت بتعرف انه اللي بدك اياه بعمله بس بالنهايه
3: عمالك عمالك عيدك حاجه تشكك انت عمالك
1: ضمني انا فوق ما عملت معه منيح
4: بالنهايه
1: هي اكله يا زلمه هي هي نهايه منيح لفوق ما عملت لك شغل قلت لك هذا السلم عطيتك منطقه 6 ب7 وفرطنا كروسه
3: هلا شو بدنا هالشغله هيدي هالشغله وقف لي اياها يا بابا
2: لا لا مش يطلب ضرب ولا ضربين بكره ما بتعرفش شو بصير
1: ضرب ضربين اي ضرب ضربين ابو نبي
2: كانت قتل اصبعك معك مبين ما
1: بلا الا رجل 45
2: مبين لك وشك مصور
1: 46 ايوه ايه ابو نبي عم نظف الزفت بعد ما ترك المكنسه وغلب هيدا صرت نظف الزفت بوشي
2: خرجه
1: بوشي صرت نظف
2: لك شو انا قلت لك ما بتفهم هيك عالتاس
1: ما في شيء فكرت انه عم بطل
2: لا ما بطل
1: بس لفك ايدي بس شيل القطار
2: بركي هالمره رقتك
1: رجع بسيجه هالمره
2: بركي رقتك بدل نفك هالمره
1: اخ اي رقبتي ابو ربيع لك نزل اثنين قال لي شيل الكراسي من هون
2: قلت
1: له بعد عنا يا
2: حلوه منك
1: قوية هيدي قلتها بس
2: قوية ايه
1: ها بس انت تبعد عنا يا
2: بعدين انت بعض شايف احمر من اصفر
1: ايوه بس قال انزلوا يا زلمة تقول جايين
2: ليه ما كنت موجود انت الله رحمك يا ابني انت عندك ولاد قرابة يتيمو
1: معرفة كيف تطلعك
2: ولك بيتيمو ولادك الحمد لله رب العالمين اذا بفرق معه عزبة
1: اخ يا ابو نبي ابو يا
2: يلا خير خير
1: تقول جايين حرروا الاقصى نزلوا عليه بالبويريد واحد ولك واحد بقى تكتفي صار عم جنباز علي
2: فكرك الفرشة اللي نطوا عليه
1: بلش ينط قال لا لا انا رجع هيك نزل على وشي انا وسودت الدنيا اسوء وانا ادور على سعيد ما بقى لي سعيد انا اقول سعيد مفكرين مبسوط بيضربوني
2: لا انا كلمتي ما
1: حاجة
2: انا كلمتي ما انا مسموع امي وابي ميتين لانه ما بسمع كلمتي
1: ابو ربيع ما حطيت
2: بعرف
1: افتحها
2: بس هالمره ما دخلني ما تجي لعندي تقول لي تعال خلص صاحبك تفعلي له المستشفى ولا طلعناه
1: عم تهتني
2: يا
1: ابو
2: نبيل انه ما انا
1: شو بكره بتفتح كفتر رح اشرب فيهم قهوه
2: تفضل
1: رح اشرب فيهم قهوه
2: لا ارجيلي
1: ما فكرت ارجيلي انت
2: خلصني بقى ما حاجه
5: بما أنه مشروع الميرادور هو أضخم مشروع سكن سياحي بشمال لبنان فحاب يعمل لفتة ويقدم لوزارة الإعلام وصحفيين لبنان حدث هو أضخم حدث حالياً أنه نقدم غابة أرز للصحافة اللبنانية وشارع باسمه شارع الصحافة اللبنانية
6: بلشنا تحضيرات تقريبا من 10 أيام كان معنا وقت كتير قصير لنحضر فيه بس ما قبلنا نعمل إلا كل شيء يكون توب وممتاز بيليق بالميرادور وبيليق بوزارة الإعلام وبيليق بصحفيين لبنان ونحن أكيد يعني نتشكر الأستاذ أحمد عم الدين الدوري إنه هو كان راعي الوحيد وما بخل بأي شيء ممكن يتقدم بالعكس كان حريص وكان يقول لي شو بدهم بتعملهم وبأحلى طريقة وبأفضل وجه ممكن بعدنا عم نجهز الحفر تبعون شجر الأرز اللي بدون ينزرعه بنفس الوقت اليوم عم نركب السارية اللي ارتفاعها 25 متر بمواصفات جداً عالية

مثل ما عودناكم على كل شيء مميز بالميرادور، بس هالمرة غير كل مرة. بلشت أعمال الحفر لتبني تربول هيلز، أضخم مجمع سكني فندقي بشمال لبنان.

مع كل الخدمات اللي ممكن تحصل عليها بالفنادق: سيكوريتي، روم سيرفيس، مسابح خارجية وداخلية، جيم، سبا، مطاعم، حديقة أطفال، وكتير مشاريع ترفيهية مختلفة.

ببيت الناس بنحكى بكل شيء، بنحكى بالحب، الطموح، الأحلام، المشاكل والحلول، الدين، السياسة، التمرد، الحرية. ولأنه بيت الناس المفروض يكون لكل الناس دون أي تصنيفات، لا حزبية ولا سياسية ولا عرقية، المهم الضيف يكون إنسان حقيقي قادرين كلنا نستفيد منه. بيت الناس لكل الناس.

طرابلس، خزنة كنوز النور المخفية. من لما كان الزمان وبسالف العصر والأوان، رف النور ع منطقة بشمال لبنان اسمها بشرة، وتخبى بتربتها وصار ينبت هالنور بشجر الأرز اللي صار رمز وطن اسمه لبنان.

ومن هونيك كمل عمدين سماها البترون وبنى شوارعها وقلاعها بعنفوان من 5000 سنة وكون فيها مدخل شمال. وطلع النور بقلب شمال لبنان وقرر يكون هالمكان اسمه طرابلس وصمم انه يكون خزنة كنوز النور.

أول كنوز النور كانت بطيبة أهلها وروحهم الحلوة يلي رسمت لوحة من العيش الواحد بين كل الطوايف والملل الدينية. وعاش أحمد وجورج والياس سوا بشارع الرهبات جنب جامع المنصور الكبير. من كنوز النور تاريخ ترك آثاره بقلعة طرابلس وصمود حجارة اللي انبنت بسواعد ولادها القوية، وحواليها البيوت والقصور والمدارس والكنائس والجوامع والأبنية التراثية. وهيدا بيشهد على حقيقة إنه طرابلس متحف حي للحضارة الإنسانية.

الدراسية وجامعية تخرج منها عبر الزمن آلاف العلماء، لاستحقت طرابلس تكون مدينة العلم والعلماء. واليوم عم تتوج تتكون عاصمة الثقافة العربية، وبتبقى طرابلس خزنة كنوز النور، والمفروض ما تكون مخفية.

0: بالبال قصة اسمها لبنان، وطرابلس كانت لها عنوان قبل الحرب، ومشارف السبعين واللي صار فينا كان يا ما كان. ابقى صبي صغير بهاد الدكان، ويبقوا الناس السبت معجوقين، واقفين رجال مع نسوان كتار عمرهم صار شي 80، وكتار صاروا بدفتر النسيان بتقول ضيعة بقلب دكان. إلا يا أمي ليش بجتم واسمع كل لسان تقلي بيقولوا لها البلد وكبير عبلادنا فضلة وعكل إنسان. شو طرابلس أم الفقير وكل يلي ابتلوا بالفقر والحرمان، المهما الزمان يجور رح بيضل إلهم بعد الله البزن كان. شو طرابلس هي دواء الموجوع المحرور والمحروق والتعبان، تما يقضيها وجع ودموع بينزل لعند الفرمشي سلطان. تذكروه عبد الله. شو طرابلس طعم الحلو المشهور ومعروف اسمه بكل هالبلدان، الحلاب والعرجة وقهوة فور بقهوة فهيم ويعرف الدخان. شو طرابلس شط الحلا المجنون ورمل ناعم بالشمس شعلان، زرقة المينا ريحة الليمون حمص وفول وفتة الدنون، الألعاب والأعياد والألوان. شو طرابلس مهن العلم والنور، طرابلس الفرار والطليان وروضة الفيحة، تربية تعليم والروم العزارية الأمريكان، وصروح ما بتحتاج للتقييم، ربت صبايا وعلمت شبان وأعرق مدارس خرجت طلاب، وأقدم كنايس عالية وبقباب وجوامع من الباب للمحراب تحفة جمال وهندسة وعمران. شو طرابلس قلعت صلاة وإيمان، بعيد الفصح يبقوا بالميلاد دولة رئيس يعيد المطران، وبالفطر والأضحى وهنا الأعياد بدارة المفتي يعيدوا الرهبان. شو طرابلس صوت الصلاة المسموع، أرض التعايش ملتقى الأديان، فيها بيحبوا محمد ويسوع عاشوا سوا طول العمر إخوان، وبطرك لعند الشيخ وقت الجوع يرهم صليبه ويطعم الجوعان. شو طرابلس غير نصرة المقهور، شو طرابلس غير قلعة الإحسان، وقت الظلم أول شعب بيزور وقلب العقوبة صحبة الوجدان.
1: هل ممكن الشفاء من الإدمان؟ أشياء كتير منبلش فيها تحت مسمى التجربة وبتنتهي بمشكلة إدمان. سوا حنسمع قصص ضحايا بهيدا المجال، ومع ضيوفنا حنتعرف على أبرز الحلول لهيدا المشكلة. انطرونا أسبوعياً بحلقة جديدة من برنامج أدمنت؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل المتابعة المستمرة لملفات المساعدات الاجتماعية فيما تصرف المستحقات بشكل مجتزئ وغير واضح، بما يثير القلق والتساؤلات حول مستوى الالتزام بالشفافية والعدالة في هذا الملف الحساس. وإن هذه الدعوة لا تقتصر على مدينة طرابلس وشمال فقط، بل تعتبر. والآن سيقوم الأخ أحمد الدندشي بإلقاء كلمة المؤتمر، وهذه الكلمة ضمن المؤتمر موجهة للرأي العام والإقليمي والدولي. تفضل يا أحمد.
1: من على منبر الرابطة الثقافية في طرابلس في المؤتمر المنعقد اليوم الجمعة الموافق لعشر نيسان 2026، ليست مجرد خطاب عابر، بل هي صرخة حق ملحة لا تحتمل التأجيل، وموقف وطني وأخلاقي لا يجوز السكوت أقول به. فالأوطان لا تبنى بالوعود بل بالعدالة، ولا تستقيم الدولة إلا حين يشعر أضعف مواطنيها بأن كرامتهم مصونة وحقوقهم محفوظة. إن البرامج الاجتماعية وفي مقدمتها بطاقة أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً لم تنشأ منة على المواطنين، بل هي حق على أبواب الانتظار، ويقصى آخرون بغير وجه حق في ظل غياب ملحوظ للشفافية وتضارب في المعايير. وعليه نؤكد بكل وضوح وحزم أن السكوت لم يعد خياراً، وأن التغاضي عن هذه الإشكاليات يعد تفريطاً بالحقوق في إيصال الدعم إلى مستحقيه. ثانياً، إنصاف جميع المستبعدين ظلماً ومعالجة ملفات المسجلين الذين لم تصلهم المساعدات ضمن مهلة زمنية محددة وملزمة. ثالثاً، إرساء مبدأ الشفافية الكاملة من خلال إعلان المعايير واللوائح، الكشف الواضح عن أسباب الخلل المتكرر في دفع المستحقات، حيث يحرم المستحقين

0: لأشهر متتالية، وعند المعالجة لا يتم صرف سوى شهر واحد مع تجاهل كامل للفترات السابقة، وهو ما يشكل ظلما بينا بحق الأسر التي تعتمد على هذه المساعدات في ظل أوضاع معيشية صعبة. توضيح مصير البطاقة، تفعيل البطاقة الصحية فورا مع إصدار توضيح رسمي يحدد المسؤوليات ويضع حدا لهذا التقصير، إذ أن حقوق الناس لا تقبل التأجيل ولا المساومة. إن العدالة الاجتماعية ليس شعارا يرفع، بل مسؤولية تمار، اتخاذ خطوات جادة وعاجلة تعيد الثقة وتصون الكرامة وتؤكد أن الدولة جانب شعبها لا بعيدة عنه، وتفضل بقبول
1: بخصوص هذا الموضوع. فتفضل
2: تعمل
1: لنا
3: المصير.
2: خلاص بحكي الأخ
1: أو الله يكرمك.
4: تحكي باسم كده، بدنا صوتك معنا.
5: كل واحد اخذ بطاقة من الأغنياء نغيله إياه. للأسف الشديد ما زالت البطاقات كلها مع الأغنياء، ما زالت البطاقات كلها مع ناس مش بيعازة تكون هذه البطاقة معه. اللي هو بيعازة تكون هذه البطاقة معه ما معه إياها، من معاقين ما معه إياها، من ذو احتياجات خاصة ما معه إياها.
4: شكرا أخوان، السلام عليكم. بما أنه حضرت نائب تفضل وحكى، ياريت الإعلام بس ياخدنا شوية صغيرة، وياريت كمان تطلع معالي وزير الشؤون الاجتماعية حنين السيد بعين الرحمة والاعتبار بهودي الناس وهودي برسم رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية، لا قصف ولا مشاكلة كثيرة بنحب نقلها، لأنه اليوم حجة النازحين وعم بيصير تقييم يا أخوان، وهذا التقييم هو بحجة نحن عم نحكي من 22 سنة أقل بشوي بهذا الموضوع. ناس عم تقف لا مناطقية ولا سياسية ولا عرقية ولا تبعية ولا كذا، فيعني أمور ملموسة. نتمنى من كلا تقول، يعني قد ما نحكي إلا زمان عم نحكي بس، ولكن من خلال الرابطة الثقافية إن شاء الله بيوصل الصوت وبيوصل الصدى، والله يفرج عن الجميع ويعطيكم العافية جميعا.
3: إن شاء الله إن شاء الله يا أحسن.
6: لو سمحتوا عندي كلمة صغيرة بس. دائما كل المجتمعات بتلومنا نحن انتخبنا النواب، اليوم سرق شهر ونحن بنعرف المبالغ المرصوده لهالناس اكثر بكثير. اليوم نحن رسميا بمؤتمرات كنا، بس بعدين بنقول لك احذري ثوره الجياع، وصدقني رئيس الحكومه الشعبي اللي قال لك اليوم رئيس الجمهوريه، بنتمنى انك انت تتابع كمان، لانه نحن معك قائد عظيم من يوم ما حمايتنا بتضل تحمينا يا رب.
7: ست حنين، أنا صوتك مش كلام هيك عمري ورئيس الحكومة. هايدي الوزارة إذا أنت منك على العلاء ارتحي عنا ووكل غيرك، خلي الدولة هي تفكر غيرك، لأنه أنت ما بدنا نقعد بيه. كانت على 150 ضاعت على استقطاع، مرة إيه ومرة لا، ومرة عم نعلي راسي. هلا بدك تقول لي هيك المرة والمرة
8: كل ثلاث سنين بنقضي بأجهزة في كمان نقطة تانية كتير مهمة، والمفروض وزارة الشؤون الاجتماعية لو سمحت في نقطة كتير مهمة المفروض تعملها وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة لي، هاي الشغلة كتير صعبة. بعدين بهالمراكز المفروض يكون في عندها موظفين من ذوي الحاجات الخاصة مثل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمستمعين، أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامج رؤية اليوم. رؤية اليوم، هذه الحلقة اليوم وهي حلقة الأولى أو الثانية في رمضان فقط، ليس أكثر من ذلك، ولعدة أسباب، عدة أسباب، أسباب رئيسية منها ما يجري في الوطن العربي، وتحديدا الأحداث الجارية والحرب التي تشن الآن على لبنان، ونحن في لبنان بالتأكيد سنتحدث بهذا الموضوع. في البداية نرحب بالمهندس الأستاذ ماجد مقصود، أهلا وسهلا فيك كبداية.
10: أهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة.
9: يا ميت أهلا وسهلا.
10: رمضان كريم، عليكم بالخير والصحة يا رب.
9: أي طبعا أكيد رمضان كريم، ونتمنى أن يكون طبعا الأيام القادمة تكون أيام الخير، أيام البركة، أيام السلام والأمن والأمان. يعني هاي التمنيات رغم أنه هنا طبعا على ما يبدو القضايا بعيدة عن الواقع. الأستاذ ماجد مقصود من الباحثين المهتمين بقراءة التحولات السياسية في المنطقة، حيث قدم مقاربات تحليلية تجمع بين المنهج العلمي والمتابعة الدقيقة للتطورات الإقليمية وانعكاسات هذا على الواقع اللبناني. تستند التحليلات إلى فهم معمق للطبيعة لطبيعة التوازنات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع سعي دائم لاستشراف المسارات المحتملة للأحداث في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها طبعا المنطقة. في البداية كما قلت سنتحدث بهذا الموضوع، ولكن الموضوع الأساسي لأنه لا نستطيع أن نتحدث إلا بالموضوع الذي يجري الآن. طبعا في البداية نترحم مرة أخرى على الشهداء في لبنان وفي المنطقة، وإذا كان هناك من دعاء في هذه الأيام لا نعرف نستطيع أن ندعي وندعو، ومطلوب الدعاء فقط لا غير، بأن الأمن والأمان والسلم والسلام أن يكون هو الأساس في لبنان وفي فلسطين وفي المنطقة. سنحاول أن نستشرف بعض الآراء ونحاول أن نقف عند آخر التطورات في هذا الموضوع، ومع الأستاذ ماجد كما قلت. وبطبيعة الحال لا يوجد أي كلام إلا موضوع الاعتداءات الإسرائيلية أو الحرب الإسرائيلية على لبنان والتي تتصاعد حدتها يوما بعد يوم. أستاذ ماجد أهلا وسهلا فيك.
10: شكرا لكم أخي العزيز على التقديم الكريم، وإن شاء الله الله يرحم الشهداء. نحن طبيعة الحال نعيش ظروف صعبة جدا اليوم،
9: نعم.
10: في لاجئين، في شهداء تسقط يوميا، وإن شاء الله الله يبعث الخير للمنطقة كلها. نحن ما نميز الدول العربية بالنسبة لنا واحد، من كازابلانكا إلى بغداد بإذن الله.
9: نعم.
10: ولبنان هو جزء من الأمة العربية، وإن شاء الله يا رب يعني خير. أنا بكتب دائما على الفيسبوك الخير بإذن الله، خصوصا بالنسبة للبنان السوري بعد ما عانوا إنه الخير قادم طوفي ورا طوفي باللغة الشعبية.
9: نعم نعم نعم.
10: فإن شاء الله خير. فينا
9: ندعو الله ذلك، ولكن بما أنه دائما السرطان، الغدة السرطانية موجودة يا أستاذ الكريم في هذا المنطقة أو هذا الكيان الصهيوني، لن يكون لنا راحة بال إطلاقا، واضح جدا. لأنه يعني من الواضح من منذ سنوات طويلة حتى الآن كل ما قيل عن موضوع سلام واستسلام وكل هذه القضايا على ما يبدو بأنها لا تجدي نفعا مع هذا الكيان، لأنه بالنهاية يعمل على مشروع إسرائيل الكبرى، هذا أولا، وثاني على الموضوع الديني وتعلم هذه القضية. كيف تقرأ التصعيد الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة أستاذ الكريم هذه الأيام؟ وطبعا نحن أمام جولة من الحرب التي بدأت، وحرب بالضروس يعني، وقتل وتدمير ومقتلة موجودة، وهذا ليس بغريب على هذا الكيان أولا، ولكن نحن نتحدث على الأقل في لبنان، وخاصة مع تصاعد العمليات مع الدمار الحاصل حاليا بشكل كبير، رغم أن هناك طبعا مقاومة شديدة، والمقاومة طبعا وجه لها تحية حكما بأنه حتى الآن ما زالوا يقفون على الحدود ويستطيعون صد هذا العدوان. قراءة من حضرتك لما يجري من طبيعة التصعيد، وهل فعليا كما قيل أو كما قال هو بلسانه هذا العدو بأنه كان هناك خطط موجودة وسيقومون بتنفيذ الخطة ألا وهي ضرب لبنان؟ فلو سمحت الميكروفون لك ولك الوقت الكافي.
10: شكرا شكرا، شكرا لك
9: يعني.
10: بداية كما ذكرت حضرتك هذا الكيان موجود منذ 70-80 عام يعني، والحقيقة العرب يعني إجمالا بشكل عام كانوا تقريبا بشكل أو بآخر يعني رافضين لهذا الوجود. صارت عدة حروب، وللأسف الشديد يعني إسرائيل ربحت أغلب الحروب، فقط حرب 73 مصر ونتيجة استطاعت عبر اتفاق سلام إعادة غزة إلى حضن الوطن. ولكن كما ذكرت أيضا اليوم في عنا نحن نتنياهو رئيس حكومة العدو، رجل معروف، هو رجل متطرف، يعني لا يخفون حقيقة أنه هم يريدون إنشاء دولة إسرائيل الكبرى. عندهم مثل بسيط أنه من الفرات إلى النيل.
9: نعم.
10: ولكن يعني في ما استوقفني موقفين ثلاثة حصلوا مؤخرا. أول موقف هو حصل بعد انتخاب ترامب، وعند ترامب يتكلم يتفاوض الكثير من الكلام، ولكن ترامب قال عندما أرى الخريطة في الشرق الأوسط أرى خريطة إسرائيل دولة صغيرة جدا.
9: نعم.
10: هذا رئيس يعني أمريكا اللي عم يتكلم، أمريكا اللي هي حليفة إسرائيل، أو إسرائيل هي الولاية 51 لأمريكا، أو بالعكس يمكن اللوم الصهيوني هو اللي رساسة أمريكا.
9: نعم.
10: موضوع تاني، السفير الأمريكي في إسرائيل منذ عدة أيام يعني سابقا تحدث علنا عن إنه إسرائيل وعرض خريطة كبيرة حتى أردن أجزاء كبيرة من السعودية وبلاد الشام طبيعة الحال، ولم يخفي يعني لم يخفي تأييده لهذا المشروع. أنا سميته هو سفير إسرائيل في أمريكا وليس العكس.
9: يعني هو أجانب معروف. نعم نعم
10: جماعة معهم يخبوا مشاريع. وإذا بترجع تطلع بالتاريخ والتراكم يعني يعني مباحثات السلام الجدية بدأت بال91، نحن عم نحكي بعد 35 سنة بعد ما حلنا. الآبال زادوا قتلا وتدميرا أكثر ومن ثم
9: هل ما زلت تسميها هي معاهدات أو مباحثات سلام مثلا؟ حتى
10: لا التسميات لا يمكن أن تغير الواقع من الواقع بشيء. التسميات هي تسميات، ولكن الواقع هو تم قتل 100,000 عربي في غزة، أغلبهم من الأطفال والنساء العزل. غزة هو أكبر سجن في العالم، محاصر بحريا جويا بريا مأساة عالمية، لدرجة أنه حتى موضوع غزة أثر كثيرا على الشباب في أوروبا وأمريكا. واليوم إسرائيل لديها معضلة ولديها مشكلة حقيقية
9: وهي
10: في انتماء الشباب الأمريكي. اليوم عم بلش يستغزوا يعني مثلا المذيع تاكر كارلسون تحدث بأنه ليش نحن لندعم إسرائيل، من هي إسرائيل بالنسبة لها؟ ومجموعة ماجا اللي انتخبوا دونالد ترامب اليوم بلش في كتير تبلمل إنه نحن سندافع عن أمريكا ولا نحن لازم ندافع عن إسرائيل. يعني حتى الحرب اليوم التي تشن على إيران كنا نعرف إنه كيف اتفاق نووي مع إيران إجا دونالد ترامب ألغاه. ألغى الاتفاق النووي. الاتفاق النووي هو أنا عندك نووي بدي أعرف شو بدك تعمل فيه، بدك تعمل قنبلة ممنوع، بدك تعمل شيء سمي تعاون الثور. حصلت الحرب 12 يوم ورئيس يفاجئوا الجماعة يفاجئوا بأنه صواريخ إيران تفتك بتل أبيب وتقتل وتدمر. وصلوا بعد 12 يوم هم طلبوا
9: وقف
10: إطلاق النار. إذن الصواريخ صارت أولوية بالنسبة لهم. طلعت ملفات أبشتاين، طلع دونالد ترامب اليوم بدك توقف الأزرع بدك تشيل النووي، ولكن سوف توقف مشروع الصواريخ البلستيه التي تؤذي كثيرا إسرائيل. ولذلك الجماعة رجعوا من نتنياهو وزبط ورقته من جديد ورجع عطاها لترامب. ترامب بتزيد عليها الصواريخ لو سمحت.
9: يعني هو يعني بمفهومه كان أصدر الأوامر لترامب.
10: أصدر الأوامر بطبيعة الحال لأنه كل شيء عم يطلبه عم يصير.
9: لا هل يا ترى يمكن على ما يبدو إنه ملفات إبستاين هي الأساس بكل ما يمكن
10: يقع
9: يعني.
10: وحتى
9: يعني الكاميرا على ما يبدو مأثرة كتير، يعني في كاميرا أو كاميرات موجودة في هناك أفلام موجودة، لذلك على ما يبدو كان في ضغوطات. هذا لا يعني بأنه ترامب بحد ذاته هو إنسان شريف، يعني لا، هو إنسان بالنهاية إنسان أولا كذاب والشعب الأمريكي يعني بذلك، ثانيا هو من النصابين وهو المشارك الأساسي باغتصاب الأطفال والصغار في أبستاين، وهو الآكل اللحوم على أساس مش قضية قضية كبيرة جدا جدا على مستوى الإنسانية. لا يوجد إنسانية
10: أخلاقيا إنسانيا دينيا
9: لا يوجد.
10: هو الذي يتحدث باسم الدين ويقول الأمة الأمريكية أمة مسيحية والزوقية مواوا. هذا رجل زي ما تحدثت عنه أنا عندي معلومات خاصة حتى عبر ناس يعني مشتركين كان بيعمل أوتيلات وما بيدفع حقوق الناس. عامل 5 فلسات، مزوج ومطلق 5 مرات، زلمة عبر ملفات أبشتاين، في أطفال بالدق وفي صور صحورة. زلمة حتى علميا رفض قاطع أن ينشر معلوماته العلمية عبر الجامعات وهدد بالمقاضاة. زلمة عمل ثروة عائلته دوبة لإدخال عام من السلطة. يعني رجل معروف تاريخه معروف،
9: يعني فعليا هو
10: مقصص حتى بالداخل الامريكي اليوم ما عنده غير 35% من
9: هو الكارثي. استاذ الكريم بانه الوطن العربي او العالم، لان القضيه ليست قضيه لبنان وايران، القضيه حاليا ممكن ان تتشعب
10: منظور عربي
9: بهذا. انه هل يعني هناك حديث بانه البنتاغون، وهذا السؤال طبعا معلش خليها تكون بطريقه اخرى، لن اتحدث بطريقه الاعداد الان. طبعا الابحاث مراكز الابحاث تقول بانه هناك والمحللين البنتاغون وضباط البنتاغون حاليا مفترض غدا الاحد ان يكون هناك قرار استراتيجي يؤخذ من قبل ترامب، لانه وضع امام خياران، احلى خيار فيهم هو امر من الخيار الاخر. بمعنى اخر الخيار الاول هو وقف العمليات العسكريه والانسحاب، هذا يعني اعلان
10: الحرب فورا.
9: الخيار الثاني من رجال البنتاغون اللي مطروح غدا يوم الاحد على ترامب انه يجب ان تكون هناك استخدام اسلحه غير تقليديه، يعني بيولوجيه او على سبيل المثال اسلحه نوويه مصغره. ولكن السؤال المطروح وهذا لحضرتك، هل هذا ممكن عدم يعني استخدام هذه الأسلحة أو التغيير الاستراتيجي وأن لا يكون هناك تدخلات دولية بهذا الموضوع، بمعنى آخر الانفلاش، انفلاش يعني الحرب، توسع الحرب، حرب عالمية أم ماذا؟
10: على أول شيء أنا بدي أرجع للحرب 12 يوم لما ضربت إسرائيل بإيران أول 12 يوم قتلوا قادة الحرس السوري وطبعا الشعب عنا فورا قلب النظام ونظام
11: سلام.
10: انا وقتها كتبت فورا انه لم يسقط النظام. صاروا كثير اصدقاء يعني يضحكوا على الفيسبوك تعليقات، بتعرف السوشيال ميديا مفتوح
11: يعني للاسف.
10: فحصل انه بالعكس اني طلبوا توقف اليوم وقت اللي بلش امريكا بتعرف. كتبت من اول طلقه اقول لكم النظام في ايران لم يسقط، وبعد الف طلقه اقول لكم لم يسقط ونظام دولة مؤسسات. وهذا يعني انا مع ايران على فكره، انتبه انا
11: زلمي
10: يعني مفروغ منا، انا زلمي بدافع عن دول عربيه وكنت يعني حتى انا من اشد المدافعين عن الوضع السوري ضد النظام الراحل لانه كان في جرائم موصوفه حتى ضد اغلب سياسات حزب الله في لبنان تتعلق بالفساد وحمايه المتورطين بالفساد في لبنان. هذا موضوع انتهينا منه. هلا نحن عم ننظر نظره اوسع عالميا، التوازن العالمي اليوم. زلمة إجا خالف كل القوانين الدولية، لا يحترم أي مؤسسات دولية أو حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لم يأخذ الضوء الأخضر من الكونغرس. دخل على غرفة نوم مدورو، خطفه، رجع فورا، بلش ضرب قيادة دولة عظمى إقليمية عظمى. إيران من أغنى الدول في العالم، إيران من أقدم الدول في العالم وحضارته من أقدم الحضارات في العالم. قتل القيادة، هرب القيادة كله، إذا هو ما عنده أي حدود أي ليميت. وبعد هلا عم يحكي هو لا بعد بيخلص من ايران وسيذهب الى كوبا، والله يستر من الدول العربيه الباقيه. يعني في تسلسل واضح، زلمة عنده استراتيجيه وعنده افكار.
11: لن يستطيع باذن الله،
10: باذن الله. فانا بدي اقول لك انه هلا هن عندهم ذخيره بلشت تستنفذ. اليوم وزير الخارجيه الامريكي مضى فورا بارسال ذخيره الى اسرائيل، ومن ثم هم بداوا بتفتيش عن ذخيره في كوريا وفي اوروبا. ووبخوا الشركات الامريكيه لانه الانتاج جدا بطيء. اذا هن في عندهم ورطه ثانيه كمان البترول. انا اعتقد بانه ايران تعمل على استراتيجيه ضرب دول الخليج. للاسف نحن مع دول الخليج طبعا يعني ولكن ضربه هو لفرض انسحاب القواعد الامريكيه من المنطقه، ومن ثم رفع اسعار البترول عالميا لانه هو بيعرف الراي العام الامريكي سيتحرك مع
11: يعني التطور. يعني حضرتك تتحدث بانه والله لماذا يتم مثلا ضرب
10: الهدف لما بصير بترول 120 دولار بده يوقف حسب الامر، لانه هو يتناهى بانه التضخم عنده قليل والنمو وهو اجى قال لهم بدي اعمل صار بترول 50 دولار، اليوم عم نحكي انها ب 100 اليوم.
11: ولكن
10: 93 ل 100
11: صحيح، والارتفاعات لانه مضيق هرمز واضح، والقضيه قضيه اساسيه لها علاقه بالنظام الاقتصادي الجديد. هذا القضيه قضيه اساسيه بكل ما يجري، وبالتالي قضيه الدولار وحكم الدولار وقضيه البريكس اللي حاصل في المستقبل وقضيه اليورو وكل هذه القضايا لها علاقه بمنظومه اقتصاديه دوليه. ولكن تحدثت حضرتك عن موضوع ضرب القواعد، يعني مثلا البعض يقول ضرب دول الخليج العربي. طيب احنا بالمنظور، ليس من المنظور القانون الدولي، قانون الدولي اذا كان هناك سفاره موجوده لدوله ما، يعني سفاره لبنان في الولايات المتحده الامريكيه، سفاره الجمهوريه اللبنانيه الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه، بالقانون الدولي اراضي هذه السفاره هي بمثابه اراضي الجمهوريه اللبنانيه وليست اراضي امريكيه، اليس ذلك صحيح؟
10: نعم.
11: هذا ينطبق ايضا على القواعد العسكريه الامريكيه الموجوده في الخليج. هذه القواعد الموجودة هي قواعد من ضمن الاتفاقيات المعقودة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذه ليست أراضي عربية. كل القواعد الموجودة في الخليج بالقانون غير أراضي عربية مستأجرة لهذه الدولة الأمريكية وهي قواعد أمريكية. فإذا الحرب، عندما يقال لا، هو توضيح هذه القضية، لا يوجد حرب على الدول العربية، القصف على قطر وعلى قواعد وأراضي أمريكية. في البحرين نفس الوضعية، في الكويت نفس الوضعية، أليس كذلك؟
10: يعني يعني يعني الحقيقة نحن تعرف نحن قلباً وقالباً مع دول الخليج العربي.
11: نحن عرب أولاً وأخيراً، معليش يعني اسمح لنا، ولكن إذا العرب ذهبوا باتجاه آخر لا لن نسكت عن ذلك. ولكن القضية قضية أساسية الآن.
10: طبعاً قلباً وقالباً نحن نفتخر بإنجازات دول الخليج من دبي للدوحة للي عملوه. صراحة لو ما عملوا هالمدن العملاقة عالميا ما كان عملنا شيء نحن. هذا موضوع أكيد. ولكن بالمقابل في نوع من الاحتلال الأمريكي لدول الخليج، يعني حتى بيأثروا على القرارات على أي شيء، حتى المناهج الدراسية بالسعودية تجي عبر الفاكس، غير للمناهج، حط المجال بالسجون وإلى ما زالت. يعني في أمور أخرى كمان أكثر ما رح أفوت فيها، ولكن ضرب القواعد. يعني إيران اليوم قتلت قيادتها بضرب مخالب، يعني إعلان حرب على إيران. إيران طبعا سوف لها الحق في الرد بأي وسيلة تراها مناسبة لحماية النظام وحماية الدولة في إيران. إذا القواعد الأمريكية موجودة قريبة منها، مثل ما قلت لك عندها هدفين، أول شيء سحب القواعد الأمريكية، وهلأ اليوم القواعد الأمريكية انتفت يعني الدفع اي سبب لوجوده في دول الخليج، جماعه دفع اموال ما عم تقدر تحميني. بالعكس انت ورطتني انا الخسائر اليوم بالتراكميه بالخليج بشكل مباشر وغير مباشر هي 10 مليار دولار اليوم.
11: نعم.
10: مطار وحده تبع دبي 100 ل 125 مليون دولار يوميا، في حوالي 15,000 رحله بين قطر والامارات عمل تاجيل او تسكير يعني. اذا الخسائر كبيره كثير، الناس عم تطلع بالالاف من مدينه دبي للاسف. توقع انت اذا طالت الحرب 4 أسابيع اسعار العقارات تنزل 20% ممكن في دبي، اذا الخسائر بالهبل. وطلع امبارح الرجل الاعمال الخلف الحبتور تكلم بنبره كثير عاليه ضد
11: المره الاولى،
10: هو رجل قريب جدا من السلطه ولا يتفاوض باي كلام.
11: صحيح.
10: في كلام كمان يقال بانه 3 دول خليجية تدرس اليوم تهديد ترامب بسحب الاستثمارات من امريكا لتبلغ 2 تريليون دولار. لانه هذا الزلمه بكلام الدبلوماسي ما بيفهم، بدك تفهمه انت انا باذيك اقتصاديا زي ما عملت اوروبا يعني. بالضبط، لاحظ قد ايه اوروبا خفض النبره.
11: صحيح.
10: دول الخليج اليوم دول عالميه في استثمارات عالميه وليس دول اقليميه فقط.
11: ما ينقص
10: وهو لم يحسب اي حساب لمصالح هذه الدول.
11: ماذا ينقص هذه الدول؟
10: يعني هلا هي تراكم وقصة يعني، حتى سيستم طويل عليه يعني، علم من امريكا، نظام بريطاني، سلاح نظام بريطاني، السويقة، كل شيء بريطاني. ليس لسان التغيير
11: استاذ الكريم، المدرسين والمعلمين الذين قاموا بالتدريس وفي النظام الدراسي والذين كانوا كبداية في الخليج حتى اليوم موجودين بالاساس اني فلسطينيين ولبنانيين.
10: نعم
11: فلسطينيين ولبنانيين يعني، مش امريكان يعني، معلش يعني نحن عرب بالنهايه.
10: طبعا هذا تفصيل، ولكن بعتقد قدام دول الخليج ما كان في بديل. اليوم بظهور الصين، اليوم بظهور الصين البديل. هذا البديل الذي يستطيع ان يصنع والذي يستطيع ان يدافع.
11: نعم.
10: والذي لديه يعني قوه ديموغرافيه وجغرافيه تسمح له بان يكون بديل جد منافس للولايات.
11: لماذا يعتمد على الصين وعلى روسيا وعلى امريكا؟ لماذا الدول العربيه لا يكون هناك قوه عربيه تدافع عن العرب؟
10: اعطيك على تفاصيل اكثر.
11: يعني غريب
10: يعني التبادل التجاري بين دول الخليج والصين يبلغ حوالي 320 مليار دولار.
11: صحيح.
10: تبادل بين امريكا ودول الخليج هو فقط 120 مليار دولار. اذا حتى المصلحه الاقتصاديه اصبحت مع الصين، الصين تاخذ نصف واردات النفط من دول الخليج، ودول الخليج اليوم يعني معرضين بشكل كبير جدا للخطر للاسف الشديد، لانه في حال تم تغيير النظام في ايران سوف ياتي نظام حليف استراتيجي لاسرائيل، يعني سوف يقعون بمطرقه على اليمين وعلى الشمال، بتنفذ هيك بتنفذ هيك، مين بده يدافع عنهم؟ طيب اليوم حطوا كل البيت تبعهم بامريكا، طب يا اخي جيب التركي، جيب الفرنسي، جيب البريطاني، جيب المصري، جيب الالماني، جيب الروسي، جيب الصيني. في خوف، في قلق من الحكام، مش عارف اذا كان يعني هني خوف من امريكا، في كلام ممكن نحن ما نسمع فيه، او هني شوي شوي يردين وقت، والله مش عارف. انا ما فيني لا شيء، بس انا بقول لك اليوم دول الخليج تلقى تحت الخطر المباشر، اليوم في قصف مباشر، ولكن اذا تغير النظام في ايران سوف ياتي حليف استراتيجي لاسرائيل وسيحكمون دول عربيه
11: يعني كما كان الشيء، كما كان الشيء
10: اكثر الشيء.
11: نعم.
10: اكثر الشيء.
11: نعم.
10: اكثر الشيء يعني، حتى انا بقول لك انا بعرف كثير ايرانيين بيطلعوا من ايران بيشيل، ما في شيء اسمه صلاه، ما في شيء اسمه اسلام، ما في شيء اسمه حجاب، ما في شيء مسيء. انا شخصيا عندي جاره طبيبه ايرانيه مش بعيده عن الحدود مع العراق من السنه الماضيه، فبتكلم انا بتقول لي والله ابني اقتنع بالاسلام، عمره 15 16 سنه واصحابه عرب. قلت لها شكلي مش مسلمه، قلت لا انا بس اطلع من ايران خلاص ما فيش. اذا توقع انت عند تغيير النظام في ايران 80% من الشعب بايران يترك الاسلام فورا، انت خسرت اذا دوله اسلاميه عظمى. إيران هي من أغنى 10 دول بالعالم، إيران لديها الغاز والبترول والصناعة والتاريخ والثقافة والمعادن، إيران موقع جيوسياسي كبير كثير بالعالم.
11: طيب.
10: يعني لها موقع. فدول الخليج اليوم فعلا بأزمة، وأزمة كثير كبيرة لم يتعرضوا لها، حتى حرب صدام ما كانت بالشد معها
11: بالتأكيد. لا، ولكن نعود إلى السؤال اللي مطروح فعليا طرحناه قبل قليل واللي هو الأساس، هل تتوقع فعلا أن تتوسع هذه الحرب أكثر وأكثر أم ماذا؟
10: أنا أتوقع
11: قراءة سياسية.
10: لا لا لا، الواقع الأمريكي بيقول أن الجماعة دينهم قريب على 40 تريليون دولار.
11: لا
10: النفط بيغطي لهم دينهم، ولا نفط فنزويلا بيغطي لهم دينهم، ولا أي شيء. الجماعة داخلين حتى في صراع مع أوروبا، وبتعرف اني حكم العالم لسببين. اول سبب هو البترول دولار، باع النفط عبر الدولار يلي خلى الدولار هي عملة الاحتياط، واثنين دعم اوروبا يعني الى ابعد حدود مع السياسة الامريكية، لدرجة لما شافوا اوروبيين وقفوا بوجهوا لترامب بعث لهم وزير الخارجية قال لهم نحن ابناء وليد، يعني نحن اولاد اوروبا، نحن وياك لازم نكون واحد.
11: لا.
10: ولكن اوروبا ماضي قدما اليوم زي كندا، يعني تخيل كندا نحن في 400 مليار دولار تبادل تجاري بين امريكا وكندا يوميا، واخذت القرار الجاي كندا بعدم شراء F-35 وعم يتفاوضوا اليوم مع السويد لحتى يبنوا مقاتل مشترك مع السويد.
11: نعم.
10: الاوروبيين، فرنسا اخذت قرار تيمز وزوم ابتداء من العام القادم انتهى، فيزا كارد ماستر كارد يدرسون حاليا انشاء شركات مناسب. تخيل انت فيزا كارد وماستر كارد
11: يعني يعني يعني, يعني يعني يعني هو فعليا تغيير نظام اقتصاد عالمي
10: جدا. عالم هو حصل تغيير حاصل والتغيير حصل.
11: وهذا الحرب وهذه الحرب هي الاساس لهذا الموضوع
10: أو استكمال. هو استراتيجيته نعم. عالمية
11: نعم.
10: وبسبب التغيير إجاء نتنياهو قال له الصواريخ بلش تضيق
11: نعم.
10: فإذا أنا بتوقع اليوم أنه هن في حال صمدت إيران أسبوع وهي ستصمد يعني والنفط يصير 120 دولار سوف تعلو الأصوات في أمريكا بأنه الآخر جاء لأمريكا أولا أنت كان همك الموضوع النووي وإيران جاهز يتحدث بالموضوع النووي لكن إيران لن تتحدث عن الصواريخ وبرامج الصواريخ وهي تريد التخصيب لأغراض سلمية مدنية.
11: أستاذ ماجد مقصود نحكي بصراحة أليس أو ألا تعتقد بأن هذا الموضوع وهذه الحروب التي تشن على الوطن العربي منذ القدم إلى الآن دعك من أنا آسف الكذب السياسي الذي والنفاق السياسي أليست هذه الحرب حرب دينية؟
10: في طبيعة الحال أنا كنت نبهت قبل من حوالي كم سنة قلت لهم سوف الدول الأوروبية سوف تقيم جدار عازل جنوب الصحراء عن أفريقيا لأوروبا. طبعاً بس أقول جدار عازل يعني هي كلمة تعني الكثير ليس جدار مادي يعني
11: بالتأكيد
10: يعني هني سوف يعني راح يطلعوا عن طورهم لما بيشوفوا اللاجئين شو عم يعملوا. أنا كنت بروما ما فيك تفوتوا على بارك بروما روائح بتقتلك يعني حضارات تقتل ليش لأنه قال لك جيب لي لاجئ جيب لي لاجئ. طيب اللي حصل في سوريا مثلاً اجت الدول الأوروبية فرنسا وبريطانيا مع ألمانيا وتركيا عاولوا يعملوا منطقة عازلة شمال سوريا أوباما رفض ونتيجة دفعتها أوروبا ملايين اللاجئين ذهبوا إلى أوروبا. أنا أعطيت مثلا سوريا بس في غير دول اليوم وصل معهم. إذا بتلاحظ السويد أنت السويد كل يوم في تفجير عندهم
11: لا.
10: أكثر دولة بأوروبا تتعرض يعني ما فيها أمان اليوم أصبحت
11: السويد الحركة الأمنية.
10: إذا عندهم هني اليوم حتى بيقول لك دونالد ترامب بيحكي ما بدنا لاجئين كندا وأوروبا تتبع فورا لا شعوريا الأحزاب اليمينية تستلم السلطة في أوروبا كفى
11: نعم.
10: وانا يعني انا مع الاجراءات اللي بتتعلق انه انت الاخي اللاجئ اللي هو غير شرعي عم ياخذ فرصه الذكي والمتعلم وعم ياخذ فكره سيئه عنا كلنا. واذا بتلاحظ بامريكا حتى اغلب الباحثين وكندا اساس جامعات عربه نحن شعب ذكي جدا ولكن ما ينقصنا هو التنظيم ما عندنا قيادات للاسف وما عندنا ديمقراطيه صحيحه لانه في جهل. ف يعني نحن بدي اقول لك انه هي استراتيجيه عالميه بدأ دونالد ترامب خوفا من الصين
11: يعني اللوبي يعني اللوبي هو الذي يتحرك والذي يتحكم بهذا الموضوع
10: نعم. اذا
11: اللوبي الصهيوني الاساس في هذا الموضوع
10: بالنسبه للشرق الاوسط. اما هو ترامب عنده مشروع كامل متكامل مواجهه مع الصين خوفا من الصين ولهذا هو يريد اعاده المصانع لامريكا
11: نعم.
10: يريد يعني حتى هو يريد تخفيض الدين العام اصبح غول في امريكا. انا بتحدث عن 2 تريليون دولار زياده في الدين العام في امريكا وهذا يعني انت أي نفط فنزويلا أو أي نفط إيران بدربته مستحيل.
11: أقل حال هو واضح بالتأكيد إنه القضايا لا تنتهي بنصف ساعة وبساعة بحاجة لساعات
10: وساعات. طبعاً طبعاً.
11: ولكن نحاول أن نستغل الدقائق الأخيرة. توقعاتك لما يمكن أن يجري نتحدث عن لبنان عن المنطقة كبداية. هل هناك سيكون فعلياً برأيك تغيير على المستوى العسكري؟ هل سيكون هناك وقف اطلاق النار؟ هل سيكون هناك يعني تصعيد اكثر؟ ما الذي تتوقع؟
10: انا بالنسبه للبنان صراحه يعني انا
11: نعم.
10: دائما نظرة لازم تكون واقع الواقع هو لازم ينطلق من انه انت تامن شعبك امان شعبك ويكون شعبك في مأمن هو الاساس باي تفكير او باي خطه انت بدك تعملها. اليوم انا يعني حتى محل حزب الله لما صار تفجير البيجر فورا كان لازم يوقف كل العمليات الحربية وتغيير استراتيجية. يعني في خرق عظيم كان هون لإيران. هذه نقطة كتير مهمة لازم تبقى. اثنين اليوم الجماعة عندهم تطور تكنولوجي رهيب جدا بالنسبة للذكاء الاصطناعي عم يقدروا يصطادوا أي شخص بأي سيارة وين ما كان. شهيد هنية في طهران من أول ليلة بفوت على غرفة بيقتلوه. البيجر اغتيال السيد اغتيال الخامنئي يعني هذه مواضيع حتى بالأفلام ما فيك تشوفها. فلازم نعترف
11: هذه القضية القضايا هذه قضايا بالحرب موجودة لعدة أسباب. حضرتك بتعرف بأنه الأمريكي والبريطاني والفرنسي والكندي والألماني وكل الكرة الأرضية بالأقمار الصناعية موجودة تتعامل فقط لمصلحة الإسرائيلي من خلال الأشعة الحمراء والبيولوجي وبصمة البيولوجي. هذا القضية قضية حرب إلكترونية. هذا واضح، ولكن على الأرض فعليا إذا حتى الآن نحن في لبنان، حتى الآن طبعا توجيه تحية كبيرة برمضان للمجاهدين الموجودين في لبنان الذين سنة وثلاث أربع شهور من لما تم إطلاق وقف إطلاق النار من 27 أو من 17 تشرين، يعني من سنة وثلاث شهور
12: تم خرق قتل 600 شهيد تقريبا.
11: طيب خرق. وعلى فكرة كنا نتفلسف ونقول لماذا لا يرد حزب الله، لماذا لا يرد حزب الله، ولماذا وعندما رد حزب الله لماذا رد حزب الله، لماذا رد حزب الله؟ في هناك مشكلة، ولكن نحن ندعو بكل معنى الكلمة أستاذ الكريم، رغم كل ما جرى ورغم كل اللي حصل، طبعا لا نريد أن نعود، لأن هذه طبعا بالنهاية قضية حرب وفي بحاجة يعني أموال كان بيجر وغير بيجر، هذه حروب.
12: لا ما كفل فكرتي، كان بدي كفل.
11: أنا بدي أكفل فكرة أنه حاليا نحن بعد كل ما جرى المقاومة واضح بأنها استعادت قوتها وأكثر من السابق، وهذا واضح مش من عندي هذا واضح من خلال اللي ما يجري على أرض الواقع.
12: أيوة هم
11: توقعاتك سيد الكريم.
12: سيدي أنا بالأجواء هم مسيطرين معروف واضحة، ممكن نشوف على الأرض في قرى جنوب، هنا عندهم مشروع بيقولوا جنوب اللي طالع فيه 50-60 قرية شيعية غلبية بدهم يحتلون، هذا المشروع
11: فيهم سنة
12: طلع فيهم ممكن طلع تعداد ممكن ما عندي تفصيل.
11: الإسرائيلي ما بتطلع على السنة
12: الشيعية. الفرنسيين يعني بيعتبروا ممكن يكونوا موالين لحزب الله.
11: ألا موالين لحزب الله، في سنة موالين لحزب الله أكثر كمان بنفس المنطقة، في قرى طويلة عريضة، في آلاف اللبنانيين، اللبناني في جنوب لبنان سواء كان مسلم أو كان مسيحي أو غير ذلك هو ابن الجنوب المقاوم.
12: نعم احنا في وحدة وطنية الحمد لله رب العالمين. الناس عم تفتح بيوتها بطرابلس وغير طرابلس، في يعني فعلا يعني خايفين من خطر انه يكون في قيادة والجماعة هذولك مجرمين، يعني بتعرف بيضربوا مشان يقتل واحد بيقتل 50 ما عنده مشكلة. بس انا عم بحكي كواقع كمنطق على الارض، اليوم بشوف الدولة اللبنانية شو عم تحكي، بالطبع بري هو معه. الدولة اللبنانية متجهة على انه يا جماعة الخير سلموا سلاح وما بدنا حرب. اثنين في وساطة فرنسية انه معكم اسبوعين سلموا سلاح، واسرائيل ما بتفوت على الجنوب طبعا ما حدا سمع الوساطة. الامريكان عم يشتغلوا على مبدا انه سوريا ولبنان يعملوا سلام مع اسرائيل حتى يتلافوا الحرب اللي هي ممكن تكون وجوديه، لانه اليوم ممكن انت اذا دخلوا في تهجير للشيعة بالعراق يحكى. عرفت كيف؟ فطبعا احنا امام امر يعني واقع صعب جدا،
11: حرب وجودية
12: تهجير يعني مو يعني ظرف اجتماعي صعب جدا، الدولة اللبنانية حتى اقتصاديه مش قادره.
11: هذه حرب،
12: هذه حرب على هو بالمطلق، هي حرب.
11: والحروب تدفع الأثمان
12: 100% تدفع 100% غزة دفع 100,000 شهيد والحمد لله بعضهم صامدين.
11: ولكن السؤال فعليا بأنه يعني ننهي بهذا السؤال، هل التجارب أثبتت بأنه هذا الكيان الصهيوني القاتل المجرم الذي يبحث فقط لا غير عن موضوع إسرائيل الكبرى؟ هم يتحدثون إسرائيل الكبرى، إسرائيل الكبرى، إسرائيل الكبرى. طيب إذا هم عم بيقولوا بدهم إسرائيل الكبرى، وبيطلع مجابي كمان حتى بالسفير الأمريكي بيقولوا نعم إسرائيل الكبرى على سبيل المثال.
12: طبعا طبعا.
11: طيب في ظل هذه الأوضاع هل ما زالت العرب حتى الآن يؤمنون بأن هذا العدو بحاجة أو يريد إقامة معاهدة سلام؟ يعني تتحدث عن وقف إطلاق النار، لأنه الفرنسي يقول للبنان أنه أنا أضمن عدم دخول الإسرائيليين. شو تضمن عدم دخول
12: الإسرائيليين؟
11: لم تستطيع وقف الغارات، 10,000 غارة، مش أنه يوم ويومين.
12: فرنسا لا وزن لها مع إسرائيل،
11: ولا وزن لها أنه ولا أمريكا ولا حدا. نعم.
12: بالنسبة للوضع الإيراني أنا أتوقع بأنه يعملون على رفع أسعار النفط، وترامب طبعا بس تشوف كلامه انت جن جنونه، ولن اقبل بها، لن اقبل الا باستسلام كامل من ايران. اليوم بدك تشوف شو بيقول اليوم،
11: مش
12: هو بغير 24 ساعه. ولكن انا اتوقع بانه النفط بس يوصل لهون رح تدخل دول بالوساطات. الايرانيين ما عندهم مشكله يبحثوا موضوع النووي، ويمكن الصفقه تتم على موضوع النووي، ولكن موضوع الصواريخ ما رح يدخلوا فيه، وراح تخسر اسرائيل رهانه على انه هم يعني يشيلوا برنامج الصواريخ الباليستيه الايرانيه، وراح يصير اتفاق. بعتقد انا بعتقد حل وسط انه انت ما خسرت وانا ما خسرت، ولن يتم تغيير النظام. يعني حتى ممكن النظام يبقى هو ذاته بس يغير عقليته. اليوم بدي لك شغله، الايرانيين ما فيهم يكفوا بطاريه بالعلاقه مع الروس مع الصين مثل ما كانوا قبل.
10: اليوم اثبتوا انه الايرانيين تقريبا وحدهم بالساحه تقريبا.
11: استاذ الكريم الروسي يعتمد على الصناعات الايرانيه، معلش نحكيها يعني،
10: يعني انه ايران ساعدت روسيا اكثر من العكس، صح ولا لا؟
11: يعني يعني الروسي يعتمد على الايراني. نعم نعم،
10: في تقرير صدر السنه الماضيه باستراليا مؤول من الامم المتحده ومن الجهه الداخليه بيصنف الدول حسب 25 مجال علمي، بيصورهم يعني بيعطي تصنيف عالمي. نعم. إيران سابقة روسيا تقريبا بكل المجالات، بعتقد روسيا سابقة مجال أو مجالين، و23 مجال إيران سابقة روسيا. إيران سابقة فرنسا بست أو سبع مجالات. إيران هي من أهم، إذا بتحطها مع أوروبا هي بتصبح من أهم الدول علميا في أوروبا. إيران دولة عالمية بالعلوم، إيران دولة عملاقة، إيران دولة غنية جدا. تخيل أنت دولة محاصرة من 30 40 سنة وقادر تطور وتعيش يعني احنا مش معهم. برجع لك انا ما كنت مع النظام،
11: انا ما
10: حل الوقائع
11: مش قضيه نظام يعني، يعني كل ما نحكي كلمه بقول انا لستم عن النظام، شو المشكله؟ لا انا مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ضد العدو الاسرائيلي،
10: انا معك 100%.
11: بس انا السؤال مش هون استاذ الكريم، انا ما تحدث به انه كفانا حتى اليوم ما يجري وما سيجري. نحن نقول لماذا جامع الدول العربيه والمنظمة الإسلامية لماذا لا يكون هناك؟ يعني حضرتك تتحدث عن العلم، نحن أهل العلم، تتحدث عن الحضارة، العرب والإسلام أهل الحضارة، تتحدث عن المال، نحن من يملك المال وليس الغرب.
10: 100% عندنا كل شيء، حتى
11: لماذا لا يكون، ألا يكفينا فعلا أن يكون هناك دولة عربية ودول عربية ومنظومة عربية، اجتماع عربي، اجتماع إسلامي؟ لكن أنا أحكم بنفسي، أنا عربي كعربي، عربي كإسلامي.
10: لا لا، أنا بالنسبة لي ما في شيء اسمه منظمة إسلامية وما في شيء اسمه أمة إسلامية. شوف أفغانستان داخلي على طاعة، على
11: طاعة كيف لغيت ال
10: لا لا لا خفي، أنا بالنسبة لي التسمية غير
11: شو بتسمي؟
10: أنا بتحدث بعلم بمنطق ما يعني برفض هالتسمية أساسا، لأنه هي تسمية عبارة عن تعطي زريعة على الآخر لحتى هو يضربك بس وانت ما عم تستفيد شيء.
11: ليش يضربني؟
10: يعني اعطيك مثلا، طيب هلا تصور
11: يعني اذا كنت مسلم يضربني يعني حكما؟
10: لا لا، هم انت اعطيتي ذريعه.
11: ليه؟ كيف فهمني اياها كيف الذريعه؟ معلش
10: يعني مثلا انا تصور انت العربي يقول لك اليوم نحن مجموعه الدول المسيحيه، يعني حتى التسميه مش مقبوله.
11: ليش حضرتك ما شفت استاذ الكريم مثلا دونالد ترامب من يومين بالبيت الابيض كانت الكهنه كلهم موجودين تعديا عم بيقدسوا فيه؟
10: ما يقدسوا فيه بس، ولكن
11: لماذا يعني
10: لا يجتمعون لتقرير كذا وكذا باسم الام المسيحيه؟
11: عندما لحظه لا لا لا، المسيحيين بعيده كل البعد المسيحيه عن هؤلاء القتله الذين تحدثوا بالمسيحيه. لا لا، المسيحيه شيء يعني يدعو الى السلام ويدعو الى المحبه اطلاقا. هؤلاء يتحركون بمفهوم جديد اللي هو الدين الإبراهيمي اللي ما قالوا على لا بالإسلام ولا بالمسيحية.
10: أنا عم جرب بالواقع، ما في شيء اسمه يوم هم يأخذوا قرار، ما في يعني هني ما قدروا وقفوا الحرب على غزة.
11: هيك إذا أوكي،
10: يعني أنت شو بدك تطلع منه؟ طالبين اليوم فاتت على باكستان، بالسودان عم يدبحوا بعضهم، بليبيا عم يدبحوا بعضهم، باليمن دبحوا بعضهم، السعودية والإمارات في
11: دبحوا بعضهم،
10: الكويت عم تهدد العراق، العراق عم تهدد
11: هذا المطلوب،
10: السوريين موجودين على الحدود بدهم يفوتوا، الإسرائيلي بده يفوت. يعني أنا لن أقبل، الجزائر والمغرب قاطعين العلاقات. ما في شيء اسمه أم إسلامية بالواقع، في كل واحد يشتغل لمصلحته فقط. بدنا نطلع من هالواقع عشان ما تضحك على
11: حالك. هلا هون صار في تفسير جيد لوجهة نظرك. الأمة مفتتة بهذا المعنى
10: طبعا.
11: الأمة الإسلامية وغير موجودة فعليا لأنها مفتتة، ولكن الأمة الإسلامية إذا كان هناك توحيد لهذه الأمة لجهود الأمة، هل سنكون في لبنان نحن بحاجة ليمنة ويسرى؟
10: الأمة، طيب الأمة إذا نحن اليوم في عندك عمالة بلبنان بالآلاف وبإيران بالآلاف، يعني في قناعة حتى عند الشعب، في خرط واضح واضح أخلاقي ومادي. طيب مش بس في بشيل المال،
11: لا نتحدث عن موضوع الخرقات.
10: لا لا، طيب انا بعطيك
11: على كل حال، نحن نتحدث هاي حرب، الحرب فيها كل شيء جاهز. يعني في امريكا هل يا ترى وباسرائيل بين هلالين كيان الصهيوني والدول الاوروبيه هل يوجد خروقات مثلا؟ خروقات كثيره يعني هالموضوع. لا على كل حال احنا بس بدي تعطيني رايك لانه الوقت انتهى بالتاكيد، والا وكان مفروض نقعد ساعات وساعات. رايك هل ستطول هذه الحرب ام هل سيكون وقت هذه الحرب قليل، وماذا تتوقع بهذا الموضوع؟
10: ثلاث شغلات بيأثر. اول شيء شغل صار النفط بس يطلع فوق 120 دولار، صرخة ترامب رح تطلع. في شغلة تانية وهو شخصية ترامب النرجسية، اليوم بيقرر يوقف وبكره بيقرر يرجع يكفي. وفي موضوع آخر كمان هو صمود إيران. هودي ثلاث عناصر بيأثروا على مدة الحرب.
11: لبنان
10: حيطلع 120 دولار من هذا الأسبوع.
11: لبنان
12: لبنان على الأرض بالجنوب هو اللي بيقرر الشباب بالجنوب إذا بدي يفوتوا بريا وما قدروا فاتوا متر وصمدوا الشباب أسبوعين وثلاثة وأربعة ما قدروا فاتوا يعني لبنان عمليا هي الحرب أنت مثلا أمريكا قررت تخوض حرب ضد إيران عندها أهداف إذا ما حققت أهدافها إذا هي خسرت الحرب خسرت رهانة ولو إنه النظام الإيراني يعني راح قتلوا شهداء ودمرت القيادات بس كمان هني قدروا وقفوا بوجه الأمريكي اللي روسيا مش قادرة توقف بجو يعد انتصار نسبي لهم إذا هذا ما في أنا اليوم إن شاء الله يا رب توقف بكرة الحرب لأنه أخونا بالخليج كثير عم يديروا طبعا بلبنان
11: احنا نحن اسمح لي نحن متضايقين قبل الخليج
12: طبعاً طبعاً
11: نعم يعني
12: طبعاً
11: احنا عايشين بلبنان وعايشين بفلسطين تحت الضربات
12: من السنوات
11: من 47 48 الى اليوم ما الزبد الحولي ب 47 48 صارت استاذ الكريم ما كان في حزب الله وما كان في مقاومه
12: 100%
11: لذلك لا الموضوع موضوع نحن ندعو لكل الوطن العربي بما فيهم طبعا نحن في قلب الوطن العربي لان يكون هناك امن وامان سلم وسلام وندعو الله في ذلك هذا اولا وعندما تسألون نحن عرب مسلمين عندما نقول عرب أي يعني مسيحيين ومسلمين ولكن
12: طبعا ما في فرق
11: ما في فرق لأنه هذه القضية قضية أساسية نحن ندعو كبداية منطقتنا العربية كلها تكون أمن وأمان بعدين دول العالم بصراحة بنحكي يعني إحنا كبداية نحن نبحث عن ذلك أنا بالنهاية بدي أشكرك أستاذ المهندس ماجد معصود شكر جزيل لك طبعا وإحنا بحاجة لوقت طويل طبعا
12: الله يخليك يعطيك ألف عافية والهمي طلب الهمي النشاط الراعين
11: يعني هذا الوضع
12: معنا حل
11: ما في حل أحسن وطبعا بالنهاية أنا بدي أشكر أكيد الزملاء كان أخونا إبراهيم طويجي أو الزميل بلال عثمان والشكر طبعا موصول لكم أعزائي المشاهدين والمستمعين على أمل أن نلتقي في الأسبوع القادم لكم من التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: خزنة كنوز النور المخفي من لما كان الزمان وبسالف العصر والأوان
14: أن هذه الأفلام هي رسالة طرابلسية إلى كل لبنان بأن هذه المدينة مصرة بعزم وبقوة على أن تكون على الخارطة السياحية والخارطة الاقتصادية والخارطة الثقافية ومن هنا أرجو منك أن تنقلي إلى معالي الوزير الذي نفخر بوجوده معنا وندعوه بكل محبة إلى المساعدة في أن يكون لهذه الأفلام مساحة على شاشات التلفزة اللبنانية ضمن إطار فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية أو أن يحظى واحد منها أو أكثر بأن يكون على شاشات الميدل إيست في مطار رفيق الحريري الدولي.
15: جدو لقيت شيء أهم من الغاز بطرابلس.
16: شو جنى؟ صرت عم تحكي عربي كتير منيح برافو شو لقيتي جنى؟
15: طيبة أهل طرابلس.
16: هيدا هو الكنز هيدا الكنز يلي ما حدا بيقدر يكتشفه إلا ما يزور مدينة طرابلس
17: يكون بمحل بيطلع فيه لمحمد تطوجي ويقول هيدا الفيلم غير شكل هيدا الفيلم غير شكل بالفعل استاذ محمد مبير لنا بجنى كبر قلبي كتير هديك اليوم باحتفالية طرابلس عاصمة ثقافية عندما كنت تغطي للإعلام العربي ربما الإعلام العربي واللبناني يعني كنت عم تغطي جزء كبير من الاحتفالية وبصورة جيدة جدا عن جد تستاهل مش تميز بس تستاهل جايزة على اللي عم تعمله أستاذ محمد وأنا أفكر عن جد بهالموضوع هيدا لازم نعطيه جايزة يعني يلي بيشتغل على السياحة بيعرف قديش أهم من

0: هالأفلام ورا بعضهم، هالسحبة هيدي، هالديديكيشن ل لطرابلس، لنجذب العالم وتشوف طرابلس بالوجه التاني، الوجه الحلو، الوجه التاريخي، حتى في أفلام حلوة هذه اللي بتأرجي إنه منحب الحياة، خارجين حطوا ماركتينج لطرابلس حتى نحمس العالم، لو ممكن على الطيارة على الميدل إيست ينحطوا، بأرجو إنه لا في أشواق حلوة وعطول هيك أعماله حلوة. بقى انبسطنا كتير،
1: فالله يبارك بجهود كل اللي قاموا بهالأفلام هيدي، عمل مميز ورائع.
2: حياة عز بين دين ودنيا، فيحاء تحضنه وما آثر تأويله.
3: قلت تنجي جميعا اللي هني فردا فردا بحبه، ولا شك إنه المجهود هيدا عطى فكرة واضحة حتى لمواطن طرابلسي مثلي عن بعض المواقع الأثرية والتراثية والثقافية. طرابلس غنية بآثارها وغنية بمقتنياتها وغنية بثقافتها. نتيجة الأفلام هيدي أظهرت صورة قدام العالم الخارجي لطرابلس، وإن شاء الله بتنتشر على أوسع مدى لحتى يلي يشوفوها يجوا ما بس يكتفوا بالصورة، يجوا يشوفوا على الواقع.

0: بمشي أقدم على خطوة قليل اللي بيقدر أقدم عليها الحقيقة. رسم طرابلس بطريقة حقيقية وواقعية ما ليثمن. عمل كتير جميل وجيد ورائع.
1: ماشي جديد عليكم، بعتقد انتوا بتظهروا على طول صورة طرابلس الحضارية من بعد 12 فيلم اللي حضرتهم اللي أظهروا أهمية مدينة طرابلس اللي كان حضاريا والكان تاريخيا. بحب نوه وأقول أنه طرابلس ما أنا عاصمة للثقافة العربية بس، هي عاصمة اقتصادية وسياحية بكل المقومات اللي عندها. فأنا بحب لكم أنه من خلال هالأفلام رجيتونا طرابلس كمتحف حي حقيقي للحضارة الإنسانية. Thank you.
0: أنا قلعة طرابلس.
2: يعني بالنهاية أنا شهدت مجروحة ب نيو ميديا وبإنتاجهم حقيقة في توثيق مفصل ودقيق لمعالم طرابلسية مميزة، جوامع وكنائس والميناء والمعرض، يعني حقيقة معالم جيدة جدا. وبعتقد يعني وجب أنه يكونوا هذه الأفلام تنتشر على الاقتراب اللبناني وخاصة من خلال شركة طيران الشرق الأوسط، لأنه بعتقد هذا وثائق محترفة وبتعبر فعليا عن عمق طرابلس، عن شكله وعن مضمونه بشكل واضح.
3: فهذا الجدار يسند أعمدة الكنيسة والجامع في الوقت نفسه، فهو شاهد على التلاحم والتنوع المذهبي.

0: أهلا بحبوب.
1: هيدي فرصة لنقول اليوم للمخرج محمد توتنجي شكرا، لأنه شكرا أنه حدا طلع من طرابلس وقال لطرابلس أنت حلوة بعينه بأدائه بإخراجه لهالأفلام هيدول اللي شفناهن اليوم يلي هن بيعبروا عن جد حدا بيحب طرابلس وعملهم. بس أنا كمان لأننا منحب طرابلس لازم هيدول الأفلام ينعرضوا مش بس بالمناطق اللبنانية ولا بس بكل المدن اللبنانية، لازم يطلعوا ليكونوا فعلا يعبروا عن طرابلس عاصمة الثقافة العربية، يطلعوا على البلاد العربية ينعرضوا بالبلاد العربية وينعرضوا بكل محل ببين قديش هالمحبة لطرابلس حقيقية وقديش هالمحبة لطرابلس بتبين بعين هالمخرج محمد توتنجي. شكرا لألو.

0: الجامع المنصوري الكبير.
1: الأفلام الوثائقية اللي انعرضت عن طرابلس من إخراج نيو ميديا الأستاذ سنتوجي وفريق عمله ترفع الرأس من ناحية التقنية والحرفية بالتصوير، من ناحية المضمون الحلو، وخاصة كمان الأفلام يلي هي من إنتاج الطلاب. إنه خان عسكري.
2: نيو ميديا أنا بعتبر حالي من فريقكم، يعطيكم ألف عافية، يعني تحية تقدير واحترام من صغيركم لكبيركم على هالجهود اللي عم تعملوها بالمدينة. أفلام مميزة اليوم اللي انعرضت بدنا تاخد حقها أكتر وأكتر وتنشر بطريقة على نطاق أوسع إن شاء الله. بقلكم إلى الأمام، يعني عن جد ناطرين منكم إسا المزيد والمزيد، وكلنا بهالمدينة عم نتكل عليكم لتنقلوا الصورة الحلوة.

0: بدي أتمنى لأن الميديا يتحولوا لتلفزيون. التلفزيون بيبس كتير ثقافة وفن، وإن شاء الله هيك بتتحول يوما
1: وبتبقى طرابلس خزنة كنوز النور، والمفروض ما تكون مخفية.
2: نعم، في مشروع بيكون مرفق طرابلس هو مرفق هب، بيخدم الحركة الملاحية بشرق المتوسط يلي قلنا حوالي 60 مليون حاوية، وبالوقت نفسه عندك كمان المطار بيروت متواضع، مطار دمشق متواضع، مطار بغداد متواضع. المنطقة بحاجة لمطار هب، يعني مطار بيشبه مطار سنغافور. المشروع هو حاجة وهو مفيد للبنان ككل ومفيد للاقتصادات العالمية. نحن في لبنان من طرابلس الكبرى قادرين نلعب هالدور. هذا بيوثق الشراكة مع المجتمع الدولي، بيغير نظرة المجتمع الدولي لإلنا. مطار الإلعاءات ما بشوفه مطار شحن أو مطار، أنا بشوفه مطار بيشبه مطار سنغافور. وقت الحاضر مساحته 3 مليون متر مطار الإلعاءات أو مطار الرئيس الشهيد رينا معوض. نحن بردم البحر محاولينه لحوالي 10 مليون متر مربع. بصراحة نحن كغرفة بنشوف أنه مفروض كل اللبنانية يربحوا من المشاريع يلي بدها تنطلق في لبنان من طرابلس الكبرى. عم النادي لمشاريع في لبنان.

طرابلس. بالوقت نفسه طبيعي انه نحن ننطلق من هون كأولاد هالمنطقة وكهالغرفة غرفة هالمنطقة. يعني نحن بلبنان عنا محطات بيئية كهرومائية مبنيت من حوالي 100 سنة. وزير الزراعة بيقول انه ممكن تتدخلوا بزراعة 500,000 متر أرض قمح. نيلو ممكن للأمن الغذائي الوطني، نيلو ممكن. جبنا مزارعين من عكار واتفقنا معهم وزرعنا 500,000 متر قمح لحتى هلأ بس يطلع الموسم يتسلموا وزارة الزراعة. اتفقنا نحن ومعالي وزير الصناعة وصار بقلب الغرفة دائرة الصناعة موجودة 9 موظفين بقلب غرفة طرابلس. برأينا وواجباتنا وبواقعية نحن القطاع الخاص بده يضل يدعم القطاع العام لحتى القطاع العام يجدد ذاته ويصبح القطاع العام هو دولة منتجة، دولة بتقدم لشعبها أحسن ما عندها. اتفقنا نحن وزارة الزراعة والتعاونيات بقلب غرفة طرابلس، توقيع الخارجية بقلب غرفة طرابلس، مختبرات معتمدة دوليا بقلب غرفة طرابلس، مركز أبحاث زراعة وصناعات غذائية بقلب غرفة طرابلس، قريبا عم نشتغل على مركز للذكاء الاصطناعي بقلب غرفة طرابلس. أنا كتوفيق دبوسي كرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس والشمال، حلمي دائما هو حلم لبناني عربي، ولكن من الموقع اللي أنا عايش فيه من هالمدينة. ولكن نحن منقول للدولة اللبنانية فعلي مؤسساتك ونحن جاهزين لندعم مسيرتك. ما بقدر أنا حل محل الدولة اللبنانية، نحن منمثل مصالح العليا للقطاع الخاص الوطني. أنا مفروض من أي موقع موجود فيه اعتبر أنه كل أطفال على الأقل طرابلس هن أحفادي وكل صبايا وشباب طرابلس هن أولادي.

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل همو مع كتافك.
1: شحدونا اللقمة، شحدونا كرامتنا.
2: فقد معدل الكورونا في لبنان،
3: وجعنا انا 18 سنة عايش في الغربة.
4: وعدتونا بكهرباء، ما جبتوا كهرباء.
2: غيرته مصابة بعضال الدولار.
3: ما بعرف اي ساعة بيقولوا لي على التليفون امك توفت انزال.
5: صرفوا لي ابن عن قلبي.
2: انتحر ممددا على
4: شهر الجمهورية.
0: تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك. خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا

0: كتار بيروحوا من لبنان تيسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا.
1: متعثرا بالأشواق تسير بين طرقات الوقت، تلملم أجزاءك التائهة من هنا وهناك. من قال إن الفناء محكوم بالموت قد تصبح رفاتا بسبب شعور أعياك. حبيب غائب، أم، خالة أو أخت، كل من رحل أخذ منك ضوءا حتى انطفأت وعجزت عن الرؤية عيناك. محتار أنت، أتقول عن دموع الحنين كفى لقد كبرت، وتمسح بأصابعك خفية كلما فضحه هواك. الغربة تنتقي الأقوى فينا لتريه كم يغدو الإنسان ضعيفا في البعد، وأنت من ثقل الشوق لا قدرة لك على متابعة المسير، لا قدرة لك على إخفاء انحناء الظهر. لقد تقوست قدماك.

فأنساك إذا ركبت شراع البعد عن عيني عيناك. أنساك إذا افترقت على درب الهوى المذبوح عن دنياي دنياك. وصرت أساجل الأقمار سهدا فوق إدراكي، وصرت مجندل الأحلام شريد الفكر والأقلام قتيلا بين قتلاك. أنساك أنسى كيف كان الفجر يسرق منك ضوء الشمس يشرق من محياك. أنسى كيف كان الورد يسرق عطر يمناك، وكيف النورس البحار للأمواج غناك، وكيف كتبت أشعارا أبت في الحب إلاك. أنساك أنسى كيف كان الشوق يقطر منك يلمع في سواد العين لما كنت ألقاك. وأذكر عندما تمضين طرفا في الهوى باك، كأنك بلبل غرد يفتش في خريف الحور والصفصاف عن لحن فلا يجد. كأنك قيس حينئذ ويوسف كان ليلاك. أنساك.

202 خدمات تقدم خدمات التنظيف المتكاملة، مكافحة القوارض والحشرات والآفات بطريقة حرفية وصديقة للبيئة. خدمات فريق عمل متخصص ومدرب لاستخدام أحدث المعدات والتقنيات المتطورة. خدمات ريح راسك واترك علينا، نحن منهتم بالتفاصيل بزيارات دورية بتناسب احتياجاتك لتكون بيئتك نظيفة معقمة وخالية من الحشرات.

تتشرف الرابطة الثقافية في طرابلس بدعوتكم للمشاركة في معرض الكتاب 52 من 25 نيسان ولغاية 3 أيار، دور نشر ومكتبات، مؤسسات تربوية وجامعية، هيئات ثقافية واجتماعية وإعلامية. كما يتضمن المعرض سيمبوزيوم الرسم والنحت 10، معرض الكتاب 52 في قاعات الرابطة الثقافية من 3 عصراً حتى 7 مساءً.

0: صباح الخير، مرحبا فيكم ببروغرامي مع مايا. الثقافة ليست ترفا، هي هوية، موقف ورسالة. واليوم نستضيف رجلا آمن بأن طرابلس ليست مدينة مهمشة بل مدينة تنجب فكرا وإبداعا. ضيفي هو رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس الأستاذ رامز الفري.
1: أهلا وسهلا فيك مايا يا هنا.
0: من لطفك أستاذ رامز. بعيد عن الألقاب، من هو رامز فري الإنسان؟
1: يعني أنا مواطن طرابلسي لبناني مثل كل هالناس، يعني تدرجت بالعمل الإنمائي والاجتماعي والثقافي والمدني من خلال انتسابي للجامعة اللبنانية ماجستير الطلبة لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، لوصول لعدة جمعيات، شيء من أعتبر من المؤسسين فيها، شيء رئيسة، وصولا لرئيسة الرابطة الثقافية من فترة يعني طويلة. وهدفي وشغفي بالعمل العام مستمر، بالهدف بخدمة المدينة وأهلها والإضاءة على طرابلس الجميلة، الإضاءة على الشيء الإيجابي والبعد عن السلبيات. يعني هيدا جوني.
0: أيمتى شعر الأستاذ رامز أنه الثقافة هي مش هواية بل هي رسالة حياة؟
1: يعني مثل ما قلت لك، أنا درست بالرابطة الثقافية، دخلت عليها سنة 1995، ومن هون بلش الشغف بالثقافة وإدراك مدى أهمية العمل الثقافي بالمجتمع المحلي وطرابلسي بالذات، ومستمرين بهذا النهج تقريبا من 30 سنة.
0: ما شاء الله، يعني هيدا تاريخ حافل جدا كمان بالإنجازات الحلوة. مريت بلحظة شك دفعتك إنك تعيد تعريف دورك الثقافي؟
1: لا صراحة، لأنه نحن كنا أنا كنت حاطط هدف براسي وعم اشتغل عليه، وهو أنا بعتبر أنه الثقافة هي داخلة بكل الأمور، بالسياسة، بالاقتصاد، بالإنماء، بالاجتماع، بالتربية، وبالتالي لابد أن الإضاءة على هذه الأمور بشكل دائم ومستمر، وخاصة الإضاءة على يعني المشكلات التي يعاني منها المجتمع الطرابلسي والشمالي واللبناني عن طريق النشاط الثقافي. اليوم كل حدا منا بيقدر يشتغل بدومين معين، شيء بالسياسة، شيء بالاجتماع، شيء بالعسكر، شيء بالأمن. نحن كنا عم نحاول نحاكي مشاكلنا والعقبات اللي عم نواجهها بالثقافة وعن طريق الأنشطة الثقافية اللي كانت عم تصير وما زالت عم تقام بالرابطة.
0: طيب، عم تذكر لي انه حضرتك استلمت هيدي المهام من عام 1995
1: لا أنا دخلت على الرابطة الثقافية بالآخر 95،
0: بال95 كثير.
1: ولكن لا تدرجت كعضو باللجان بهيئة إدارية وصولا للرئاسة يعني على مدار سنوات.
0: طيب، إذا بدنا نحكي عن الرابطة الثقافية بين التقليد إلى التحديث، لما توليت أنت رئاسة الرابطة، شو هو أول قرار صعب أنت اتخذته؟
1: يعني أنا توليت رئاسة الرابطة كنا بعزلين جولات الاقتتال بين تبين وجبل محسن بهذيك
0: نعم
1: الفترة، يعني
0: مظبوط، بنزين
1: 2013 2014،
0: 2014.
1: وكان الوضع بالبلد جدا متوتر. وللأسف يعني من تاريخ من هذيك الفترة لليوم المدينة ما ارتاحت ولبنان كله ما ارتاح. ورجعنا بعد فترة، فتنا بموضوع الكورونا، رجعنا فتنا قبل الكورونا الثورة، بعدين الكورونا، بعدين الانهيار المالي والاقتصادي، بعدين الحرب الإسرائيلية اللبنانية الفلسطينية، حرب غزة. يعني كل هذه السنوات كل سنة عم يكون في عنا عقبات، ولكن رغم كل هذه العقبات وكل هذه الصعوبات ضلينا مستمرين بنشاطنا اللي معتدين عليه. ومثل ما برجع بعيد، مش فقط نحن انه نشاط ثقافي بحت، لا، نشاط يحاكي الواقع اللي نحن
0: هل كان
1: عايشينه
0: هناك
1: بكل
0: قرار
1: تصوراته.
0: معين تم اتخاذه بهيدي الفترة
1: والله
0: وهو يعتبر قرار صعب؟
1: القرار الصعب اللي كنا عم ناخده كل سنة هو إقامة معرض الكتاب السنوي بوقته، لأنه هذا بيتطلب جهد كبير، بيتطلب عمل كبير وإمكانيات كبيرة، وبالتالي الأوضاع بالمدينة ما كانت عم تسمح بسبب الوضع الأمني
0: مظبوط
1: والسياسي وكل
0: طبعا.
1: هذه الظروف. ولكن رغم كل هذه الصعاب ظلينا مستمرين على صعيد النشاط الثقافي إقامة هذا المعرض دون أي انقطاع.
0: طيب، وكيف اليوم بيوازن الأستاذ رامز بين إرث الرابطة التاريخي ومتطلبات العصر الرقمي؟
1: أنا بعتقد إنه بيكملوا بعضهم. اليوم بدك تمشي أنت بتطور، ما فيك تبقى بمكان معين. يعني مثلا لو ناخذ مثلا موضوع الاعلام، بدا الاعلام بالاعلام المكتوب، طور الاعلام المسموع
0: المرئي.
1: ومن ثم المرئي، واليوم في ثوره الاعلام الالكتروني اللي طغى على كل ما يعرف بالاعلام المكتوب والمرئي والمسموع. فاللي بقي يعني مكانه اكيد
0: إذا بدك
1: مر عليه،
0: همش بمحل معين
1: اكيد
0: بس، ولكن
1: اكيد
0: هناك
1: اكيد
0: رواد بعد، يعني في
1: طبعا
0: ناس بعدها
1: طبعا، ولكن قلص من مدى
0: لحد
1: الاهتمام
0: كبير.
1: بالإعلام المكتوب والمرئي والمسموع. بالتالي حتى موضوع الثقافي بدك، برجع بقول بدك أنت تحاكي الواقع اللي أنت فيه والمجتمع اللي أنت فيه. اليوم ثورة الإعلام الرقمي أو الإنترنت أو المعلوماتية ثورة عالمية على صعيد كل العالم، حتى في مهن انقرضت، حتى في فرص عمل ما عادت موجودة حتى.
0: صحيح،
1: فأنت بدك تحاكي هذا الواقع، ونحن أكيد ماشيين يعني بهذا الموضوع بهذا التطور وما بعد عنه أبدا.
0: زياراتكم للجامعات هيدا يعتبر بروتوكول أو شراكة حقيقية؟
1: نحن علاقتنا بالجامعات على صعيد الشمال بالذات علاقة تاريخية، وفي عنا بروتوكولات تعاون واتفاقيات تعاون مع عدد كبير من هذه الجامعات. وأكيد هذه الاتفاقيات والبروتوكولات مش شكلية، لا هي شراكة حقيقية. وبعطي مثال مثلا علاقتنا ب جامعة الجنان، جامعة طرابلس، جامعة اليو ال اف، جامعة الشرق الأوسط الدولية، جامعة الاي يو تي، جامعة بيروت العربية، الجامعة اللبنانية بكل فروعها، جامعة ال اي يو، ما بدي انسى حدا من الجامعات. بس للامانه انه عم يكون في تعاون كتير كبير نحن وياهم،
0: ودائم طلاب
1: وخاصه
0: وطالبات.
1: خاصه نحن بوجه لهم شكر انه في عدد كبير من الجامعات عم بيساعدونا بموضوع منح لطلاب ولصبايا بتخفيضات بنسب معينه، وهذا كان هذا عم بيكون كتير ايجابي بالنسبه للطلاب الخريجين الجدد اللي بدهم يفوتوا على الجامعات. ونحن بنعرف انه اليوم الاقساط صارت عاليه كتير، اضافه للنشاطات المشتركه بيننا وبينهم كمان. بالتالي لا، عم يكون الامانه انه في شراكه حقيقيه بين الرابطه الثقافيه بين عدد كبير من الجامعات الشماليه.
0: ممتاز، هيدا عمل كتير
1: جامعه المدينه ما بدي
0: أساسي.
1: انساها كمان
0: أكيد
1: اكيد.
0: أكيد. كيف بتشوف الشباب طرابلسي اليوم؟ يعني نظرتك لهالشباب، غاضبين، عندهم إحباط أو جاهزين؟
1: للأمانة أكيد الأكثرية الساحقة من الشباب والشابات الطرابلسيات هن غاضبين، غاضبين لأنهم ما عم يشوفوا أنه بهذه السلطة أو هذه الدولة عم تأمن لهم ما يساعدهم على البقاء في لبنان وفي طرابلس خاصة. وكنا متأملين الأكثرية يعني نحن وغيرنا من الشباب كنا متأملين بهذه الحكومة الخير، ولكن للأسف لاحظنا أنه ما في عندها شيء جديد خاصة على الصعيد الاجتماعي والتربوي والإنمائي. بالعكس عم نشوف في نقمة من الشباب بشكل عام، لأنه ما في أي برامج عم تساعدهم لتأمين فرص عمل بالدرجة الأولى، والدرجة الثانية لحتى تساعدهم على الصمود في بيئتهم. هلا اي شاب او صبيه بتخيلي بتقولي في عندك فرصه سفر، بتقول لك انا اكيد بسافر بدون اي تردد بدون اي
0: وهذا
1: تفكير.
0: لما يواجهوا بفكرة انه عم يتخرجوا من اهم الجامعات وعم
1: نعم
0: يطلعوا
1: نعم
0: من
1: وعم
0: الاخر
1: يكلفوا
0: بشهادة،
1: اهاليهم مبالغ طائله
0: صح،
1: والى
0: ما في
1: اخره،
0: فرصة عمل
1: وبالتالي ما في فرصه عمل.
0: 100%.
1: فنحن بنناشد من منبري صراحه الحكومه والمعنيين يركزوا شوي على هيدي الامور ويتركونا من الامور شوي اللي
0: محسوبيات، هذا عم
1: بتحكي
0: بزعل
1: بالامور
0: صراحة.
1: العالميه
0: طبعا
1: والدوليه وكذا،
0: طبعا
1: ركزوا لنا شوي على الامور الحياتيه
0: اكيد
1: للمجتمع المحلي.
0: صحيح. أعطيني سبب واحد اليوم إذا في شاب عم يسمعنا يخلي شاب يرجع يؤمن، إذا بدك، إنه قديش الثقافة مهمة. ليه بده يؤمن الشاب إنه الثقافة أمر مهم اليوم؟
1: اي حدا يعني هيك مطلع وواعي ومتابع بيعرف انه الثقافه هي اساس بكل شيء. لما بتكوني انت عندك هيك فكر ثقافي منفتح بتقدر تحاكي كل الامور بطريقه مختلفه، بعيده عن التطرف، بعيده عن التشدد، بعيده عن الانغلاق، بتقدري تصوبي الامور بطريقه صحيحه. فأكيد يعني هذا الموضوع هو موضوع أساسي بالحياة العامة، ومن هون نحن دورنا أنه نشجع عليه ونأكد على ضرورة أهميته وعلى الاستمرارية بكل شخص أنه يثقف نفسه بنفسه.
0: يعني بقدر أقول إذا كنت أنت لو بعدك بمقتبل العمر كنت بتبقى بطرابلس؟
1: أنا من الأشخاص المتعصبين المدينة صراحة، وأعطيك مثال بسيط. أنا زوجتي وأولادي حاملي باسبورات إسرائيلية وجنسيات إسرائيلية، وأصريت إنه يرجعوا على طرابلس ويدرسوا هون وعم يكملوا دراستهم هون، بالرغم من إنه أكيد يعني عندهم إمكانيات بالخارج متاحة أكثر بكثير من هذه من المدينة. ولليوم في جدال أنا وياهم مدى صوابية هذا القرار، ولكن أنا بعتبر إذا كل حدا منا بده يفل لمين بدنا نترك البلد؟ رغم كل الصعوبات والمعوقات اللي عم تصير أو صايرة بلبنان بشكل عام وبطرابلس بشكل خاص، ما فينا ننكرها، ما فينا يعني نعتبرها إنه غير موجودة. ولكن أنا بناشد أي شخص قادر إنه يصمد بهذه الظروف فليصمد. هلا أنا ما في أنظر على الناس، يعني اليوم لما بيجي حدا بيقول لي أنا شاب أو صبية، وأنا بشوفهم كتير من أصدقائنا ورواد الرابطة إلى آخره، إنه طيب أنا ما عندي، خلصت مثل ما ذكرتي حضرتك من شوي، خلصت من أهم الجامعات وتخرجت ومعي شهادات وإلى آخره، وبالتالي أنا قاعد بالبيت بعدي عم باخذ خرجيتي من بيي مثلا أو من أهلي، طب شو كيف بدك يعني أنا أصمد؟ وعلى شو بدي أنتظر؟ صراحة ما فيني أقول له شيء، ما فيني ناقشه كتير بهذا الموضوع.
0: أو حتى بالعودة لموضوع فكرة إنه حيازة الباسبور الأسترالي أو مثلا حيلا دولة تانية for example، مجرد فكرة المقارنة مثلا شو ممكن الإنسان يكون عما يحصل بأي دولة تانية، بيقول لك لا أنا اليوم بفضل إن يكون خارج.
1: طبعا مشان هيك أنا ما فيني نظر عليهم، ولكن أنا بقول يلي قادر يبقى ويصمد فليبقى، يلي بلاقي حاله انه هو امام حائط مسدود ما فينا نقول له شيء، يعني نقول له الله يوفقك ويفتح لك الخير.
0: برايك المثقف الذي لا يزعج السلطه هو خائن ام ضعيف؟
1: لا ليك، انا ضد هذه الفكره انه اذا انا مثقف او انا اعلامي او بشتغل بمجال الشان العام او انه لازم على طول انا اوس على السلطه، مع انه رغم انا شوي ذكرت لك انه عندنا تحفظات وعندنا انتقادات كتير للسلطه الموجوده الحاليه والحكومه الموجوده الحاليه، بس هذا مش معنى انه لازم انا على طول اكون سلبي تجاههم، لا. لما بيكون في عمل ايجابي بنقول في عمل ايجابي، لما بيكون في عمل سلبي بنقول في عمل سلبي، بالعكس المثقف هذا دوره الاضاءه على الايجابيات وعلى السلبيات، مش لحتى اكون انا مثقف او انا اعلامي حر لازم على طول انا اكون منتقد وعلى طول اكون معترض، لا انا ماني مع هذه النظريه ابدا.
0: يعني المثقف هو من يستطيع ان يقيم الامور
1: طبعا طبعا ويعطي كل ذي حق حقه.
0: صحيح. لو خيروك بين منصبك وكلمه حق تغضب الجميع، شو بتختار؟
1: لا اكيد كلمه حق، لانه هذا اللي بيبقى اليوم نحن رسمالنا هو اسمنا وسمعتنا الطيبة ويعني ورصيدنا بالمجتمع هي محبة الناس وثقتهم فينا. من أنا أبدا مني مع يعني المجاملات وال مثل ما بسموه تمسيح الجوخ، وهذا الموضوع بعتقد أنا معروف عني هذا هذا هذا الموضوع بالبساط. لا أكيد كلمة حق هي الأساس.
0: رسالة أخيرة منك لشباب طرابلس ولأشخاص قرروا الصمت بعد فقدانهم للأمل في المدينة والعيش في لبنان.
1: ذكرت من شوي أنا بناشد كل شباب وشابات المدينة يلي قادر أنه يصمد بهذه المدينة فليصمد، إن شاء الله الأيام اللي جاية تكون أحسن، بالرغم من أنه نحن كل سنة نقول إن شاء الله السنة الجاية بتكون أحسن للأسف عم تكون أسوأ، ولكن نتمنى خير،
0: تفاءلوا بالخير، نتمنى على
1: أكيد أكيد أكيد، وإن شاء الله يعني تكون الأيام الجاية أحسن للجميع
0: يا رب. الثقافة لا تموت لكنها تنتظر من يؤمن بها. كان معنا الأستاذ رامز الفري، شكرا لوجودك معي.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا فيكم، شرفتوا
0: كلك ذوق، ونلتقى إن شاء الله بحلقات مقبلة ببروجرام مع مايا.

0: والتسجيل
1: 60 عوافف من القصص لكل متابعين الصفحة سواء كانوا على الفيسبوك أو على التيك توك. أنا اليوم متواجد بشارع جميل عدرا بالتحديد داخل محل هوت فلافل. هذا المحل أنا سبق وصورت قبل مرة صورة، هالمرة عم أصور فيديو. السلام عليكم أحمد، كيفك؟ الله بخير، كله تمام؟ ماشي الحال؟ أحمد اللي ما بيعرف المحل، أنت محلك بشارع جميل عدرا صح؟ عندك فلافل بس؟
2: بس فلافل.
1: اوكي، سبق قبل مره صورنا فيديو، عفوا صورنا صوره عاديه، هالمره عم صور فيديو. طيب اللي بده يستفسر المحل وين موجود، هو موجود بشارع جميل عدرا؟
2: مفرق سيبزر.
1: ماشي، اعمل معروف، فجي الفلافل اللي عندك. هاي الفلافل. الصندويشة قديش؟
2: 70,000.
1: صندويشة 70,000 والتزيينة
2: 60.
1: 12 قرص
2: 60,000.
1: الله يرزقك يا رب. تعالوا نقعوا، هذا الادمي، هذا احمد من طيبين الاوادم، واسعاره كثير مناسبه. جاي اذكر بالعنوان لو سمحت، عمرو
2: من شارع جميل عدرا، مفرق سيب ازرق.
1: اوكي، الله يعطيك العافيه. هيدي الصبيشه من عند احمد مثل ما هي، بندوره كبيس، خيار كبيس، خس، نعنع. قد ايه هيدي الصبيشه احمد؟
2: 70,000.
1: الله يبارك فيك ويكثر من امثالك، انت عم بيع بحق الله ولين بقى طيبة كمان.
2: الله يعزك.
1: يلا صار، توصيها بشي
2: على روسي. الله يبارك.

عمري أكتر من 4000 سنة، عندي أكتر من 400,000 ولد. ما بحياتي فرقت ولد عن ولد، فتحت لهم كل بوابي، هديتهم أجمل صيغة، ألمع نحاس، أحسن صابون، أشهى حلو. غسلت قلوبهم بالحمام وعطرت روحهم بزهر الليمون، خيطت لهم أجمل تياب بالخان، زرعت العلم فيهم وعملت لهم أغنى مكتبة، ولخفف عنهم خلقت لهم أكتر من 20 صالة سينما ومسرح، عملت لهم ساحة وميشية تصارت نبضات قلبهم الدقع ساعتها، هندست لهم أحلى بيوت، جمعتهم بالقهوة علقمة كعكي وعصير خرنوب، تركت الحكوات يخبرهم عني وعن تاريخي بأخبار اللي ما بتخلص، خليت نهر أبو علي بورد لهم قلبهم على الميلتين، ولأنهم موهوبين ومميزين قلت ليش ما بعمل لهم معرض، وإيه عملتها أكبر معرض بلبنان وبالشرق. ربيتهم على المحبة بالجامع والكنيسة، خفت عليهم ولأحميهم عملت لهم قلعة وسميتها اسمي، عطيتهم كل شي، غنيتهم بكل شي، وعكتر ما غنيتهم سموني أم الفقير. ما بذكر عزبوني ولادي هني وصغار، بس عكبار خليني سيبتي، يمكن من كتر همومهم نسيوني، هملوني وتركوني، تصرت خايفة عحالي منه. بس ما علي، أنا مني زعلاني لأني أنا هون، باقي هون، أنا التاريخ، أنا المعرض، أنا العلم، أنا الفن، أنا الفيحاء، أنا القلعة، أنا أم الفقير، أنا التراب.

أمر الإمبراطور فيسباسيان ببناء مسرح الكوليزيوم، فخصص مبالغ طائلة لبناء مدارج ضخمة تسمح لأكبر عدد من الرومان بمشاهدة القتال حتى الموت بين المصارعين في حلبة كبيرة. وكان الهدف الأساسي إلهاء الناس عن قضية النقص في المنتجات الأساسية. نجح الإمبراطور في هذه المهمة لأن القتال في هذا المسرح أثار اهتماما غير عاديا من قبل الرومان الذين كانوا يشاركون بأعداد هائلة بهذا العرض المجاني، منشغلين بذلك عن مشاكلهم الداخلية. واليوم يقوم الغرب بدور مماثل حينما يبني الملاعب الكبيرة في المدن ويخصص مليارات الدولارات لدعم أنديته وبيع لاعبيها وتحويل هذه الألعاب إلى استحقاقات قومية قد تتسبب أحيانا بشغب قاتل. يقول المفكر نعوم تشومسكي أن استراتيجية الإلهاء تعتمد على تحويل انتباه الرأي العام بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية وإلهائه بمسائل تافهة لا أهمية لها. تتضمن تلك الاستراتيجية أيضا منع العامة من الاطلاع على علوم الأحياء والاقتصاد وعلم النفس. نلاحظ اليوم هذه الظاهرة في لبنان، لكن بدلا من استخدام الرياضة تقوم الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بتنظيم أعمال شغب وتنفيذ خطط لإخلال الأمن بشكل مدروس وممنهج، واستكمالا لهذه المهزلة وعند التسوية تقوم بحملة اعتقالات عشوائية، ويقبع أولئك الشباب المغرر بهم ويبقون ربما لعشرات السنين قابعين في السجون منسيين. لذا وقبل أن تفكر بالمشاركة في أي عمل أو تحرك ما،

0: قيل في الوداع هيروح الروح،
1: وأجمل ما قيل في الصبر مهم ترضى يا رب،
0: وأجمل ما قيل في تحميل الأمانات بلغوا سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: وأجمل ما قيل في بداية المراحل انتهى الزمن الذي يعربد فيه المحتل.

0: حكاية حكواتي إذا حكت عن حمام على الستين بيلزم مجلدات كتير يرويه عنه حتى ينروى.
1: أو هل قصدته زائرا؟ أو هل أوغلت في ماضيه مرآة حياة لحاضر يغنيه؟ أو زرته؟ أو هل عشت شيئا مما فيه؟ حياة عز بين دين ودنيا، فيحاء تحضنه ومآثر تأويه، هو معلم بل موئل للحاضر والتاريخ، تعيشه ويعيشك بكل ما كان منه وفيه. هنا أوغلت التواريخ في جنباته، واستجمت الأجيال في فيافيه.

الطرابلسية العتاق العتاق العتاق بتذكروا شيخ القراء شيخ صلاح الدين طبعاً. أنا وكبته وكنت هذيك الفترة وتعلمت منه أشياء كثير من أصالي والتراث. من قبل ما أتعرف عليه بثلاثين سنة عامل ندم الشيخ صلاح الدين كبار رحمة الله عليه، أخذته طورته واشتغلت عليه وحنسمعكم هنا هلا. رحمة الله عليه الشيخ صلاح الدين كان من الأشخاص فنياً بيطور مع مشهورة في دروبة وادي مينا.

رحبنا باكمل العدد بس بدنا نرحب بمعالي الوزير الشرفيفي اللواء الشرفيفي ورحب النائب ايهاب مطر حبيبنا ونمثل الوزير معالي الوزير فيصل كرامي بالصناعيه طلال صوران وتفصيل وكمان رئيس الكوريين الاستاذ الدكتور رياض دماغ وزوجته الاستاذ ممثل النائب كريم كباره اهلا وسهلا الدكتور الغالي على قلبنا الدكتور احمد بابا وطبعا في معنا الحبيبه سهى صمد اهلا وسهلا عميد كليه اداب الدكتوره ساره وكرم اهلا وسهلا ما تقدرونا تنسينا حدا بس اكيد في عندي استاذ حسام غسان حسامي وزوجته عنده استاذ معين طارق وزوجته والابي صلاح النابلسي وتاج ناصر وحبيبنا وصديق الكره الاستاذ رامز فردي وعميد سعيد النابلسي وزوجته والمعيد عبود الشامي الاستاذ عبد الحجي واذا نسيت حدا ما بيعذروني يعني الا ما بيستاهل الاصل هلا بدنا نروح احنا بالجو الشامي هنروح على الجو المصري انا من جماعه بصراحه المصريه اذا حدا سالني التربيه الفنيه كل التربيه تبعها مصر والشام وحلب وطبعا انطلاقا من طرابلس لانه طرابلسيه سميعه من زمان كثير بلشت كثير كان عندي 5 سنين مع الوزير كنت عندي هذا وهمي مع الوقت سبحان الله كان وصيتنا مع جولان المشرقي كان حلم بالنسبه لنا. مرحب يا هلال ورمضان جامد.

وبعد المشهد العربي هي أعمار متفاوتة. اليوم هنأكل أحمد عليوان جده أو من سليده بطل لبنان مليح عليوان الزمانسي. أحمد حلوي ولد الحبيب بنغم عالمي مقتبس، هيقول ولد الحبيب فأطفئ المصباح

ذلك شبل الدكتوراه المنشط العربي القادم. هلا اذا بدي صارحكم حينبسط استاذ رياض. ترى مسكين اثنين اللي بالقران هن شخصين بس والباقيين كلهم بيرتي من عائله بيروت. انا وليالة خير بالمينا بنقدم ليالة خير مع شغل يا روح

0: يعني شاب تاني كمان من الاشخاص الجداد طالعين من بيت ابو الخلود من بيروت اسمه الحسن ابو الخلود اسم جديد الحسن ابو الخلود كمان شاب جديد بكره المشرق حابين كمان اليوم يعمل تفريدي واهلا وسهلا بالحسن
1: Thank you.

سيد جمال اسمه حلو الحسن ما شاء الله 13 سنة ما بين عليك ربنا 13 سنة وأحمد 13 سنة أنا أكبر واحد فينا وزارتها هلا رجعنا على الدوري المصري النشيد كثير كثير مشهور ياخذ ضوء عالي بالسوشيال ميديا بمحمد هاديمه

0: بكم جميعا في هذا الشهر الفضيل رمضان الكريم علينا وعليكم. حاب اقول كلام مختصر عن شهر رمضان المبارك. الحمد لله خالق الاكوان الذي اكرمنا بخير الشهور رمضان، والصلاه والسلام على محمد اعظم انسان.
1: نزل باشا للباشا
2: على راسي يا باشا.

في قلب طرابلس القديمة معلم سياحي أثري ذو نكهة خاصة تحملك بوابته الضخمة على كف الزمن، تعبرها فتجد نفسك وسط تحفة عمرانية حية. إنه خان العسكر. تتجول في الخان فتتخيل نفسك بطلا في مسلسل تاريخي أو قائدا من زمن الفرسان، تتفقد مرابط الخيول تحت قناطر الطبقة الأرضية وتعلو ببصرك نحو الطبقة العليا لتستعرض الجنود الموزعين على غرفها 60. ثم تتساءل: إذا كنت أنا أرى كل ذلك بعين سائح، فماذا لو رصدته عين مخرج بارع؟ كانت بلا شك ستهدي شركات الإنتاج تحفا فنية عظيمة وأعمالا تاريخية رائدة. خان العسكر مسرح عابر للعصور، جدير بأن يؤدي فيه ألمع النجوم أدوارا لن تفارق الذاكرة.

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

0: أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فإنا نحب الحياة، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.
1: قناة الوفاق نيوز، الوفاق نيوز نتورك تي في أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144، أو عبر البريد الإلكتروني info@alwifaqnews.com.

0: شهدت مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان عصر الجمعة عمليات قنص أسفرت عن إصابة 17 شخصا، فيما توقفت فيها المعارك التي كانت تجددت فجرا بين مسلحين سنة وآخرين علويين على خلفية الأسفل.
1: طرابلس مدينة السلام، وإن لم تغنيها فيروز فنحن نغنيها وشعبها يغنيها.

طرابلس. إن كنتم تسألوا عنها رفعت راية العلم بأدمغة أبنائها، لمعت بصمودها في حضن وطنها، مدينة حملت شغف الحياة في أهلها، حضنت هلالها وصليبها، وراهنت على مستقبل إنماء اقتصاد لبنان عبر معابرها ومعالمها.

كل هول بس $50؟ أقوى عرض من عند قطاف، كل هول بس $50. 500 جرام لوز بقشره، 500 جرام لوز فلقات، 500 جرام لوز سنوبري، 500 جرام كاجو، 500 جرام زبيب أشقر، 500 جرام زبيب أسود، 500 جرام جوز أمريكي، 200 جرام سنوبر بلدي، 200 جرام فستق إيراني، كيلو تمر عنبري إكسترا، أمر الدين، 100 جرام فواكه مجففة.

بيروت ومن شارع الحمرة ولكل أهلنا بالعاصمة بيروت. ونظرا للحاجة الملحة لوجود مركز طبي بأسعار مدعومة وبمواصفات عالمية، تم افتتاح مركز بنين الطبي. حائز على شهادات بزيارتك للمركز تستفيد وبتفيد العوائل المحتاجة.